0: مناطق في البلاد خلال الفترة من الأول من جوان إلى الخامس والعشرين من جويلية المنقضي وفق معطيات رسمية صادرة عن الحماية المدنية. في أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن قواتها غيرت مسار 68 سفينة تجارية وأوقفت 3 سفن واعتلت 2 أخريين لضمان الامتثال في الحصار ضد إيران. في الأثناء توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات وصفها بالساحقة وغير المسبوقة تستهدف شل شبكات تهريب النفط والتحويلات المالية والشركات الوهمية لمنع طهران من استمرار جني عوائدها النفطية. لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية المزمع اتخاذها محكوم عليها بالفشل كسابقاتها. في الأثناء قال الميجر جنرال علي عبد اللهي رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية إن رد الجمهورية الإسلامية سيكون واسع النطاق وحاسما، فيما أكد قائد بحرية الجيش الأدميرال شهرام إيراني استمرار انتشار القوات البحرية في المضائق والممرات الاستراتيجية وتمسك طهران بالسيطرة على مضيق هرمز. اقتصاديا، ارتفعت أسعار النفط أمس بعد تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية على الشركاء التجاريين لإيران، ما عزز توقعات بنقص في الإمدادات في الأسابيع المقبلة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 94.39 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 87.06 دولارا للبرميل، وزاد خام برنت بنسبة 6.39%، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.66% هذا الأسبوع، حيث سجل كلاهما أعلى مستوى لهما منذ 24 من شهر جويلية المنقضي. هذا الموجز، انتهى. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: وين ما كنتوا أوفيائنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. رجعنا لكم إثر موجز الساعة الواحدة فجرا بصوت إيهاب توفيق في أغنية الصيف والبحر على موجات أولى الإذاعات، أولى البدايات الإذاعة الوطنية التونسية. نوقف معاكم الوقت الطويل نتأمل تلك الدروب اللي مشيناها والمنعطفات اللي غيرت حياتنا وسط ركض مستمر. تلقوا أنفسكم أحيانا بحاجة إلى وقفة صادقة مع الذات لتستعيدوا أنفسكم وتوازنكم وتعيدون ترتيب أولوياتكم وتتنفسوا بعمق بعيدا عن صخب السعي اليومي وضغوط الحياة المتواصلة. تلك التقلبات رغم قسوتها هي التي تصنع عمقنا الإنساني، وتعلمنا كيف ننجو ونتمسك دائما بالصبر والأمل عندما تبدو الرؤية ضبابية. طبعا نعيش دائما طيات الصيف الجميل في تونس. اليوم الصيفي الجميل هو الذي يمتلئ بالفرح والمحبة والحماس والأمل، حيث ترتسم أجمل الابتسامات على وجوه أطفالنا ونصنع الذكريات التي لا تنسى بين اللعب والتعلم والأنشطة المميزة. هكذا يمضي أطفالنا يومهم بكل سعادة، لأن أجمل أيام الصيف هي التي ترسم فيها البهجة في قلوب صغيراتنا وشبابنا وحتى كهولنا. حبوا ديما صيف جميل ومملوء بالفرح والمرح، لأنه أجمل ما فيه الشمس الدافئة، الأوقات السعيدة والبحر الجميل، جو ساطع ونهار طويل، أوقات للراحة والخروج والرحلات للاستمتاع بالأنشطة البحرية واللعب على شاطئ البحر. فأهلا دائما بصيف صيف تونس وضيوف تونس اللي يستمتعوا بخيراتها وبشائر الأفراح والنجاحات اللي تطل على تونس دائما. مع ارتفاع درجات حرارة الجو يشهد الموسم الصيفي صدور عدد من الألبومات جديدة، ويتألق المطربون والمطربات بكلمات الأغاني الصيفية وينطلق دائما في إصدار الأغنيات التي تختلف موضوعاتها بين الحب وبين الدلع وبين الفراق والندم. ننطلق بكلمات بتمايل على البيت للفنانة اللبنانية إليسا، ثم رجعين إلى صوت هيفا وهبي التي شغلت جمهورها ومحبيها بعد طرح أحدث أغنيتها يا نحلة من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع هاني ربيع. تطرقت إلى العلاقات العاطفية وكيف تستطيع المرأة التخلص من تأثير العلاقة المتعبة. راجعين لكم إلى باقي تفاصيل فقرة معاني في أغاني.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أبل موسيقى.
2: رجعنا لكم أوفيائنا وين ما كنتوا، نعيش معاكم أجواء الصيف الرائعة، ويحل فصل الصيف حاملا معه شمسا ساطعة وأيام طويلة. ومع بدايات شهر جويلية من كل عام تبدأ الشمس في إرسال أشعتها الذهبية بكامل طاقتها، وترتفع درجة الحرارة، وتغدو العطلة والسفر واللقاءات العائلية الجميلة الساحرة جزء من المشهد اليومي لاكتشاف جمال الطبيعة في تونس والفضاءات العامة واستعادة هذا الدفء العائلي والعلاقات، ليظل الصيف واحد من أكثر فصول السنة حضورا في ذاكرة الناس وكل المجتمعات في كل أنحاء العالم. فما أن يحل الصيف تتبدل ملامح المدن والقرى، وتستيقظ الشواطئ والفضاءات العامة والحدائق والمنتزهات على إيقاع مختلف ومغاير. فهو فصل ينتظره الكثيرون بفارغ الصبر لما يمتاز به من أيام طويلة وليال قصيرة تتيح للناس ممارسة مختلف الأنشطة والاستمتاع بأوقات الاسترخاء والاستجمام، وأيضا التنزه في الغابات والحدائق، فضلا عن قضاء ساعات القيلولة في الظهيرة. سمعكم الليلة حلوة الفنانة روبي وكلمات محمد مصطفى ملك والحان محمود أنور، ثم نواصل مع باقي أغنيات رائعة وجميلة دائما يتنافس فيها المطربون والمطربات في إصدار هذه الأغاني، خاصة أنه بعض الفنانين يصعدوا على منصة المهرجانات والحفلات. تعال نقعد سوا من كلمات وألحان عماد شمس الدين، توزيع هادي شرارة، الأغنية حقت مشاهدات عالية في الكليب المصور إخراج بيار خضرة. نخليكم في مزيج بين الأغنية الأولى لروبي الليلة حلوة، ثم أغنية نجوى كرم تعال نقعد سوا. راجعين لكم مع باقي تفاصيل أغنيات معاني في أغاني.

وين ما كنتوا أهلا وسهلا بيكم أوفيائنا، مواصلين مع فقرة معاني في أغاني، والأغنية الموالية باش تكون لصوت محمد حمائي ليمون نعناع، ثم نوال الزغبي في أغنية أصدرتها من كلمات خالد فرناس، ألحان ياسر نور، توزيع عمرو عبد الفتاح. طبعا الأنغام ما زالت، والأغاني التونسية الصيفية زادت تتميز بدمجها بين أجواء البحر، السهرات، نغمات الأعراس والجو الصيفي. باش نختم فقرتنا طبعا ببعض الأغاني التونسية، راجعين لكم بإذن الله بعد هذه الأصوات العربية.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. وين ما كنتم مستمعي متابعي عشاق أولى الإذاعات في تونس الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتم في مقرات العمل على شواطئ تونس وراجعين من بعض المهرجانات. إن شاء الله قضيتوا الأوقات الطيبة والسعيدة مع باقي أفراد العائلة وانتم راجعين. نقول لكم كونوا حذرين وانتم في قيادة سياراتكم وإن شاء الله ترجعوا سالمين إلى مقرات سكنكم. كما قلت أن الأغاني التونسية الصيفية تتميز بجماليتها، نبدأ بأولى الأغاني وهي أيقونية، تستمعوا إلى رائد الفن الشعبي في أغنيته المثالية لسهرة الصيف الليل زاهي، ونختم بكلمات حسن المحنوش ألحان أحمد الصباحي غناء صفية الشمي على شط المرسى، وإن شاء الله تستمتعوا بهذه الأغاني التونسية الصيفية اللي تتميز كما قلت بدمجها للسهرات لنغمة الأعراس للجو الصيفي وأجواء البحر وأجواء الفل والياسمين والنسري، وانتم تجدوا في أنشطتكم وإلهامكم واستكشافكم لجمال تونس وجمال الحياة. مرحبا بالجميع.

0: schnell rein.
1: نذكركم أو فيئنا أنه باقة اختياراتنا الغنائية وفقراتنا ما زالت متواصلة على أولى الإذاعات في تكريم الفنانة التونسية يسرى محنوش اللي حب يستمتع أكثر بأنغام هذه الفنانة إن شاء الله في الساعة الختامية بعد موجز الساعة الثانية. مرحبا بالجميع.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام الثانية صباحا هنا في تونس. أمس تدشين محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي في المنطقة الصناعية حشاد في بوعركوب من ولاية نهبل بكلفة جملية بلغت 47 مليون دينار، وتضم المحطة محولين اثنين سعة 40 ميجاوات لكل محول، إضافة إلى 27 خلية للضغط المتوسط، وستعمل على تعزيز تغذية المناطق المجاورة بالكهرباء. صدور 6 قرارات في الرائد الرسمي تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري في ولايات القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وجابس، وسيتم بداية من الأول من نوفمبر المقبل إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة في عدد من المناطق في هذه الولايات بواسطة المسح العقاري. النقابة التونسية لأطباء التجميل تعلن أمس أنه سيتم قريبا صدور كراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، ما سيمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية وسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى في هذا القطاع. مدير الحماية في الإدارة العامة للغابات الصحبي بالضياف يؤكد أن تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة سنة على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار.

0: مسبوقة تستهدف شل شبكات تهريب النفط والتحويلات المالية والشركات الوهمية لمنع طهران من استمرار جني عوائدها النفطية. لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال أن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية المزمع اتخاذها محكوم عليها بالفشل كسابقاتها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن أعلن واشنطن عقوبات اقتصادية جديدة يتجاوز كونه مجرد استمرار لحرب اقتصادية، مضيفا أنه لا يحق لأي دولة أن تكره بنوكا أو شركات على التخلي عن تعاملات تجارية مشروعة. جاء ذلك بينما قال الميجر جنرال علي عبد اللهي رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية إن رد الجمهورية الإسلامية سيكون واسع النطاق وحاسما، فيما أكد قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني استمرار انتشار القوات البحرية في المضائق والممرات الاستراتيجية وتمسك طهران بالسيطرة على مضيق هرمز. اقتصاديا، ارتفعت أسعار النفط أمس بعد تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض عقوبة اقتصادية على الشركاء التجاريين لإيران، ما عزز التوقعات بنقص في الإمدادات في الأسابيع المقبلة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 94.39 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 87.06 دولارا للبرميل، وزاد خام برنت بنسبة 6.39%، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.66% هذا الأسبوع، حيث سجل كلاهما أعلى مستوى لهما منذ 24 من شهر جويلية المنقضي. هذا الموجز، انتهينا اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. وين ما كنتوا أهلا وسهلا ومرحبا بكم أو فينا دائما مع باقة من الاختيارات الغنائية اللي توصلكم عبر موجات أولى الإذاعات، ونصلوا للفقرة الختامية اللي دائما في كل أسبوع أتمنى أنه باقة الاختيارات للفنان المكرم أو الملحن أو الشاعر تلقى استحسان كل من يتابع هذه الساعة المطعمة بأشهر وأجمل الأغاني العربية والتونسية. يسرى محنوش هي مغنية ومطربة تونسية بارزة من مواليد 26 أوت 87، وتعد من أهم الأصوات الشابة على الساحة الغنائية العربية بفضل خامتها الصوتية القوية وقدراتها الطربية العالية. نشأت في عائلة فنية، فوالدها هو الشاعر الغنائي لحبيب المحنوش، ووالدتها هي الفنانة المعتزلة هزار. الفنية للفنانة يسرى محنوش هي مشاركتها في برنامج سوبر ستار عام 2007، حيث شاركت في الموسم الرابع على إحدى القنوات العربية ونالت المركز الثالث، ونالت أيضا إعجاب كبير من لجنة التحكيم. برنامج The Voice عام 2012 وشاركت في موسم الأول على إحدى القنوات العربية وانضمت لفريق الفنان كاظم الساهر، وحلت في المركز الثاني محققة شهرة عربية واسعة وألقاب فنية، حيث يلقبها جمهورها ومحبوها بلقب سيدة الطرب لما تقدمه من أداء طربي متميز على المسارح العربية حيث محلت والمهرجانات الكبرى. أبرز أعمالها الغنائية أحدث أغانيها لعام 2026 هي أغنية حوالي ناس من كلمات هيثم سليم وألحان محمد محمدي اللي حققت نجاح وتفاعل كبير، أغنية عندي فكرة عام 2024، أغنية يا جبل عام 2023، أغنية وسكت بس عام 2015.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: راديو ناسيونال فوان تام.
2: رجعنا لكم أوفياء وين ما كنتوا. فنانتنا المكرمة الفنانة يسرى محنوش كانت حاضرة هذه السنة في سهرات طربية ناجحة خاصة على ركح مسرح قرطاج الإثري مع جمهورها وعشاقها يوم 28 جويلية 2026، وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل كبير تلتها مشاركتها في مهرجان المناجم بالمتلوي غرة أوت 2026. نحتفي اليوم بصوت تنفس الصدق، حمل أمانة الكلمة والنغم باش يمثل تونس في الخارج خير تمثيل على مسارح الوطن العربي. صوت جمع بين قوة الأداء وعذوبة الإحساس، فتربعت بجدارة في قلوب الجمهور وأثبتت أن الأصالة لا تموت بل تتجدد. مسيرة فنية عنوانها التميز ونموذج يحتذى به في الحفاظ على الهوية الطربية بروح عصرية متجددة. أترككم مع الكلمة الهادفة واللحن المبتكر، صوت الفنانة التونسية يسرى محنوش.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: هكا نوصل أوفياءنا متابعينا إلى نهاية هذا اللقاء. شكرا لكم دائما على الوفاء والإنصات لأولى الإذاعات والبدايات. إذاعتكم جميعا الإذاعة الوطنية التونسية مع أجمل تحيات بسمة دربالي. إلى اللقاء.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام 3 صباحا هنا في تونس. أمس تدشين محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي في المنطقة الصناعية حشد في بوعرقوب من ولاية نابل بكلفة جملية بلغت 47 مليون دينار، وتضم المحطة محولين اثنين سعة 40 ميجاوات لكل محول، إضافة إلى 27 خلية للضغط المتوسط، وستعمل على تعزيز تغذية المناطق المجاورة بالكهرباء. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن انطلاق تقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 26 و2000، والطالبات والطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا 25 و2000 الراغبين في تجديد إقامتهم في السكن الجامعي، وذلك بداية من يوم أمس ولغاية 30 من سبتمبر المقبل. صدور 6 قرارات في الرائد الرسمي تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري في ولايات القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وجابس، وسيتم بداية من الأول من نوفمبر المقبل إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة في عدد من المناطق في هذه الولايات بواسطة المسح العقاري. النقابة التونسية لأطباء التجميل تعلن أمس أنه سيتم قريبا صدور كراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، ما سيمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية وسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى في القطاع. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن قواتها غيرت مسار 68 سفينة تجارية وأوقفت 3 سفن واعتلت 2 أخريين لضمان الامتثال في الحصار ضد إيران. في الأثناء توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات وصفها بالساحقة وغير المسبوقة تستهدف شل شبكات تهريب النفط والتحويلات المالية والشركات الوهمية لمنع طهران من استمرار جني عوائدها النفطية. لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

0: عن نطاق وحاسما، فيما أكد قائد بحرية الجيش الأدميرال شهرام إيراني استمرار انتشار القوات البحرية في المضائق والممرات الاستراتيجية وتمسك طهران بالسيطرة على مضيق هرمز. اقتصاديا، ارتفعت أسعار النفط أمس بعد تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض عقوبة اقتصادية على الشركاء التجاريين لإيران، ما عزز التوقعات بنقص في الإمدادات خلال الأسابيع المقبلة. هذا الموجز، انتهى. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
3: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
3: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
1: وترافقكم أينما كنتم.
3: الإذاعة الوطنية، كاينك حاضر.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

إخراج عبد الصمد دينيا، الحلقة 15.

0: أهلا بك أيها الرجل الكريم، كيف حالك؟
1: بخير والحمد لله.
0: لقد أكرمنا الله بما جلبه أبناء يعقوب من مصر.
1: صدقت يا صاحبي، فلولاهم لمتنا جوعا.
0: ما دام فينا نبي الله يعقوب لن ينسانا الله أبدا.
1: على ذكر يعقوب، هل سمعت شيئا عن أخباره؟
0: لقد فزع على فقدان أبنائه الثلاثة، يوسف وبنيامين وروبل.
1: وماذا وقع له؟
0: من كثرة البكاء عليهم ابيضت عيناه فأصبح أعمى، وأخبرني أحدهم أنه لا يفارق محرابه، يتعبد كعادته ويطلب من الله عز وجل أن يجمعه بأبنائه.
1: نتمنى ذلك، فهو نبينا وأبونا وسندنا وموجهنا.
0: أتركك الآن في حفظ الله، لدي بعض الأغراض سأنقلها إلى البيت.
1: أنا كذلك سأذهب لزيارة بعض الإخوة. رافقتك السلامة يا صاحبي.
2: يريد أبي أن نجتمع عنده هذه الليلة ليشير علينا بأمر ما.
3: وما هو هذا الأمر يا ترى؟
2: لا أعرف حقا يا جاد.
3: ترى ماذا خطر ببال أبي هذه المرة؟
4: ربما يكون وحيا من الله تعالى يريد أن يخبرنا به، أو أن نقوم له بعمل ما، لست أدري.
5: قبل أن يدخل الإخوة على أبيهم يعقوب عليه السلام تضاربت

0: آراءهم حول الموضوع الذي سيخبرهم به، وهو ما زال غاضبا منهم وجرحه غائر.
1: هيا أيها الإخوة لندخل على أبينا.
2: أجل يا شمعون، هيا لندخل، افتح الباب يا جاد.
3: حسنا.

0: السلام عليك يا أبي، ها هم إخوتي جميعهم هنا لسماعك.
1: على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام.
2: يا بني اذهبوا فتحوا

0: صدق الله العظيم.
1: أمرك يا أبتي، سنفعل ما أمرتنا به، وسنجوب الأرض لنتقصى عن أخبار يوسف وبنيامين.
2: أجل يا أبتي، سنبدل ما ألمناك به من قبل فرحا، وسنأتيك بهم جميعا إن شاء الله. أيها الإخوة، استعدوا للرحيل.
1: انتظروا، لن نرحل جميعا، يجب أن يبقى بعض الإخوة مع أبي هنا. سأرحل أنا ويهودا وجاد ولاوي وزيالون، وستبقى أنت يا يشجر ونفتالي ودان.
2: فكرة جيدة يا شمعون، سيبقون هنا لخدمة أبي، وسنذهب للبحث عنهم، وأول مكان سنقصده هو مصر حتى نأتي منها بمؤونة إضافية إن شاء الله. هل أنتم موافقون؟
3: ليحميكم الله ويحقق مسعاكم ويردكم إلينا سالمين.
1: إذن أيها الإخوة، لم يبقى الآن إلا أن نترك أبانا يستريح ونرتب للرحلة، هيا بنا.
0: هكذا يكون يعقوب عليه السلام قد ندب بنيه ليجوبوا الأرض بحثا عن أخبار يوسف وبنيامين، وأمرهم ألا ييأسوا من روح الله، وألا يقطعوا الرجاء والأمل فيما يقصدون، فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس إلا القوم الكافرون.
2: هل جمعتم أمتعتكم أيها الإخوة؟
1: أجل يا يهودا، لقد جمعنا كل ما يكفينا في هذه الرحلة.
2: إذن لننطلق في حفظ الله ورعايته.
1: بسم الله وعلى بركة الله، هيا أيها الإخوة.
3: انتظروا، والله إني أريد السفر معكم، لا تتركوني هنا.
1: لا لا لا لا يا جاد، ارجع وابق مع الآخرين، وادعو لنا بالتوفيق إن شاء الله.
2: يا جاد، أصبت بالجنون؟ ألم نتفق ليلة أمس؟ من برأيك سيبقى مع أبينا؟ ألم نقتسم المهام بيننا؟ ها؟ ماذا أصابك؟ افعل كما قال لك شمعون فقط، هيا انصرف.
1: أجل يا جاد، ادعو الله عز وجل أن يوفقنا حتى نجتمع بإخوتنا ونعيد الفرح لأبينا بدل الحزن الذي أصابه بسببنا، أليس كذلك؟
3: كلامكم صحيح، لكني كنت أتمنى أن أصاحبكم وأساعدكم في العثور على إخواننا. أتمنى لكم التوفيق. وداعا وداعا أيها الإخوة، وداعا أيها الإخوة الأعزاء.

0: مولاي الملك الريان بن الوليد أعزه الله.
1: أيها الحارس،
0: لبيك مولاي الملك المعظم.
1: نادي على حاجبنا.
0: أمرك يا مولاي. سيدي الحاجب،
2: ما وراءك أيها الحارس؟
0: مولاي الملك يريدك في الحال.
2: لأمر مهم؟
0: لا أعرف يا سيدي، لقد أمرني بمناداتك فقط.
2: سآتي في الحال، اذهب أنت الآن.
0: مولاي الملك، سيدي الحاجب يستأذنك في الدخول.
1: أدخل.
2: أنعمت صباحا مولاي الملك.
1: طاب صباحك أيها الحاجب.
2: طلبتني على عجل يا مولاي، هل من خطب؟
1: بل أريد معرفة أخبار رعيتنا.
2: ما أعرفه يا مولاي أن الكل يحمدون الله ويشكرونه ويدعون لكم وللوزير يوسف بالخير لعدلكم وإنصافكم وتوفير الطعام والشراب وازدهار البلاد وانتعاش الأسواق.
1: الحمد لله، الحمد لله. أتعلم أيها الحاجب، كي توفر كل هذه الأشياء في بلد ما لابد أن تجد ما يساعدك، ويجب أن يكون مؤمنا وأهلا للمسؤولية التي ستلقى على عاتقه، وأن يكون على قناعة تامة بأن الله عز وجل سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، وهكذا يكون الجميع مرتاحا، لا ظالم ولا مظلوم. قل لي أيها الحاجب.
2: سمعا وطاعة يا مولاي.
1: هل من أخبار عن أهل كنعان؟
2: لا أعرف يا مولاي، منذ أن غادروا بلادنا محملين بمؤونتهم لم نسمع عن أخبارهم شيئا.
1: ليفرج الله كربهم. إذا كان من أحد يريد مقابلتي أدخله علي حالا.
2: حاضر يا مولاي.
3: لنحط رحالنا هنا أيها الإخوة، فالليل أسدل ستارة.
4: صدقت يا شمعون، لنسترح، فما زالت الرحلة شاقة وطويلة.
5: أجل يا يهودا، لنقم هنا هذه الليلة ونكمل المسيرة في الصباح إن شاء الله.
3: هيا حطوا الرحال، فلم يبقى لنا سوى مسيرة يوم واحد.
4: هيا أيها الإخوة، لننصب خيامنا في ذلك المكان.
3: اسمع يا لاوي، بعد انتهائنا من نصب الخيام اذهب وأشعل النار، وسأعمل أنا على تحضير بعض الطعام.
5: حاضر يا شمعون، سأفعل.
4: ترى هل سيحقق الله آمالنا في العثور على يوسف واسترداد بنيامين ونسحب معنا روبل أيضا؟ والله إنها لأمنية أتمنى تحقيقها.
3: معك حق يا أخي، إذا عثرنا عليهما سنكفر عما قمنا به في غالب أيامنا.
4: ما قمنا به في حق يوسف ليس هينا، يعلم

كنتم في الاستماع للحلقة 15 من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة بن عبد الله الجندي، زاكي الهواري، عبد الصمد دينيا، محمد تويرتو، محمد رزين، حسن مكيات، محمد خدي، جمال بن شيبة، عبد الغالي موفق، عبد الرحيم أمين، وعبد الحق بن المجاهد. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10 نصف النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: على ورق الورد.

0: على ورق الورد، برنامج من إعداد أحمد عامر. تقديم مفيدة زهاج.
1: على ورق الورد حكتب له حكتب له
0: على ورق الورد
1: اشرح له الود اشرح له على ورق الورد ورق الورد ورق الورد حكتب له على ورق الورد حكتب.
0: مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الموعد المتجدد، موعد الورد يفوح عطرا، موعد القمر العاشق والحب الصادق، موعد الصفاء والوفاء. فأهلا بكم مجددا مستمعين خلصا أوفياء.

هذه هي الرسالة الأخيرة، فاقرأي رسالتي ولترجعيها، وارجعي معها رسائلي الكثيرة، إن نبض القلب لو تدرين فيها. عشت مكروبا حزينا، لم أجد من يزيح الحزن عني والهموم، لست أدري لما لم يشعر أحد بارتماء الهم فوقي كالغيوم. والتقينا ذات يوم في المساء، فانتشت نفسي وساورني الأمل. يومها لم أدري أن الكبرياء فيك قد يمضي لما لا يحتمل. خادع من كان يهدم حبنا باختلاق الإفك عني دائما، لم يسئ لي هو بل ساء لنا حينما أمسى كلانا نادما. كم سبتني منك نجوى حالمة في رسالات الغرام المستطاب، هل كتبت إلي ذلك راغمة أم ترى نجواك من طيش الشباب؟ كلما زرت الديار النائية بعد ما عانيت من وقد الحنين، لم أجد إلا رياحا عاتية تلتقي بي قبل إرساء السفين. كم تمنيت اللقاء عند القطار مثلما الأحباب إبان الوداع، دون جدوى كان ذاك الانتظار حينما أحسست أني في ضياع. أي حلم ذلك الحلم الجميل والذي لم يبق إلا ساعتين، ثم خلاني وحيدا في السبيل بعدما أبقى بجفني دمعتين. أي حب ذلك الحب الشهيد والذي استشهد في عمر الزهر، والذي دثر في مهد الوليد، والذي ولى كلمح بالبصر. عشت بعد الجرح هذا في ضجر، وهي نفسي ولا أدري الطريق، غير أن الحزن ولى وعبر بعد ما عانيت من هم وضيق. أحمد محمد عبد الهادي.

رشيد أيوب ولد في بسكنتة بلبنان سنة 72 و800 وألف، وفيها تلقى دروسه الأولى، ثم سافر إلى فرنسا وسكن في باريس 3 أعوام. انتقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فأسس مع أدباء لبنان المهاجرين العظام الرابطة القلمية، وعمل في تحرير بعض الصحف والمجلات. ويعتبر رشيد أيوب أحد أبرز شعراء المهجر، وعرف بأنه الشاعر الباكي الشاكي، وهو شاعر الحنين الذي ضاق بواقعه، فشدته ذكريات الأمس إلى الصحب في أرض الوطن. عرف قيمة الشعر وصدق مع نفسه، فلم يتهالك في مديح أو يغلو في رثاء، بل كان رسول العاطفة الأمينة الهادئة. وهذه صديقي المستمع نماذج من شعره: جلست بقرب شباكي أردد طيب ذكراك، وأطوي بيد أحلام كبت فيها مطاياك. وفيما النفس حائمة ترفرف فوق مغناك، تفجر في الدجى برق تلاه مدمع الباكي. أتاركتي أخا سهر، متى عهدي بلقياك؟ إذا خطرت على بالي أويقاتي وإياك، ورحت أعاتب الدنيا جلست بقرب شباكي.

وفيت للحب دينا، ومن يفي الدين يسعد. أيام كان فؤادي كجمرة يتوقد، فراجعي يا ليالي ما في السجل المخلد. تري بأول سطر بجانب اسمي مقيد، ما زال في الأرض حيا وفي سما الحب فرقد.

أنا في سبيل الحب أهوى العين في عبراتها، والطير إن ناحت على الأغصان في غدواتها، والريح يحيى العاشق المشتاق من نفحاتها، والليل أصفى فيه للأفلاك في رناتها. أنا أعشق النفس التي تلتذ في حسراتها.

الحب في عينيك آثاره بادية كالأنجم الزاهرة، إذ ليس غير الحب من غارس بنفسجا في أعين فاترة، وزارع الخدين من نرجس يسقيها من كفه الساحرة. صيرك الحب له روضة أزهارها فواحة عاطرة، ولا شيء في الكون في عينه يعادل محبوبه منظرا، فلو قدر الله إبلاغه المرام وأدرك ما قدر، ولو سمح الله بالاجتماع ومدة تعذيبه قصرا، أذلك يقنعه يا ترى؟

كم كبير لدولة العشق دانا، وعزيز نراه في الحب هانا. إن في صدر كل حي فؤادا، سر نجواه أن يحب الحسانا. فطر الله مثل قلبك قلبي، نعشق الأحور الأغر كلانا. قيد القلب أنت عن حب هذا، فأنا للفؤاد أرخي العنانا. أنت أحجب سهام عذلك عني، فتراني أسدي لك الامتنانا. وتجنب مكان ألقى حبيبي، فكفانا تكدير صفو لقانا. إن لقيا تكون من مثل هذه، شر أمر ظهورها لسوانا. نحن ننوي بهذا الغرام قرانا، أطهر الحب ما يجر القرانا. قبلما كنت أغتذي در أمي، أرضعوني من الغرام لبانا. إنما الحب لو تملك قلبا، لم يدع للشرور فيه مكانا.

رسائل حب لصديقة سلمى حفار الكزبري، رسائل لم ترسل. تحت هذا العنوان نشرت الأديبة السورية المعروفة سلمى الحفار الكزبري وضمن كتابها حزن الأشجار قصص وحكايات مجموعة رسائل موقعة من قبل صديقتها هالة ومهداة إلى الذي مر بعتبة الجنة وفاته الاهتداء إلى بابها. وما هذه الرسائل التي ائتمنتها هالة عليها سوى لوحات اعتمدت نبضات قلبها ريشة واشتقت ألوانها وظلالها من زمرد الآمال وشفافية الفجر وياقوت الغسق ووهج الأمنيات وبريق الابتسامة وضباب الأشجان وعمق الأمواج وزرقة الليالي الحالمات.

حبيبي، قبل أن ألقاك كانت دروبي مظلمة وريشتي معطلة وفكري جافا والمداد. بفضلك أنت زالت عني الشكوك والآلام، ومن أجلك وحدك غنيت وانتشيت وابتكرت رسوما ولوحات كنت أنت أحد المعجبين بها. ولكنك لا تعلم يا حبيبي أنك أوحيت إلي أناشيد رحت أرتلها في محراب الحب، فإليك بعضا من مقاطعها في هذه الرسائل، أو بالأحرى هذه اللوحات. من أنت يا أميري؟ ومن أين أتيت؟ عرفتك أحلامي قبل أن أعرفك، إذ كنت تزورها بين الحين والحين طيفا جميلا حزينا لا يتغير، جميلا جمال أجنحة الذهبية، وحزينا حزن الوميض الأسود الذي يتلألأ في مقلتي. لقد أذهلتني إطلالتك يا أميري في الوهلة الأولى، ثم أنعشت روحي ودعتني إلى التأمل والتفكير. فقل لي بربك، من أي فلك انحدرت؟ ومن أين تستمد القدرة على ملازمتي باستمرار برغم الفرقة والبعاد؟ أنت جميل توحي بالجمال، وطروب تغري بالتحليق والصفاء، ولكنك محير متقلب لا تستقر على حال. هل أصفك يا حبيبي؟ إنك مثير وجذاب، ولكنك سيال كالزمن، نحس به ونعجز عن جسه ونعجب لشبابه الأبدي. فلابد أنك آت من عالم خيالي سحري، مصنوع من خمر وشعر، ومجبول بالألحان والأنوار. إذا كنت تحبني حقا فكف عن زيارة أحلامي ليل نهار. تعال تعال واسكن قلبي الظامئ الذي أمضه السراب، ولنحدث معا أجمل عاصفة حب يا حبيبي. وإذا كنت تريد الحفاظ على حبنا وإنقاذه من التضاؤل والزوال، فكن طاغية وحنونا، كن أقوى من شعلتي، أعنف من عنفواني، واعلم أنني من أجلك وحدك أريد أن أكون امرأة يا أميري. دعني أحبك بتؤدة، فالحب لا يطيب إلا بالهدوء. دعني أحبك بثورة، فالحب ثائر مجنون. واجني أنت كما يطيب لك كل صباح أكثر من كل مساء، وليكن حبنا طائرا أزرق يغرد بحرية بعيدا عن شبح الأقفاص.

قمر يتسربل بالأسرار، يسافر في حلك الأمطار، يضوي زنبقة في شفة الدرب. قمر يتنزه كالأطفال وحيدا في بستان السحب. قمر مذ أشعل في عينيك قناديل الأنوار وغاب، انتبه القلب. قمر للعاشقين، للذين انتظروا أن يبصروا في مرايا الضوء أحلام السنين، والذين استبشروا أن يرجع الليل أغانيهم وتدنيها الرياح، ثم راحوا ربما قد يصدق الحلم ويأتيهم بما شاء الخبر. حينما شاخت أمانيهم وأشقاهم على الليل السهر، أبصروا آلهة الضوء رماداً ومراياهم حجر. قمر يطل على شبابيك الحبيبة من عباءات الظلام، ويرش بالأضواء شرفتها، يمد ذراعه البيضاء فوق وسادها حتى تنام. فإذا رآها ترتدي نيسانا كالثوب المطرز بالأغاني الخضر، أعياه الكلام. ومضى يلوح كلما ابتعدت خطاه لها بمنديل الغمام. قمر يخضر في أغنيتي، فتضيء القلب شمس الأغنية بارتعاش الضوء بالشدو وأعراس الزهر. قمر قلبي له قيثارة وشرايين وتر. قمر صلى على أهداب عينيك، ولما مسه السحر انتحر، مسترشدا بحنينه الأبدي يمضي بين أزهار الكواكب. تلك عادته القديمة كي يلون بالضياء ظلالها. قمر البنفسج لم يزل يسري وتسبقه الخطى لنهار سيدة ترى في مقلتيه خيالها. كم راح يصعد فوق أسوار الدجى متأملا أحوالها، متدثرا بعباءة الغيم المطير على حديقتها يطل، محدثا ومعللا آمالها. في نزهة قمرية الأعراس يشدو كلما لاحت له، طوبى لها. وهي التي زرعت يديه قصائدا، وهو الذي ما زال ينسج من ضياء شالها. إبراهيم عباس ياسين.

وحتى نلتقي صديقي المستمع في موعد آخر، نودعك كعادتنا على إيقاع نزار قباني. رحل القطار ونحن ما زلنا على مقهى المحطة جالسين، ضاعت تذاكرنا وما زلنا على أرض المحطة تائهين. لصقت معاطفنا على أجسادنا وتبعثرت مدن الحنين. هل نحن حقا راحلون مع الضحى أم نحن غير مسافرين؟ رحل القطار ولا مكان لنا على هذه الخريطة، لا في الشمال ولا الجنوب، لا في الصباح ولا الغروب. رحل القطار وليس يمكننا الذهاب إلى الطفولة وإلى بياض الياسمين. ما عاد لي بيت أعود إليه في وطن النساء. أرأيت نهرا عاد يوما للوراء؟

0: واكتب له
1: على ورق الورد
0: واشرح له الود اشرح له على ورق الورد ورق الورد ورق الورد هكتب له على ورق الورد.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الرابعة صباحا هنا في تونس. أمس تدشين محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي في المنطقة الصناعية حشد في بوعرقوب من ولاية نابل بكلفة جملية بلغت 47 مليون دينار، وتضم المحطة محول الاثنين إضافة إلى 27 خلية للضغط المتوسط، وستعمل على تعزيز تغذية المناطق المجاورة بالكهرباء. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن انطلاق تقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على بكالوريا 26 و2000 والطلبة المتحصلين على بكالوريا 25 و2000 الراغبين في تجديد إقامتهم في السكن الجامعي، وذلك بداية من يوم أمس وإلى غاية 30 من سبتمبر المقبل. صدور 6 قرارات في الرائد الرسمي تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري في ولايات القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وجابس، وسيتم بداية من الأول من نوفمبر المقبل إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة في عدد من المناطق في هذه الولايات عبر المسح العقاري. في أخبار العالم، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور يدعو في رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر مملكة الدنمارك ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية في المنطقة المسماة A1 شرقي القدس. في الشأن الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بفرض عقوبة وصفها بالساحقة وغير المسبوقة تستهدف شل شبكات تهريب النفط والتحويلات المالية والشركات الوهمية لمنع طهران من استمرار جني عوائدها النفطية، لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية المزمع اتخاذها محكوم عليها بالفشل كسابقتها. في الأثناء، قال الميجر جنرال علي عبد الله رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية إن رد الجمهورية الإسلامية سيكون واسع النطاق وحاسما، فيما أكد قائد بحرية الجيش الأدميرال شهرام إيراني استمرار انتشار القوات البحرية في المضائق والممرات الاستراتيجية وتمسك طهران بالسيطرة على مضيق هرمز. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ بلال بن محمود آيات بينات من سورة المائدة. أعوذ

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ بلال بن محمود آيات بينات من سورة المائدة. ويرفع الآن إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: صديقتي المستمعة،
1: صديقي المستمع،
0: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.

0: وامضى.
1: العين تصدق نفسها والأذن تصدق غيرها.
0: مثل ألماني.
1: محطات هذه الرحلة:
0: إن من البيان للسحرة
1: توفيق الحكيم وملك الطفيليين.

0: الأديب الحق هو الذي يهضم كل الثقافات فتنصهر في ذاته لتكون أدباً حقاً، والأديب الذي لا يطالع ثقافات الآخرين ولا يفتح النوافذ على عقله وكيانه يصبح سجين جدران تحيط به من كل جانب فتحول دون تطوره والرفع من مستواه.
1: والأمة التي تحتل مكانة فكرية مرموقة في العالم هي أمة أدباؤها كرعوا من كل مناهل العرفان ودرسوا أدب العالم واطلعوا على أمهات الكتب ووقفوا على سيرة الأفذاذ من الكتاب والشعراء والفلاسفة، وبفضل ذلك اهتدوا إلى السبيل الذي اختاروه في التعبير والتصوير والتفكير.
0: والأديب الكبير توفيق الحكيم كتب قصة ملك الطفيليين، وهي قصة طبخها بعد أن استحضر لحمها وبقلها وتوابلها وأبازيرها من حانوت أربعة مشاهير هم الجاحظ وابن عبد ربه والخطيب البغدادي وبديع الزمان الهمذاني. ويقول توفيق الحكيم في المقدمة: لقد بهرني حقا وأسال لعابي ما وجدته لديهم من اللذائذ والطرائف، فملأت يدي مما تخيرت من أطايبها وذهبت به إلى مطبخ فني حيث مزجته وخلطته وجعلت منه عجينة صنعت منها هذه القصة. فلنستمع إذن إلى قصة ملك الطفيليين لتوفيق الحكيم.

0: مرت الأيام وأشعب وصديقه بنان لا يجدان سبيلا إلى لقمة، فقد عرفتهما الناس في المدينة، فلم تعد تنفع الحيلة ولا الوسيلة، ولم تعد تقع عيناهما على خوان ولا على قوم أمام طعام، واشتد بهما الجوع. فقال أشعب لصاحبه: أرى قرية قريبة، هلم إليها. وأمسك بيد بنان وسارا حتى بلغ القرية، فإذا هما أمام دار قد مات صاحبها، ونساء القرية يلطمن خدودهن ويضربن صدورهن، ورجالها قد كوى الجزع أفئدتهم، والميت في صحن الدار قد سخن ماؤه ليغسل، وخيطت أثوابه ليكفن. فعلم أشعب وبنان أن لا أكل ولا طعام في مثل هذه القرية، وخطر على بال أشعب خاطر، ودفعه الجوع إلى الحيلة، فغمز صاحبه ثم تركه وتقدم إلى الميت، فجس عرقه وصاح في الناس: يا قوم، اتقوا الله، لا تدفنوه، فهو حي، وإنما عرته بهتة، وأنا أسلمه إليكم مفتوح العينين بعد يومين. فقال الناس: من أين لك علم ذلك يا هذا؟ فقال أشعب: إن الرجل إذا مات برد إبطه، وقد لمست هذا الرجل فعلمت أنه حي. فتقدم الناس إلى الميت وجعلوا أيديهم في إبطه، ثم قال بعضهم لبعض: الأمر على ما ذكر الرجل، فافعلوا كما قال. وتركوا أشعب يصنع ما يريد. فقام إلى الميت فنزع ثيابه، ثم ألبسه عمامة، وعلق عليه تمائم، وألعقه الزيت، وأخلى له الدار، وقال للناس: دعوه ولا تروعوه، وإن سمعتم له أنينا فلا تدخلوا عليه.
1: وخرج أشعب من دار الميت وقد شاع الخبر بأن الميت قد ردت إليه الحياة، فانهالت الهدايا على أشعب وبنان من كل دار، حتى ورم كيسهما فضة وذهبا، وامتلأ رحلهما سمنا وجبنا وتمرا، وجهدا في أن ينتهزا فرصة للهرب فلم يجداها حتى حل الأجل المضروب. وبعد يومين أقبل الناس على أشعب يستنجزونه الوعد، فقال لهم: هل سمعتم لهذا العليل أنينا أو رابتكم منه حركة؟ فقالوا: لا. فقال لهم: إن لم يكن قد تحرك بعد أن فارقناه فلم يجئ بعد وقته، دعوه إلى غد، فإذا سمعتم صوته فعرفوني لأحتال في علاجه وإصلاح ما فسد من مزاجه. فقالوا: لا تؤخر ذلك عن غد. فقال: لا. وجاء الصباح وانتشر الضوء، فجاءه الرجال والنساء أفواجا وصاحوا به: نحب أن تشفي المريض وتدع القيل والقال. فقال أشعب: قوموا بنا إليه. وذهب معهم إلى الميت فحدر عنه التمائم وقال لهم: أنيموه على وجهه. فأنموه. فقال لهم: أقيموه على رجليه. فأقاموه. فقال لهم: خلوا عن يديه. ففعلوا، فسقط الميت رأسيا، ولم يدري أشعب ما يفعل ولا ما يقول، ولم يزد على أن همس: إنه حقيقة ميت. فسقطت على أشعب النعال ولطمته الأكف، وتناوله القوم بالصفع والضرب، وصار إذا رفعت عنه يد وقعت عليه أخرى. ثم تشاغل الناس بتجهيز الميت، فانسل أشعب وبنان هاربين حتى أتيا قرية أخرى على شفير واد قد جار عليها السيل، وأهلها مغتمون محزونون من خشية الغرق.
0: فتقدم بنان وقد حدثته نفسه أن يبذ صديقه في الاحتيال، فنظر إليه وابتسم، ثم صاح في أهل هذه القرية: يا قوم، أنا أكفيكم شر هذا الماء وأرد عن هذه القرية ضرره، فأطيعوني. فالتفت الناس إلى بنان في رجاء وقالوا له في الحال: وما أمرك؟ فقال بنان: اذبحوا في مجرى هذا الماء بقرة صفراء، وأتوني بجارية جميلة عذراء، وصلوا خلفي ركعتين لله، فإن فعلتم ذلك انثنى الماء عنكم إلى هذه الصحراء، فإن لم ينثني فدمي عليكم حلال. فقالوا جميعا نفعل. وقاموا من ساعتهم فذبحوا البقرة وزوجوه الجارية، وقام بنان إلى الركعتين يصليهما وهو يقول: يا قوم احفظوا أنفسكم، لا يقع منكم سهو في القيام أو في الركوع، فمتى سهونا أو هفونا ذهب عملنا باطلا، واصبروا على الركعتين فمسافتهما طويلة. وقام بنان للركعة الأولى فأطال الوقوف حتى كادت تنخلع أضلاع الناس، وسجد سجدة ظنوا معها أنه قد راح في سبات، ولم يجرؤوا على رفع الرؤوس خشية أن يذهب جهدهم في غير طائل، إلى أن جاء وقت السجدة الثانية فأومأ إلى أشعب وانسلى فأخذ طريق الوادي وترك أهل القرية ساجدين لا يدري أحد ما صنع الدهر بهم.

0: مغامرات شاعر المرأة والحب نزار قباني كثيرة وعديدة، وهو لا يعتبرها سرا مكنونا لنفسه فيخفيها في مذكراته الخاصة، بل هو قد ركب ظهر الجرأة وكشفها لنا وسلط عليها الأضواء وتحدث عن تفاصيلها في قصائده الكثيرة المتعددة، بل تخلص من عقدة الخوف منذ بداياته الشعرية، ولم يفعل كغيره من الشعراء الذين لا نعرف من سيرة حبهم شيئا.
1: وها هو نزار قباني يحدثنا عن الحسناء التي تقدمت إليه ليكتب لها في دفترها بيت شعر واحد، وروى لنا في قصيدته الرائعة الحسناء والدفتر قصته الكاملة مع هذه الحسناء، وما دار بينه وبينها من حوار طريف يعبق غزلا دون أي مجاملة أو مراوغة. فماذا قال نزار قباني للحسناء صاحبة الدفتر؟ هذا ما سنستمع إليه.

0: قالت: أتسمح أن تزين دفتري بعبارة أو بيت شعر واحد، بيت أخبئه بليل ظفائري وأريحه كالطفل فوق وسائدي؟ قل ما تشاء، فإن شعرك شاعري أغلى وأروع من جميع قلائدي.
1: ذات المفكرة الصغيرة اعذري، ما عاد ماردك القديم بماردي. من أين أحلى القارئات أتيتني؟ أنا لست أكثر من سراج خامدي. أشعاري الأولى أنا أحرقتها ورميت كل مزاهري وموائدي. أنت الربيع بدفئه وشموسه، ماذا سأصنع بالربيع العائد؟ لا تبحثي عني خلال كتابتي، شتان ما بيني وبين قصائدي. أنا أهدم الدنيا ببيت شارد وأعمر الدنيا ببيت شارد. بيدي صنعت جمال كل جميلة وأثرت نخوة كل نهد ناهد. أشعلت في حطب النجوم حرائقا وأنا أمامك كالجدار البارد. كتبي التي أحببتها وقرأتها ليست سوى ورق وحبر جامد. لا تخدعي ببروقها ورعودها، فالنار ميتة بجوف مواقدي. سيفي أنا خشب، فلا تتعجبي إن لم يضمك يا جميلة ساعدي. إني أحارب بالحروف وبالرؤى، ومن الدخان صنعت كل مشاهدي. شيدت للحب الأنيق معابدا وسقطت مقتولا أمام معابدي. قزحية العينين تلك حقيقتي، هل بعد هذا تقرئين قصائدي؟

0: طرائف ضاحكة.
1: سأل أحد الصحفيين المطرب الفرنسي شارل أزنافور ما أفضل شيء في المرأة، فأجابه الفم. فرد متعجبا: الفم؟ وماذا يهمك من الفم، شكله أم لونه؟ فقال: لا هذا ولا ذاك، المهم أن يبقى مقفلا.
0: وقف طبيب دجال وسط جمع من الناس يعلن عن دواء مقوي مصنوع من الأعشاب، ثم قال: نعم أيها السادة، لقد بعت هذا الدواء الطبيعي أكثر من 20 سنة ولم أسمع كلمة تذمر أو شكوى، فعلى ما يدل ذلك؟ فأجابه صوت من بين الزحام: هذا يدل على أن الموتى لا يتكلمون.

0: طلب شاب تذكرة لحضور حفلة، فقال له بائع التذاكر 10 دنانير، فأعطاه الشاب 5 دنانير، ثم قدم له شهادة طبية تفيد أنه نصف أطرش. نوادر عربية.
1: سألت المعلمة تلميذتها: ما هي أخوات إن؟ قالت إحدى التلميذات: إن أن لكن لعل ليت كيت. فقالت المعلمة مستغربة: ومن أين كيت هذه؟ فأجابت التلميذة: هي من أخواتي إن، ولكن من أم أخرى.

خرج رشيد يوما في ثيابه العامة ومعه بعض حاشيته في مثل زيه، فنزل بهم رجل فثقل على الرشيد وهم بطرده، فقال أبو نواس: سأخرجه من غير إساءة إليه. وتوجه إلى الجماعة قائلا: علي طعامكم. فقال الرشيد: وعلي شرابكم. وقال يحيى بن خالد: وعلي عتركم. ثم نظر أبو نواس إلى الرجل وقال له: وما عليك؟ فقال: علي ألا أفارقكم من اليوم إلى يوم آخر مثله. فقال الرشيد: هذا طريف لا يحسن إخراجه.

0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب.

0: الشاعر إيليا أبو ماضي والتدخين.
1: سئل الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي لماذا انقطع عن التدخين، فأجاب: أدمنت التدخين إدمانا شديدا، بحيث إني كنت أستغني عن القداحة أحيانا، إذ كنت أشعل السيجارة من عقب السيجارة، ثم انقطعت فجأة عن التدخين وصرت أبغضه وأسعى إلى منع أصحابي عنه. أما السبب فهو أنني كنت في إحدى السهرات الحميمة أدخن كعادتي، وكان بين الساهرين طبيب خفيف الروح، ولاحظ أحد الحاضرين تعلقي بالتدخين فقال لي: يا صاحبي، لماذا لا تقلع عن التدخين؟ فهو يضر بصحتك ويحرق مالك على غير طائل. أجبته: إن للتدخين حسنات كثيرة رغم سيئاته، منها أن السيجارة هي رفيقك الدائم، تسليك وتفرج همك وتساعدك على التفكير وتشحذ القريحة، لا سيما بالنسبة إلى الشاعر. وكان الطبيب يصغي إلى الحديث باهتمام، فلما انتهيت قال لي: لقد نسيت يا صديقي فوائد أخرى للتدخين. تعجب الحاضرون كيف أن الطبيب يتحدث عن فوائد التدخين، وتشجعت أنا إذ رأيت في الطبيب حليفا. لكن سروري لم يدم طويلا بعد أن ذكر الطبيب هذه الفوائد وشرحها كما يلي: التدخين يبعد اللصوص عن المنزل ويقضي على الحشرات ويبعد الشيخوخة. وإذ رآنا منذهلين ننتظر شرح هذه الفوائد قال: التدخين يبعد اللصوص لأن المدخن يسعل سعالا شديدا طول الليل، وبرائحته القوية السامة يقضي على الحشرات، ثم إن صاحبه لا يعرف طعم الشيخوخة لأنه يقصر عمره ويقتله وهو شاب بسبب الأمراض التي تصيبه. وما إن أنهى الطبيب كلامه حتى أطفأت السيجارة وودعتها إلى الأبد.
0: وجه من التاريخ.
1: امرؤ القيس.
0: امرؤ القيس أشهر شعراء العرب في الجاهلية على الإطلاق. قال الشعر وهو صغير، وجعل يشبب ويلهو ويعاشر صعاليك العرب، فبلغ ذلك أباه وكان ملكا على أسد وغطفان، فنهاه عن سيرته فلم ينتهي، فعكف على الغزب واللهو والشراب. بلغه مقتل أبيه وهو جالس للشراب، فقال: اليوم خمر وغدا أمر. حاول أن يثأر لوالده فلم يفلح، فقصد قيصر الروم فوعده ومطله. قيل ظهرت بجسمه قروح فمات بسببها في أنقرة، ومن هنا لقب بذي القروح. توفي سنة 80 قبل الهجرة. من أسرار لغتنا العربية.
1: الزورق السفينة الصغيرة، القارب السفينة الصغيرة جدا، المعبر المركب الذي يعبر فيه من شاطئ إلى آخر، الطراد سفينة صغيرة سريعة تستعمل للقتال، البارجة سفينة كبيرة من سفن البحر تستخدم للقتال، الأسطول مجموعة من سفن القتال، الباخرة السفينة التجارية.
0: هل تعلم؟
1: هل تعلم أن أنثى الفيل تحمل طيلة عامين ولا تضع إلا مولودا واحدا؟
0: وهل تعلم أن مكتبة الكونغرس الأمريكي التي تأسست في شهر أفريل سنة 800,000 بواشنطن تعتبر من أكبر مكتبات العالم، وهي تحتوي على أكثر من 97 مليون كتاب؟ من قاموس الحياة.
1: الهواء طعام تقدمه السماء وبكثرة لكل الفقراء مجانا.
0: كلما امتلأت بطوننا بالطعام صعب علينا الاقتراب من المائدة.
1: لا تنتظر سنوح الفرص، بل اسعى لإيجادها بنفسك.
0: أصدقائنا في كل مكان، نتوقف بكم عند هذه المحطة، فإلى أن يجمعنا لقاء جديد في رحلة جديدة، نترككم في رعاية الله وأمانه.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الاثنين المقبل انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي في قسطها الأول عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية. مؤسسة فدا تعلن تمديد في أجل قبول الملفات للانتفاع بالجراية التكميلية إلى غاية 3 من شهر سبتمبر المقبل. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. وبلدية تونس تفيد بأنه سيتم فتح الأسواق اليومية البلدية استثنائيا يوم الاثنين 24 من الشهر الجاري، على أن تغلق يوم الثلاثاء 25 من الشهر ذاته. رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور يفيد على موجات الإذاعة الوطنية بأنه سيتم يوم 7 من سبتمبر المقبل توفير نقطتين لتأمين عمليات بيع اشتراكات النقل الجامعية بكل من المبيت الجامعي بباردو ومبيت شوقي بالمنزه 7، مشيرا إلى انفتاح الشركة على مختلف المطالب والمقترحات. في أخبار العالم، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور يدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية في شرق مدينة القدس المحتلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أمس أنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب، وأن واشنطن تراقب ما يحدث في الصراع. وختاما، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن العقوبات تنتهك السيادة وميثاق الأمم المتحدة، محذرا من تآكل النظام الدولي. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
5: عذب الكلام.

بحفيف أوراق الشجر وهمس الموج، تستقبل هذه الطبيعة البديعة صباحاً آخر من صباحات هذا الصيف، يطلع محاطاً بهالة من ضياء ونور. صباحاً تشرق في سمائه شمس ترفض أن تحجبها الغيوم، حتى وإن كانت غيوماً صيفية سرعان ما تنقشع.

بأبدع الفصول على طريقة الطبيعة في حضرة الأمل المتجدد مع طلوع الصباح وتضوع العطور، تمتلئ بها أرجاء الحدائق والبساتين، لا أحلى ولا أروع ولا أجمل. إنها سيمفونية الحياة، تتعالى أنغامها الشجية الموحية بين ثنايا الذات وفي أعماق الوجدان في مفتتح هذا الصباح الذي لا يسبح إلا للحياة ولا يغني إلا للأمل.

عادي أنسيتني سؤالي أطربت لي فؤادي بهمسك الحنون حققت لي مراد.

صديقاتي المستمعات، أصدقائي المستمعين، تبقى الابتسامة العفوية الصادقة المنبعثة من الأعماق أبلغ طريقة يمكن بها أن نعبر عن إعجابنا بالإبداع الكبير المتجلي في مكونات هذا الكون الفسيح الجميل. وأجمل هدية يمكن أن نقدمها لهذا الفصل الأنيق العائم في بركة من النور ومن الألوان المثيرة المنعشة، وأبلغ رسالة يمكن أن ننشرها بين الناس حتى تكون حياتنا ربيعاً متواصلاً وصيفاً متوهج الإبداع، وحتى لا تستحيل حياتنا إلى لوحة قاتمة لا جمال فيها ولا إحساس. قال إيليا أبو ماضي مصوراً ما يمكن أن تؤول إليه حياتنا من تعقيد وجفاف روحي ويأس من جدوى العلاقات الرابطة بين البشر، إن تقاعس الناس في البحث عن السبل الكفيلة بتجميل واجهة الحياة. قالت: سكت وما سكت سدًا، أعيا الكلام عليك أم نفدا؟ ماذا يفيد الصوت مرتفعًا إن لم يكن للصوت ثم صدى؟ إن الحوادث في تتابعها قد أبدلتني ظلتي رشدا. عمر صديق كان يحلف لي إن نحت ناح وإن شدوت شدا. وإذا مشيت إلى المنون مشى، وإذا قعدت لحاجة قعدا. صدقته فجعلته عضدي، وأقمت من نفسي له عضدا. لكنني لما مددت يدي وأدرت طرفي لم أجد أحدا. قومي وقد أطربتهم زمنا ساقوا إلي الحزن والكمدا. هم عاهدوني إن مددت يدي ليمد كل فتى إلي يدا. قالوا غدا تهمي سحائبنا، فرجعت أدراجي أقول غدا. وظننت أني مدرك أربي إن غار تحت الأرض أو صعدا. فذهبت أمشي في الثرى مرحا ما بين جلاسي ومنفردا. لكنني لما مددت يدي وأدرت طرفي لم أجد أحدا. لا تذكروهم لي وإن سألوا، لا تذكروني عندهم أبدا. لا يملأ السربال واحدهم، وله وعود تملأ البلدا. يا ليتني ضيعت معرفتي من قبل أن أعرف منهم أحداً.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، هذا العالم الذي صوره إيليا أبو ماضي بمرارة ليس العالم الذي نرضاه وننشده، بل إننا نتوق إلى عالم بديل، عالم كله محبة وألفة وامتلاء بعشق الحياة، عالم رسم ملامحه الشاعر نفسه حين قال: كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. أحسن وإن لم تجز حتى بالثنى، أي الجزاء الغيث يبغي إن هما. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما؟ عد الكرام المحسنين وقسهم بهما، تجد هذين منهم أكرما. يا صاحي خذ علم المحبة عنهما، إني وجدت الحب علما قيما. لو لم تفح هذه وهذا ما شدا، عاشت مذممة وعاش مذمما. فاعمل لإسعاد السوى وهنائهم، إن شئت تسعد في الحياة وتنعما. أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا، لولا الشعور الناس كانوا كالدمى. أحبب فيغدو الكوخ كونا نيرا، وابغض فيمسي الكون سجنا مظلما. ما الكأس لولا الخمر غير زجاجة، والمرء لولا الحب إلا أعظما. لاح الجمال لذي نهى فأحبه، ورآه ذو جهل فظن ورجما. لا تطلبن محبة من جاهل، المرء ليس يحب حتى يفهما. وارفق بأبناء الغباء كأنهم مرضى، فإن الجهل شيء كالعمى. وله بورد الروض عن أشواكه، وانسى العقارب إن رأيت الأنجما.

قال الشاعر علي محمود طه: أيها الملاح قم واطوي الشراع، لما نطوي لجة الليل سراعا، جدف الآن بنا في هينة وجهة الشاطئ سيرا واتباعا، فغدا يا صاحبي تأخذنا موجة الأيام قذفا واندفاعا، عبثا تقفو خطى الماضي الذي خلت أن البحر واراه ابتلاعا، لم يكن غير أويقات هوى وقفت عن دورة الدهر انقطاعا، ودع الليلة تمضي إنها لم تكن أول من ولى وضاعا، سوف يبدو الفجر في آثارها ثم يمضي ودواليك تباعا، هذه الأرض انتشت مما بها فغفت تحلم بالخلد خداعا، قد طواها الليل حتى أوشكت من عميق الصمت فيه أن تراعى، إنه الصمت الذي في طيه أسفر المجهول والمستور ذاعى، سمعت فيه هتاف المنتهى من وراء الغيب يقريها الوداعى. أيها الأحياء غنوا واطربوا وانهبوا من غفلات الدهر ساعة.

أيها الهاجر عز الملتقى، وأذبت القلب صدا وامتناعا، أدرك التائه في بحر الهوى قبل أن يقتله الموج صراعا. وارع في الدنيا طريدا شاردا، عنه ضاقت رقعة الأرض اتساعا. ظل في الليل سراه، ومضى لا يرى في أفق منه شعاعا. فاجعل البحر أمانا حوله، واملأ السهل سلاما واليفاعا. وقد الفلك إلى بر الرضا، وانشر الحب على الفلك شراعا.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، من أجمل ما قيل في ذكر لواعج الحب والصبابة والحنين هذه القصيدة لشاعر مصطفى خريف، قال فيها: حدثوه أني هلكت صبابة، ورمى قلبي الهوى فأصابه، وسلوه إن كان يعلم من أعطاه روحي رغما تقاسي عذابه. والتجني المدل بالحسن هل يأتيه جدا أم ذاك منه دعابه؟ لهف نفسي أفديه، هل هو يدري أن في القلب جيئه وذهابه؟ وبعلمي ما ظل يخفيه عني، وبروحي ومهجتي ما أنتابه. إنه فتنة وسحر وفن ودلال ورقة ونجابة، ناعم مشرق الشبيبة، ريان المحيا كزهرة في غابة، قبلتها شمس الربيع وقد أفعم بالحسن والجمال وطابة، بعدما اخضل خدها من ندى الليل الذي يملأ الغرام شعابه. أي هذا النسيم هب رخيا سجسجا حوله ولاطف جنابه، وترفق في حمل أشواق قلب جائشات مشبوبة سخابة، واروي عني محبة وغراما ودموعا ثجاجة سكابة، كلما مر بي سمعت له في كل عضو مني صدا واستجابة، وتغنى بمهجتي طائر الحب لحونا رخيمة مترابة، ذات شجو مقدس يملأ النفس خضوعا وخشية ومهابة، فتؤدي روحي ابتهالا إلى الله عميقا في ذلة وإنابة. رب هب لي قلب الحبيب من الدنيا، وهب لي حنانه واقترابه. وكأن القلب المتيم عبد يملأ الزهد والتقى محرابه، خافق في تفكر وادكار، صابر في وداعة وصلابة.

0: كنتم مع عنه الكلام.
1: الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة ودعاهم إلى شكرها وحسن استعمالها. وقد قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علم أمته القصد والاعتدال، وكان في حياته مثلا للزهد الحكيم وحسن تدبير النعمة، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن قضية ترتبط ببيوتنا وأسواقنا وعاداتنا اليومية. حديثنا اليوم عن الاستهلاك بين الحاجة والإسراف. نعيش أيها الكرام في زمن كثرت فيه المنتجات وتنوعت فيه الرغبات، وأصبحت الإعلانات تخاطب الإنسان في كل مكان، حتى أصبح البعض يشتري لا لأنه يحتاج بل لأنه يرغب فقط. أيها المستمعون الأفاضل، إن الإسلام لم يحرم على الإنسان أن يتمتع بخيرات الدنيا، بل دعا إلى شكر النعم والانتفاع بها في حدود طبعا الاعتدال. وقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالأصل في نعم الله الإباحة، ولكن الإسلام يضع للإنسان ميزانا يحفظ له التوازن، فلا يتحول الانتفاع إلى إسراف ولا تتحول الرغبة إلى عبودية للمادة. وقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه القاعدة القرآنية العظيمة، الانتفاع بالنعم مع تجنب الإسراف. أيها الأحبة الأفاضل، الإسراف ليس فقط في كثرة المال المنفق، بل قد يكون في الطعام وفي الماء وفي الوقت وفي المظاهر وفي كل نعمة لا يحسن الإنسان التعامل معها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مثال في الاقتصاد وحسن التدبير، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب من الأشياء، ولكنه لم يكن أسيرا لها. أيها المستمعون الأفاضل، إن مشكلة الاستهلاك المفرط اليوم ليست اقتصادية فقط، بل لها آثار تربوية واجتماعية. فقد يربي الإنسان أبناءه على أن قيمة الشخص بما يملك لا بما يحمل من أخلاق، وقد تتحول المنافسة في المظاهر إلى مصدر للضغط على الأسر. وقد ينسى الإنسان أن المال نعمة ومسؤولية يسأل عنها، قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقد يملك الإنسان الكثير لكنه يعيش قلقا دائما، وقد يملك القليل وقلبه ممتلئ بالرضا. رسالتنا إلى الآباء والأمهات من أهم القيم التي ينبغي أن نغرسها في أبنائنا، أن نعلمهم الفرق بين الحاجة والرغبة. فالحاجة أيها الكرام هي ما لا تستقيم الحياة إلا به، أما الرغبة فهي ما يمكن الاستغناء عنه. أن نعودهم على شكر النعمة وعدم الإسراف وعلى تقدير تعب الآخرين. قبل شراء أي شيء يسأل السائل نفسه: هل أحتاج إليه فعلا؟ رسالتنا ألا نجعل الإعلان يقرر عنك ما تملك وما تريد، أن نعلم أبناءنا أن قيمة الإنسان ليست فيما يرتدي أو يملك، بل فيما يقدم من خير، أن نجعل جزءا من إنفاقنا للصدقة ومساعدة المحتاجين. وقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. فالمؤمن لا يحارب النعمة بل يحسن استخدامها، ولا يكون الزهد بترك ما أحل الله، وإنما بألا يستعبد الإنسان ما في يده. فخير الأمور أوسطها، والاعتدال جمال في السلوك وبركة في الحياة. مستمعين الأحباء، كانت هذه حلقتنا من برنامجكم وتزودوا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكر النعمة وحسن استعمال عطاياه، وأن يجعل أموالنا عونا لنا على الخير لا سببا للغفلة. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنعنا بالحلال، واغننا بفضلك عمن سواك. وإلى لقاء قادم بإذن الله، نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل عملية تسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المراحل الابتدائية والإعدادية والتعليم الثانوي عبر الموقع bscolaire.education.tn. البريد التونسي يعلم الأولياء والتلاميذ بإمكانية خلاص معاليم التسجيل عن بعد لسنة الدراسية المقبلة عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية وولت إدينار وبطاقات الدفع الإلكتروني وتطبيق الرقمية ديديسات والرمز نجمة 181 دياز. الاثنين المقبل انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي في قسطها الأول. تواصل فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف في مدينة القيروان ببرنامج ثري يبلغ ذروته يوم 24 من أوت الجاري، وسط توقعات باستقبال عشرات الآلاف من الزوار وفق المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني. صدور 6 قرارات بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري في ولاية كل من القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وجابس. وسيتم بداية من الأول من نوفمبر المقبل إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعدد من المناطق في هذه الولايات بواسطة المسح العقاري. في أخبار العالم، تسجيل أعلى حصيلة سنوية للفلسطينيين الذين استشهدوا جراء اعتداءات مستوطنين إسرائيليين خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن خلال الساعات القليلة الماضية عدة هجمات على قرى متفرقة في جنوب لبنان. الجيش اليمني يقول أنه استهدف عناصر وآليات تابعة لجماعة الحوثي أمس في محافظة مأرب وسط البلاد، بينما أعلنت الجماعة مقتل 12 من عناصرها بينهم 4 ضباط. مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 135 آخرين جراء ضربات جوية روسية استهدفت مساء أمس مناطق عدة في أوكرانيا. وسياسيا، تعقد دول حلفاء أوكرانيا اجتماعا بعد غد الاثنين للتأكيد على دعم كييف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أمس أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، وأنها تريد بشدة التوصل إلى اتفاق، لكن واشنطن لا تعرف حتى ما إذا كانت تريد ذلك. ختاما، ومن جانبها إيران تتمسك بالمسار الدبلوماسي بالتوازي مع رسائل من قادة عسكريين تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي. نهاية هذا المعرض.

0: المهدية على 102 و 94 3 FM.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة

واصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا

من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الخير، نستقبل اليوم مع بعض مستمعين الكرام يوم السبت 22 أوت 2026 الموافق للتاسع من ربيع الأول 1448 للهجرة. اللهم أبعد عني وعن أحبتي أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب وسوء الخاتمة. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزع الأرزاق بكرمه، أمطر على وعليهم بركتك وبلغني وبلغهم أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة. اللهم أرزقني وأرزقهم إجابة الدعاء وصلاح الحال والأهل والمال والأبناء وحسن الأداء وبركة العطاء. اللهم اكتب لي ولهم محو الذنوب وستر العيوب ولينا القلوب. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى. اللهم بشرني بما أنتظره منك وأنت خير المبشرين. اللهم إني أسألك القبول بين الخلق وأن تسخر لي ملائكتك وجنود أرضك وكل من وليته أمري. آمين يا رب العالمين. Thank you.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الفل وصباح السعادة وصباح الأمل وصباح التحدي في لقانا اليوم من يوم سعيد. نتعديه كل ما هو في الحياة بابتسامة بانشراح بإقبال على الحياة بالمودة بزرع السعادة في قلوبنا رغم كل شيء، لأنه مع أشرقت كل شمس تتجدد الحياة، يتجدد المسير، يتجدد القدر، ولكن بيدينا أيضا نجمو نجدو حياتنا بالمتالعة بالمثابرة باحترام الآخر بإقبالنا على الحياة بكل ما فيها من مشاغل وشواغل وبكل ما فيها أيضا حتى من أعباء اللي تخلينا نتحديه كل الظروف من أجل حياة أفضل. يلا إن شاء الله نهاركم يكون أسعد الأيام معنا اليوم من 6 بدينا حتى للعشرة إن شاء الله فريق كامل معاكم. عمار صباح الخيرات يا عمار، وديما ينقش عمار والإخراج الهيل اللي تشوفوه ديما على المواقع الاجتماعية الخاص بينا وعلى الصفحة الخاصة بالإذاعة الوطنية. كذلك حمزة نحب نحييه برشا في انتقاء واختيار الأغاني والإخراج الإذاعي الإخراج الفني المتميز. حميد أيضا بأسلوبه الراقي في تلقي اقتراحاتكم في التنسيق في اللقاء هذا بينا بين الضيوف وبينكم أيضا. نقول له صباح الخيرات وشكرا على المرتبات اللي جبتها أيضا في صباح اليوم. احنا عيلة واحدة اليوم في حديث الصباح باش يكون حديثنا على العشرة. المرة الجاية اليوم باش نحكيو على العشرة الزوجية بعد قليل، لكن في القادم الأيام توا نحكيو على العشرة بين زملاء وبين الأصدقاء وبين الجيران أيضا، لأنهم هذوكم حياة أخرى أيضا وأسرة أخرى تنضم إلى أسرتنا اللي احنا عايشين فيها وكبرنا بها. نحبكم برشا أمل اليوم معانا في لقانا وبرشا نشاط نتحدي وسخانة نتحدي وكل شيء. وقديش سعيدة وأنا جاية ونشوف في الحافلات ونشوف في الأهالي ومعهم وليداتهم باش يكملوا معناها بقية العطلة الصيفية، وذيك هو التونسي ديما يبدأ مواصل وديما عنده الإقبال على الزهو على الاستمتاع بخيرات بلادنا. يلا نهاركم سعيد وزين.

يا صباح الخير يلي معانا، وان شاء الله كل يوم وانتوما معانا واحلى الصباحات يا ربي. في حديثنا الصباحي اليوم حابين نحكيو على المعاشره بالمعروف بين الازواج، والمعاشره بالمعروف هي تعتبر الركيزه الاساسيه لاستمرار الحياه الزوجيه، نيل السعاده، الاستقرار النفسي، نتجاوزوا بها مجرد اداء الواجبات اليوميه باش نشملوا حسن المعامله، الكلمه الطيبه، تقدير المتبادل بجهود الطرف الآخر، ويتجلى حسن المعاشرة في برشا حاجات: الصبر عند الخلاف، التغافل على الهفوات، مش في كل حاجة نشدو فيها، مشاركة الأعباء بكل مودة ورحمة. وباش نحقو هالقيم هذه اللي هي عميقة وتظهر بسيطة لكن هي عميقة، وباش نحقوها ما تتطلب جهد كبير، يتطلب فقط الاقتناع شنو نجمو نعملو باش نحقو هالقيمة عمليا في الحياة اليومية. لذلك بعض الخطوات وقت اللي يتبعوها الأزواج أكيد أنهم حياتهم باش تكون ناجحة، خاصة حياتهم الزوجية، لأنه مش ديما الجو هادي، لابد ساعات هكا باش تكون معناها كيما البحر كيما نقولوا يتموج شوية، لكن فيها رونق وفيها في العودة وفي إدارة الحوار يكون شيء جميل. وحتى العشرة نتعلموها، نتعلموا إذا كان نطبقوا بعض الخطوات البسيطة. نبدأ بالإنسات الواعي، نسمعوا ميسيلش، نخصوا وقت يوميا نحكي مع بعضنا، يعني مش المرأة تروح من الدار عندها ظروفها، الرجل يبدأ كيف وكل واحد يأخذ مكان ولا ركن هكا في البيت، لا، نفهموا بعضنا، نحكي مع بعضنا، ما نقدموش أحكام مطلقة، ميسيلش نتناقشوا بهدوء. التقدير المستمر اللي هو أساس الحياة الزوجية والعشرة الطيبة، والتعبير وفيش يتمثل التعبير الشفهي الدائم عن الشكر، لأنه احنا سوى نساء ولا رجال نحبوا نسمعوا الكلام الحلو، نحبوا كيف إنسان يعمل حتى حاجة بسيطة، وتعرفوا الأشياء الصغيرة لدى المرأة تعني الأشياء الكبيرة. نفس الشيء بالنسبة للراجل، ساعات حاجة ما يعطيش قيمة لكن كلمة حلوة منه ولا منها أكيد فيها برشا امتنان بالمعروف لهالأفعال هذية. إدارة الخلافات بذكاء، نتجنبوا النقاش وقت اللي نبدأوا متغشين، نعم ما نحكيوش وقت الغضب، ونبعدوا تماما كذلك عن التجريح والكلمات اللي غير مش في غير بقعتها، خاطر بعد نتراجعوا ندموا عليها. المشاركة في المسؤوليات، نتعاونوا زوز أطراف في إدارة شؤون المنزل، تربية الأبناء باش نقلوا من الضغوط على أنفسنا في الأسرة، وتخصيص وقت خاص، وقت نوعي مشترك بعيدا عن مشاغل العمل والمسؤوليات الروتينية. يقول لك أنا عندي بوز باش ناخذ قهوة أنا ومرتي، ولا تقول لك باش ناخذ قهوة أنا وزوجي، ولا كاستي، ولا باش نحكي في حاجة، ولا باش نتناقشوا، المهم نعيش وكل اللحظات الرومانسية اللي نسرقوها من الحياة حتى وإحنا نسمعوا في غنية عاملين عليها كيف. وقت اللي نطبقوا هالممارسات الصغيرة هذية نحمي بيوتنا من التفكيك، تتحول علاقة زوجية إلى رحلة مودة وسكينة وتدوم طويلا. وربي يهنيكم إن شاء الله الكل ويسعدكم.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: الحب باله دليل إلا كلام اللعين. مواصلين معكم لقانا في يوم سعيد، نرجع لكم بعد نشرة أخبار السبعة مع كوكتيل تونسي والأخبار الجوية، وتنطلق كذلك مواعيدنا الثقافية واستضافاتنا. واليوم باش نحكيو على مهرجان جرزونة اللي انطلقت فعالياته، باش نحكيو كذلك على بعض الأماكن التحويسة التونسية وبعض الفقرات والسهرات والخواطر الأخرى أيضا. يلا نخليكم الآن مع فيروز ونقول لكم يومكم أحلى الأيام.

0: الدكتور حكيم.
1: في الصيف تتبدل أوقات الماكلة وتكثر السهريات والقعدات ويقل النشاط البدني. هذا الكل يخلي مريض السكر يدخل بعضه في الماكلة وحتى ساعات في الدواء. نذكركم اللي الماكلة يلزمها تكون منظمة في أوقاتها ومكوناتها، ما نكثروش من المقلي والشحومات اللي يعطلوا استعمال السكر في البدن والنقص من الحلو. الغلة نكلوها بالقيمة بعد الفطور وإلا العشاء، ونكثروا قد ما نجمو في الخضرة النية والحركة.
0: الدكتور حكيم.
2: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي أبرز عناوينها: الاثنين المقبل انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية للموسم الدراسي المقبل في قسطها الأول، وأكثر من 140 حافلة لتأمين عملية نقل التلاميذ والطلبة. تدشين محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي ببوعرقوب من ولاية نابل لدعم شبكة الكهرباء بالمناطق المجاورة. صدور 6 قرارات بالرائد الرسمي تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بداية من نوفمبر 2026. وفي العالم، واشنطن تكشف الاثنين المقبل عن عقوبات وصفت بغير المسبوقة على إيران، وطهران تقول إن العقوبات محكوم عليها بالفشل. تفاصيل الأنباء. تنطلق بعد غد الاثنين حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027 في قسطها الأول عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية. كما يمكن اقتناء الاشتراكات عن طريق شبكة الانترنت من خلال موقع الويب www.اشتراك.post.an. رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور أكد المحافظة على التسعيرة ذاتها.
6: شركة نقل تونس وضعت 153 مكتب بريد متفرقة بين الجذع الشمالي الغربي الشمالي والجنوبي، وكذلك فما مكتب مجعول لإصلاح الأخطاء الواردة بالاشتراكات. كيف كيف سمحون عديد المبيتات باش نتصلوا مباشرة بالطلبة باش نعملوا المشتركات نتاعهم، ما يقدوش يتنقلوا بين مكاتب البريد في حالة الزحام ولا المكاتب نتاعنا. التسعيرة ما شهدت حتى زيادة، تقريبا ما تمثلش 10% من حقيقة الاشتراك المدرسي. اشتراك خاص بخط واحد من المترو ما يتجاوزش 25 دينار و850، خط قطار تحاميم ما يفوتش 61 دينار 0.50، على شبكة حافلة الخطوط الضحوية 25 دينار و850 و37 دينار و500 بالنسبة للخطوط المناطق العمرانية والحضرية والضحوية القصيرة.
5: وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية، خصصت شركة نقل تونس أكثر من 140 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة، كما أحدثت 3 خطوط جديدة وفق رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور.
6: تقريبا أكثر من 170 مسلك لخطوط التلاميذ والطلبة، أكثر من 140 حافلة جندت للنقل المدرسي والجامعي. الجديد اللي موجود في مسالك أثناء الخط 511 اللي يربط بين منطقة حي الزيتين والشرقية، وكذلك زوج خطوط يعملوا ترابط مع الخط لارافير واللي هما 42 باري و116 باري، وإحنا متفتحين على كل زيادة في خطوط أخرى إذا كان ثم طلب. إحنا ديما نسعى إزداد خدمات إن شاء الله تكون أثناء باهية على ما شهدته عام ناول من اضطرابات أثناء بوجود الحافلات، إن شاء الله نعدي عام دراسي طيب.
5: نبقى في شأن تربوي، حيث انطلقت أمس عملية تقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي بولايات الجنوب بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 إلى جانب الطالبات والطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا 2025 والراغبين في تجديد إقامتهم بالسكن الجامعي، وذلك إلى غاية 30 من سبتمبر المقبل.

0: 40 مليون دينار. ويندرج تركيز المحطة التي أنجزتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز في ظرف عام ونصف ضمن جهود تعزيز شبكة نقل الكهرباء ذات الجهد العالي وربطها بمحطات بوفيشة وجرنباليا وجبل الرصاص، بما يدعم شبكة توزيع الكهرباء في الجهة والمنطقة الصناعية ويسهم في تحسين جودة الخدمات المزداة للمواطنين. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر أمس قرار مشترك يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 8.2 مليون دينار محمولة على صندوق الانتقال الطاقي. ويشمل البرنامج وفق القرار المشترك الصادر عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية ووزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة تجهيز 12 مسبحا مغطى بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه. تعيش مختلف جهات البلاد على واقع نقص ملحوظ في عدد من المواد الغذائية على غرار السكر والسميد، نقص أرجع البعض إلى الإقبال المتزايد على بعض المواد مع اقتراب المولد النبوي الشريف، فيما طالب عدد من المواطنين السلطات المعنية بالتصدي إلى الظاهرة المتكررة في النقل التالي لزهور الحبيب.
1: برشا حاجات ناقصة، فرينة، سميد، ماء، سكر، روز.
2: صعيب باش يعطيك السكر، خلي وسك السميد الحرج ما سماش بكل مقطوع باش نعملوا به شوية نشاء.
3: شنو باش يعمل المواطن التونسي أمام القطاعات هذه كله، أمام التحديات هذه الكل؟ السلطات المشرفة تشوف وين الخلل وين إذا كان فما احتكار.
4: نقص كبير في المواد الأولية.
0: هذا وتتواصل الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة القيروان ببرنامج ثري يبلغ ذروته يوم 24 أوت، ويتضمن خاصة عروضا ضوئية وأنشطة ثقافية وتراثية وسط توقعات باستقبال عشرات الآلاف من الزوار وفق المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني.
5: ليلة المولد النبوي الشريف تكون هناك 3 عروض، واحدة في مدخل المدينة العتيقة منذ معنت الحصة المسائية، إلى جانب تنشيط الساحات العمومية وتنشيط المركز السياحي. تكون هناك العرض الضوئي على سمعة جامعة بورنا نافع، تكون متميزة على السنوات الفارطة بعد غياب تقريبا 4 دورات. من بعد 3 العشاء تكون عندنا عرض في ساحة أول الصحان ما يفوق تقريبا 80,000 مشاهد في الدورات الفارطة، فاثنين ننتظر تكون أكثر إن شاء الله. بعد ما عملنا 2 أمسيات ترويجية في مدينتي سوسة والمنسير كان هناك إقبال على الحجوزات في النزل، وتفاجأنا بتقريبا العديد من النزل اللي نسبة الحجوزات وصلت 100% فيهم.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: في أخبار العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية بحق بلاده محكوم عليها بالفشل كسابقتها. من جهة أخرى، بحث وزير الخارجية الإيراني هاتفيا مع نظيره العماني مستجدات الأوضاع بمضيق هرمز، وناقش الجانبان سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها. وقبل ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، لكنها لا تزال غير مستعدة لإبرام الصفقة المناسبة وفق تعبيره. وتستعد واشنطن لفرض عقوبات وصفت بغير المسبوقة على طهران. قال وزير الخزانة الأمريكي إنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد غد الاثنين. وعلى الجبهة اللبنانية، واصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة تركزت على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية في النبطية وبلدات المنصوري وحدثة وطيري. وترافقت هذه الهجمات مع عمليات تفجير للمنازل وتجريف واسع تهدد مقومات العودة للنازحين. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استشهد فلسطيني أمس برصاص الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر من العام الماضي. وشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم اقتحامات لقوات

الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات من المستوطنين المتطرفين، تخلل بعضها اندلاع مواجهات واحتجاز أحد الشبان، إلى جانب إصابة طفل بجروح جراء رشق عربات الفلسطينيين بالحجارة. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: الاثنين المقبل انطلاق حملة بيع شركات النقل المدرسية والجامعية الخاصة للموسم الدراسي المقبل في قسطها الأول، وأكثر من 140 حافلة لتأمين عملية نقل التلاميذ والطلبة. تدشين محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي ببوعرقوم من ولاية نابل لدعم شبكة الكهرباء بالمناطق المجاورة. صدور 6 قرارات بالرائد الرسمي تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بداية من نوفمبر 2026. وفي العالم، واشنطن تكشف الاثنين المقبل عن عقوبات وصفت بغير المسبوقة على إيران، وطهران تقول إن العقوبات محكوم عليها بالفشل. دمتم في رعاية الله.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: حوا حرام على قلبك كان قلبك رام يا حوا حرام يا حوا حرام على قلبك كان قلبك رام تغشوا بأوهام والذارين وما يتروى
1: من دوا
0: خيار يا حوا خيار يا حواء.

0: صباح الخير مجددا مستمعينا الكرام، صباح السعادة والمحبة والأمل. رجعنا لكم في جزءنا الثاني من يوم سعيد. كوكتيلنا التونسي حاضر كما تعرفوا بعد الأخبار في الويكاند، ديما سبت وحد يكون موجود. محمد عبد الوهاب بعد النشرة الجوية أيضا موجود، وإحنا أخبار الطقس بعد قليل نتعرفوا عليها مع سي صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. وين الطقس وين باش تاخذنا وين باش تهزنا اليوم؟ صباح الخيرات سي صبحي.
1: صباح الخير اختي وداد، تحيه ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذا الوطنيه.
0: يعيشك، مرحبا بيك، ونعرف مجهودات كبيره كما العاده قاعدين تقوموا بها بالمعهد الوطني للرصد الجوي، خاصه الاخبار اللي نسمعوها وبعض المعطيات اللي قدمتوها خلال الايام الفارته اللي تنبأ كذلك وتنبه السادة المستمعين لارتفاع درجه الحراره. هات نشوفوا احنا طقس اليوم وطقس غدوه والايام القليله القادمه معك سي صبحي.
1: نعم ان شاء الله. نعم نبدا ب خلال 24 ساعة الفارطة سجلنا تشكل خلايا رعدية ناشطة بعد ظهر يوم الأمس، معناتها بالمناطق الغربية للوسط وتحديدا بجهة القاصرين، سجلنا 41 مليمتر في مدة زمنية وجيزة مع تساقط البرد بأحجام متفاوتة. الخلايا الرعدية هذه شملت كذلك مناطق الشمال الغربي، جهة الكيف، جهة كذلك حتى سليانة، وجهة تالا سجلنا 28 مليمتر كقائمة أولية، إن شاء الله بعد قليل تأتينا قائمة نهائية. بالنسبة لهذا اليوم معناتها تواصل درجات الحرارة تقريبا كما يوم الأمس أو أكثر بقليل، لكن باش نحكيه على ارتفاع واضح في درجات الحرارة بداية من يوم الغد إن شاء الله. بطبيعة الحال باش نحكيه على ارتفاع في درجات الحرارة أو مقارنة بالفترة العادية فارق يتراوح ما بين 8 إلى 10 درجات. هذا بالنسبة ليوم الغد تقريبا الحرارة باش تتراوح ما بين 40 و 46 درجة على كامل البلاد، مع داب المرتفعات تكون ما بين 36 و 39 درجة. تيارات جنوبية تمركز تام لمرتفع للضغط الجوي طيلة الأسبوع القادم الكل تقريبا.
0: يعني هل الثمانية ما بين الثمانية والعشرة والاثناش درجة بشي يبقاو حتى لتيت الأسبوع كامل؟
1: نعم، هو ما بين ثمانية وعشرة درجات بداية من يوم الأحد، يمكن أقل بقليل يوم الاثنين والثلاثاء بالنسبة للمناطق الساحلية الشمالية لعمل البحر معناتها، لكن تبقى مرتفعة داخل البلاد، المناطق الداخلية الكل باش تبقى فيها الحرارة ما بين 40 و 46 درجة. هذا بطبيعة الحال يعني فارق في بين المعدلات العادية بفارق ما بين 8 و 10 درجات. المرتفع هذا تقريبا من ميزات نتاع المرتفع او الهيمنة نتاع المرتفع للضغط الجوي هي وصول كتل هوائية حارة وجافة من الصحراء الكبرى، وبالتالي معناتها باش نزيدوا نحسوا اكثر يمكن الحرارة ومنتصف الاسبوع القادم معناتها الاربعاء والخميس اللي تكون فيها اكثر بقليل، نحكيوا على درجات حرارة ممكن اكثر من المعادلات العادية فارق ما بين 10 و 12 درجة.
0: اكثر برشا الناس معناتها يتفاجئوا، انا قلت لك 12 حتى برشا الناس يحكيوا حتى لل 12.
1: نعم ما بين 10 و 12 درجة بطبيعة الحال، ديما تبقى ال 12 درجة حسب كل جهة معناتها.
0: نعم.
1: والمعدل العادي نتاعها مثلا كيفاش نحكيوا على تونس العاصمة، المعدل العادي في العشرية الأخيرة من شهر أوت هو 34 درجة، في حين كان سجلوا 44 درجة بطبيعة الحال باش يكون الفارق 10 درجات. هذا بطبيعة الحال نحكيوا على يوم الأربعاء والخميس. موجة الحرارة هذه أقل من موجة الحرارة اللي عشناها في بلادنا المرة الفارطة، ما نشبش نحكيه على أرقام استثنائية أو أرقام قياسية، هذا بطبيعة الحال معناتها ينجم معناتها على أقل وطأة على من ناحية على الأقل إحساس أو التواصل الموجة الحر اللي ما يشبش تتواصل طيلة أيام كما شفنا المرة اللي فاتت. إن شاء الله يمكن آخر الأسبوع معناتها حدها آخر الأسبوع يوم الجمعة إن شاء الله تبدأ تتبدل الأجواء على الأقل. هذه
0: معناتها الأيام بتكون أقل، نطمنوا الناس على الأقل الأيام بتكون
1: أقل أقل، وبطبيعة الحال الحرارة أكثر متمركزة، ديما نركزوا على داخل البلاد معناتها كان نجم حتى في المناطق الساحلية الشمالية أقل معناتها اللي عامل البحر، بطبيعة الحال تبقى ديما الرطوبة مرتفعة، وما ننساوش ظهور الخلايا الرعدية باش يكون وارد تقريبا، هذه هي فترة نتاع تشكلات الرعدية، نحن في آخر معناتها شهر اوت، وبالتالي نتهيئوا لهذه الظهور معناتها الخلايا الرادية، وخاصة بعد الارتفاع في درجة الحرارة نجم نقولوا منتصف الأسبوع القادم قد تكون معناتها القوية نوعا ما الخلايا الرادية أو تساهم في نزول أمطار في مدة زمنية وجيزة غزيرة. نعم. كما شفنا يوم الأمس حتى كما معناتها في جهة الكسرين. إن شاء الله ربي يرحمنا يعطينا على قد ما نقدروا، وبطبيعة الحال نتقيدوا ديما بتعليمات وزارة الصحة معناتها هذه معروفة، معناتها شرب كميات هامة من المياه، نبعدوا على المناطق اللي معناتها
0: دعاء الشمس وهج الشمس
1: في فترة الذروة. نعم. معناتها اجتناب الوقوف تحت أشعة الشمس. مم. والاهتمام أكثر أو العناية أكثر بكبار السن، وكذلك معناتها نمكثوا أكثر في مناطق المظلل معناتها إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله ياخذوا بكل هالتوصيات اللي قدمتها، وشكرا على كل المعطيات اللي قدمتها.
1: شكرا يا
0: أحمد في هذا الصباح، إن شاء الله يومك سعيد وردوا بالكم على أرواحكم. كنا في نشرتنا الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي، بعد قليل الزميلة رجاب المختار باش تقدم لكم أخبار رياضة، وعندها برشا ما تقول وبرشا معطيات وبرشا أرقام، لكن قبل ذلك محمد عبد الوهاب.

0: مع معز الغربي. العروض تعديت وفات،
1: تصور ترجع للذاكرة،
0: تحيرها نغمة، يمكن صوت
1: ويمكن تفكرك بلمبة.
0: بين البارح واليوم حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات. يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 ل 8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: فلاش ستار.
4: صباح النور، مرحبا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الأول على موجاتنا مع آخر أخبار الرياضة. والبداية أكيد بالحدث الذي سنتابعه على موجات الإذاعة الوطنية وكل الإذاعات التابعة للإذاعة التونسية من خلال مواكبة خاصة للنسخة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 التي انطلقت البارح من خلال حفل الافتتاح في تورنتو، اللي كان حاضر فيه طبعا مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية والإذاعة الوطنية زميلنا الشهير الكافي اللي موجود معنا مرة أخرى هذا الصباح. أكيد قبل يوم حافل، هو اليوم الأول لانطلاق المسابقات، لأن المسابقات الحقيقة انطلقت البارح بالكاياك والتلبارح بالكرة الطائرة، لكن المسابقات الفعلية يعني وبقية الرياضات اليوم يوم ثري جدا بالمسابقات خاصة على المستوى التونسي. شهير صباح النور.
5: صباح النور رجاء، تحية ليك، تحية كل مستمعينا. اليوم يبدأ الرسمي في الألعاب المتوسطية، لأنه بعد حفل الافتتاح البارح اليوم ينتظرنا برنامج ثري وبرنامج إن شاء الله تكون فيها الميداليات حاضرة للوفد التونسي. خلينا نحكي شوية على حفل الافتتاح البارح اللي كان حفل ممتاز رغم بساطة، إلا أنه لاقى استحسان جميع المشاهدين، حضور جماهيري كان كبير، وكان حاضر زاد ومثلنا احنا كتوانسة سيد محرز موسيان الموجود في لجنة التنظيم، موجود أيضا في الهيئة نتاع الألعاب المتوسطية، وكان ألقى كلمة أيضا لاقت استحسان كبير وكان فيها شكر كبير حتى من الصحافة الدولية الحاضرة هناك، ثم الإعلام الجزائري والمصري والعربي الكل يعني لاقى الاستحسان، خاصة الكلمات اللي بدأ بهم البارح محرز بوسيان كي قال السلام عليكم مباشرة، ثم تفاعل كبير من الجالية العربية اللي حاضرة واللي تبع الافتتاح، وأيضا حتى في الديسكور متاعه وقت اللي تحدث على البحر الأبيض المتوسط وعلى الأهمية متاعه وعلى الرياضة في البحر الأبيض المتوسط الناس الكل كانت تفاعلت معه. هات نسمعوا تصريح مقتضب من اللي قاله البارح محرز بوسيان خلال حفل الافتتاح.
6: Les Jeux méditerranéens nous rappellent que le dialogue, le respect mutuel et l'amitié demeurent parmi nos plus grandes victoires. La Méditerranée ne nous sépare pas, elle nous rassemble. La Méditerranée, une mer commune, une espérance commune, un avenir commun. Al-Bahr al-Abyad al-Mutawassit, Bahr al-Mushtarak, wa Amal al-Mushtarak, wa Mustaqbal al-Mushtarak. Chers athlètes, vous êtes le cœur de ces Jeux. Vous portez les espoirs de vos nations, les rêves des jeunes qui vous admirent et les valeurs du sport qui rassemblent notre famille méditerranéenne.
4: طبعا هذا سيد محرز بوسيان اللي تحدث عن بحر أبيض متوسط يجمع الجميع، وأكيد كما قالوا خاطب الرياضيين اللي موجودين ورقم قياسي بالنسبة للمشاركة هذه على مستوى عدد الرياضيين المشاركين، وأنهم يحملوا أحلام وطموحات الشباب متاع بلدانهم، وأكيد احنا اليوم كل طموحاتنا وكل أحلامنا إن شاء الله مع شبابنا من خلال صعود منصة التتويج في أكثر من اختصاص، والتفاصيل ناخذوها من عندك شهير.
5: واليوم من المنتظر ممكن حسب الأسماء اللي نشوفوا فيها أنه نجموا نوصلوا حتى الخمسة ميداليات، بين زوز ثلاثة أربعة خمسة ميداليات إن شاء الله تكون البوديوم موجودة للعناصر الوطنية. تايكواندو اليوم في الثمن النهائي، نبدلك بالتصفيات اللي بتكون من الصباح يعني، وفيهم حتى اللي بدأوا تاو. تايكواندو في الثمن النهائي موجودة عهود بن عون أقل من 49 كيلوغرام باش تلعب بداية من 9:12 بتوقيت تونس، محمد أمين الزغلامي في وزن أقل من 58 كيلوغرام أيضا بداية من 9:05، شيما التومي في وزن أقل من 57 كيلوغرام مع 10 ودرجين، خليل الجندوبي اللي يحمل أمال التوانسة الكل أكيد أقل من 68 كيلوغرام بداية من 11 درجين. أيضا السباحة ننتظر أحمد الجوادي اللي يلعب التصفيات الثانية من سباق 400 متر سباحة حرة بداية من 9:04، ياسين بن عباس في التصفيات الأولى من سباق 200 متر سباحة على الظهر مع 10 درج، حبيبة بالغيث في التصفيات الثانية في 100 متر على الصدر بداية من 10 ودرج، وجميل أبو الأكباش اللي باش تلعب نهائي 400 متر حرة بداية من 6 ودرج، يعني ننتظر إن شاء الله جميلة تكون على البوديوم، وأيضا عندها نهائي 1500 متر سباحة حرة في الفترة المسائية مع 7:05 تقريبا بتوقيت تونس. في المبارزة بالسيف ننتظر فارس الفرجاني بطلنا في سلاح الصابر صحبة ياسمين دغفوس بداية من 10:30، أيضا في المصارعة رضوان الطرهوني في الثمن النهائي المصارعة الرومانية وزن أقل من 77 كيلوغرام يلعب اليوم الصباح. في الكرة الحديدية رافا معتز الجويني ومحمد أمين السعيدي يلعبوا مرحلة المجموعات، السباق كان انطلق بداية من 7 يعني المنازلة متاحم، آية دبوسي وصابرين بن زكري في مرحلة المجموعات أيضا 8 بعد قليل. والكرة الحديدية الحرة الرمي بالدقة الفردي فيها الثنائي البطل خالد بوغريبة وأيضا منى الباجي في التصفيات الصباحية، وإن شاء الله نلقاوهم على البوديوم على شلاف. الكانوي كاياك الدورة نصف النهائي في الزوجي فاروق الدالي وقصي العلاقي في 500 متر بداية من 8:15، صبيحة بن عثمان في الفردي 500 متر أيضا في نفس التوقيت، صلاح الدين مقنين وفاروق الدالي في الفردي 1000 متر بداية من 9:15. في الدرجات نلقاو عزيز الدلاعي في سباق ضد الساعة بداية من نص نهار ونص، والبادال أيضا اللي يدخل المنافسات نلقاو فيه منافسات الفرق بداية من 9 مع الثنائي مهدي اللومي وعزيز الهلالي. وبالإضافة للرياضات الجماعية اليوم بطبيعة نلقاو كرة القدم أول مباراة للمنتخب الوطني التونسي مع نيس بوجلبان بداية من 8 ضد المنتخب المقدوني، في كرة اليد سيدات مع 7 تونس إيطاليا، وأيضا في الكرة الطائرة الرجال مع 7 مواجهة تونسية إيطالية مرة أخرى باش تكون حاضرة. هذا البرنامج اللي نجم يتبدل يعني يكون فيه ركتيف صغير في بعض الأحيان على مستوى التوقيت وإلا على مستوى البرنامج ككل، والمتابعة إن شاء الله باش تكون بداية من توا باش نمشيو مباشرة للمقرات اللي فيها المباريات تاع الرياضيين التوانسة، وإن شاء الله نلقاو البوديوم اليوم العشية وتكون متابعتنا لأكثر الرياضات اللي تنجم تجيب لنا ميداليات ونجم نشوفوا فيها إن شاء الله العلم التونسي يرفرف عاليا في سماء تارنتو. رجاء
4: يعطيك الصحة شهير، نخليك أكيد تستعد جيدا اليوم لهذه المتابعة من مختلف الرياضات والمواقع. أنت وزياد الخياري مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية ثنائي سيكون معنا إن شاء الله اليوم تباعا أول بأول في كل المسابقات والنتائج، وإن شاء الله أكيد التتويجات تكون حاضرة، خاصة وأنه ننطلق اليوم الحقيقة بموجات إيجابية اليوم في الرياضة التونسية. مروة بوزياني بدأت البارح من خلال سباق 3000 متر موانع بالمركز الثالث في بطولة الدوري الماسي لألعاب القوى لوزان في سويسرا، 9:05.55 وتحافظ على صدارة الدوري الماسي بالنقاط، عندها 31 نقطة أمام بطلة العالم الكينية فيث شيروتيس بمجموع 28 نقطة. طبعا مروة بوزياني هي الأولى بالنقاط إلى حد الآن رغم البارح أحرزت المركز الثالث كما قلت 31 نقطة. أيضا أكيد التتويجات كما قلت متواصلة على مستوى رياضة ألعاب القوى، والبارح أيضا كان فما تتويج تونسي على مستوى بطولة العالم لألعاب القوى الماسترز، البطل التونسي حسن فنية يتألق ويتوج بالميدالية الذهبية لسباق 2000 متر موانع M75 في توقيت 9 دقائق 37 ثانية وزوز أجزاء بالمئة ليفتتح عداد تونس من الميداليات في هذه البطولة العالمية، الميدالية الذهبية اللي تحصل عليها حسن فنية على مستوى الفئات السنية ما أكثر من 35 سنة. إن شاء الله كل التوفيق لبقية المشاركين في هذه البطولة العالمية لألعاب القوى للماسترز اللي تدور فعالياتها بكوريا، إن شاء الله كل التوفيق لرياضيين التوانسة. أيضا قلت موجات إيجابية في الحقيقة، نتابع أيضا الدور النصف نهائي زوجي بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية لدور فعاليتها بمدينة الإسكندرية بمصر. آدم المدب وعزيز الإنجليز يخوضان الآن، انطلقت منذ قليل المباراة، مباراة الدور النصف النهائي، ضمنا ترشح لبطولة العالم في انتظار إن شاء الله المرور للدورة النهائي والحصول على هذه البطولة الإفريقية للكرة الطائرة الشاطئية اللي خول لهم العبور للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. عزيز الإنجليز وآدم المد بيواجهوا الآن المنتخب المغربي الأول على مستوى الدورة النصف النهائي لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية. أيضا نقول برافو لمعز الشرقي اللي نجح البارح في التفوق على الفرنسي كوام بنتيجة 2-1 ليضرب موعد في الدورة النصف النهائي مع البولندي المخضرم المصنف 69 عالميا هيرك تشاز. كل التوفيق أيضا لمعز الشرقي في بطولة طبعا استاديو فونو. بالنسبة لكرة المضرب قلت موجات إيجابية، وإن شاء الله الموجات الإيجابية دي تتواصل اليوم من خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط وتتويجات إن شاء الله لرياضيين على مستوى ألعاب البحر الأبيض المتوسط. في تونس الحدث اليوم انطلاق الموسم الجديد، بطولة الرابطة المحترفة الأولى والإذاعة الوطنية التونسية كالعادة ستكون أيضا في الموعد من خلال رياضة وأهداف اليوم مع زميلي رفقي بوستة إن شاء الله وبقية الزملاء في مختلف الملاعب. بالنسبة لمباريات اليوم السبت، الدفعة الأولى من لقاءات الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى في ملعب الهادي النيفر ببارد والملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي، في ملعب علي الأحوار بحمام سوسة الأمل الرياضي بحمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري، في الطيب المهيري بصفاقس التقدم الرياضي بسقية الدائر يستضيف شبيبة العمران، وفي ملعب بن قردان الاتحاد الرياضي بن قردان يستضيف نادي حمام الأنف. غدا الدفعة الثانية من لقاءات هذه الجولة الأولى والمتابعة أيضا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية إن شاء الله مع حبيب قويسم غدا في رياضة وأهداف، في ملعب رادس مباراة الكلاسيكو الترجي الرياضي التونسي يستضيف النجم الرياضي الساحلي، والمباراة هذه كما تعرف الكل وأن زوز فرق تقدمت بطلب للمكتب الرابطة من أجل تأخير موعد ضربة البداية للمباراة لأنه كل المباريات 4:30 وتأخيرها للستة، لكن مكتب الرابطة رفض طلب الترجي والنجم وحافظ على نفس الموعد متاع المباراة غدا الأحد انطلاقا من الساعة 4:30 في ملعب رادس بإدارة الحكم هيثم الترابلسي. في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت غدا الأحد النادي الرياضي البنزرتي يستضيف مستقبل المرسى، وفي الملعب البلدي بالمتلوي النجم الرياضي بالمتلوي النادي الإفريقي، وفي ملعب مصطفى الدوري بميدون الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف الأولمبي الباجي. هذا هو برنامج لقاءات بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بعض الأخبار الخاصة بكرة القدم، البارح شبيبة العمران كان قدم المنتدبين الجدد بالنسبة لي هو خلال الميركاتو الصيفي واللي مؤهلين وعلى ذمة الفريق انطلاقا من مباريات هذه الجولة الأولى لكرة القدم التونسية. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي كرة السلة اللي واصل تحضيراته للنافذة الرابعة اللي باش تستضيفها تونس انطلاقا من 27 أوت الجاري في قاعة رادس متعددة الاختصاصات، منتخبنا الوطني التونسي في تربص التحضيري الخارجي ينقاد للهزيمة الثانية في مباراة ودية ثانية أمام المنتخب المصري البارح 79-70. أكيد إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي مع المدرب عادل تلاتلي ليعود لدفة القيادة على مستوى الإطار الفني يعدل الأمور قبل هذه النافذة الحاسمة على مستوى التأهل لبطولة العالم لكرة السلة اللي بتدور 2027 صيف 2027 27 في قطر. آخر أخبار مدربين ولاعبين خارج حدود الوطن. البارح المدرب جلال القادري ينقاد للهزيمة الأولى على مستوى الدوري الممتاز السعودي مع فريق نادي الحزم وبمشاركة التونسي بن حميدة ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، هدف مقابل صفر أمام نادي الدرعية السعودي. هكا نوصلوا لنهاية هذا العدد من فلاش سبور. أكيد كما قلت مواعيدنا الرياضية متواصلة في مواكبة إن شاء الله لكل جديد على مستوى المشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
8: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
9: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة.
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
11: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية للموسم الدراسي المقبل في قسطها الأول بعد غدا الاثنين، وأكثر من 140 حافلة لتأمين عملية نقل التلاميذ والطلبة. تتويج 6 مؤسسات تربوية بالجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية. مؤسسة فداء تعلن التمديد في أجل قبول الملفات للانتفاع بالجراية التكميلية إلى غاية 3 من شهر سبتمبر المقبل. شركة نقل تونس تعلن فتح نقطتين لتأمين عمليات بيع اشتراكات النقل الجامعية في 7 من الشهر المقبل، وذلك بكل من المبيت الجامعي بباردو ومبيت شوقي بالمنزه 7. ولاية نابل تحتضن في 13 من سبتمبر المقبل سباق خطوات التوازن لمسافتي 5 كيلومتر و10 كيلومتر، وذلك بمشاركة عدائين من تونس ومن الخارج. استفادة أكثر من 25 ألف مهاجر غير نظامي من آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج منذ إحداثها، من بينهم 4829 مهاجرا عادوا إلى أوطانهم منذ الأول من شهر جانفي الماضي. وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، ارتفاع في درجات الحرارة اليوم بشكل طفيف، حيث تتراوح القصوى منها بين 35 و39 درجة بالمناطق الساحلية وبين 40 و43 درجة ببقية الجهات. على الصعيد العالمي، وسائل أعلام فلسطينية تفيد اليوم بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي شرق مدينة غزة بالتزامن مع قصف عنيف استهدف شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن فجر اليوم غارة جوية على محيط مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن امتلاك إيران لسلاح نووي واستخدامه كان سيؤدي إلى القضاء على إسرائيل وتدمير الشرق الأوسط. وختاماً، الحرس الثوري الإيراني يؤكد اليوم استمرار إيران في تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية والصناعات العسكرية لمواجهة ما وصفها بمؤامرات الأعداء. نهاية هذا المعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
12: الإذاعة الوطنية
13: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
14: أم البدايات
13: الإذاعة الوطنية التونسية
12: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026 كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من التاسعة مساء.

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الخير مجددا مستمعينا الكرام حيثما كنتم في لقانا ومتابعتنا ومواكبة برنامج يوم سعيد من 6 معكم حتى للعشرة ان شاء الله متاع الصباح. في لقائتنا اليوم باش تكون استضافة للسيد رياض الزعوش رئيس جمعية ثقافة فن الاسطنبيلي سيدي علي الاسمري، اللي البارح قدم الندوة الصحفية الخاصة بالمولدية اللي باش تكون يومي 24 و 25 اوت في دورتها العاشرة. من عناوين الكتب اليوم في مكتبتي اخترت لكم كتاب نحكي لكم عليه بعد شوية، حكاية زواج العباقرة والمشاهير. أما الآن نمشيو البنزرت في هذه المواكبة لتقريبا أهم الأحداث الثقافية اللي موجودة في بنزرت خلال الأيام القليلة سواء كانت الفاتة ولا القليلة القادمة، مع يوسف إمراد اللي نحب نرحب به طبعا زميلنا الإعلامي وكذلك رئيس جمعية منارة بنزرت. صباح النور سي يوسف.
3: صباح النور زميلتي وداد، تحية ليك تحية لكل الفريق المصاحب في يوم سعيد في هذه الصبحية، صبحية السبت.
2: نعم تحيتي ليك و انتم في كنتوا جايين انت وسي سيف الدين باعتباره مدير مهرجان جرزونة، سيف الدين الاديب، كنا باش نحكيوا على المهرجان. المهم المنع ان شاء الله خير وحمد لله انتم لباس وما بخلتوش علينا بهالمتابعه الحينيه هذه لانكم في الطريق معناتها خليكم رجعتوا، فحمد لله انتم لباس ونواكبوا مع بعضنا. مهم فما الهواتف موجودة على كل حال سي يوسف.
3: لا عشان تكنولوجيا تقول نقول حدث
2: على الأقل مباشرة المهم
3: إن شاء الله معذرة مرة أخرى على منع عدم الحضور معك.
2: ليه المهم لباس ليه بالعكس
3: الحمد لله. المهم احنا نعيش أجواء الثقافة في مكان جديد درونا بالذات اللي انطلق المهرجان تاعها يوم أول أمس بكرنفال جاب شوارع مدينة زرزونة بمشاركة عديد المنظمات من كشافة مواطنين رياض الأطفال نوادي رياضية الكوكتيل من المجتمع المدني اللي شارك في كرنفال هذيك اللي انطلق من الموجيلة متاع زرزونة في اتجاه بفاق القناة بزرزونة وين ستقام منها الحفلات للرقح اللي يقع تنصيبه على ضفة القناة مقابل كلية العلوم بزرزونة. من على يحبي يجي زرزونة مرحبا بكم. ثم في السهرة كانت سهرة حلوة برشا، سهرة مع الفنان أحمد هاني عرض زرزونة البيا اللي كان فيها عديد من النقاط الحساسة الفنية التراثية اللي دغت ضد الذاكرة الشاب معناها لدى المواطن التونسي يسمع أغاني أيام زمان، يسمع الأغاني العصرية، يسمع الأغاني التراثية البنزرتية. كوكتيل معناها اللي معناها قرابة 3000 متفرج حاضرين معناها ضفة القناة معناها تصور أنت في الهواء الطلق وقت الأجواء الحميمية هذيك اللي معناها استقبلت جميع المتنفس الوحيد. خلينا نقولوا احنا تو في زرزونة هنا المتنفس الوحيد هو تو المهرجانات الثقافيه والاجواء الثقافيه اللي تجلب المواطن معناها وما احوجنا الى ذلك. البارح كان كذلك كانت سهره حلوه برشا، سهره مع اسطنبالي مع احياها الفنان القدير محمد علي التوتي المشهور معناها فنان الزنبله معناها عرض حلو برشا. تعرف اللي منها اسطنبالي وما أدرك فن اسطنبالي له منها قواعد ومنها عرض حلو برشا شد الانتباه، مش نعرج كذلك على الحضور الجماهيري شد الانتباه حتى خارج ولاية بنزرت كانوا واكبوا، خاصة الأشقاء الجزائريين كانوا حاضرين، مواطنين بالخارج كانوا حاضرين في هذه السهرة اللي شدت الانتباه. وهذا هو المنح اللي راهو المغزى من الأنشطة الثقافية والمهرجانات وشد المنح المواطن وكل ملء الفراغ عند المواطن من شعب تسهر في جردة تبع زرزونة مثلا يجب نقل الأجواء الثقافية وتوفر يجب نقل منح الأرياحية باش وليدات يتفرغ دوما وغدو الحي كناشنا مش تكون اليوم عفوا مش تكون سهرة منها مع الممثل جعفر القاسمي زميلنا الإعلامي والممثل، وأنا عدد الخصال مش كون حاضرة إن شاء الله. هذا بعجالة بالنسبة في انتظار بدوك
2: الباقي الأنسة. على كل حال حبيت نقول لينا سبق وزرت مهرجان جرزونة من أحلى المهرجانات، الناس تحسهم معناها بكلهم عائلات، المكان أيضا اللي يقع اختياره لتنظيم المهرجان وتقديم العروض ياسر حميمي وياسر جميل، وجرزونة معناتها قريبة معناتها خطوة، ساعات أنت بالمروج باش تهبط للاك ولا للبرسة تاخذ مسافة أكثر من اللي باش تهبط معناها لل الجرزونة، ففرصة احنا حتى كي نقدموا الفكرة هذه ونقدموا العروض نقدموا دعوة مش لأهالي المنطقة فقط، إنما للناس اللي تنجم زيدا فرصة منك تعرف البلاد ومنك تشوف أماكن أخرى جميلة وتحضر سهرة وتعمل دورة وتروح.
3: فعلا هو هذا هو المرض بالحق، لأنه كراو احنا الحياة معناها الحيوية اللي صارت في جرزونة معناها حاجة حلوة برشا.
2: نعم
3: نعرف زي ما تقول الثقافة معناها الاستمتاع إلى ثقافة معناها المواطنة ومؤازرة الدولة في خدمة معناها مؤسساتنا التربوية من خلال إطلاق حملتنا النظافة وغيرها تحب عبر موجات الإذاعة الوطنية أم الإذاعات. هو راهو احنا كمعتمدين جرزونة ان شاء الله عندنا 6 مدارس ابتدائيه،
2: زوج
3: مدارس اعداديه، ان شاء الله بدايه من يوم الاثنين ان شاء الله نبدا انطلاق حملات النظافه في عديد هذه المؤسسات هذه التربويه. طبعا جرزونة كذلك راهي فيها اكبر كليه معناها كليه علوم معناها تستقطب كذلك عديد طلبه، فيها اكبر منها ما بين جامع فوق 2000 طالب وطالبه.
2: نعم
3: بالحق لهنا ثقافة المواطنة لدى الشباب، ثقافة المواطنة لدى الولي، احنا ماذا بينا نداء عبر موجات أم الإذاعات الإذاعة الوطنية، هو الناس كل نكون هبة واحدة، كل واحد المؤسسة التربوية القريبة ليه يعرف يقع بلاغات عبر موجات الإذاعة الوطنية عبر باقي الإذاعات، هو أنه مش يقع إن شاء الله بلاغات لكل مؤسسة تربوية باش المواطن كي يسمع أو مناعيرها معلقة في المقهى أو في إحدى الإدارات يعاون بنسيب الكتب من حتى بيعدوا راهو من الجماعة عريش، وهذه هي هذه هي راهو احنا مهما تكون احنا الدولة راهو احنا كيفاش ندخلوا دولتنا ولا باش نعاونوا دولتنا راهو معناش مزيان. هذاك راهو واجب خاصة لأبنائنا، نعلموهم حب التطوع غير العمل التطوعي هذا هو اللي ينقصنا ينقص شبابنا. أنا بتحت هي البارح في معتمد جرزونة تمت جلسة عمل ضمت مديري المدارس مع المدارس الابتدائية والإعدادية في جرزونة تحت شرف معتمد جرزونة ماهر القاسمي، وتم معناها الالتفاق على انطلاق الحملة هي إن شاء الله تكون بداية من يوم الاثنين إن شاء الله. أنا مدرسة حي العمال، مدرسة حي الجديد، مدرسة بوغتلا، مدرسة الشيخ دريس، مدرسة حي بن عروس هنا، ومعين بيطار. عنا زوج أعداديات، أعدادية بوشملة وأعدادية درون اللي هي في طريق منعوتي داخل الجدر موجودة بالمدرسة. هذا هو مؤسسة التربية اللي عنا موجودين
2: عشان
3: تكون هبة جماعية.
2: أكيد أكيد نضم صوتي لصوتك باش يلتحقوا بهالزوز مدارس هذوما اللي يلزمهم معناها هالمساهمة الفعالة للأولياء في نهاية الأمر، هما يعملوا في حاجة لأولادهم أيضا. باهي ملاسي يوسف يعطيك الصحة وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام، وشكرا على كل المعطيات اللي قدمتها. وقداش مرة احنا حكينا في معناها برشا مدارس وشوفنا أولياء يعاونوا، طبعا نرجع بعد نذكر من الناس اللي بالحق ديما يعطيو درس في تجميل المدارس نتاعهم وبعض المنشآت العمومية الأخرى. يلا نمشيو نستمتعوا بهذا النغم لفيصل رجيبة اللي معناها من نعرفه صديق يوسف ونعرفه من أجمل الأصوات طبعا في بنزرت. ومرة أخرى نشكر زوجته منتا ثريا اللي في كل مرة إلا وتكتشف ولا تلقى الأغنية إلا وتعطيها لنا، وكانت مرة معناها تقدمت للإذاعة زيدا في نفس الوقت قدموا لها مجموعة كبيرة الإذاعة الوطنية من أغاني زوجها الراحل فيصل برجيبة اللي استغلتهم طبعا في مناسبات وقدمتهم. ديما كل ما تسمع زوجها في الأغاني إلا وتذكر تقول لي الإذاعة هي الأم، وقت اللي حتى احتجتها من غير فيصل إلا ولقيتها. هذا فيصل رجيبة.

0: وقاتل على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
2: بلاش وحدين يا من تريني بلاش وحدين يا مديري.
0: يوسف التميمي
3: عم معروف يا سلمى عم معروف عم معروف يا سلمى او
0: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: يوم سعيد إن شاء الله، نهاركم أسعد الأيام لكل من التحق بنا الآن. 38 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، ومسلين معاكم كما قلت لكم ضيفي باش يقدم دورة أكيد باش تكون متميزة باعتبارها في دورتها العاشرة من المولدية. نحب نرحب سيد رياض زوج رئيس جمعية ثقافة فن إسطنبالي سيدي علي الأسمر. صباح النور.
3: صباح الأنوار، ونهاركم أسعد الأيام، وإن شاء الله كل عام وتونس واللي يسمع فينا واللي تسمع فيه بعيد وقريب قريب الله بيجيبهم على خير، وان شاء الله كل عام وحيين بخير.
2: امين يا رب العالمين،
3: وان شاء الله كل هم ربي يعطيهم من وقت الطيب، ولادنا زاد ربي ينجح اعمالهم، وان شاء الله ربي يهديهم بشيء قران وما فيه.
2: امين يا رب. يا يعني نقعد نطلب ونقعد
3: اي مسان شخي بالدعاء على الصباح
2: بحلي الدعاء
3: قلت نسبكري يا الله وديه والدعاء وبالك بالدعاء الحمد لله عليك دعاء الخير شخيتك خليته مش خليت
2: والله ذاك علشان نبدا بركن تجليات كل يوم نقدم فيها كل دعوه بحليها الصباحيه اللي نصبحوا عليها الحقيقه قديش تبعث فينا الأمل بي سيريا دب دب تبارك الله. أنا مواكبة معاك الدورة الأولى
3: يا حسرة
2: ولا معناتها تعرف كيف شفتك في الندوة الصحفية البارح وجمعة الأخرى وإحنا نحذر ونشوف البرمجة اللي محضرها أنت حتى من قبل الندوة، كانت عندي شوية هكا فكرة باعتبارنا إحنا أصدقاء معناتها قبل كل شيء، وأنت صديق معناتها مخلص الحقيقة للعديد من الإعلاميين والزملاء والزميلات اللي نحب نحييهم على حضورهم زاد البارح. معناها أمنا بالفكرة وقينا روحنا في الدورة العاشرة
3: البارح في الأيام
2: بالحق بالحق
3: بالحق يعطيهم الصحة كل الإعلاميين الحق والصحة كل الإعلاميين والصحفيين اللي جاوا البارح تبارك الله، ما لا غابت لا محجوبة لا مرتوبة كما يقولوا الناس بكري، معناتها والحق هما ديما وين الحق نعيطوا لهم في مش حتى أنا برك جمعيات مدينة تونس ولا حتى الداخل معناتها الجمهورية كاملة محسوب ديما هما في الحدث وديما تسافينا نلقاهم سندة كما يقولوا الناس بكري. هي الدورة العاشرة
2: حتى الانكادرمون البارح كان يسرح له معناتها
3: إي مشكورة مدينتي في درب القاسم المكان مدينتي في درب القاسم هذيك في مدينتي في درب القاسم
2: في نجل باشا غادي
3: في نجل باشا
2: اي معناتها مكان راقي ومن الديار اللي وقع ترميمها وبالحق فيها بسمه
3: هي اصلا هذيك عيط هذيك الدار هذيك هي اصلا عيط درب بثور
2: اي نعم
3: في نجل كاهم قابل لسي نجل باشا
2: تاريخ
3: هذا ايوه بعدك خذيتها المدام ليلى بالقاسم توجه لها تحيه اللي ديما واقفين معانا مدينتي وكل شيء بالحق يعطيهم الصحه بلدي
2: برشا زيارات ثقافيه وسياحيه
3: برشا برشا اجانب في المدينه تو ولات في المدينه العتيقه ولا برشا اجانب يسمع فيها كان يسكنوا في ميزون دو معناتها فما حركيه ولات تسمع فيها كل شيء. هدي نحن الدولة المولدية الدولة العاشرة
2: نعم
3: شنو الجديد وشنو اللي نحينا وشنو اللي حطينا
2: نذكروا التاريخ باش يكون 24
3: و25 لا نكثر 24 و25 اما كثر اللي به تفايد هو اللي هالمولد الصباح علاش هالمولد الصباح تلقى العصاي تلقى الاجواء تلقى شق وديد تلقى تبارك الله من كل
2: شق وديد
3: وشق وديد فيها تلقى العصيده تاع عصيدة البيضه العصيده اللي بالفيكه العصيده بجوز الجليل انواع العصيده الكلش تلقاهم السنيس اسمع فيها زيد ما تلقى ما تنساش اللي هي قبل قبلية المولد يون هلا حد ان شاء الله شرق فرقه من تركيا في ساحه دراويش
2: هذه جديده
3: دراويش تلقاهم صافي مشكوره وزاره الشؤون الثقافيه مع المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه ولايه تونس يعطيه الصحه سي بشير التويتي وسيد الوزير يعطيها الصحه والديوان الوطني للسياحه الكل سنه ما نستحدش ما يتغشوش عليا من بعد وشكرت هذيك وشكرت هذيك الناس كل على راس العين وكلنا نخدموا في البلاد وكلنا نخدموا في الوطن وكلنا نخدموا في تونس احنا كنا تونس وبلاد دارنا هذه مش دار الجيران ولا دار الناس ديارنا بصفه عينه نخدموها وعلى مفهومنا ساكت معناتها هدي تسمع فيه الحق مع سفاره تركيا اش تكون فما دراويش الدراويش هما اللي قدموا عرض في مدينه القيروان ان شاء الله هلا حد شي يقدموه تسمع فيه في مدينه تونس اللي باب سويقه صح باب سويقه
2: نعم
3: قدام قاعه تعليب الهواء شتكون ونهار المولد الصباح تلقى عندك الاجواء تلقى كنسادة في الفط وتقارط المعصفره وتلقى المدلك وتلقى تبارك الله تسال الواحد القزان من كل لك الاجواء دي كل دار نحن تربينا عليه ما فماش دار من هالمولد ما تعملش عصيده البيضه
2: صحيح
3: كل دوما نقوموا حتى تلبسي عامله العصيده بتاع الفستق ولا بتاع البندق لازم العصيده البيضه لازم منها.
2: اي نعم
3: معناتها تلقى كل الاجواء هذيك اش تلقى
2: كان جت يرحمها معناها العصيده هذيك تقول لك
3: وكل قدير وقدر
2: هذيك البيضه لو كان كيما قلت انت معناها خاصه النساء الكبار وذي حاجه محافظين عليها تقول لك هذه عصيده النبي هكا وتصلي وتسلم على النبي وعلى الرسول
3: وتصلي تبارك فيها وتصلي على النبي وفما اللي زغرت فما خاطر هو فرح
2: وصلنا ويزبك تاكل
3: لا وتاكل بالصفه عليكم ما تقولوا ما تقولش لا وحتى تستلقى تلقى مثلا كالاجواء هذيك اللي كل دار نسمعوا ساعه كدوما واحد يقوم الصباح في تونس في تونس خاصه في تونس العاصمه دوما يقوم يحل التلفزه تلقى التلفزه تلقى الهمزيه اي
2: صحيح
3: الهمزيه مشكون مختار الساعه خاطر هو السبب اللي سجلها اول مره كي سجلت الهمزيه في التلفزه الوطنيه اي نوجه له تحيه اسمه مختار الساعه هو اللي سجل تسمع فيه الهمزيه هو الاولاني في التلفزه الوطنيه هو وثقها معناتها يعطيه الصحه اسمه مختار حاجه اللي خلاها لنا وتربينا عليها وعشنا فيه ونحن صغار حلو التلفزه نسمع الهمزيه
2: اللي هي نذكروا معناها اهميتها انها يقراوها كل يوم معناتها في المولد
3: في المولد
2: كل مولد
3: اي من اول نهار ربيع الاول حتى نعم. ايش لاخر نهار في اخر في ربيع الاول وهي مكتاف حكينا عليها
2: معناتها مده شهر
3: مده شهر شهر شهر كامل هي نعم. وهي اول كانت مين تخرج الهمزيه دلائل الخيرات عندك الهمزيه
2: صحيح.
3: وعندك دلائل الخيرات دلائل الخيرات كانوا منين يخرجوا معناتها كانت بقعة وين سيدي مدين اللي سيدي مدين ما حكينا فيه خرجت المرة طلعت مونفلوري بعد نهج القاسم الشابي طلع ميشيل سي مونفلوري فما القبة اللي على اليسار هذيك كانت زاوية سيدي مدين اللي تو عملتها وزارة الشؤون الثقافية عملتها مكتبة معناتها هذيك الزاوية كانوا يعملوا فيها العمل نتاع دلائل الخيرات من غادي وقدامها فما مسجد الشربات اسمه على جسمه علاش هذاك المسجد هذاك يعطي الشربات المساجد الاخرين والجوامع الاخرين كانوا بكري سكان مدينه تونس
2: اي
3: بيت المولد كل دار تبعث قله اللي هي الشربيه قله هذيك كبيره كل دار تبعث قله للمسجد هذاك والمسجد هذاك هو اللي فكتي يعطي للجوامع الاخرين
2: سبحان الله
3: يعطي جامع زيتونه ويعطي جامع سيدي محرز ويعطي جامع صاحبه طابه سبحان الله
2: هو الموزع الاساسي
3: هو اسمه على جسمه نعم. جامع الشربات
2: نعم
3: مسجد الشربات اللي هو هذاك نهج الخلوه نهج الحجامين هذاك اللي على اليسار اللي شابك نهج الخلوه وسيدي منصور هذيك المسجد التحيه الكل
2: نعم.
3: معناتها الكل مثلا انك الرونه هذاك اللي معناتها نقوم الصباح نلقاو وتمشي بعد اللي بالجال هاك المرأة تبتعصت الراجل يحب حظه في روحه في الجامع ياكل من المغالي العصيده ومن غادي يهز روحه ويخرج فماش القهوه كي يروح القهوه
2: هي الطقوس والعادات
3: هذيك العاده هذيك
2: الدنيا بتاعنا بتاع تونس
3: هذيك هي العاده بعد اللي تسعى فيه كل شباب يعمل لك العصيده يهزوز الجامع يهزوز الجامع يقعد يسعى فيه حتى يجي الامام الاكبر يقرا السريده سيد المولد ومن بعد يعملوا دلائل الخيرات يا سعد دلائل الخيرات اللهم صل على صاحب المعززات اللهم صل على المشفع المرفع الله بعد كل صلاة على النبي نوجه تحية للمغربي هم اللي بيها عيد المغربي هم اللي بالقرايه هذه وخاتهم في جامع زيتونه ومن بعد يقرا وتسمع فيها يحطوا المحط يقرا امام الاول بتاع جامع زيتونه سيد سيده المولد سيده المولد بعد سيده المولد يلقاهم الهمزيه حتى ايش يكملوها من بعد هما يكملوا كي يكونوا سنها غير ربع كي احنا شو نص سنها غير ربع يطلعوا يبداو هما طالعين على دخل على جايين الاخرين من نهج الباشا من نهج سيدي بن عروس معناتها المنظر انت كتبقى قاعده قدام جامع حموده باشا وتخزر على يمينك وتخزر على يسارك تشوف الناس اللي منوره من هنا والاخرين سناجق وصفافيه وبخور وفعفعه فهمتوا صغاريه معناتها هذيك اللحمه هذيك القاعده هذيك بالفلوس ما تلقاهاش صفري بالحق بالفلوس حتى كي تجمهم انت هذوكم ما تلقاهاش معناتها اول حاجه الوجوه النايره الوجوه المنوره
2: بارك الله وكل لبسه
3: والابتسامه حتى نسينا
2: والانشراح سبحان الله
3: والله بارك الله عليكم ما شاء الله خمسه وخميس علينا احنا التوانسه نقدوه نسينا نهار الامور تلقاهم لابسين السفيسه معناتها حتى في المنطقه كي تقول لي بسفسيني في العام تقول لك لا نهار المولد تلقاها لابسه سفسيني وفما كل الاجواء هذيك وفما كل الروحانيات معناتها هذا هو اجواء المولد نهار المولديه نهار المولد الصباح كما قلت لك عندنا سيدي محرز من بعد نخرجوا من سيدي محرز ديريك نشدوا المسلك السياحي حتى نزلوا سيدي بن عروس السنه الفرق اللي موجوده نفطه توزر متلوي ام العرايس جابس القروين سوسه سفاقس ان شاء الله ما نسيت حد معناتها تبارك الله السنه فما
2: هذوما وين باش نلقاوهم الناس اللي
3: هذوما في زاويه سيدي محرز ان شاء الله في زاويه سيدي محرز الصحن الخارجي للزاويه
2: في جرة بعضها هو
3: كيما الكرنفال كل فرقه تخرج تسمع فيه كل فرقه تخرج حتى شو نقعدوا في فتحه التريبونال فتحه الجنرال باش تريبونا سامحني وين قصر خير الدين متحف تاع بلدي تونس هذاك غادي تستافي فيك الساحه هذيك الكبيره شي تلموا الفراق الكل غادي ومن بعد يكملوا النشاط حتى زاوية سيدي بن عروس قول نكملوا نص نهار ونص بعد ساعه ربع هكاك يفرد الاحتفال في العشيه تلقى تستافي نوع اخر تلقى شيء اخر
2: هذا نعم. هو هذه هي اجواء الاحتفال معناها تليق بعشر سنوات معناها اجواء
3: عشر المولد. سنين تسمع فيه عشر سنين عمر بنادم كما نقول انا
2: نعم نعم ويجيو الناس
3: كما يجي فما مش بتونس العاصمه برك نعم. مسمى السكان العاصمه ولا سكان المدينه من جميع ما
2: نعم ليني شفت حتى الناس ولاو ينظموا بعض الرحلات انا نشوف من الكابون مثلا اضافه الى القيروان ولاو ينظموا رحلات حتى لتونس المدينه فما ناس تحب تجي في جامع الزيتون الصباح بكري تحضر المولد تحضر أيه. المزيا معناتها يحضروا وكمل نشاطك انت يزيدوا يحضروا معناتها يحسوا هالاجواء هذه معناتها جميله برشا وخاصه رياض انا معناها زرت برشا بلدين وقت المولد بلدين عربيه أهم احتفالات بالمولد النبوي الشريف ما تكون إلا في تونس من جميع المستويات سواء كان من الأكل سواء كان من الثقافة أيضا سواء كان من الحضور الديني خليني زيدا نقول لأنه جميل جدا أنه نذكره ديما بالسيرة النبوية
3: هي راهو شوت شمال أفريقيا وتونس أما تعرفها فيها نكهة خاصة في المولد أي. وانت تعرف المولد احتفال كل الزوايا وكل الطرق الصوفيه تحتفل في المولد مش حتى في تونس العاصمه بركه حتى في داخل الجمهوريه راهو وراهو ديما نقولها ونزيد نقولها حتى في ندوه صحفيه قلت لهم المولد مش بس على تونس العاصمه ولا على القيروان على تونس كامله على المولد راهو المولد حتى في داخل الجمهوريه باش الانسان يسكن في قريه في شيء راهو يحتفل بالمولد ونحن ماك تعرف انت احمد دبي الاول حبس تونس حبس تونس المولد معناتها تونس عطاها حبس النهار هذا نهار سيدي النبي معناتها شهر سيدي النبي مع الربيع الاول 12 ربيع الاول قالوا شو قالوا نحبس تونس حبستها تونس كامله معناتها من شرقها لغربها هذيك كل حبسها هديه لسيدي النبي معناتها وما ادراك معناتها ونحن معروفين التوانسه في الحكايات هذوما وتلقاهم ماك تعرف زاد حتى ديما هالمولد تلقى نساء الكبار تربينا عليهم يا شيخ سيدي النبي تركوا خطوه من هنا خاصه زوج شهر الربيع الاول يا شيخ سيدي النبي ويا شيخ سيدي النبي ديما كلمه سيدي النبي ديما في فمها فهمت هذا هو هذيك الاجواء هذيك تونس اذا ما فماش النوع هذا ما فماش الشيء هذا ما فماش هذيك تونس هذيك الشيء اللي فيه
2: نعم يعطيك الصحه رياض امتعتنا اليوم سواء كان بهالبرنامج ولا بالطله اليوم نذكروا معناتها خاطر بعض الناس يتواصلوا معانا نذكروا انه القصيده الكبيره الهمزيه في متحف خير البريه هي القصيده اللي ينشدها معناتها الناس فيها 450 بيت فيها 450 بيت لانهم للامام البصيري صاحب البرده معناتها هاي البرده الشهيره والموضوع نتاعها هي معناتها يقول لك 450 بيت معناتها شنو موضوعهم مدح النبي السيره النبويه اخلاق النبي فضاء الصحابه معجزاته معناتها واسلوبها ياسر حلو وتتوزع حتى في الجامع يوزعوها ونجموا
3: فما البرده فما الهمزيه هو تقراها في الشهر المولد في 12 ربيع الاول فما البرده والهمزيه ودلائل الخيرات
2: نعم
3: هذوما ثلاثه أيوة نعم. ثلاثة هذوما تلقاهم فماش إنسان في مدينة تونس مثلا خاصة في المدينة تونس نحكيو نحن
2: نعم.
3: فماش الجامع فماش الزاوية ما تلقاهمش ما بين المغرب وعشاء تلقاهم يعملوا حلقة ويعملوا باللي يدخل الربيع الأول شهر كامل ديما ما بين المغرب وعشاء يتلموا الناس السكان في الجامعة نتاعهم ويعملوا أما دلائل الخيرات ولا يعملوا البردة ولا يعملوا الهمزية
2: نعم
3: وحاجة ومن بعد نهار المده الصباح هذوك يتلموا الكل اللي كانوا في الوحده يتلموا يمشيوا للصباح الجامع الزيتون الجامع الاخر.
2: نعم وحاجه محليها يهزوا معاهم اولادهم حتى الاولاد يحضروا حتى لبستهم وبالتالي هذه هي كيفاش ننقلوا الحاجه معناتها ونزرعوها لاولادنا ونبقاو محافظين
3: كما
2: عليها.
3: كما ماخذين على نعم. ماخذين عليهم كما هم خذوا هكاك والحياه تستمر الله يرحم حميمه مرة في تحت العمله قال لي حبيبه الله يرحمه وجهته رحمه يقول لي والحياه تستمر هكاك كما واحد يعطي واحد والناس كل تاخذ من عند بعضها
2: الحمد لله ولا ما حضرت لبسه خاصه بالمولد كما العاده هذيك بتاع المولد كل عام يعمل جبة جديدة رياضية كل عام. ياتك الصحة وإن شاء الله كل عام أنت حي بخير وكل اللي يسمعوا فينا حيين بخير إن شاء الله يا ربي ويتعدى مولد كما العادة معناها مولد مميز عفيف علينا يرجع بخيراته فيها المدح فيها الذكر فيها العودة للذات إن معناها وللقيم وللسيرة النبوية اللي تخلينا ديما على نسيروا على السيرة المستقيم خلينا نقول إن شاء الله
3: إن شاء الله ديما تونس فرحانة
2: إن شاء الله
3: وإن شاء الله ربي يهنينا
2: إن شاء الله
3: وباقي ست على بلادنا بجاه النبي
2: أمين أمين. شكرا ليك رياض الزاوش رئيس جمعية ثقافة فن اسطنبيلي سيدي علي الأسمر نورتني ويومك سعيد رياض.

0: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. تواصل عملية التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المراحل الابتدائية والإعدادية والتعليم الثانوي عبر الموقع vscolaire.education.tn. والبريد التونسي يعلم الأولياء والتلاميذ بإمكانية خلاص معالم التسجيل عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية، وذلك باستعمال المحفظة الرقمية والت أودينار وبطاقة الدفع الإلكتروني وتطبيقة ديديسات. عملية تدخل ميدانية لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار للرفع من قدرة منشآت التصريف على استيعاب كميات الأمطار المتوقعة والحد من مخاطر الفيضانات، وذلك وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. استفاد أكثر من 25 ألف مهاجر غير نظامي من آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج منذ إحداثها، من بينهم 4829 مهاجرا عادوا إلى أوطانهم، وذلك منذ الأول من جانفي الماضي. مؤسسة فداء تعلن التمديد في أجل قبول الملفات للانتفاع بالجراية التكميلية إلى غاية 3 سبتمبر المقبل. ثمان وفي العالم، جيش الاحتلال الصهيوني يقصف مناطق في جنوب لبنان بقذائف فوسفورية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق تهديدات غير مسبوقة معلنا عن التخطيط لما وصفه بيوم الإنزال الاقتصادي على طهران. أما المتحدث باسم الجيش الإيراني فقد أعلن إتمام إعادة بناء المنظومة العسكرية التي تضررت في الحرب وإدخال منظومات عسكرية جديدة للخدمة. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: في موعد الأحد لهذا الأسبوع نعود معا في 3 على الهواء.
4: الإذاعة الوطنية التونسية تقترح عليكم
5: 3 على الهواء.
4: لحبيب جغام،
6: أهلا أهلا.
4: نبيل بن زكري،
6: يا حبيبي أهلا.
4: وليد التليلي،
6: يا حياتي أهلا.
4: 3 على الهواء.
5: 3 على الهواء.
3: استعادة لذكريات إذاعية وفنية في حلقة شارك فيها الممثل لمين النهدي والفنان لطفي بوشنير. لحبيب جغام في الطريق إلى موعد الأحد، متذكراً زميليه في الإذاعة نبيل بن زكري ووليد تليلي.
7: في ظن اليوم لمين النهدي في الإذاعة الوطنية بعد غيبة. الحقيقة برشا مرات احنا نتفقوا باش نعملوا حصة وجي الاستوديو 2. أولاً نتمنوا لك الصحة الدائمة.
8: عايزك بارك الله فيكم. أنا الأيامات قاعد في الدار قلت هات تراه نشوف لمين النهدي ايش عمل في حياته.
9: يدخلوا في ملف جديد، ملف فيه إنتاجات جديدة وفيه جو جديد وفيه لمين النهدي الشاب اللي تجاوز المحنة المرضية.
8: ما كنتش نتصور هك الإقبال الجماهيري الكبير وهك النجاح، ولكن ديما عندي في جرابي حاجة تقول أني باش ننجح.
10: النجم المطلق في المسرح التونسي معانا جدل قبل ما يتكلم معنا، ونجم من النجوم الكبيره في العالم العربي في الموسيقى، الفنان الكبير لطفي بوشناق.
7: لطفي بوشناق
9: مرحبا بيك.
11: اولا ربي يفرحك يا نبيل. نحب نوجه تحيه حب وتقدير وشكر لمين. نتمنى على ربي نجتمع معك في عمل كبير ياسر في سيادتك بالحضور على المسرح
8: إن شاء الله.
11: إن شاء الله نكون في مستوى بالحضور الموسيقي والغنائي. عرض يهب يدور.
10: احنا في 3 على الهواء كنا سعداء جدا بأنه استقبلنا زوز كبار اليوم في هذه الحلقة.
12: موعد الأحد
5: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
3: يعد ويقدمه حبيب جغام.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: نهاركم اسعد الايام. 19 دقيقة باش ناخذوكم الان الفين الفين الفين يا وداد، باش نهزكم القلعة الكبيرة غديكا فين اختتام فعالية مهرجان مرايا الفنون. صباح النور سي عبد الحكيم بالعيد.
3: صباح النور السيدة وداد، تحية ليك وللفريق العام المعكي ولمستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية، وشكرا على الاستضافة.
2: ربي فضلك، هذا أقل واجب. سي عبد الحكيم بالعيد مدير مهرجان مرايا في دورة جديدة اللي معناها انطلقت فعالياتها منذ يوم 14 أوت وتتواصل فعالياتها إلى اليوم. باش ناخذوا فكرة على البرمجة بصفة عامة، شنو صار في الأيامات، مدى الإقبال أيضا، وناخذوا فكرة على فعاليات اختتام اليوم. سي عبد الحكيم
3: شكرا. فعلا كما اشرت سيدة وداد، المهرجان الصيفي مرايا الفنون هو تنظم جمعية اشراف للثقافة والفنون بالقلعة الكبرى.
2: نعم.
3: وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية ومن خلالها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة. انطلق يوم 14 كما اشرت، ويجدد الافتتاح اليوم بحفل الاختتام بآية دغنوش. اذا يوم 14 كان هنالك معرض جماعي للفنون التشكيلية في بهو دار الثقافة، شارك فيه كل الرسامين، كل سمير بن علي، لطفي بن صالح، فراس العابد، نجيب وقشة، فراس بن علي، وابنة القلعة الكبرى الدكتورة سونيا خليفة. وفي السهرة كانت السهرة ناجحة بامتياز من حيث الجودة، من حيث تقديم العرض، وأيضا من حيث حضور الجمهور بكثافة. كانت لبنى القلعة أيضا سيف الدين معيوم. 15 أوت يعني تم عمل مسرحية بعنوان قيامة شكسبير لعبد الله حميدات من جابس. 16 أوت في إطار التعاون الدولي وبين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة الهندية.
2: نعم.
3: تم عرض فني فولكلوري من الهند في إطار التعاون الدولي. طبعا يوم 17 أوت تم عرض شريط سينمائي صاحبك رجل اثنين.
2: أي.
3: والمحطة القارة منذ تأسيس المهرجان كانت للشعر، وليلة القوافي اللي شاركوا فيها شعراء المنصف المزغني، فتحي النصري، عمر دغرير، ولطفي المدلوثي ابن القلعة الكبرى، ومن الأردن الشاعر محمد نور الغرابية. وكانت هناك مراوحة موسيقية مع عازف العود العراقي المقيم بتونس محمد زكي درويش. يوم 20 أوت تمت سهرة طربية من سوسة، حفل فني لمجموعة الشرق للموسيقى العربية سوسة. والبارحة بين الشراكة بين جمعية إشراك للثقافة والفنون وجمعية علوم وتراث وفي إطار منتدى فرش شوشان، سميناها سهرة مرايا الكتب، خصصت لتسليط الأضواء على مجموعة من الإصدارات الحديثة لكل من أهل الفكر والثقافة والإعلام من مدينة القلعة الكبرى ومن خارج مدينة القلعة الكبرى على المستوى الوطني. اليوم المحطة الرئيسية أعتبرها من الندوة الفكرية هي تمشي المهرجان في المجال الثقافي والفكري.
2: نعم.
3: إذن تنظم الندوة الفكرية صباح اليوم بعنوان مستقبل العربية بين لغات العالم.
2: نعم.
3: برئاسة الأستاذة أميرة غنيم، المداخلة الأولى للأستاذ وليد الزيدي بعنوان العربية في فكرتها حسين، الأستاذة المداخلة الثانية الأستاذة آمنة رميلي بعنوان حدود الهيمنة في الخطاب الإشهاري التونسي. المداخلة الثالثة يقدمها الأستاذ سمير الصحيمي بعنوان الإبداع واللسان والبيان. والمداخلة الرابعة للأسف تعذر عليه حضور الأستاذ محمد القاضي، ولكن بنفس عنوان المداخلة مش يقدمها الأستاذ سمير الغن.
2: نعم نعم.
3: بعنوان مستقبل العربية في خضم في خضم حروب اللغات. قبل بداية أشغال الندوة السيدة وداد، حبيت نشير أيضا القلعة الكبرى، و يعني في إطار هذا المهرجان ككل سنة نكرم من اليوم الأستاذ عميد العميد الصادق برعيد بحضور عائلته اللي غادرنا هنا في سنة 2020.
2: نعم.
3: وهو ابن مدينة القلعة الكبرى، وكما كرمنا في السنة الفارطة المرحوم فرش شوشان.
2: نعم، يعطيكم الصحة على هالبرمجة المميزة، وخاصة على اختياركم انكم معناتها ديما الحفل الختامي عادة يكون موسيقي ولا يكون مسرحي ولا حاجة، وانتم اخترتوا انه يكون ختامه بالندوة المميزة وخاصة موضوعها اللغة العربية، وهذه حاجة مميزة. وشفتوا انتم سيادة الرئيس معناها كيفاش حث على العودة للغة العربية وحرص شديد على اللغة العربية، وحتى احنا كنا ياسر معناتها نقولوا هالجيل الصغير كيفاش يكتب الحروف يبدل فيها ارقام ما نفهمهم، مش معناك قل بربي اكتب لي وش انا نفهم في العادي، فانت تكتب لي بالحروف معناتها ما فمعناها كيفاش سيت انتبه لهالحاجة المهمة هذه برشا وحث انه نبعدوا عليها. فيعطيكم الصحة انكم اخترتوا مرايا الفنون في اختتام الدورة هذه انه يكون محور اللغة العربية. شكرا ليك سي عبد الحكيم اللي نورتني اليوم، عبد الحكيم بالعيد مدير مهرجان مرايا بالقلعة الكبرى اللي هو من تنظيم جمعية إشراقات، وتحية ليك ولكل الأخيين المقيمين على هذه الدورة. ونذكروا أنه اللغة العربية أحد أكثر اللغات انتشارا في العالم، ويتحدثها أكثر من 400 مليون شخص. يلا نمشي ونسمعوا ونبقوا على نفس النسق، سمية القيصر غنيت برشا بالعربية. يلا في عينيك عنواني وما أحلى وما أروع النغمد. إيه حمزة عنا مدة ما سمعنيش الغنية هذه.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: 49 دقيقة معناها العشرة غير أربعة. شوفوا التوقيت الساعات والعشرة ودرج وتسعة ودرجين والحكيت موجودين كان عنده توينسة كي نخرجوا البرة ما يعرفوش وقتنا. تقول علينا احنا عنا وقت خاص بينا احنا حتى كلمة المونجيلة في حد تمحليها لهجتنا. على كل نواصل معكم لقانا في العشرين دقيقة اللي مازالت. حبيت نقدم لكم بعض الأحداث التاريخية اللي سارت في ركن حد تاريخ عام 1543. قوات الدولة العثمانية بقيادة خير الدين بربروس تحاصر مدينة نيس الفرنسية. نعطيكم خير الدين بربروس باشا أو خير الدين باشا البحري، أنا معناتها قاري عليه ونعرف حتى النهج اللي يسكن اللي بتسمي في تونس باسمه. هو ناظر البحرية يعني وزير البحرية، كان قائد القوات البحرية واسمه الأصلي خضر بن يعقوب، وعرف باسم خضر الريس ولقب بخير الدين، وعرف في أوروبا ببربروس يعني صاحب اللحية الحمراء بربروس، والأوروبيين لقبوه بأخاه الأكبر منه عروج ريس باسم عروج بربروس أيضا كما قلت لكم بسبب لحيته الحمراء. معناها كان قائد مهم وقام بدور كبير الحقيقة حتى في تونس، لعب دور كبير أيضا. وأن كما قلت لكم بقيادة خير الدين بربروس تحاصرت مدينة نيس الفرنسية عام 1543. نعطيكم نذكر ديما، أنا نحب نذكر بعض التواريخ، أن الدولة العثمانية ولا الدولة العلية العثمانية أو الخلافة العثمانية هي آخر خلافة إسلامية في التاريخ الإسلامي، وأسسها عثمان الأول بن تاجور نهاية القرن الثالث عشر. ظلت قائمة لأكثر من 6 قرون، إنعم بالتحديد من 1299 حتى 29 أكتوبر 1923. نمشي لتاريخ آخر، تاريخ 1798. نابليون بونابرت القائد العسكري السياسي الفرنسي الإيطالي الأصل اللي بزغ نجمه في أحداث الثورة الفرنسية وقاد حملات معناها عسكرية ناجحة، يصدر قرار بإنشاء المجمع العلمي في مصر. المجمع العلمي في مصر مؤسسة علمية عريقة مر على إنشائها إذن منذ ذلك التاريخ أكثر من 200 عام. ضمت مكتبتها 200,000 كتاب، أبرزها أطلس عن فنون الهند القديمة، أطلس باسم مصر الدنيا والعليا مكتوبة عام 1752، وكذلك أطلس ألمانيا عن مصر وأثيوبيا يعود إلى عام 1842. هوك معلومة في جرة معلومة. 1799 نابليون بونابرت يغادر مصر من الإسكندرية، عائد إلى فرنسا. 1901 تأسيس شركة كاديلاك للسيارات، معناها من أفخم وأفخم السيارات هذه المعروفة والأشهرها حتى معناها على التقنية وغيرها. الدولة العثمانية 1908 تطلق أول رحلة لسكة حديد الحجاز من دمشق إلى مكة المكرمة، وكانت قد أسست في فترة ولاية سلطان العثماني عبد الحميد الثاني لغرض خدمة الحجاج. أيضا نمشي 1910 اليابان تحتل شبه جزيرة كوريا. 1911 لوحة الموناليزا اللي رسمها الإيطالي ليوناردو فينشي تمت سرقتها، يعني السرقات اللي صارت مش أول مرة تصير من المتاحف، وهي نذكر لوحة فنية نصفية تعود للقرن السادس عشر لسيدة يعتقد بأنها ليزا جوكوندو بريشة الفنان والمهندس المعماري ونحات الإيطالي دافنشي، واستخدم فيها برشة تقنيات، وفي إنهاء الطلاء استخدم زيت ولوحة خشبي من بين الحور الأسود. 1962 ينجو الرئيس الفرنسي شارل ديغول من محاولة اغتيال. وهذوما أعطينيكم بعض الأخبار اللي والأحداث التاريخية اللي اخترتهم. الحقيقة 2025 الأمم المتحدة تعلن المجاعة رسميا في قطاع غزة وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي نتيجة الحصار الإسرائيلي. من بين مواليد هذا اليوم 22 أود سنة 980 ديما مغرمه بالألفين يلا يتشرى 980 ابن سينا ميلاد ابن سينا شاعر وعالم فلك وطبيب فيزيائي وهو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسين سينا البلخي ثم البخاري المعروف بابن سينا عالم وطبيب من أصول فارسية اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما. ولد في قرية أفنشة بالقرب من بخارة من أب من مدينة بلخ وأم قروية. ولد سنة كما قلت لكم 370 للهجرة الموافق ل 980 للميلاد. كذلك من مواليد هذا اليوم سمير الحكيم اللي هو ممثل سوري معروف بمجموعة من الأدوار من مواليد 1948. ونختم لقانا في هذا التاريخ نذكر كمال شناوي الممثل الكبير المصري اللي معناها قدم العديد من الأعمال السينمائية وكنت سعيدة أني قابلته وأجريت معها حوار وكان استقر بمدينة المنصورة اللي زادة كنت زرتها من أجمل الأماكن ومعروف بدونجو السينما المصرية. يصادف اليوم ذكرى وفاته. يلا هكا نوصلوا لختمة ركن أحدث وتاريخ نمشي ونسمع نغام وراجعين.

0: في الطريق إلى موعد الأحد،
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر،
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
1: يعد ويقدمه حبيب شغام.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: تسعة وثنين وخمسين دقيقة في حديثنا صباح اليوم، وحكينا على العشرة بين الأزواج، واخترت اليوم نقدم لكم في ركن من مكتبتي كتاب حكايات زواج العباقرة والمشاهير. اليوم هكا كتاب يعمل الكيف الحقيقة، فيه أشهر الكوبلويت ولا الأزواج اللي عرفناهم، يتحدث على الجوانب الخفية في حياة العباقرة والمشاهير الخاصة بالزواج، مدى تأثيرهم أو تأثير هذا الزواج ولا علاقتهم الزوجية على مسادتهم الفنية. أيضا استعان فيه الكاتب بمخزونه الإبداعي الثري بموهبته القصصية، لأنه الكاتب هو يكتب القصص، خاصة القصص القصيرة، نحس فيها مادة مشوقة، وتعرض الأسماء معروفة بمنظور مختلف، صور مغايرة لطرح الحياة وزواجهم من خلال حكاية زواج العباقرة. الكاتب هذي أعاد تقديم أسماء عربية وعالمية معروفة، منهم شجرة الدر، محمد علي، ملك حفني ناسف، فاطمة رشدي، بديعة مسابني، كذلك تولستي، شوفسكي، إبراهيم لانكولن، مصطفى كمال أتاتورك، ومارلين مورلو، وخيرهم من الأسماء. والكاتب مصري مصطفى النصر، روائي من مواليد الإسكندرية، كتب مجموعة من القصص القصيرة اللي تحولت كذلك لأعمال تلفزيونية كما الكابوس، كما الزمن الصعب، كذلك بجوار الرجل البريد وغيرها، اللي من حتى من إخراج أحمد رشوان، كذلك عرض باسم الصباح التالي. احنا هكا نوصل خاتم لقانا، غدوة صباح جديد مع يوم سعيد، قضينا مع بعضنا أربعة سبيع مع برشة فقرات. بعد شوية صديق والغالي والزميل عسى تراميمو بيش يكون معاكم، بيش يحكي لكم برشة حكايات جميلة وبرشة أغاني بأسلوبه اللي تعرفوه، أسلوبه اللي ملقاوش منه طبعة أخرى، بيش يكون معاكم. يلا وداد محمد، قلكم يومكم أسعد الأيام. شكرا حمزة، شكرا حميد، شكرا عمار أيضا، ونختموا بالكبير عدنان الشواشي، يم العيون السود، محلى لهجتنا ومحلى أصواتنا ومحلى موسيقتنا، وأحلى من هذا كل إذاعتنا.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. انتشال أربعة جثث صباح اليوم إثر غرق مركب هجرة غير نظامي البارحة كان يقل 16 من أبناء جرجيس وبنغردان وفق ما نقله مراسل الإذاعة التونسية العون العجيل. ووفق مراسلنا العون العجيل فقد تم العثور على ناجي من بين المفقودين، تم إنقاذه البارحة في عرض البحر من بين 16 تونسيا كانوا على متن مركب انطلق منذ يوم الأربعاء الفارط في رحلة هجرة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية. صدور 6 قرارات في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري في ولايات كل من القصرين، المهدية، جندوبة، مدنين، أصفاقس وجابس. هذا وسيتم بداية من الأول من نوفمبر المقبل إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعدد من المناطق في هذه الولايات. حجز حوالي 86 طنا من المنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وغلق 7 محلات مفتوحة للعموم لعدم استجابتها لشروط السلامة الصحية للأغذية. ختاما وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران غير مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب مؤكدا الدخول في مرحلة جديدة من الحرب. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن خلال الساعات الماضية هجمات عدة على قرى متفرقة جنوبية لبنان. والجيش اليمني يعلن استهداف عناصر وآليات تابعة لجماعة الحوثي، بينما أعلنت الجماعة مقتل 12 من عناصرها. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
4: بنات أفكاري
5: هما حكايات بينك وبين روحك.
4: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
5: والفكرة جابت بنات
4: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
5: بنات أفكاري،
4: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
5: بريحة البلاد.

صباحكم بالخير، نهاركم أزين الأيام. للناس الكل اللي يسمعوا فينا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية، اليوم السبت 22 أوت 2016، إيه ما تبدلوش الموجة، ما كومش غالطين، توما في الإذاعة الوطنية في برنامج بنات أفكاري. أما اليوم ولا البرنامج هذايا أبناء أفكاري. علاش بنات أفكاري؟ علاش هما بنات؟ باعتبار أنا صابرة ما هيش هي مش تقدم البرنامج، نعوضها لنا اليوم، ولذا ولاو أبناء أفكاري. هكا قرار خرجناه اليوم، بلاغ هكا بلاغ في رقم واحد، عرفوا اللي البرنامج هذايا اليوم اسمه أبناء أفكاري، وتقديم العبد سطر عمامو تعويضا لزميلتي صابرة الهميسي. صابرة الهميسي تقولوا انتوما خذت كونجي ترتاح. لا، صابرة الهميسي الحق ما تعرفوا إنسانة ياسر ناس ملاح وياسر سيرفيابل وياسر تعاون. صابرة الهميسي ما نعطاكم عليها عوينة تاو تشوفوها، معصفرة راسها في تقريطة في هندية، لابسة جبة زرقاء بالنوارة مبقعة بالجفال، ومشمرة على ذرعانها وتغسل في البطاطن. على خاطر انا قلت لها يا صابره راني طريف البطاطن مش نفخهم في القصعه ونغسلهم، قالت لي مازال انت تغسل البطاطن وانا موجوده؟ لا لا لا، انا نقوم بالعمليه هذية، انت تمشي تعوضني في الاذاعه وانا توا نجي نغسل البطاطن. تهنى عليهم وطمان، فحضرت لها الصابون الذايب خليته على الكانون في المقفول، وخليت لها مليت لها القصع من الماء البير، ونفخت البطاطن من البارح في الليل والليلة، وطويكة كان نعطاكم عوينة وتشوفوا صابرة مشمرة يا سيدي، وتعفس ترفس ترفس، هي ما تعرفوها ذراعين وثلاث خبيزة حافقة، فهمت؟ ترفس يا سيدي في القصاع هذوكم والفقاع متاع الصابون، هاي ناطر هكا يتناطر على اليمين وعلى اليسار، وهي الحق ما مش مقصرة من حالها، يعطيها 2000 صحة صابرة وحدها في الحكاية هذية. ولذا نحب تشجعوها، على الأقل تشجعوها بدعواتكم بأن تكمل القضية هذية اللي كلفتها بها، تكملها في أسرع الأوقات وتكون أمورنا وقتها لباس. احنا معاكم طويكة حتى الماضي ساعة إن شاء الله في برنامج أبناء وأفكاري، مش نغلط أنا، أبناء وأفكاري مش بنات وأفكاري، لكن في نفس تقريبا مش نحاول نحافظ على نفس الروح اللي تخدم بها صابرة، معناها الفقرات تقريبا هما نفسهم، لكن ما تعرف لازم نحط هكا الغرانسيل نتاعي اللي غالب هكاك، ما نجمش نكون ما نخدمش بطريقتي، لكن على كل حال نحاول نكون في نطاق اللي تخدمه صابرة في العادة. تبدأ صابرة بفقرتها الأولى على السريع. على السريع الفقرة هذه الأولانية مش نشوفوا مجموعة حاجات، مجموعة أشياء نقولها بسرعة، معناها نعرفوا بها بسرعة من غير ما نكونوا معنا من نطولوا عليكم. الحاجة الأولى زي ما ديما هو هذا حديث الساعة، نجم تقول حديث الناس الكل، هو شنو هو الطقس اليوم، شنو هو حوالي الطقس اليوم، شنو حوالي الطقس اليوم، شنو حوالي الطقس اليوم، شنو نشوفوا مع البلاغ متاع اللي أصدرته المعهد الوطني للرصد الجوي، اللي يقول فيه أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن انطلاق موجة حر جديدة في تونس بداية من اليوم السبت 22 أوت 2026، حيث تبلغ الذروة يومي الأحد 23 والاثنين 24 مع تجاوز المعدلات العادية بفارق 6 إلى 10 درجات وتسجيل حرارة قصوى بين 40 و 46 درجة مع ظهور ريح الشهيلي. هذا معنى مجمل البلاغ اللي صدر اليوم على معهد الرصد الجوي، واللي معناها برشا ناس محبوشي، فما ناس فرحانين، فما ناس فرحانين.

فرحانين وزوز والناس الفرحانين هذو مقبلين لبعضهم اليوم اي مقبلين بعض. ليه عمار ليه ماش دخلك انت المخرج الرقمي؟ ليه خطيك عمار انت خطيك، اما انا وحمزة انا مقبلين لبعضنا والحق الحق في سعادة وسرور. مش متشمتين والله، لا لا والله شمتة لا، اما فرحان نحبوا السخانة يا اخوي، احنا الله غالب نحبوا السخانة، وهذه تعمل لي مشاكل مع الناس الكل. شخصيا قل لكوه كيف تحب، اي نحبوا السخانة، اش نعمل رب هكاك ربي خلقنا نحبوا السخانة، فما عباد يحب البر احنا نحبوا السخانة والله العظيم، مش حكاية شمتة لا لا، انما سخانة باهية. عمار هي تقول انت احنا فردلونا، أنا تقول أنت هي مسألة لون، مش مسألة لون يا عمار، فما اللي أغمق منا ومع ذي ما يحبش السخانة، لكن أنا يا خويا نحبها. أنا كان نقول لكم ما تعرف إلا فايت ونكمل ماضي ساعة، هاي قفتي في يدي فليستي فوق مني، نكمل بالقدرة مزيد على يعني الخير وهابط، نعمل دعسة على الفريب، مش نمشي يا الفريب نمشي جميع عمارة نمشي دعسة يا هوا شو اسمه هذا سيد البحري قريب حذانا، بعدش نهبط سيد البحري نمشي الحفصية، وبعدش من الحفصية نعمل نكسر هكا شوية، نمشي على جهة ندخل على منطقة الحلفة الخربة غاديكا، نقضي قضيت ونكمل طول طول طول، فين نلقى روحي؟ نلقى روحي باب الفلة، زاد نعمل دورة دعسة في باب الفلة. اسمع توا به حتى القطاطس وقتها ما تلقاهمش يدوروا، حتى القطاطس ما فماش، ولذا فرصة تلقى الحاجة الباهية في الفريب، ومساك والبياعة تلمو في الدين من رويحهم مدين مسخانة، هزبرك معناها تولي حتى الحاجة اللي بمية تولي بخمسين. اسمع وتروح موفورة الوطاب مال المزنبيل بالخير والبركة، فهمتش؟ ولذا بعد ذلك دورة من غادي دورة نكمل على نهج الجزائر، نهج الجزيرة غدا دالجي، نمشي من غاديك نهج الجزيرة، نقضي كان عندي حويجات ناقصتني المولد على الأبواب، ونشد سنية من غاديك حتى لتجاب، وناخذ من غاديك نركب مش نروح لبلادي الحلق الواد خير الدين، نخرج مع الأربعة ونص العتيدك تقول أنت. اسمع حاجة تنعوش، نحس عمري طويل، نحس كي نعمل هكاكا نكون كما نقولوا احنا مش نموت عمري 60 سنة، نولي مش نموت عمري 70 سنة، يطول ربي يزيدني في عمري، لاني ماني تحملت طابت البدن، طاب السخانة ولا باهي، معنى طيب للحياة. ما نقولكمش نعرف، انا اكيد راكم تسبوا فيا تويكا وتقولوا ربي يزيدوا من على عمايله هذيك، لكن انا فرحان ايش بنعمل لكم، الله غالب. أنا سعيد وفرحان وعامل 66 كيف. هيا سمعنا نغم من عندك اليوم اختار اسمه، مادامك هنا يا حمزة هكاك مش عملك المشاكل تسالنيش، اختار حاجة هكاك مزينة هكا كيفك هكا، مش تويتي سخانة واحد كي يسخن. ابن خلدون شقال قال لك كي يسخن واحد في الحمام مثلا، يمشي الحمام ترجع له الطفوله نتاع، يولي يشطح ويغني، تسطل يبدا دربك ويقوم يشطح حكيك، حط لنا حاجه هكا تاع جو هكا، مش حتى اللي صابره في تعطيها هكا تعطيها شحنه من معنى الفرحه، مش تبدا تعفس في البطاطن تغسلهم مليح تخرج ما كيك الفضه هكا. أيوة حتى

0: وين تمشي؟
1: فين تمشي اليوم؟ هذا المقترح نتاعي إذا كان تحبوا تتفرهدوا وتشوفوا حاجة جميلة، وخاصة الناسنا اللي ماشيين يعديوا أيامات في جزيرة الأحلام جربة. جربة الجزيرة الجميلة اللي الناس تحط جربة كلها فرد شكارة، يقول لك ماشي الجربة، لكن فين ماشي الجربة؟ جربة جزيرة وفيها مجموعة من المدن والقرى، وكل منطقة مختلفة عن الأخرى، وعندها روحها وعندها طبعها. قلالة مش حومة السوق، وحومة السوق مش ميدون، وميدون مش المحبوبين، وإحنا ماشيين كل حاجة وعندها روحها وعندها طبعها وعندها شكلها وجمالها. أنا اليوم مش نقترح عليكم على السادة المستمعين أن تمشيوا الجربة، وبالتحديد منطقة اسمها أغير. أغير منطقة مش بعيدة برشا على حومة السوق، جي جنوبها. وأغير هذه منطقة سكنية لكن منفتحة البحر، معناها تمشي شوية هكي من وسط البلد، وسط منطقة أغير، تلقى روحك على شط البحر. وشط البحر انت أغير، ما راتش عيني جمال متاع شط كيفه والحق يقال. جربة خاطر شطوطها فيهم وعليهم، فما اللي محلاه وفما اللي دار كيفاش، وكل واحد وشكله، لكن أغير من أجمل مرات عيني على الإطلاق. أغير رملة نتاعها ساعة رملة كني سميت رطبة على الأخر، والبحر في جمالية رائعة، والبحر ما يخوفش باعتبار أنه كلية واطي، معناها مش في شيء، معناها يزمك تمشي باش مش تلقى الغريق بالحق، معناها بقعة ومعناها ترد الروح بتاع مكان واحد يمشي ينقطع فيه على العالم، ينقطع فيه على الدنيا. بلاكي تمشيو مش لازم تهزوا تليفونات، مش لازم تكونوا كونكتي، خطر غديك بالحق بقعة دي كونيكسيون، هز كتيب معاك، هز مجلة معاك، هز ديمو كروزي، هز ألعاب جماعية إذا كان فما أنت والعائلة سكرابل ولا مونوبولي ولا اللي هو حاجات اللي تلمك مع العائلة، ومشيوا لبحر أغير. ثم في أغير فما حاجة جميلة برشا وسكنت فيها شخصيا، هي دار شباب. دار شباب تابعة وزارة الشباب والرياضة، دار شباب متاع أغير اللي زاد من أجمل مكرة، معناها مبنية على طريقة البنغالو، معناها مفرقين دي بنغالو دي في حدائق في جنة، دي بنغالو معمولين على طريقة جربية، معناها السقف نتاعهم دمس مقوس هكايا، ما فماش فروشات لوح، الفروشات دكاكن على الطريقة الجربية، معناها فيها بيت الحمام وما لازم، فما ريستوران معناها يركب الكيف، الفضاء منعش على الاخر. وبالتالي بون بتباع يلزم هذا يتبرمج من قبل، معناها اعلام سونديفو، معناها مش تاخذ خاطرهم ديما يبرمجوا وعندهم وفود شبابيه يتنقلوا كذا، لكن تنجم من قبل تكلمهم وتشوف الديسبونيبيليتي نتاع دار الشباب هذه نتاع غير، وتنجموا تسكنوا فيها سوم معقول جدا، لكن بالحق الفضاء اروع ما ترى من ناحيه السكن، من ناحيه البحر، ومن ناحيه القرب. كما قلنا أغير بيدها هي منطقه سكنيه، معناها فيها اسواق وفيها حوانت وكذا، ثم منها هي حومه السوق او حومه السوق كما يقولوا اهلنا في جربه، ما فماش مسافه كبيره، وبالتالي تنجم تنتقل من مكان الى مكان من غير حتى اشكال. وهذاك علاش انا ننصحكم اليوم انكم تشوفوا تمشيوا الأغير، تمشيوا للمنطقة هذه تتمتعوا فيها. من حديثنا على أغير وعلى فين تمشي، مش نشوفوا في شنو تتفرج، شنو تتفرج اليوم، شنو النصيحة نتاعنا لكم مش تتفرجوا اليوم. الاقتراح نتاعي نجم نقولوا غيترو شوية، قديم شوية، فيلم نجم تتفرجوا فيه العائلة كاملة، اسمه ميرتر أو ميزوبوتامي. البطل نتاعه هو لو ديتكتيف بريفي، المخبر الخاص إركول بوارو الشهير، وهذا بالطبيعة فهمته أن مدام أخكيلو بواغو في اللعبة اللي كتبت الفيلم هذي أو القصة هذي اللي خرج منها فيلم هي الكاتبة الشهيرة الإنجليزية أغاتا كريستي. أغاتا كريستي كما تعرفوا خرجت مجموعة كبيرة من الروايات البوليسية، وهي تعتبر أشهر قاصة بوليسية في العالم، ترجم تقريبا لجميع لغات الدنيا بما فيهم العربية، وتحول الكتابات نتاعها في أغلبهم تحولت إلى أفلام، خاصة اللي يكون بطل نتاعها بواغو، إركول بواغو ديتكتيف بلج، خاطر هي عندها زوج شخصيات أساسية، فما إركول بواغو كشخصية أساسية، وفما كتب أخرين روايات أخرين كانت الشخصية نتاعها ميس ماربل اللي هي معناها فيونوس، معناها مرأة كبيرة وكلي نسنسة، تقول أنت تنسنس، لكن تنسنس بالصالح مش بالطالح، ما تنسنس وتخزن، وإذا كانت صارت مشكلة تخرج لك معناها برشا حاجات اللي تنجم أنت تفهم بهم شكون اللي عمل العملة، خاصة السرقة ولا القتل ولا حاجة كي. فبينما إركول بواغو هو ديتكتيف، معناها هو باحث ومخبر. ف الفيلم هذا علاش اخترت أني نقول لكم تفرجوا فيه، خطر عندي سؤال مرتبط بالفيلم هذا، فيلم المغتر أم ميزوبوتامي، ماذا بيه تفرجوا فيه؟ والسبت الجاي كي نتلقاو، خطر صابرة مازالت عندها ما تقضي، هي اليوم تخسر في البطاطن، وجمعة جاي عندها شغل آخر مش كلفتها به إن شاء الله تقوم به إن شاء الله. وبالتالي عندي سؤال خموا في متاوها نقوله لكم، مش انتم تغزروا الفيلم، تجاوبوني، تجاوبوني على الباج نتاعنا الإذاعة الوطنية على الباج على الفيسبوك. الفيلم هذايا فين تصور؟ مغتر أو ميزوبوتامي فين تصور؟ محبش تقولي البلاد، لا محبك تقولي الأماكن اللي تصور فيها، الأماكن فين؟ مش نسهل عليكم، تصور في تونس في البلاد التونسية، لكن فين الأماكن اللي تصور فيهم؟ نحبك تسمي لي الأماكن اللي تصور فيهم الفيلم مغتر أو ميزوبوتامي لأغاتا كريستي. هذايا تحدي نشوف معاكم إذا كشفتوا الفيلم، وإذا كان طلعتوا القايع اللي تصور فيها، وكما قلت لكم هكا سهلت أكثر من هكا يعدم، سهلت لكم اللي تصور الفيلم هذايا في في في تونس في البلاد التونسيه، ولذا هكا اكثر سهل. ألفا التحقت بنا ألفا تو في الاخراج الصوتي، ألفا يظل سهله اغاتا كريستي تعرفها، ومغتر ميزوبوتامي يظل ككتاب تعرفه، يظل كفيلم تعرفه ولا لا؟ ريتو فيلم ولا لا؟ ريتو فيلم. اي معناتها نخرج، طب مش نخرج، كي نخرج بس نسالك مني ليك، مش تقول لي فين تصور، كانت انت طلعت فين تصور، ما كانش التواليت تدخل مع الساده المستمعين تقولوا لي فين تصور الفيلم هذايا، معناها اللي مستمد من من من قصه لأغاتا كريستي اللي كما قلنا شهيرة جدا بتاع كل ما هو كتابات بوليسية وكذا، أشهر منها ينعدم من معناها شنو تتفرج، مش نشوف معاكم شنو الحفلات نتاع الليله اللي ممكن نقترحوها لكم. واللي فهمت انا من البرنامج من الحكايه هذه هو انه الصابره عاده تقترح ديما تقترح معناها حاجات ماهيش متداوله برشا، سهرات حتى كان من مهرجانات مش مهرجانات الكبرى، مهرجانات الصغرى في الجهات. في النطاق هذايا مشيت معاها في نفس النمط، ولقيت أن في الكيف بالتحديد في النبر فما مهرجان جميل عجبني البرنامج نتاعو. البرنامج هذايا اسمه مهرجان سيدي عطالة بنبر، وحنا نعرفوا اللي نبر منطقة جميلة جدا من الشمال الغربي التونسي، تابعة ولاية الكاف. واليوم نهار 22 مع 9 نتاع الليل في مسرح الهواء الطلق بنبر، عندكم موعد مع لعشاق المسرح مع مسرحية ضحكة لياسين الصالحي، وهي كوميدية اللي قسمها ما تضحكش، هي كوميدية وقالك ما تضحكش، ولذا هذا أكيد أنه مدام قال ياسين الصالحي ما تضحكش أكيد أنه الحكاية فيها برشا ضحك، ولذا نقول أنا ما ريتهاش المسرحية ما نكذبش عليكم، لكن نقول أكيد أن البرنامج هذايا مش يكون حاجة جميلة تعجبكم، أكيد إن شاء الله إن شاء الله تعجبكم. المهرجان واعد الحق نتاع ربي في برشا حاجات تظهر معناها مفيدة، ممكن كما قلنا بخلاف سهرة نتاع اليوم اللي هي سهرة معناها مسرحية بالأساس، لكن هما في برامجتهم نهار الخميس اللي فات معناها نهار الخميس 20 أوت كانت الافتتاح مع الشاب بشير الفنان الشعبي شاب بشير، نهار السبت كما قلنا اليوم ثم المسرحية الكوميدية ما تضحكش الفنان ياسين صالحي، نهار لحد 23 غدوة معناها عرض فيلم لقشة من السماء هذا بالمسرح البلدي بالمسبح البلدي في نبر، في نهار الاثنين 24 ثم عرض تنشيطي للأطفال عمي فرهود للفنان سامي شعراوي، وسهرة الاختتام مش تكون عرض الريشة للفنانة روضة الخروبي، ويكون هذايا مجمل مهرجان مدينة نبر اللي كما قلت مدينة معناها مهرجان صغير لكن محلاه تظهر معناها فيه أجواء حلوة معناها، لكن ماذا بينا الناس تمشي تتفرهد، ما ينجموش يمشيوا للعاصمة مش يشوفوا المهرجانات الكبرى، علاش لا يمشيوا للمهرجانات اللي بحذاهم يتفرهدوا يشوفوا حاجات مزيانة وباهية، معناها فكرة تكون ممكن ياسر طيبة. المهرجان الآخر اللي حبيت نحكي عليه بسبب أنه اليوم الاختتام، نقول هو مهرجان المحرس للفنون التشكيلية أو المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس اللي ينعقد معنا اليوم دورته 37، واليوم سهرة الاختتام مش تكون خطر المهرجان كما تعرفوا يعتني بالفن التشكيلي، ويجيوا فنانين من العالم الكل تقريبا يحضروا في المهرجان هذايا ويشاركوا، وحتى فما تراو كتبوا متعدين حتى على الطريق في في في في في المحرس تراو أنا مجسمات نتاع اللي عملوه الفنانين التشكيليين، لكن كذلك بالمناسبة فما سهرات فما تنشيط ورشات تحبيب الصغار في الرسم وفي النحت وكذا في الفن التشكيلي ككل. فاليوم مش تكون السهرة الاختتامية بالنسبة للمهرجان ذايا، وإن شاء الله كل عام والفن التونسي والفن التشكيلي التونسي يكون بألف خير. نخليكم مع نغم، شو اخترت لنا ألفة؟

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة،

كنا نستمع إلى السيدة سميرة سعيد في أغنية من أغانيها الجميلة، هكا قالت ألفة. أنا أحبها، أنا الحق الحق بالنسبة لي اسمها سميرة سعيد، اسمها سميرة بن سعيد، حتى هكا كي ظهرت أول ما ظهرت هي عمرها تقريبا 14 سنة، نعرفها باسم سميرة بن سعيد. تمصرنت لما استقرت بمصر القاهرة وصارت سميرة سعيد نحى البن، كما تعرفوا مطربة مغربية شهيرة في المغرب، يعتبروها لا ديفا، وهي تستحق ذلك، تبارك الله عليها، ما زلت طنطن طنطين معناها، وصوت جميل معناها، وذكية ذكاء كبير حسب رأيي في الاختيارات الغنائية اللي تتماشى مع الوقت ومع سنها ومع صوتها. ملاحظة يا جماعة، قبيلة انك شفت البلاغ نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي، حبيت، هي مش نصيحة، انها حبيت نذكر وذكر فإن الذكرى. احنا يوم سبت، وكما قلنا حتى العباد نجموا يمشيوا البقايا وتتفرجوا في كذا واحد، لكن نحب نشير لحاجة أمان، مادام البلاغ يقول انه سخانة كبيرة، وفما زاد تحذير، معناها المعهد عمل تحذير قال ممكن معناها طقس يواتي سحب رعدية وبعض التساقطات في بعض جهات من البلاد التونسية. فأنا شو نقول أول حاجة ردوا بالكم السخانة في الطريق، لأن العباد تاخذ طريق توا، مش مشوا يتفرهدوا، مش يهزوا ليداتهم في يشموا الهواء قراجة ولا يعوموا ولا حاجة هكاية. أمان ردوا بالكم في الطريق، ردوا بالكم في الطريق، لأن الحرارة نتاع الطقس ممكن تأثر على السائق وعلى السيارة. معناها إذا كان فما أمطار زاد كيف الانزلاقات، اللطف الله يبعد علينا وعليكم البلاوي ويحفظكم إن شاء الله. كيف معناها السياقة في حال تعب، نجم يكون بارح نعرف احنا تو موصل أفراح والأيام الملاح، ينجم يكون صاهر في عرس وحتى الثلاثة نتاع الصباح، ثم روح رقد مشوار وقام الصباح حتى الصغار يحبوا يمشوا للبحر فخرجوا، يبدأ مرهق الشخص اللي سوق. قل له أمان رد بالك، ألف خطوة لو تنجيزة، نرتاحوا شوية، إذا كان حتى في الطريق تقف تعمل هكا تنفيسة شوية وترتاح شوية وتأخذ الهواء، تهز الهواء وترتاح، معنى تسيب راحة والبحر مش هارب. كيف ما ننساوش شربان الماء، حار الدنيا برشا، ممكن توا البعض اللي يسمع فيه يقول لي فين الماء اصلا، نقول لك اي صحيح، مازلنا ما رجعناش للنسق العادي، رغم ما قالوا لنا انه قريب من عشر القريب وقتاش، اما كنت النسق العادي نتاع المياه المعلبه ما زلنا ما رجعنالوش، لكن هذا ما يمنعش ان يلزم نشربوا الماء، نشربوا اكثر ما يمكن ماء، خاصه الولادات الصغيرين اللي ما ينساو مش يطلبوا الماء، يبدا على شط البحر ويبداو معنا شايفين وعالمين جو كذا، ينساو مش يشربوا الماء. فالكبار ما فيها باس كي تعيط لولدك ولا تعيط لبنتك تقول له اجا شرب جريمه ماء، وانت كي تشربوا جريمه الماء تفكر روحك زادا، ما فيها باس كي تاخذ جرعه ماء زادا انت، ولا اذا كان فما ناس كبار عندهم في عهدتهم ناس كبار، ماماتو ولا امه ولا خالته ولا حاجه هكايا، الواحد ما ينساش انه يودهم بشربه الماء، خاطر الكبير وحتى كي يبدا قاعد في الظل حتى في مكان مبرد وكذا يلزمه ما يلزموش ينسى روحه من الماء. ولذا الطريق راهو تشد الطريق صعيبه شويه، تردوا بالكم على رواحكم، لانه الطريق معناها تنجم معناها تقرا حساب كل شيء تقرا حسابه. ولذا ردوا بالكم كيف فما شبه أزمة متاع محروقات، ولذا تلقى كيوسك فيه المحروقات وكيوسك ما فيهش، ولذا زادا كيف نقرأ حسابنا، ما تقولش اي هاني شد ثنية عندي شوية إسانس ولا مزود في الطوموبيل أتاو في ثنية نلقى اي كما تلقاش في ثنية، وتقرأ حسابك معناها مش تعبي ما يكفيك، معناها الكمية اللي تكفيك تعبيها من قبل، دور تفركس الأماكن القريبة حذاك، مش تبدأ أنت وصغارك معناها في الطوموبيل في حر الشهيلي وتلقى روحك كومبانساش، ما فماش كيفاش تعمل، وتلقى السيارات ملوحين في ثنية وبرا، ونجيك شوف يقفلك حد شوف لا ويجيب لك ليسونس ولا لا حسيلو. ولذا
أمان مدام فما الظروف هذه الخاصة هذه ماذا بينا أن نرد بالنا معنا نقرأ حسابنا من قبل. حاجة أخرى توا ألفا كي جاية قالت اليوم ثبت وما كنش نتصور أن فما أمبوتياج بالطريقة هذه في البلاد في وسط البلاد معناها يبدو أن والعهدة عليها فهمتها ألفا قالت رو أنا ما مريتش مشوش تقولوا عبد الستار يزيد فيه ولا يعمل في المشاكل ولا يقول حاجة راي ألفا شدوا ألفا هي اللي قالت. أما بالمجد معنى أنا بدي كي جاي حسيت أن فما حركة غير عادية مش غير عادية معنى أكثر من العادة أكثر من العادة في وسط البلاد باعتبار أنه في عادة نهار السبت بديش البلاد وسط البلاد مليانة يبدأ الأطراف معنى العباد خارجة من وسط البلاد ماشيين المصيفات ماشيين للمنتزهات ماشيين للبحر وكذا يبدأ الموفمون كونتخير. لا اليوم الموفمون تاعتهم البلاد أكثر داخلين للبلاد وسط البلاد وهذا نجم نفهموه بأنه الأيامات هذوما اليوم سبت هو آخر سبت قبل موعد المولد النبوي الشريف اللي مش يكون نهار ثلاثة إن شاء الله وما تنسوش اللي عندنا مش يكون عندنا برمجة خاصة وما كنتمش مش تخلصوا مني راني معاكم نهار المولد اي الله غالب عليا وعليكم الله غالب زينكم تتحملوا هذاك كتب لكم ربي كله تخفيف من الذنوب على كل حال كله تخفيف من الذنوب نهار المولد مش يكون معاكم على موجات إذاعتنا الإذاعة الوطنية بالعشرة المنتصف النهار احتفاء بالذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما نقول أنا ممكن يسر اليوم خاطر سبت غدوة حد دنيا مسكرة نهار اثنين عبد تخدم ولا حدنين مش حضر روحهم ويطيبوا كذلك المولد فممكن يسر اليوم يعتبروا أنه اللي مقضاش قضيته متاع المولد أكيد راه هبط يقضي اللي تشري في الصحاف واللي تشري في زقوقو واللي منعش زقوقو طوى يتشري مازال تشري ولا لا خاطر ما تنقى ما تخسل ما شاح ما ترحى يخلط ولا ما يخلطش ما نعرفش فما زقوقو على كل حال حكوك اشي صفرة اشي قصلي اشي زرقة زرقة مازلت كريتها والله انا بدي اول مرة راها كل انواع على كل لون يا كريمة قال الراجل حمراء يظلي حتى ريت حمراء يظلي كان ربتني ربها اما انا متأكد ان ريت الصفرة وريت الخضرة وريت القصلي وريت الزرقة اما شنو بالضبط ما عاش مازلت ما عاش اما كنت هذوما اللي ريتهم حكوك حاضرين حكوك حاضرين فيهم زقوقو مثلا المرحي ولا البفري ومرحية ولا حاجة كي فيظل هذاك المرحي يظل حاضر هكا حاضر ولذا أسهل معناها والبارح جارتي قالت لي حاجة طريفة بنتها تقرأ البرة في روسيا قالت لي مش طيب لعسيدة قبل بنهارين مش نجم البنية تأكل منها خطت تروح كوبا غزا يوم المولد النبوي الشريف فنهار ثلاثة وبالتالي ترجع روسيا فقالت لك نحبها بنتي وقالت لي وخذيت لها قراطس فيهم حاجة تحطها في الطنجرة تزيدها الماء تحطها تغلي تعمل كت كت كت على النار تولي عصيدة سبحان الله العظيم هذه تعرفك اللي قالوا طب بالطبيبة خشش الخشاشة بإذن الله ولا قماش هذه هي دراش عمل من هكا دراش عمل من غادي ولا قماش احنا زادة كيف كيف هذه قالت لك قرطاس انا مريتوش ما نكذبش عليكم ما نتصورش روحي حتى كان نرى نستعمله اما قالت لك هذه تحطها الغبرة هذه من القرطاس تحطها في طنجرة تزيدها كمية معلومة مكتوبة في القرطاس هذا كمية وتحطها على النار تعمل بوك بوك بوك تغلي تاكلها ان شاء الله تصبها في الصحوة تاكلها بالشفاء ان شاء الله بالشفاء ولهنا ولذا اكيد اكيد يا ألفة العباد مش كيفك حاضرين من قبل عندها عندك 15 يوم تتنقي في زقوقو نقول اسمع ما نحبش انا التقطيع والتاريش ما نحبش زياده الكلام اما نهار جبت لهنا دخلت الاستوديو على غراده لقاها موزعه اصحنا اطبقه بالزقوقو على الجماعة حتى الضيوف حتى جاونا ضيوف اطلب لطف جاونا ضيوف مش عندهم مداخله كبدرجين ولا حاجه قالت لهم انتم جيتوا اي نقيوا ما عنديش وقت نقيوا في الزقوقو فكل واحد مراه ورجال كيف عندها اي نقي في الزقوقو ينحيوا فيه باك الشوائب نتاعو ما قلت لهم شيء انا ما قلت شيء وانتم ما سمعتوا حتى شيء هاكا بيناتنا على كل حال الفابنية حاذقة وتلقد كل شيء محدود من قبل ولذا هذاك علاش هي استغربت اليوم لكن انا نتصور ان ردوا بالكم على روحكم اللي هابطين لوسط البلاد دنيا سخونة برشا غطيوا روسكم
البسوا مظلات، البسوا دي شابو، البسوا حاجه غطيوا روسكم، تخليش روسكم منهم للشمس، خاصه اذا كان معكم صغار غطيوا روسهم، تخليهم روسهم عرايه وماذا بينا ما يهبطوش اليوم يخرجوش للبلاد، لكن اذا كان في حاله ما ماذا بكم تغطيوا لهم روسهم وبالتالي تردوا بالكم على رواحكم. وان شاء الله كما يقولوها كل عام واحنا حين بخير، طريق راهو معناها يلزموا تردوا بالنا فيه مهما كانت صفه، سواء في السياره او على الارجل. خليكم مع هالأنغام ذي، مازال عنا الموجز وراجعين ما تبعدوش.

0: انت انا سلاحي لجمال ما في زيه ولا شفته وفريش من
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: رسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابي يفيد في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية أنه تم إنقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية كان يقل 15 شخصا. وأكد جبابي تسخير طائرة مروحية لتعزيز عمليات البحث والتمشيط عن بقية المفقودين.
5: بالنسبة لعملية الحرس البحري في جرجيس اللي تلقت مكالمة من طرف أحد البواخر التجارية مفادها وجود نفر في عرض البحر تقريبا على الساعة 9 ليلا، وعلى أثر ذلك تولت وحدات المنطقة إخراج الناجي بعد التنسيق مع البواخر التجارية اللي تم إسعافه من قبل الوحدات الحماية المدنية وكذلك الصحة العمومية. وبالتحري معها أفاد المعني بالأمر أنه أبحر خلسة يوم الأربعاء 19 أوت 2026 رفقة 13 شخص أصيلي بن قردين وشخص واحد كان أصيل جرجيس قبل ما يتعرض المركب على بعد حوالي 14 ميل بحريا من السواحل إلى عملية تسرب المياه أدت إلى الغرق بتاعه وتفرق جميع الركاب. أفاد الناجي لكونه سمى 11 شخص كانوا يرتدون سترات نجاة تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ، وتم التنسيق كذلك مع ممثل النيابة العمومية اللي أذن بمباشرة الأبحاث العدلية لفرقة الإرشاد البحري بجرجيس في خصوص تكوين وثائق لقيام بهجرة غير نظامية الناجمة عنها الموت. بالنسبة لعملية البحث والتمشيط المتواصلة بمشاركة مختلف وحدات الحرس البحري وكذلك جيش البحر، واليوم الصباح تم تسخير طائرة مروحية من الوحدة الجوية لتعزيز عملية البحث والإنقاذ خاصة للمفقودين.
4: أكثر من 600 مؤسسة شاركت في موسم التخفيضات الصيفية لسنة 26 و2000، فيما تم رفع 48 مخالفة اقتصادية مرتبطة بالتخفيضات منها عدم إشهار الأسعار. الطالب المبادر بجامعة المنستير يعلن عن فتح باب تسجيل في مسابقة الصين الدولية لابتكار طلبة الجامعات 26 و2000. تشهد الحرارة ارتفاعا تدريجيا بداية من اليوم يكون ملحوظا يومي الأحد 23 و24 من أوت الجاري، وتتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات خاصة بالجهات الغربية والجنوب. ختاما، وفي فرنسا هيئة الأرصاد الجوية تعلن انتهاء موجة الحر الأطول في تاريخ البلاد منذ سنة 83 و900 ألف. طهران تسمح بعبور ناقلات نفط عراقية من مضيق هرمز. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية مضاعفة معدل إنتاجها للأسلحة الدفاعية الإيرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: في موعد الأحد لهذا الأسبوع نعود معا في 3 على الهواء.
7: الإذاعة الوطنية التونسية تقترح عليكم
8: 3 على الهواء.
7: لحبيب جغام،
9: أهلا أهلا.
7: نبيل بن زكري،
9: يا حبيبي أهلا.
7: وليد التليلي،
9: يا حياتي أهلا.
7: 3 على الهواء.
8: 3 على الهواء.
6: استعادة لذكريات إذاعية وفنية في حلقة شارك فيها الممثل لمين النهدي والفنان لطفي بوشنير. لحبيب جغام في الطريق إلى موعد الأحد، متذكراً زميليه في الإذاعة نبيل بن زكري ووليد تليلي.
10: في ظن اليوم لمين النهدي في الإذاعة الوطنية بعد غيبة الحقيقة. برشا مرات احنا نتفقوا باش نعملوا حصة وجيه لستوديو 2. أولاً نتبناولك الصحة الدائمة
11: عايزك بارك الله فيكم. انا الايامات قاعد في الدار قلت هات تروح نشوف لمين هادي ايش عمل لي في حياته.
12: يدخلوا في ملف جديد، ملف فيه انتاجات جديده وفيه جو جديد وفيه لمين النهدي الشاب اللي تجاوز المحنه المرضيه.
11: ما كنتش نتصور هك الاقبال الجماهيري الكبير وهك النجاح، ولكن ديما عندي في جرابي حاجه تقول اني باش ننجح.
13: النجم المطلق في المسرح التونسي معانا جدا قبل ما يتكلم معانا، ونجم من النجوم الكبيره في العالم العربي في الموسيقى، الفنان الكبير لطفي بوشناق.
10: لطفي بوشناق
12: مرحبا بيك.
14: اولا ربي يفرحك يا نبيل. نحب نوجه تحيه حب وتقدير وشكر لامين. نتمنى على ربي نجتمع معاك في عمل كبير ياسر في سيادتك بالحضور على المسرح
11: ان شاء الله.
14: ان شاء الله نكون في مستوى بالحضور الموسيقي والغنائي عرض يهب يدور.
13: لطفي احنا في ثلاثة على الهواء كنا سعداء جدا بانه استقبلنا زوز كبار اليوم في هذه الحلقة.
15: موعد الاحد لقاء اسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
6: يعد ويقدمه حبيب جغام. بنات أفكاري
16: هما حكايات بينك وبين روحك.
6: كانوا صغار حباو وكبروا ومشيوا،
16: والفكرة جابت بنات
6: وتطورت في مخك لين طارت وعلت.
16: بنات أفكاري،
6: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
16: بريحة البلاد.

0: بيها بعد الموجز متاع الحداش حبينا حاجة كحفالي شوية مش نعطي حافز في أبناء وأفكاري مش بنات وأفكاري أبناء وأفكاري حافز الصابرة خاطر توا غاطسة قبيلة طليت عليها بعين هكا من بعيد لقاها غاطسة والصابون هكا خارج على اليمين وعلى اليسار كشكش وهي معصفرة ذاك الهندية هذيك ومشمرة الجبة الزرقاء هذيك اللي فيها نوارة المقع بجافيل هذيك مشمرتها في حزامة وهي عاطية ما عندها ما شاء الله عليها وتبارك الله ويتم عليها في الصحة والهنا. احنا من الفقرات اللي موجودين في البرنامج فقرة اسمها المحطة، والمحطة هذه كل مرة صابرة تقترح فكرة بتاع زيارة أماكن، وهي الحق في البرنامج حطت هكا مقترح بتاع زيارة لكن غيرته، ما قلنا هي عندها بنات وأفكاري وأنا عندي أبناء وأفكاري مالا كيفاش كيكة تعدى مدامني هنا نحكم كيكا الله غالب كما تعرفوا كما احنا الكل لازمنا نحكمه. قلت هذا السبت اللي نجموا نحكي فيه على سيركوي على زيارة إلى مدينة توا هي عاصمة البلاد النجم نقول الروحية، هي مش عاصمة البلاد بركات نجم تكون عاصمة شمال إفريقيا واحدة من العواصم الروحية متاع العالم الإسلامي، مش نختصره، هي مدينة القيروان. مدينة القيروان اللي تحتفل وتزهى وتفرح وتحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقلنا علاش ما تكونش الفقرة هذه في مدينة القيروان، فمش نسمعها. محطة حطتنا كما قلنا المدينة القيروان، برشا توا تبارك الله وناس مشاو للقيروان مش يحضروا فعاليات الأيام السعيدة هذه اللي تأرخ وتحتفي بذكرى مولد خير الأنام عليه الصلاة والسلام. فقلت علاش ما نعملوش زيارة للقيروان، لكن مش نمشي للقيروان كيكا نمشي نطلفح أنا ما جاتش، يلزمني مالي الدار يزمني مالي دار هما اللي دخلوا لي دارهم، ما كانش شيء ما عملنا معناها يزم واحد يدخل البيوت من ابوابها هكا ولا لا. فقلت ما خيرش من باب دار النجار ندق عليه العائلات المجيده في مدينه القيروان، بيت مشيخي بيت علمي بيت معرفي وبيت اصيل من بيوت مدينه القيروان. معايا سي محمد توفيق النجار، صديق والحبيب والشخص اللي يمكن له صديق محبه كبيره في القلب، معانا على التليفون مش نحكيه شويه على زيارتنا لمدينه القيروان. مرحبا سي توفيق.
1: اهلا وسهلا، مرحبا، تحيه ليك وتحيه للمستمعين للاذاعه الوطنيه، وتحيه لهذه اللفته وهالتبديل اللي عملتها سي عرشطا.
0: معناها ريت هي البرنامج اسمه بنات وافكاري، رديت انا اليوم ابناء وافكاري، بدلت هكاك.
1: الحكم في ايدك تو، الحكم في ايدك. مرحبا وشرفتني ويعطيك الصحه على تقديم العائله، بارك الله فيك
0: وربي يبارك لك. هذا اقل واجب. انا قبيله قلت لك واحنا نحكي في التليفون، قلت لك صارت لي حاجه ياسر طريفه مره ما في مداخله معايا في برنامج برنامجي بدو بتمام كي نحكيوا على الخطبه نتاع القروان وعاداتها وكذا، فعادات ظهرت هي فريده من نوعها وظهرت لبرشا ناس غريبه. فسي جعفر محسن ولد سيدي مصطفى محسن امام اكبر جامعه سيتون نقيب الاشراف قال لي حكايه ما نعرفهاش، شكون اللي قال؟ قلت له فلان الفلاني. لا قال لي ولد الشيخ نجار فصلت النازله.
1: الله يبارك فيك.
0: كهو قال لي نبصم عليها الحكايه مادام هو قالها اكيد، خاطر شنو علاش نقول هكا؟ مش حكيت ان اهل مكه تادر بشيء عابها، كل واحد يعرف جهته ويعرف عاداته وكذا. فسيدي توفيق هكا في المولد شنو انا احنا جايب وليداتي مثلا وجاي لمدينه القيروان مش نحضر في احتفاءات المولد النبوي الشريف؟ ناس هكا قلت نمشي للسيد سيدي صاحبي نمشي الجامع الكبير الفسقية ممكن ياسر، لكن القيروان اكثر من هكايا،
1: أكثر برشا برشا حاجات في القروان أكثر من الأماكن التقليدية المعروفة. فهمتني؟ والقروين راهو سي عبد الستار راهو يفوح فيها المولد وشهر التالي تتبيض الدنيا تتبيض الدنيا وتضعف البلاد. علاش؟ على خاطر باش تولي حاضره باش تقبل الزوار نتاعها. احنا حتى في المولد حتى العائلات في القروين في المولد نعملوا السلميه في النهار ما نخرجوش. انا بابا الله يرحمه يقول لي ما نخرجوش فهمتني، خليوا الزيار على راحتهم.
0: معناها ما تزاحموهمش انتم تسكنوا غاديك تنجموا في اي وقت تخرجوا.
1: عندنا برشا زيار خليهم على راحتهم. وزياره نتاع القروين من المؤسف ان القروين وليت تعدى خوذ تفرج على النحاس كيلو مقروض تشريه دي زربيه وتروح.
0: صحيح
1: التصويره هذيك لازمها تتنحر، خاطر القروين ارقى من ان تكون فهمتي. هذاك راهو تراثنا، المقروض تراثنا والزربيه تراثنا.
0: اي منكر فيه معنى ذاك.
1: لكن القروان فيها ميتزار، فيها مقامات اولياء صالحين، فيها مقام سيد عبيد الغرياني وانت تعرفه.
0: من اجمل ما ترى عينك.
1: من اروع ثم ديشي دوفر معناها ارشيتكتورال القروان. حاجه تتشاف وما تلقاهاش حتى في افريقيا كامله، في شمال افريقيا كامله. علاش؟ وترجع للتاريخ، للقروان تاريخ كامل. يلزم واحد كي يمشي للقروان يسهل على التاريخ. احنا بيدنا يلزمنا نقفوا باش نوريو العباد وين ينجموا يمشيو. ثم المقامات قبل القروان في المولد معناها جمعه كامله، حركه كبيره برشا وحركه تجاريه برشا زاد. ما ننكروش ان ثم حركه تجاريه وثم عباد تستنى الاسبوع هذاك بتاع المولد النبوي الشريف للاحتفال بالمولد. ثم كانت عندنا ندوه اسلاميه عالميه.
0: اي شاركوا فيها من اقطار العالم الكل، سواء الاسلامي وغير الاسلامي، فما حتى اجانب نتفكر جاوا.
1: ثم اجانب يجيو ياخذوا الثقافه تاع الاسلام من القيروان. فهمتي؟ وكانت قبل ما ثماش الا نزل، ما ثماش وتله، كانت الديار المشيخه في القروان والديار العائلات هذيك تفرغ وتستقبل الضيف.
0: معناها السكان المدينه معناها يخليوا ديارهم كما احنا تو نقولوا ميزون دوت، لكن كانت بلاش معناها
1: كانت لوت بلاش هذيك
0: بلاش.
1: كان يستقبلوا فيها، ثم مشايخ تجي يستقبلوهم في الدار هذيك ويقوموا بالواجب معاهم ويضيفوهم. فهمتي؟ عندك الليله احنا الاحتفال الرسمي هي في ليله المولد النبوي الشريف. ايوه الاحتفال الرسمي اللي يقع في الجامع الكبير، ساعات شخصيه رسميه تبدا تكون موجود سواء كان رئيس دوله او رئيس حكومه. فهمتني؟ هذيك بعد الاحتفال الرسمي تم تو عندنا جمعيه مهرجان مولد النبوي الشريف. هي جمعيه احتفاليه اكثر منها. هي لتنشيط مدينه القيروان. تنشيط مدينه القيروان في يوم من الايام المهرجان هك خرج على الموضوع شويه، لكن تو رجع للمسار بتاعو. رجع احتفالات روحانيه اكثر، هي ذكرى روحانيه اكثر منها ان تكون احتفاليه. علاش نحتفل بمولد سيد الخلق عليه الصلاه والسلام؟
0: صحيح.
1: حاجه معناها يلزمها تاخذ الكار نتاعها ويلزمها تاخذ الاساس نتاعها.
0: انا والله من كان جيت ننظم في حاجه ان نزور الناس، نزور معنى نعمل سيركوي مثلا ان يزوروا فيه الاماكن نتاع الاسماء الكبرى اللي اثرت في القروان. مثلا كان العائله معنى كان العائله تتوافق، ما احنا نعرفوا ال عظوم معناه وعطاو مفاته معنى لتونس، معناها تونس كلها معنى عائله مجيده معناها برشا في تونس. المرابط معناها اللي هما قياد وكذا كيف ودارهم تتحل، نوريو دارهم نقولوا هذا قياد كانوا القروان هما اللي
1: كان شدوا المرابط بالذات. ثم دار وليت ميزون دوت
0: واحده من ديارهم ولات ميزون دوت. ايوه
1: يعني هما زاروا حاجه مضخمه برشا. حاجه مضخمه برشا يكتبوا فيها اصدقات معناها حاجه حتى في التصويره، كي تعمل تصويره في وسط الدار هذيك التصويره تطلع جميله جدا.
0: ياسر جميله. كيف نزور الناس للدار اللي تولد فيها الشيخ سيدي علي البريق، معناها بيع علي كما احنا قراوا نسميوه، اللي هي مازالت العائله موجوده ربي يفضلهم يبقيهم. معناها خاطر العباد معناها نوريو صغارنا نقول لهم رانا اصل رانا مانيش جايين من السماء هكاك بالسلاسل، رانا عندنا اصول عندنا تقاليد عندنا هذا رايي معناها يظهر لي.
1: هذا هو فما حاجات اخرى، فما شخصيات راهو شخصيات معناها في القروان فما اسماء معينه كما سد من التراب ابن رشيد القيرواني الامام صحنون هو الامام الملكي
0: ما ادراك
1: هو اللي وحد شمال افريقيا الكل على مذهب الملكيه.
0: صحيح
1: معناه ثم تاريخ، ثم تاريخ، ثم ابو زمع البلوي اللي هو صحابي الجليل اللي معروف في البيت تحتي، ابو الدزار القيرواني
0: ايوه الطبيب الشهير معناه اي،
1: وثم طبيب اسحاق بن عمران انت، ثم عبد الله بن ابي زيد المشهور بالرساله المشهوره
0: صاحب الرساله ايوه
1: صاحب الرساله المشهوره بتاع المالكيه واللي فيها اسس المالكيه واسس المذهب المالكي. معناها في عبد القروان يعني نمشي يقول هناخذوا منها برشا حاجات. انا تم فرنسيز صغيره في المقامات، المقامات بتاع الاولياء الصالحين
0: ايوه
1: كانوا يتحلوا في المول فيهم العباد. الجوامع كانوا يبيتوا فيها
0: معنى المساجد الصغرى اللي مفرقين في المدينه
1: ولا حتى الجامع الكبير ومقامه بجامع البلوي
0: ايوه
1: كانت تم يتعمل تتعمل لك ليس باش العباد تبات فيها حتى تم تكون يجي ما عندوش كيفاش يروح
0: ما عندوش يروح ما عندوش فماش كيفاش يباتوا كما قلت انت وقتها ما كانش فما وتله كما تويكا
1: يعطيك الصحه معناها ثم استريد استريد كبير برشا كان موجود الدنيا تغيرت والدنيا
0: ونتخيل سيدي توفيق نتخيل انه الناس اللي يجيو يباتوا في الزوي ولا يباتوا في المساجد وكل معنى اهل مدينه القيروان هما يوكلوهم مش يقعدوا جيعانين
1: بالطبيعة ياخذوهم يكفلوهم بالكل معناها يجي يقعد يدخل للمقام هذيك معناها فطوره مضمون وعشاه مضمون واموره معناها اهل القيروان ما شاء الله كما اهل تونس الكل كرماء ويفرحوا بالضيف هذا اللي من بعد السياسه عبد الكرم يعني جنه الاحوال اللي معناها خليه الذكرى بتاع القيروان عن الصناعه التقليديه صناعة الزربية عندنا صناعية يخدموا لبيت تتفرج عليهم معناها حاجة رائعة
0: معناها سيغ بلاس يغزل القطعة قاعدة تخدم وقتها قدام عينه
1: يعني صح حاجة معناها وثم حاجة اللي هي تعرف فيها الثروات وقت اللي يجي مروح الدار ياخذ المقروض بتاعه وياخذ الحلويات الأصيلة الحيوانية فهمتني ويرجع بها هذيك تقعد ذكرى حلوه
0: اي بالطبيعه
1: هو مقروض ذكرى حلوه برشا لكن ما نختزلوش القيروان في المقروض والنحاس راهي القيروان اكبر من ذلك
0: بكثير
1: والقيروان ندعو حتى اللي يزوروا القيروان يبحث على المقامات هو راه ثم شكون يوري
0: اي صحيح لا وفما حتى في الحيط اللي يغزر مليح في الحيوط مثلا تلقى بالزليز معنى فما مجهود تعمل تلقى بالزليز مكتوب هذا مقام كذا هذا جامع الابواب الثلاثه تمشي له من هنا
1: يعطيك الصحه من من من اهم من اهم المزارات موجوده هو الجامع الاكبر هذيك الجامع الاكبر
0: بالطبيعه
1: اللي يقع فيه الاحتفال الرسمي راهو الجامع هذاك راهو عنده تاريخ كبير انا العباد باش يبحثوا في التاريخ تاع الجامع علاش على خاطر راهو مجرد مزار ما تمشي صبغه ثقافيه
0: ما فماش فايده تحصل معناها
1: لازم ثم الفايده تو الانترنت برك لا تنجم تزور الجامع اون تروا دي معناها تدخل للجامع اون تروا دي اما تدخل للجامع انت فيزيكمون معناها كي تبدا داخل الجامع ثم رونق اخر ثم حاجه كبيره برك ثم خشوع ثم احساس سبيسيال في الجامع هذاك تقول في وقت ما في عصر ما معناها تبني الجامع هذاك هو جامع كبير برك معناها تشوف العباد ايش خدمت وثم المزارات الاخرى هي المقامات كما قلت مقام سيدي عبد القادر الجنان بخطوان
0: صحيح جميل برشا زاد
1: هو مركز طبي يعديو فيه كما المستوصف والزوي اللي خلينا برشا معناها برشا عباد يقول لك الزوي راهي انديكاتور نتاع وجود ناس كانت صالحه وتخاف ربي وتبين العباد ويلزم تقعد في الاطار نتاعها بطبيعه ما خرجوش على الاطار
0: نتاعها. فيها صبغه التكافل كما قلت لي الزوي كانت تتحل باش يباتوا فيها الناس معناها فيها صبغه نتاع التكافل.
1: هذا هو معناها تو قلت لك تبدل الحكايه برشا ما عاد معناها حتى الدوله ما تعداش تحل معناها البلايص هذيك معناها حتى الجوامع معناها عندها وقت نتاع
0: بالطبيعي. لكن حتى توا فما نزل، توفرت النزل وتوفرت الاماكن الاخرى، ان شاء الله تزيد على كل حال.
1: الشعار اللي نرفعه ديما نقول لهم رايح بروان ملك التوانسه الكل وملك العالم الكل.
0: صحيح.
1: عليك على خاطرها مدينه الناس الكل.
0: صحيح.
1: ثم حاجه، ثم حاجه يلزم نعرفوها، ان البروان راهي تعمل الكل، مش كان اللي يسكنوا فيها.
0: اي.
1: تورث الكل.
0: تورث تونسي.
1: ثم حاجه انت عاش تطار، ثم موروث، ثم موروث، ثم عباد اجداد اجداد اجدادها جيل القروان في المولد وتحتفل وقعدوا يورثوا في العهد هذيك.
0: يعني خذاه كبر عن كبر، معنى الولد خذاه على البو والحفيد خذاه على البو. أيوة
1: يعطيك الصح، معناها العادة هذيك قاعدة موروثة في عائلات كاملة، معناها ودي للقروان وتفرح القروان، وثم إحساس لما اللي يمشي القروان يقول لي راني ثم إحساس، معناها حاجة استهتار،
0: معناها
1: صحيح.
0: كما يقولوا بلغه الشعبيه بلاصه سخونه. بلاصه هي سخونه صحيح. سيدي بلغة. سيدي توفيق، انا من الحاجات اللي اثرت فيها في زياره القيروان معناها بقطع النظر انا اصولي من المدينه هذه، زيارتي لمقبره قريش. معناها مش ما انا مشيتش فيه في ما دفن، ما مشيتش معناها في دفينه، مشيت وحدي هكاك هزيت روحي ومشيت صبحية هكا الدنيا باهية وطقس باهي، مشيت ندوس في مقبرة قريش، واش اكتشفت حاجات، واش تعلمت أشياء من القبور ومن المشاهد القبور ومن أسماء الأشخاص اللي موجودين.
1: يعطيك الصحة.
0: هذيك بيدو وحده بركو مازال، هذيك برك سيركوي نجم ندور ونشوف واش خرجت أسماء واش مدفونين فيها ناس، وناس مش غايتي في اللي في القبر، غايتي في الموراه، معناها الفكرة وراه والعالم هذاك ولا الفقيه هذاك ولا التاجر هذاك، معناها هذا اللي يفيدني معناها.
1: وثم حاجة يا ولا التسمية تاع مقبرة قريش نسبت إلى قريش على خاطر مدفونة فيها بنت سيدنا عمر بن الخطاب.
0: أيوة هي معناها قرشية صميمة قال الراجل.
1: هذاك علاش اسمها قريش.
0: مقبرة قريش.
1: وثم حاجة، وثم حاجة لتوا ثم المقبرة ذيك معناها كل عيلة
0: عندها تربتها. التربة
1: نتاعها.
0: أي.
1: عندها التربة نتاعها مثلا معناها التربة نتاعها، ثم الحوطة تتعمل الحوطة.
0: أي. كسور صغير دائر، كسور صغير وفيه في داخله العائلة تدفن.
1: نظام معناها والعائلة احنا نمشيو ناخذوا رخصة معناها القروان وتجيب شكون يخدم القبر، القبر اللي يتباع القبر اللي يتشرى.
0: اي معناها هو موضوع على ذمة العائلة هذيك
1: والميت هذيك. العائلة التربة هذيك تابعة العائلة هذيك ومشرية بالتيتر تاعها بالتيتر تاعها موجودة.
0: اي بوثيقة معناها بوثيقة رسمية.
1: نوعية بتاع نظام تو تبدلت وليت امور ادارية اكثر منها فهمتي، اما الشعائر هذه معناها يلزمنا نحافظ عليها ونخليوها ونجدوها في التاريخ نتاعنا.
0: صحيح صحيح.
1: يلزمنا نقولوها في التاريخ
0: نتاعنا. صحيح. يا سيدي
1: القيروان سيدي ايديها
0: مفتوحه
1: للتوانسه الكل وللعالم الكل، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي تتعاود المناسبه هذه بخير، وربي امين. ان شاء الله يحفظنا الكل امين. وان شاء الله القيروان تلم تكون معناها موقع نتاع جمع الناس.
0: صحيح.
1: على على على على احتفال واحد اللي هو الاحتفال بمولد النبي الشريف عليه الصلاه والسلام. ان شاء الله
0: يا سيدي ان شاء الله كل عام حي بخير، القيروان ان شاء الله حي بخير، العالم الاسلامي كله حي بخير بهالمناسبه هذه سعيده. كما سمعنا كلام سي توفيق حلو يقول مدينه القيروان مد يدها للعالم الكل، مرحبا بالناس الكل اللي يجي
1: مدينه الناس الكل. ان شاء الله ان شاء الله يتعدى احتفال معناها محترم، واحتفال ما فيهوش حاجات حل حوادث لحد
0: ان شاء الله يا رب.
1: وسيسر روحكم في الثنية كي تجيو جايين القروان
0: ان شاء الله من قبيله، وانا نوصي من قبيله وانا نوصي في
1: الراديو. واحترموا قانون الطرقات.
0: صحيح. السخانه يردوا بلا مسخانه مش يقفوا وقت لازم يقفوا. اي يشربوا الماء في الثنيه
1: وبين الظفرين تو كي توصل القرية تلقى الهواء شايح، معناش
0: فماش ندوة، فماش رطوبة، فماش ندوة، هي
1: رطوبة بس ماشي
0: معناها سخانة عادية مع سخانة
1: التمبيراتور الشنطية تبدا مقبولة نوعا ما.
0: اي يا سيدي ان شاء الله كل عام حي بخير. يعيشك سيدي بارك الله فيك، يعيشك سيدي توفيق يكثر خيرك. احنا مش نمشيو مدينة في القيروان، فصوت القيرواني صوت بنت الخضراوي دالندا اللي تعرفوها باسم سلافه

0: ناس الصيف.
1: ناس الصيف تعتني الفقرة هذية بحاجات بمهن بعادات ترتبط بالفصل هذية فصل الصيف واللي في عادة ما نلقاوهاش في سير الأيام. اليوم مش نحكيه على جزء من الحماية المدنية. اي سيدي نجم تقول لي ليه سيدي شبيك تخلص الحماية المدنية نستحقوها في العام الكل ان شاء الله ما نستحقوهاش هو اما من المفروض ما يزمها تكون موجودة العام الكل باعتبار أن الحماية المدنية تتدخل في الكثير من الأحيان سواء في الكوارث الطبيعية حرائق زلازل معنى اختر يهدد عائلة مثلا معنى عبد شدته كريز ولا حاجة كيت نجم الحماية المدنية تمشي مش تنقذه من المكان هذاك اللي محصور فيه ولا حاجة هكا لكن فما جانب من الحماية المدنية ما يشتغل كان في الصيف اللي هو السباح المنقذ لو ماتر ناجور. لو ماتر ناجور كما تعرفوا هي مهنة تكون في الصيف علاش لأن وقت فترة الاستحمام وقت فترة الصيف العباد تهبط البحر مش تعوق فما الكثير من البحار الشواطئ المنظمة المحمية اللي فيهم معنى الحماية المدنية توفر فيهم الحماية لأن يجوها برشا الناس يرتدوها برشا مصطفين فما بحورات مهمش تحت الحماية المدنية لأنهم بعاد وقليل اللي يمشيوا لهم كذا لكن البحورات اللي فيهم الكثير من المصطفين تلقى عادة فما المنقذين السباحين المنقذين الموجودين اللي مدخل نجاة موجودين على السواحل هذه كان المفروض مش يكون معنا شاب منقذ أيمن لكن حاولنا نطلبوه من قبيلة ما تحصلناش عليه يوم إن شاء الله المانع خير وإن شاء الله يكون لباس معناه ما فماش ما إن شاء الله يكون مثلا نسى تليفون تاعه في الدار نخيرها على أنه يكون تلاهي على خاطر فما مشكلة ولا حاجة هكي إن شاء الله ما فماش مشاكل لكن حنا نعرفوا المترو نجا وحادة المترو نجا حاجتي فما ناس كي يخلطوا الشاطئ يلقاو فيه مترو نجا يفرحوا يقول لك شاطئ محمي وبالتالي نبدا مطمئن على روحي وعلى صغيراتي فما ناس ممكن ياسر يتقلقوا كي يلقاو المترو نجار علاش حاجتي اول حاجه لانه البحر يعتبره يكون مليان معناه يجيو برشا ناس هو ما يحبوا على البحر يكون اقل ما يمكن من العباد ولا ما نعرفش علاش وخاطر احب لاخي كما تحبه لنفسك معناها نفرح كي نلقى العباد تعوم وشيخه وكذا علاش نبغضهم في هذا البحر مش ملكي مثل الناس الكل المفيد ان يخليوا بقعتهم نظيفه وكهو علاش خاطر يبدو ان السباح المنقذ يحسوه كانه يتدخل في خصوصيتهم هو ما دخلش ما يقولش تلبس ولا شعاش بيك هكا ولا كذا هذاك ما يهموش بالكل ما دامك على الشط ما يدخلش هيك ممكن اذا كان واحد عمل حاجه خارج على نطاق القانون الامن هذاك يدخل اما السباح المنقذ ما عندوش حتى دخل وقتاش يدخل السباح المنقذ كي يرى انه فما خطر ملم بالشخص اللي يعوم اللي في وسط الماء خاصه الاطفال وخاصه المراهقين مشكله السباح الماهر او السباح المنقذ هو المراهقون اللي اونتر دوزاج بين الطفوله والشباب وحتى بعض الشباب زادة اللي يكونوا عندهم شيء من الطيش خاطر البحر احنا نعرفوا كلمه غدار البحر خاصه كي البحر ماكش مستانس بيه وخاصه كي انت بيدك ماكش عارف باساليب العوم معنى الواحد كي يبدا يعوم لازم يكون عنده مبادئ وبالتالي كذا كان ما عندوش مبادئ يزمو احسن شيء ما يبعدش بعيد يبدا الى بي معناها حتى في المستوى اللي نجم كي يقف يلقى على شيء يقف على الرمل في وسط الماء ومن ناحيه اخرى ما يتسلطش على بدنه وما يمشيش لبقايا اللي مخيفه وشنو البقايا المخيفه هذه يعرفهم السباح المنقذ مدخل نجاة هو يعرف البقايا فتلقاه عادة عنده زفارة في رقبته ويزفر لإشارة لبعض ناس كما نقول يراهم تجاوزوا الحدود يزفر لهم مش يلتزموا وساعات وهذا ريته بالأم العيني ساعات يشريوها له كي يشدوا صحيح ويدخلوا لهم. أغلب الوقت يدخل المنقذ مش يخرجهم مثلا ولا مش يقول لهم راني نكلم فيكم بعده هكا يا مش من هنا حدكم حد البقعة ذي. فما اللي يسمع الكلام وفما اللي يعمل روحه ما سمعش وفما اللي يتقبح. فتلقى المدخل نجار هذاك في عرضة إلى ساعات إلى تجاوزات تجاوزات لفظية وممكن يصير تبعد حتى أكثر من لفظية. لكن لكن يقعد هذه قليل قليل جدا وكما قلت خاصة من المراهقين اللي مازالوا يفركسوا في رواحهم يفركسوا في رواحهم. إنما في العادة السباح المنقذ هو موجود لحمايتك هو موجود هذيك باش يرد باله عليك وما يخليش الخطر يدور بيك. فتلقاه رادت باله عينيه على كتافه وما ننساوش أن الوليدات هذوما تلقاهم زوز ولا ثلاثة وما بعيدهم شباب في مقتبل العمر راهو موجودين هذيك من 10 نتاع الصباح للعتيدك نتاع العشية للخمسة نتاع العشية في حر الشهيلي اللي تراو فيه. راو انت كي تمشي البحر راغب باش تمشي البحر وعامل كيف وشيخ وماشي مش تعمل جو. هو راو خدمته راو غاديك من الصباح لليل كل يوم فصباح الخمسة تاع العشية كل يوم. وبالتالي راو سي با بارتي دو بليزير بالنسبة لي هو هو عمل. وحنا نعرفوا العمل حتى كي يكون في الجنة مش يكون هكا تحسه ثقيل في وقت ما تفد وتمل لان الانسان مجبول على انه يحب التغيير. فكي تلقى روحي انا موجود في مكان على طول حتى الخمسه تاع العشيه وردد بالي ونسمع الكلمه الماسطه وكذا فكيف تلقى نفسيته. انا شو نقول؟ نقول هالوليدات هذوما يزمنا ناخذوا بخاطرهم نسيسوهم نتلطفوا معاهم نعاونوهم. اش معناها نعاونوهم؟ انه كي يقولون على حاجه نلتزموا بها. انه كي يجيني انا كولي يجيني المتر ناجي يقول لي امان عايش كرد بالك على ولدك اغزر حالته معناها راهو البقعة معناها راهو تجاو معناها افطن بولدك. خاطر ساعات تلقى المراه ولا الراجل لين يحكي وكذا ولدهم في الماء وما يردوش بالهم عليه وراهو الغشير ينجم تصير الله ما عارفين كارثه في في في نص متر ميرا معناها البحر ردوا بيننا منه. فبالتالي المتر ناجي يقول لك كلام راهو مش يقلق فيك ولا يتلكش عليك ولا يفرق هكا يفركس مش يفزد لك المود نتاعك بالكلام تاع توا. لا راهو هو حاول يحميك. وبالتالي التزموا بالكلام نتاعو. انا كنت كما قلت نتمنى انه ايمن يكون معنا في التليفون مش ان يحكي لنا هو بعض طرائف اللي صارت. اما بالحق انا ريت برشا حاجات في البحر نتاعنا في خير الدين عن معنا عندنا دي متر ناجور ونعرف اللي ساعات يتعرضوا الى هكا تقلقات وكذا رغم اللي هما تقريبا من الحومه معناها مش بعاد برشا من المنطقه هذيك ولا الحومه يعرفوهم لكن ساعات يصير لهم بعض التقلقات لانه فما ناس ما يحبوش يلتزموا. كذلك ما تنساش المتر ناجور معناها لينا لي متر ناجور موجودين كي يجيو يحطوا طبعا مصاري حطوا فيه علم باللون تاع الامكانيه السباحه وقتها يا اخضر يا اصفر يا برتقالي يا احمر. وبالتالي هذوك ما عندهم دلاله واذا كان انا ما نعرفش الدلاله هذه ما فيها باس كي ننشد المتر ناجي نقول له بالله اليوم ضربوا اورانجي النجم العوم ولا لا ما فيها باس. والا حتى كان نجم العوم حتى في نخلط راهو ما يخلط الخاطر باهيه وراي كلها لصالحي انا كمصطاف انا كسابح وراو السباح المنقذ موجود باش يعاوني ومش يحميني مش العكس. خليكم مع غنية راو خاطيني راني خاطيني منعش حتى ننطق اسمه بالقداء اسمه محمد حماقي هكا يا ألفة اسمه محمد حمائي قتلي ألفة اسمه بالمصري اسمه محمد حمائي وانا خيتها بالقاف هنا حاسلو سي محمد حمائي مش يغلينا ما بلاش شنو زعما. هاتوا نسمع

0: بنات أفكاري.
1: بنات أفكاري.
2: لا لا مانيش موافق مانيش موافق. هما أبناء أفكاري. حتى سي توفيق قبيلة سي توفيق النجار رجل حكيم معناها أعطاني الحق. هما أبناء أفكاري أنا نحكم توها أنا نحكم حاسلوا هذه قرار اتخذناه وهذوما أبناء أفكاري. ومن أبناء أفكاري يا سيدي أني خممت أظن شكون ناس مليح ياسر معاكم يعني راني إنسان طيب فت الطيبة بمراحل ولذا علاش أنا قلت ما نشاركش السادة المستمعين يختاروا غناية من الأغاني نعدي وهيلهم بعد الموجز وهما يختاروها أنا باش نقترح عليكم هالأغاني هذه. أي نبدأ بالأولانية هذه الغناية الأولى.

هذه من الأغاني اللي تشهرت بيهم الفنانة الكبيرة سيدة نبيها كراولي. الأغنية هذه هي قديمة، هي متاع لويزا التونسية في الأصل، مطربة تونسية قديمة لويزا غنيتها، وعنا ديسكوات بصوتها، بصوت لويزا، وعنا تسجيل بصوتها. ثم في عرض اسم القنطرة خذتها الأغنية هذه مع سي سمير الشيشتي، تحية ليه دكتور سمير الشيشتي، خذتها نبيها وغنيتها وأبدعت في أدائها مع مجموعة أخرى من الأغاني كما مبروكة تتبرى وغيرها. ف عندكم الأغنية هذية إلى حبوك ارتاح، وهي مثل وهي حكمة، أنت بالحق لكن حبوك تهنى، حتى كي تعمل الخايب الكل أنت باهي. قال لك اللي يحبك يسقط لك، واللي يكرهك حشاك إلى قتلك، وبالتالي إلى حبوك بالحق والله العظيم كي تعمل شنو، أما كمك كرهوك والله كي تعمل الحكمة، والله كي تنبت الحشيش، لا سي ما يغزولك بالعين، الله غالب. الله يحببنا في الخلق ويحبب الخلق فينا كما قالوا الأولين. هذه أغنيتنا الأولى إلى حبك ارتاح بصوت الفنانة الكبيرة سيدة نبيها كراوي. النغم الثاني

عندهم حبة عمرها ما تتخبى بصوت شحرور الخضراء يوسف تميمي الله يرحمه، أغنية من أجمل ما تسمع كلمة ولحنا وأداء بطبيعة. يوسف تميمي كما تعرفوا مطرب تلقب بشحرور الخضراء، هو يوسف حمام في الأصل اسمه، تميمي نسبة لمدينة منزل تميم اللي هي بلاده مسقط رأسه. يوسف تميمي كان سلامجي في الأصل، بدأ حياته في الإنشاد في الطريقة السلامية، ثم مشى للغناء الوتري وأبدع فيه، وعنده درر معناها، وكان عنده حضور كبير في معناها في الأوساط الفنية. اللي عنده محبة زادة كيف كيف حكمة، حتى اللي عنده محبة تظهر عليه، معناها كي بدأ يحب شخص يحب راهو حتى كي غطي وكذا تظهر. قال غطيه بالرخامة يخرج بالتاج والخامة، وبالتالي معناها لازم اللي عنده فيحب حد ولا يحب شخص مش يظهر في عينيه، في عينيه غزور بتغزر له في عينيه، ترى المحبة كخارجة، قلوب قلوب قلوب خارجين، وبالتالي راهو ما ينجمش يغطيها. وهي حكمة أخرى، اللي عنده محبة عمرها ما يتخبى. اللي عنده محبة مش كما قالت أمي فيسا الله يرحمها وربيتنا، كانت تقول اللي فيه طبع عمرها ما تتخبى، هي بالمجد زاد اللي فيه طبع عمرها ما تتخبى. أما خلينا في المحبة، المحبة أحلى برشة. فهذه اقتراحنا الثاني اللي نجموا تصوتوا عليه، تقولونا إذا كنت تحبوا تسمعوا يوسف تميمي في أغنية اللي عنده محبة. الاقتراح الثالث.

0: الحب المكتوبة احتار قلبي وحيرني على الأمر اليوم مغلوبة بصوت الفنانة الكبيرة المرحومة لصفية، صفية المشهورة بصفية الشامية، صفية التونسية. صفية الشامية كما تعرفوا مطربة ذات صوت جهوري غريب فريد من نوعه، حضور مسرحي من أرقى ما يكون، لهلوبة المسرح كما كانوا يسميوها الناس وقتها، لأن كانت عندها حضور غريب في زمان ذاك. في زمان كانت المطربات كما سيدة نعمة وسيدة عليا وسيدة صليحة وسيدة فتحية خيري يقفوا يغني، وإذا كان طارت هكا يحركوا ديهم شوية، يدور على جنب يدور على جنب الآخر وكهو، هذيك حركات، هذه الحركات. بينما إلا صفية اللي ظهرت في الفترة هذيك تقريبا معناها بين سيدة صالحة وبين سيدة عليا ونعمة، كنت تتحرك، كنت تعمل حركات هكا، كانت تظهر غريبة في الزمن هذاك، تتماشى مع الأغاني، عندها ضحكات خاصة، عندها هزة حاجب وحطت حاجب فريدة من نوعها ما ينجم يعملها هكا حتى حد، عندها كان حضور غريب سيدة صفية شامية. وما ننساوش اللي صفية شامية زوجها كان فنان زاد اللي هو عمي سي أحمد الصباحي عازف الكمانجة الشهير، اللي كان يعزف الكمانجة باليسار، بالعكس عكس خلق العباد تحزف باليمين وهي يعزف باليسار. الاغنيه هذه من كلمات سي منجي الساحلي، حلوه برشا، توبه يا اهل توبه، زعما الواحد ينجم يتوب على الحب. هي قالت لك نتوب بالمكتوب، معناها تكتب تصحح لك وتبصم بالعشره قال المصري، لكن يندرى ينجم الواحد يعملها ولا لا ما نعرفش. هذايا لاختياراتكم، ثلاثه اختيارات. اذا حبوا كرتاح نبيها كراولي، اللي عنده محبه يوسف تميمي، والتوبه يا اهل التوبه سيده صفيه شاميه. توما تختاروا الأغنية اللي تروق لكم وتحبوا تسمعوها على موجات إذاعتنا الإذاعة الوطنية. خليكم طويكة مع موجز الأخبار، ثم نرجعوا كي نرجعوا مع منتصف النهار مع الأول. بعدش راح نحكي لكم حكاية علاش نقولوا الأول وعلاش نقولوا نص النهار. بعدش نخليكم طويكة للموجز الأخبار.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا تدريجيا بداية من اليوم السبت، يكون ملحوظا يوم غد الأحد ويوم الاثنين المقبل، ويتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. من المعهد المهندس صبحي بن أحمد.
5: تشهد الحرارة هذا اليوم ارتفاعا سيكون ملحوظ أكثر خلال يوم الغد، تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 6 إلى 10 درجات خاصة بالجهات الغربية والجنوب، وينتظر أن تتواصل هذه الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور جهيلي إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون يومي الأربعاء والخميس، حيث يتراوح الفارق تقريبا ما بين 8 إلى 12 درجة. مؤشر ظهور الخلايا الرعدية سيكون مرتفع هذا اليوم، وخاصة بالشمال الغربي كذلك الوسط الغربي في فترة ما بعد الظهر، تكون مصحوبة بأمطار قد تكون غزيرة في مدة زمنية وجيزة. مناطق جهة القصرين خاصة جهة الكاف باجة كذلك جهة زغوان، ولاحقا ممكن حتى غرب مناطق تونس الكبرى جهة منوبة. نسبة اليوم الغد يبقى البحر متموج إلى مضطرب في الصباح بسواحلنا الشمالية من سواحل بنزرت إلى غاية سواحل تونس وكذلك خليج الحمامات.
4: المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تدعو الطلبة والمتخرجين الجدد إلى الترشح للاستفادة من إمكانية مواصلة دراسة الماجستير في اليابان مع الانتفاع بمنحة دراسية كاملة. هذا وتشمل دراسة الماجستير مجالات على غرار الهندسة والتكنولوجيا والبيئة والاقتصاد والتربية والتعليم والزراعة والصحة العمومية والتنمية الاجتماعية وغيرها. استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، نفذت الفرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية عملية مراقبة أسفرت عن حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية وغلق 7 محلات لعدم استجابتها لشروط السلامة الصحية. وبمناسبة المولد النبوي الشريف أيضا، نظم المعهد الوطني زهير القلال للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بالعاصمة حملة تحسيسية توعوية شملت إجراء فحوصات سريعة لتقصي مرض السكري وقياس وتقصي السمنة إلى جانب تقديم إرشادات صحية. المؤتمر الوطني الخامس للجمعية التونسية لدراسة وعلاج الآلام يومي 30 و 31 من أكتوبر المقبل ينعقد بتونس العاصمة. في العالم، جيش الاحتلال الصهيوني يقصف مناطق في جنوب لبنان بقذائف فوسفورية وسط عمليات تفجير واسعة ببلدات جنوبية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق تهديدات غير مسبوقة معلنا عن التخطيط لما وصفه بيوم الإنزال الاقتصادي على طهران. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس. المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات. للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. بنات أفكاري
6: هما حكايات بينك وبين روحك.
7: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
6: والفكرة جابت بنات
7: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
6: بنات وأفكاري،
7: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
6: بريحة البلاد.

0: يا سيدي مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة. رجعنا بالغنية الفائزة لقاع اقتراحها لقاع انتقائها من قائمة الأغاني. احنا قلنا اللي حبوا كرتاح نبيه كراولي، اللي عنده محبة يوسف تميمي، والتوبة يا أهل التوبة للسيدة صفية. ووقع الاختيار على أغنية التوبة يا أهل التوبة، ممكن لنغماتها، نغمتها جميلة هكا وراقصة وصيفية نجم نقول، ممكن زادا كيف كيف لأن مش مسموعة برشا، قليل في نسمعوها، ممكن كذلك للكلمات نتاعها الجميلة جدا الطريفة والخاصة. من الأغنية الفايزة مش نمشيو الفقرة الموالية اللي نبدو بها الساعة الثالثة والآن.
1: دليل العطلة.
0: الفقرة هذه كي شاورت المولاد برنامج بنات وأفكاري، خاطر البرنامج هذا اسمه أبناء وأفكاري. أما كي شاورت مولاد برنامج البرنامج مولاد بنات وأفكاري، قالت لي أن الفكرة بتاع الفقرة هذه هو أن بعض معلومات يستفادوا منها الأطفال، معناها لصغيراتنا، معناها هذه تقول أنت فقرة مجلة عرفان مثلا في زمانية أنا حتى كانت مجلة عرفان، ولا ماجد ولا حاجات من نوع هذايا. فاحنا اليوم طوى في الطريف هذايا مش نحكيه، نتوجه للصغيرات. صغيرات اللي عمرهم بين 7 و97 سنة، خاطر بين 7 و97 سنة صغيرات، من 97 فما فوق هذكم يوليوا كبار شوية، أما من 7 إلى 77 سنة يسمعوني. الجزء الأولاني للفكرة الأولانية، المعلومة الأولانية اللي حابين أحكي عليها هي ترتيب الألوان. الأولاد تعرفوش ترتيب الألوان كيفاش يترتبوا بالحسب الطيف متاع اللون من الأقصر للأطول، خاطر هما موجات الألوان من أقصر لون إلى أطول لون. حسب رأيكم شنو ما الألوان كيفاه الترتيب متاعهم؟ تراها تعرف ألفة؟ عندك فكرة؟ عندك فكرة ألفة؟ هيا به، معناها ألفة اللي عمرها 17 سنة هكا تعرف، ولذا أكيد اللي فوق 17 97 يعرف

أنا مش نعطيكم المعلومة، قيدوا قيدوا، خذوا زمام وورقة وقيدوا. أو أقصر من الأقصر الأطول، مش مشي الأقصر هو الأحمر عكس اللي نتصوره، نقولوا أحمر شعشاعي، ليه ليه الأحمر هو الأقصر. البرتقالي يجي بعد الأحمر، بعدهم الأصفر، بعد الأخضر، بعد الأزرق، النيلي، ثم البنفسجي. هذا الترتيب اللي معنى يعمل الموجات متاع موجات الضوء متاع الألوان من الأقصر للأطول. نعاود: الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، والبنفسجي. هذا ترتيب الألوان حسب الموجات اللي شعهم حسب من الأقصر إلى الأطول. للعلم كذلك أنه الأبيض والأسود ما همش ألوان، راه ما فماش لون اسمه الأبيض وما فماش لون اسمه الأسود، هذوكم دي فالور. فما الأبيض هو مجموعة الألوان، والأسود هو انعدام الألوان. ولذا الأبيض والأسود، الأبيض والأكحل، ما همش ألوان. به المعلومة الثانية اللي ممكن أن نسيقوها هنا للأطفال اللي بين 7 و 97 سنة، فما مثل تونسي قديم إيش يقول؟ يقول: يا ويح تونس من يونس، ويا ويح بنات تونس من ولاد الكاف. المثل هذا يعز على قلبي برشا، يعني فيه ذكر مدينتين عزيز علي، هما مدينة الكاف، الكاف العالي، ومدينة تونس. مدينة الكاف عندي أصول من مدينة الكاف، وجدي الأعلى علي تركي مدفون غادي، وتونس هي مدفن أبائي ومنبت أبنائي. لكن بتبيع تونس الكل، البلاد التونسية الكل عزيز على قلبي، لكن هذا ما عنده مكانة خاصة كنجم تقول. المثل هذايا تقال في مناسبة معينة، تقال في عام 1756. كيفاش؟ كيفاش هي أنه بعد ما ثار علي باشا على عمه حسين بن علي، وولده يونس قتل حسين بن علي، وهربوا ولاد حسين بن علي محمد رشيد وعلي باشا علي بي للجزائر، تولى علي باشا الملك. لكن يونس هذايا مش يدور عليه ويحاربوا ويهرب علي باشا ويطلع جهة برج زوارة طويكة، فين الرابطة؟ في مستشفى الرابطة، فما برج هكذا توا موجود، قف غديكة يا أخي. يونس ضربه بالبومبة، معنى ضرب والده بالبومبة، ضرب والده بالمدفعية. فالتوانسة كي راوها كيكا تفجعوا، معناها عقوق الوالدين وصل لأقصى حالة ينجموا يتصوروها هما. شنو تحارب انت وبوك وتضرب بوك بالبومبة مش تقتلوا؟ وجعتهم برشا وخافوا. وإحنا نعرف نقولوا الرحمة خاصة والنقمة عامة، الله ما عافينا. معنى النقمة كي تهبط مش تفرز الباهي من الدوني، تهبط على الباقي الكل، اللي عمل واللي ما عملش. فقالوا وقت المثل، قالوا: يا ويح تونس، مدينة تونس من يونس، عمايل يونس بي في والده ممكن تجيب النقمة على سكان مدينة تونس ككل. يا ويح تونس من يونس. والكمالة: يا ويح بنت تونس من ولاد الكاف. في فترة الاضطرابات هذه متاع 1756، بتبيع ولاد حسين بن علي اليوم في الجزائر متخملين، قهوة فرصة. علي باشا ولده في الحرب، فهم طلبوا الإعانة من وجق الجزائر ودخلوا لتونس مش يسترجعوا ملك بوهم في الثورة المشاهيرة، الثورة البشية حسينية. وحنا نعرفوا أن مدينة الكاف إذا كان ما وقفش صد في الهجوم تسقط البلاد التونسية الكل، لأن العاصمة إذا كانت فتنة الكاف طريق العاصمة يولي سهل، ده في طريق العاصمة من الكاف فما بقعة اسمها مجاز الباب، المجازو طريق السهلة، الباب هو مدينة تونس، هذا كان مجاز الباب هو الطريق الكلوار يوصلك لتونس. ففي أي حالة حرب إذا كان مدينة الكاف رجالها سلموا ما حاربوش ما وقفوش
ودافعوا على مدينتهم هي القلعة الشهيرة قلعة الكيف، راوا الطريق إلى مدينة تونس محلول، غير مشيوا كهو سهل. ولذا سكان مدينة تونس خاصة اللي عنده بنات ما عليه كان يهز بنيته ويهرب، خاطر يريح بنات تونس من ولاد الكيف اللي سلموا في بلادهم، فالعدو يدخل وينجم يعمل شر شعف في سكان العاصمة وخاصة بنياتها. هذا تفسير المثل يويح تونس من يونس ويويح بنات تونس من أولاد الكيف. مش نمشي طويكة الفقرة أخرى، كما قلنا المجلة احنا قاعدين نصفها في المجلة، مجلة الأطفال هذه من 7-97. مش حكي لكم حكاية، تحبوا الحكايات عندكم نعرفكم ها تموتوا على الحكايات. عايش عندك سيدي، قال لك يحكي يا سيدي على قاضي، قاضي مشهور بالعدل اسمه يطبق الأفاق في كل بقعة معروف. هي جات نهار زوجته قالت له سيدي القاضي ولدك برشن، تقول انت ولا عمره 12 ولا 13 سنة، كنت هزو معاك للديوان مش يغزر لك كيف تقضي بين الناس ويتعلم عليك ويحب هالخدمة المهنة الشريفة هذية. قال هاش بي ما فيها بس، قل له يحضر روحه وغدوة يمشي معايا للديوان. الله يبارك، ايا من غدوة الصباح طفل فرحان مش يطير بالفرحة، البس حويجاته تهمم رش بالقوارص وشد جنب بوه، بوه من قدامه هو متالي، بوه كشتعته برنوسه على كتافه وكذا، خلطوا المجلس الشرع دخل. ايا قال ولدي تقعد على البنك ذاك، كان عينيك محلولين وذنيك سماعين، فمك ما نحبوش يتحل، كلمة ما تقولهاش تسمع وترى فقط. الله يبارك، هيا قعد البوي يفض في النوازل هكيكا والصبيحية جاءوا معنا العساكر وقتها بتاع تقول انت البوليسية ولا الأمن ولا حاجة كي، جابوا ثلاثة من الناس قالوا سيد القاضي هالثلاثة هذوما البارح لقيناهم يعربدوا في الليل، معناها عملوا حاجة منكرة حشاكم وخرجوا في الليل يعربدوا يغنيوا بالعياط ولا شكون يعرف عليهم ولا يتكلموا بالعياط وكذا في مجتمع ما عندوش هالريق هذايا، عيب حاجة هذوما. فالصبيحية شدوهم الثلاثة وبيتوهم في البرمناس، والصباح عرضوهم على أنظار القاضي. قالوا سيدي رانا هذوما لقيناهم في الشارع يعربدوا كل واحد فينا جهه مش مع بعضهم، اما كل واحد جهه يعربد، فشدوه هزوه من برمناص. سيد القاضي غزر الاولاني هزو حطو، قالوا لبعد يلي ما تحشمش يلي ما يجعرش يا قليل الاصل يا القليل كذا اللي تعمل عمايل هذيا اللي كذا، واعطاه كلام كبير. ايا قال دوروه اعطيوه 100 عصا، قال تمكنوا به الصبيحية، فهمتش؟ وديما تلقى في الصبيحية فما تلقى وقتها معاهم تلقى دزاز المشنقة كما بعض الناس نعرفهم هنا، ماذا بيهم يبدأ يدزوا في الناس هكا، هو مشنوق مسكين ماشي المشنقة هو يبدأ ساق قدامه 10 التالي، هو يبدأ دز يجي من تالي ويبدأ يدز فيه يدز فيه مشي يمشي لحد فيه هلو هذا دزوه هذاك هيا مشي مشي كل مية عصا. باهي تلفت سيد القاضي للثاني غزر له هكا، قال له لحيته على هكا على ايده على لحيته هكا، قال له يا فلان يا ابن فلان يلي بوك تاجر كبير يلي خالك عالم في جامع زيتونة يلي عزيزك حاج ايش وعشرين حجة يلي داركم ما تخليش من مجالس العلم ومجالس الدراية ومجالس الفقه يلي كما نقولوا احنا خال بوك كان كما نقولوا احنا قاضي عظيم معناه، وانا قريت عليه حاسيله خرج له انت تعمل العمل هذا معناه تجيب العار لماليك، قال له هكا نهزر فيه هيا اقلب وجهك من من من وجهي، قال له وريني عرض كتافك وما زلت راك هنا، وراه العين الحمراء. خرج الراجل هذاك كرك في شلاكته، تلفت للثاني ثالث يغزر له هزو حطو، قال له برا الله يسامحك بكل سلاسة وبكل طيبة وبكل الراجل مشى وجه الدنيا وجه وجه الآخرة وخرج يترهوج. الطفل غزر بينه بالروح وقال توا هذا قاضي عادل هذا يضربوا بيه الأمثال
هذا اللي نهار طول العباد تمجد فيه وكذا، والناس تقول لي صح عليك بوك راهو من القاضي، الحديث يقول قاض في الجنة وقاضين في النار، هذا من القضاة اللي في الجنة، هذاش من الجنة هذا؟ الراجل جابوا له ثلاثة من الناس كيف كيف، حكم على كل واحد كيفاش. لا لا مش هي، روح يكركر في شلاكته حزين رزين، دخل الدار وجو مقلوبهم وقتلوا شبيه شبيه ما عجبكش الديوان؟ قال لي مش ما عجبنيش الديوان، ما عجبنيش راجلك. راجلي رجلة؟ قالت له شنو تقول راجل؟ ما هو بابا. قال بالله بابا انا راجل هذاك بابا يعمل العمالة ش عمل؟ حكيت له حكي لها الحكاية، ضحكت وسكتت. هيا فطر رجلة قايل قام القايلة، قالت له سيد الشيخ؟ قال نعم. قالت له ولدك هكا ما قال وهكا ما قال؟ حك سيد القاضي. قال به تو غدو نفهمه. هيا باتوا من باتوا بخير، صباح صباح والرب افتح ومن صلى عن بيس عد وربح. قام سيد القاضي مشي فيق ولده، قام طفل غزر له هكا يغزر له شطر عين، معناها ماذا بيه ما يكلموش لا يدورش بحاله. ولدي قال له تفكر البارحة ثلاثة اللي حكمت عليهم؟ قال له اي. قال تمشي للديوان تاخذ العناوين نتاعهم كل واحد فين يسكن، وتمشي لديارهم وتجيب لي عند الاول تجيب لي تقرير فيش عملوا كل واحد منهم مش عمل بعد ما حكمت عليه. الطفل فوق من قلبه قالوا بها ما عجبته الفاز، معناه مش يدخل في الجو متاع القضاء. الله يبارك. هيا خرج البو طفل قام افطر تنهنى كذا، مشى للديوان خذا الليسته نتاع الاسامي الثلاثه العناوين نتاعها، بدا بالاولاني الكلام يعصى، مشى للدق دق على باب الدق، خرجت مرأة قال بالله يا عم فلان. قالت له عمك فلان هكا في القهوة الفلانية. مشى للقهوة يلقاها يضرب في البنت شكبة تقول انت، وعياطه هابط عاطي مسد وكلام زايد وحاسل، وكانوا مش هنا، كانوا البارح ما باتش في البرمناص وما كلاش ميعصى، والقاضي مسبوش وقصتلو عادي جدا 66 ميلة دخلوا لك الغار. هيا كتبها في الزمام ومشي مشى لدار ثانية، اخلط يلقى الباب مسلسل، الحلقة فيها مسلسلة وشرلية، ما فهمش. دق على دار جيري بالله هذه مش دار سي فلان؟ قالوا له قالوا له ايه. قال لهم بالله مالاش بيت دار مسلسلة؟ قالوا والله ما نعرفه، راهو سي فلان قلت البارح مش بيت في الدار، البارح جاء في حالة يرثى لها، راهو لم حوايجه وحوايج داره وعائلته، وراو هزوا جابوا جاردينا هزوا حويجهم وما نعرفوش فين مشى، وقالوا حط الدار عند الدلال البيع، ما نعرفوش شنو الغلبة. قايد في الزماء مشى للدار الثالثة، خلط يلقى الباب محلول على فرتين والكراسي محطوطين في الدريبة، الكرسي الفارغ الأولاني قعد فيه، طبص على الراجل اللي بجنبه عسلامة عمي، قالوا سلمك. قالوا بالله هذي مش دار عم فلان؟ قالوا ايه. قالوا فين نجم نلقاه؟ قالوا ليدي معاش نجم تلقاه، الملك ملك ربي. قالوا كيفيه؟ قالوا صار الدوام لله، راهو البارح ما نعرفوش عليه فين بيت، روح وجوه الصباح اصفر اخضر تضرب بخدمي قطر دم تخرج منه، دخل الدار قال جيبوا لي كاس زهر حط يده على قلبه اشهق توفى. كتب الطفل في الزمام وروح. ايام روح بوه عند له. قالوا بابا شو لقيت؟ قالوا يا الوالد راني لقيت هكا وهكا وهكا وهكا. قالوا ريتو ليدي؟ قالوا واحد اعطيته ميعصا وكسبيته وقشتلته، دخل من هنا خرج من هنا ما حسهاش اصلا لانه جلده يابس. قال الراجل الاخر قالوا كي عايرته بعايلته وناسه والنسب متاعه واصله والعار اللي جابه ماليه، هو عائله محترمه، حشم على روحه وهجم البلاد اللي جاب فيها العار المالي. والثالث ايش قلت له انا؟ قلت له السماح، لكن هو حساس ورقيق ولد ناس، الكلمة هذيك برك قتلته، مات بالحمصة لانه فاق على روحه اللي هو عمل عملة خايبة على الاخر لا تليق بمقامه، خاطر الناس مقامات وكل واحد ومقامه، وما كذبوش ناس بكري قالوا اغزل الوجوه فرق اللحم، لانه في حاجات من نوع هذايا كل حد كيفاش يتقبل حاجه،
كل حد كيفاش يحسها. بالتالي لازمنا نعرفوا كيفاش نتعامل مع الناس حسب احساسهم وحسب مقاماتهم وحسب مستواهم، خاطر كل واحد وعقله وكل واحد واحساسه. معناها الحكمه في الخرافه هذه والحكايه هذه معناها انه ردوا بالنا، راه مش الناس الكل تتعامل بنفس الطريقه.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: بنات أفكاري،
3: بنات أفكاري. دليل العطلة.
4: هذا نحس فيه فما كومبلو عليا. يظلي صابرة معنا قاعدة تكلم بسرقة عليا، قاعدة تكلم في ألفة وشد صحيح في بنات أفكاري. لا ثم لا وألف لا، أبناء أفكاري إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. هاي سيدي من أبناء أفكاري، عندي زوز أسئلة مش نقترحهم على وليداتنا اللي من 97 سنة. زوز أسئلة هذوما يجابوني عليهم، ألفة مش جابوني عليهم طوى حالا، بينما أنتوما مش جابوني عليهم سادة المستمعين على صفحتنا في الفيسبوك، ونقولوا الجمعة الداخلة إن شاء الله السبت الجاي مش نقولوا على الفائز بعد ما نطرحوا زوز أسئلة أخرى. يا سيدي شد عندك سؤالوا لي ساهل ماهل، مش تعطيني اسم المرأة اللي صورتها موجودة على بيست الدينار، دينار البياسة ذاك في تصوير امرأة حب اسمها، وما ليناش برشا من اللي كان ضيفتنا هنا في الإذاعة الوطنية، ولذا حبكم تعطيوني اسم المرأة ذي. معنى كي يقول ضيفتنا معناها ربي فضلها حية ترزاق، معناها مازلت صحيحة مازلت صغيرة مازلت برك الله تكرك بالكيف، نحب اسم المرأة هذه. السؤال الثاني في الأدب، في عمر بعض من المستمعين تقريبا 14 سنة 15 سنة هكا تقريبا صيفة من الصيفات هكا هداولي مجموعة قصصية، مش مجموعة قصصية، رواية في أجزاء اسمها لي ميزيرابل البؤساء، هداولي بالفرنساوية والطوى عندي. أنا سؤالي هي مترجمة بالعربي البؤساء، وكانت في وقت ما تعملت مسلسل في إذاعي، وكان والبطل نتاعها يقوم بدوره ممثل عراقي، كان ثبتني ربي صوت ممثل عراقي، هو خاطر إذاعي مسلسل إذاعي جان فالجان. نحب نعرف شكون اللي كتب هالرواية هذه البؤساء، أو كتبها هي كتبت بالفرنساوية في الأصل لي ميزيرابل، شكونه الأديب الكبير متوفي بطبيعة توا مدفون في ليزانفاليد تويك في باريس، واسمه فركس فيه كتب من جملة مكتب لي ميزيرابل البؤساء. زوز أسئلة سهلين مهلين، ما عليكم كان تحكيونا عليهم وتقولونا شكونهم الأسماء ذي، شكون المرأة الموجودة على الدينار، وشكون اللي كتب لي ميزيرابل البؤساء. خليكم مع صوت من أعز الأصوات اللي نحبهم توقف في الساحة الفنية إلا آية دغنوج.

0: ازرع فكرة.
1: ازرع فكرة هي فقرة نحاول نشوفوا هكا ناس، شخص، مجموعة اختاروا مش يعملوا عمل ما كانوش مطالبين به، لكن حبوا يعملوا عمل تطوعي، عمل هكا إنساني. لقيت على صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي خبر ياسر عجبني بصورة بصور. الخبر هذا مفيده أن في معدني معتمدية شنانها في جومين، أولاد حمودة والقصر، والقصر من عشق فتا تنطق، تساعدوا تعاونوا مش يصلحوا الطريق. الطريق اللي يربط بين بازين وبازين والقصر معناها المنطقة هذه في جومين كان مكسر وحالته حليلة. في حر الشمس في هلايمة السخانة ذوما تلموا الشباب المنطقة وشيابها، حتى فما ريت في صور ناس كبار، وجابوا الماتريال متاعهم براوتهم والباليت وملازم، وجابوا السلعة على رفقتهم وصلحوا الكيس. معنى عاودوا صلحوه كذا مش يولي براتيكابل، مش يولي نجموا يستعملوه. وقديش عجبتني الفكرة هذه، إن شاء الله تتعم. نعرف اللي من مفروض الكياسات وكذا فما مصالح خاصة للدولة لازمها تعملهم، لكن ما فيها بس كي نتعاونوا احنا نستعملوه الكياس لذيك، هذيك طريقنا اللي نستعملوها، فما فيها بس كي فما إمكانية أن نجموا نصلحوا شوية نصلحوا. وهالناس هذوما قديش كبروا في عيني، وحب نشكرهم شكر كبير على المجهود اللي قاموا به، وإن شاء الله المجهود هذا يثمن. إن شاء الله الناس اللي معنا المسؤولين يستكثروا خيرهم، وإن شاء الله الشعب الكريم يستكثر خيرهم، وإن شاء الله غيرهم ينسجوا على منوالهم. نعرف اللي غيرهم ناسجين على منوالهم، كل واحد في ميدانه، هاللي ينظف في شط واللي ينظف في غابة واللي نعرف فما برشا ناس. لكن أنا كريت هذي عجبتني، لكن شو اللي حس في نفسي في الحكاية؟ حس في نفسي أن في الصفحة هذي عنده تقريب 3 أيام اللي هبط الخبر هذي بالصورة. ما نجمش نستعمل صورة اللي ما خديتش الإذن من عند معناها فيلم فيديو، ما نجمش ناخذ الإذن من عند أصحاب الصفحة، وبالتالي احتراما للملكية ما نجمش نعدي الصفحة معناها نعدي الصور. لكن اللي وجعني أني كتبت صفحة ذي ما لقيتش ولا كلمة شكر، ما لقيتش حتى واحد عمل كومنتير قال يعطيكم الصحة ولا بغافو ولا كثر خيركم وإلا ربي عين الرجال ولا كلمة من نوع هذا. لو كان في من ناحية الخايبة راو كتبت راو السبين على عجلة، أما مش نقوله كلمة حلوة، مش نستكثر الخير، مش نقوله يا ناس يعطيكم الصحة، حتى تشجيع ذاك خسارة ما فهمش. على كل حال الفكرة هذه إن شاء الله تزرع في أن نعمل الحاجة الباهية، ناخذ الانيسياتيف، في نفس الوقت أن نشكره اللي عمل الحاجة باهية، وقولوا للمحسن أحسنت.

0: صناعي من ذهب.
1: صناعي من ذهب اليوم هي فقرة في في في برنامجنا أبناء أفكاري. كما تعرفوا البرنامج هذا اللي استأنستوا به طويقة عندكم ساعتين من استأنستوا اللي هو اسمه أبناء أفكاري. صناعي من ذهب أو صناعي من ذهب هو شخص اللي صنع نتاعه معناها مفيدة جدا للناس. هي فما صنعة مش مفيدة، أما هذه صنعة مفيدة جدا خاصة في الزمن هذا، توا زمن الحر والعباد الكل تحكي عليه الكليماتيزور. الكليماتيزور ما يخدمش بكدا، الكليماتيزور شنو ضعيف، حاسين برشا حكايات بالقصان نتاع الضوء هكا البغتة ممكن ياس كليماتيزورات صارت لهم مشاكل. فحبيت نشوف مع واحد من الصناعية نتاع هالميدان هذايا معانا سي غيث. الو
2: الو غيث.
1: اهلا غيث، مرحبا.
2: اهلا بيك سي عبد الله.
1: اهلا بابا عايشك. غيث المحمدي اللي ما البوسه فيه بشريف، هو صحيح معناه تلمو اخلاقه طيبه وهو محلاه معناه يتسلم عليه معناه تبوسه بتيب خاطرك، لكن البوسه فيه بشريف بمعنى انه طويك يزمك تلقى بالفتيله معناه تفركس عليه خاطر يفركسوا في الدنيا سخونه والكليماتيزورات وكذا. اول حاجه حبيت نسالك غيث، اش هزك للصنعه هذه؟
2: والله انا ملي انا صغير معني مغروم بالصنعه هذيا، تبعتها ملي انا صغير فهمتني، وملي كنت صغير كنت مبربش ومغروم بالحكايات هذيا ومغروم بها الصنعه.
1: معنى فينالمون يلزمها تبربش، يلزمها غرام وتبربيش، معنى عندك في ديك
2: غرام، هي بالطبيعه غرام من اولها غرام، ماكش تمشي الحاجه ماكش مغروم بها.
1: معنى يلزم عندك حاجه في ديك صنع معنى هكا يديك تاكلك، تحب تبرمج تحب تشوف تحب تحب تعرف الحاجه. مشيت لها الصنعه هذه تعلمتها ثم بديت تخدم فيها.
2: ما قريتها وتعلمتها وكل شيء،
1: معنى قريت القرايه ثم كذلك يظهر لي عملت لي ستاج، معنى مشيت خدمت مع عباد اللي زدت تعلمت منهم حاجات.
2: بالطبيعه ما بدينيش وحدنا، زيت عبيدة معنا عاونتنا من الأول شوية شوية وبعدين توصلنا للي نحن فيه توقف
1: قدرتنا به. غيث أول حاجة سؤالي، العبيدة تعيط لك أكثر في الشتاء ولا في الصيف؟ معناها يستحقوك أكثر في الشتاء ولا في الصيف؟
2: والله ما نكذبش عليك عم تطار بريسك، نحن رانا كيف كيف، خاطرنا نحن في مانيش وحدي، معايا طفل صاحبي يعمل بومبوري فهمتني، نحن ديما الخدمه عندنا الحمد لله لا بيت في الصيف ولا في الشتاء. اما شنو في الصيف تولي خير بالطبيعه خاطر كليماتيزوريت انت تعرف ديجا
1: يستحقون برشا
2: كليماتيزوريت اكثر معناها من البومبوري باش تكون، معناتها في الصيف ديما باش تكون خير الخدمه.
1: فهمت.
2: عنا ليش يدير وعنا صلحوا ليش يدير وصلحوا فيه برشا حاجات أخرى.
1: فما عندها صنعة أنه التوانسة قبل ما معناها قبل السيزون مثلا طويقة، احنا جادمين على فصل الشتاء معناها بداية من اكتوبر تنجم تقول، فماشي كلي خمم قبل معناها اكتوبر قبل ما يحل السخان بأي نوع من الأنواع نتاعو رادياتير، ما يعيط لك يقول لك يجي عمل عليه طلة شوفوا والا بعلي هكا كنخدموا.
2: بالطبيعة اللي فما موجودين وفما اللي يخدموا بعلي، راه موجود يعيط لك وموجود العباد اللي تخدم بعلي. موجودة في كل شيء، في كل شيء موجود. حتى قبل الصيف فما عباد تعيط لك باش تعمل لونتروتيان مثلا الكليماتيزور باش تنظف لي فيلتر باش تفقد الغاز، فما عباد اللي ديريكت تدخل هالسيزون طول هكاك ما يتفقد حتى شيء.
1: وبالله على ذكر كلمة الغاز، حك راسك الناس معناها حتى مالي معناها المستهلكين يلاحظ ان الكليماتيزور نتاعو مش يظهر له ما يخدمش بالكدا، يقول لك الغاز وفي
2: بينما هذايا في التوانسه الكل التوانسه كلها ديما يقولوا ديما يمشيوا ديما الغاز، وهي فما حاجات اخرى بار الغاز مثلا تاثر على المكيف، هو ديجا يبدا حتى اللي فيتر يبداو مسخين ياثروا على المردود نتاعو المكيف فهمتني،
1: ولذا يلزم لونتروتيان لازم معناها ان نعملوا عليه طله. تعمل عليه طله سؤالي الاخير غيث، انت مثلا تجي تغزر الاله معناها سواء سخان ولا مبرد والا في البلومبري معناها سباله ولا حاجه هكا فيها خدمه نتاع تيوتري وكذا، تجي هو يقول لك مثلا لا راهو فسد الكليماتيزور هذا ولا المسخان هذا، نحب نطيش ونشري واحد جديد باش تركب لي واحد جديد، بينما انت كي تغزر تقول ان كي نبربشوا ثم قطعه نجم نبدلها فيه، يسمع الكلام التونسي ولا لا؟
2: والله مغلبيتهم الحقيقه اللي نتعاونوا معهم هنا يسمعوا الكلام خاطر عندهم ثقه فينا.
1: فوالا معنا فينا المهم مساله الثقه.
2: نحن بالكليون تاعنا نحن حاجه تصلح نقولوا لك راهي تصلح.
1: هذا
2: باش تتكلف وحكايه فارغه تصليح نقولوا لك راهي حكايه فارغه تصليح.
1: معنا هنا تولي مساله ثقه. معناها إذا أنا عندي ثقة في الشخص اللي يجيني.
2: صحيح صحيح تكيك بالضبط. إذا مسألة ثقة بينك أنت وال.
1: والحريف.
2: اليوم شو تعمل معه؟
1: به يعطيك صحة. بلي قل لي أما أسهل في التعامل مع النساء ولا مع الرجال؟ في الحكاية.
2: والله.
1: حق الحق.
2: مع الرجال خير.
1: أبو. بالحق
2: والله مع الرجال خير والله
1: نسي صعاب
2: نسي صعاب
1: ما يحبوش يحبوا لي في مخهم يمشيوه
2: ما يفهموش ما يفهموهاش خاطر صنعتنا مع الرجال تولي ديما تفهم يفهمك خير ساعات تحكي مع راجل يفهمك خير
1: شكرا يا غيث يعطيك الصحة ربي يوفقك ان شاء الله في اعمالك ريت علاش بدلت عنوان البرنامج رديته ابناء افكاري مش بنات افكاري هاو غيث حكيم حكيم غيث غيث كيف اقولها مليكة تكلم انطق هاوك خاطين مش انا قلت على كل حال هذايا فيما يخص صناعي من ذهب ونعرف ان الصنعه دي بالحق من ذهب عندي فقره اسمها حصاد الشمس هكا ولا لا حصاد الشمس هي تحكي على حاجه بالطبيعه اللي هي نستفاد منها خاصه في زمن الصيف واللي حاجه اللي اخترتها انا اليوم هي
0: حصاد الشمس
1: انا اخترت اليوم يا سيدي المستوره تعرفوا المستوره شنو المستوره يا ألفة ما المستوره تو ما هي بالطبيعه ما تعرفهاش يا ناري على روحي هيا ملا كي نقول لك الذره تعرف اللي تعرفها ما تعرفهاش اللي بتونسي شو يقولوا لها قول قطانية هي سيدي المستوره نسميها مستوره على خاطر كعبه القطانية فيها برشا ورق مغلفه فيسميها مستورة هذاك علاش الغلة هذه أو الثمرة هذه ياسر مفيدة هاي سد عندك يا سيدي احنا ساعة عندنا موجودة برشا في الوطن القبلي وأهلنا في الوطن القبلي يأكلوها برشا ويعطيهم صحة عليهم إن شاء الله يعملوا منها حتى يرحيوها ويعملوا منها خبز بعد ما تشيح بالطبيعة شد عندك بالنسبة للجهاز الهضمي علاج الأمساك تخفيف القولون تغذية الأمعاء في الصحة العامة والوزن خفض الكوليسترول ضبط السكري انقاص الوزن معنى اللي يعمل في ريجيم ينحي الخبز ويشري السميد نتاع المستوره نتاع القطانيه يعمل منه الخبز ويتفكرني بخير وكنا قبل نعمله منه خبز مالح وخبز حلو حتى خبز جاتو مش جاتو كما خبز الذره نعملها بالمستوره بالقطانيه نرحيها ونغربلوها وبالتالي هذه ثمره ولا كيفها ثمره مفيده جدا ناكلوها مشوية ناخذوها هكاك خضرة نحيلو الورق ونشويوها ناكلوها مشوية بنينة على الاخر ونعديو بها عشويات يا عشويات وتبدا على شط البحر الشوايط تاع القطاني ما عادش راهم برشا للاسف الشديد نعملوها بوب كورن اللي يسمى بايخ من اصل الدنيا حطوها في الطنجرة حط لها نكيتة زيت ونغموها فما كلمة كانوا يقولوها عزايزنا نثبت عليهم تقول لك تحط في طنجره وتجي تغمها تقول انا كذابه امي كذابه كان انت صادقه علاش قال لك مش ترشق مش تتكلم هكا وتولي بوب كورن معناها مش تقول لي قطعني اكل بوب كورن ما عادش علاش نقول الكلمه هذايا خرفات ناس بكري معناها وكما قلت نشيحوها ونجموا ندخلوها في البسيسه نجموا نعملوها وحدها خبز مالح كما قلنا وحلو وسمعت حتى في الوطن القبلي فما ناس يكسكسوا منها العوله معناها يعملوا منها كسكسي نوع من الكسكسي وكما قلنا مادام مفيده مادام تطيح من تعدل السكري وتطيح من الوزن وكذا فما فيها باس كان نستعملوا هالاكله هذه هالنبته هذه اللي فضل من عند ربي عطاها لنا ونستعملوها انا في المشوار معاي معاكم اليوم الدينار ما حتى جمعة داخلة ها ألفة قلبها قعد في الدينار شكوني المرأة اللي في الدينار مش يخليكم سيستانس مالا كيفاش نعرف نخدم أنا مش جمعة جاية ما صابرة تقول لي خاطر صابرة عندها مهمة جمعة جاية مش تبيض الدار وجري سطح أي بلكش كي تسمع وأنا رديتها أبناء وأفكاري وكذا تدوين وتقول لي بطلت ومنش مش نعاونك ورجع دارك داي بيض على روحك لا هاوكا مش نخلي سسبانس مش تضطروا تعيطوا لي جماعه الداخله نجي باش نعوض صابره في ابنائي افكاري ابناء افكاري ونقول لكم شكون اللي كتب البؤساء وشكون المراه اللي موجوده على دينار. اما توا في الاثناء تبعثونا دي كومونتير على الباج نتاعنا وتقولوا لنا كان عرفتوا هالشخصيتين هذوما. خليكم على نغمات جميله بصوت مطرب عزيز على قلبي غازي العيادي. قلكم نتقابلوا الجمعه الجايه ان شاء الله. باي باي.

0: الدكتور حكيم. حكيم.
1: في الصيف تتبدل أوقات الماكلة وتكثر السهريات والقعدات ويقل النشاط البدني. هذا الكل يخلي مريض السكر يدخل بعضه في الماكلة وحتى ساعات في الدواء. نذكركم اللي الماكلة يلزمها تكون منظمة في أوقاتها ومكوناتها. ما نكثروش من المقلي والشحومات اللي يعطلوا استعمال السكر في البدن والنقص من الحلو. الغلة نكلوها بالقيمة بعد الفطور وإلا العشاء، ونكثروا قد ما نجموا في الخضرة النية والحركة.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
4: مركب هجرة غير نظامية يقل 15 شخصا عرض سواحل بن قردان جرجيس. أكثر من 600 مؤسسة تشارك في موسم التخفيضات الصيفي وتسجيل 48 مخالفات تعلقت أغلبها بعدم إشهار الأسعار. في العالم شهدان في قطاع غزة وتحرك فلسطيني لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلي شرق القدس. إلى التفاصيل. تحية طيبة. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي إنقاذ شخص من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية كان يقل 15 شخصا وفق إفادة الناجي الوحيد من الحادث. وأكد جبابلي تسخير طائرة مروحية لتعزيز جهود الحرس البحري وجيش البحر في البحث عن بقية المفقودين.
5: بالنسبة لعملية الحرس البحري في جرجيس اللي تلقت مكالمة من طرف أحد البواخر التجارية مفادها وجود نفر في عرض البحر تقريبا على الساعة 9 ليلا، وعلى أثر ذلك تولت وحدات المنطقة إخراج الناجي اللي تم إسعافه وبالتحري معه. أفاد المعني بالأمر أنه أبحر خلسة يوم الأربعاء رفقة شخص أصيلي بن قردان وشخص واحد كان أصيل جرجيس قبل ما يتعرض المركب على بعد حوالي 14 ميل بحريا من السواحل إلى عملية تسرب المياه أدت إلى الغرق بتاعه وتفرق جميع الركاب. أفاد الناجي لكونه سمى 11 شخص كانوا يرتدون سترات النجاة تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ، وتم التنسيق كذلك مع ممثل النيابة العمومية اللي أذن بمباشرة الأبحاث العدلية لفرقة الإرشاد البحري بجرجيس في خصوص تكوين وثائق لقيام بهجرة غير نظامية الناجمة عنها الموت. بالنسبة لعملية البحث والتمشيط المتواصلة بمشاركة مختلف وحدات الحرس البحري وكذلك جيش البحر، واليوم الصباح تم تسخير طائرة مروحية من الوحدة الجوية لتعزيز عملية البحث والإنقاذ خاصة للمفقودين.
4: في شأن آخر، أعلنت النقابة التونسية لأطباء التجميل أمس في بلاغ لها عن صدور وشيك لكراسات الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، واعتبرت أن كراسات الشروط تعد تقدما بارزا سيمكنه من مكافحة الممارسات غير القانونية ويسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى. رئيسة النقابة إيمان بن فرج بن عمارة توضح.
6: بالنسبة لكراسة الشروط اللي يضبط المعايير للمراكز الطبية التجميلية باش يصدر قريبا جدا، هو خدناه مع وزارة الصحة والتجمعيات أمراض الجلدية وجمعيات جراحة التجميل، وفيه كل المعايير اللي تضبط شنو يلزم يتوفر في مركز تجميل طبي. من أهم المعايير أنه يكون فيه طبيب. فما عدة معايير أخرى تضمن سلامة المواطن. كراسة الشروط هذا خذ المصادقات اللي فوضى هذه ما ينجم ينقص فيها وإلا حاربها كان القانون، خاطر المراكز العشوائية بعد ما تصير المراقبة باش يسكرونهم ماهيش كيف المعايير اللي مضبوطة في الكرة، وراهو ينجم يكلف شكون يقوم بالشيء هذي تتبعات.
4: تطلق مؤسسة أندى تمويل برنامج منح دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في البكالوريا 2026 يمتد على 3 سنوات بهدف مساعدة الطلبة الجدد على مجابهة مصاريف العودة الجامعية، مع أعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة في المناطق الحدودية والداخلية. مديرة الاتصال في أندى أسماء زواري أكدت أن هذه المبادرة تهدف إلى الحد من الانقطاع عن الدراسة الجامعية.
7: المبادرة بخصوص إعطاء منح للطلبة اللي نجحوا في باك 2026. الهدف من المبادرة هي نعاون الطلبة هذوما على مواجهة المصاريف نتاع العودة الجامعية تكون تابع الوحدة من المعتمديات اللي مستحقة أكثر ذات أولوية قصوى. أما تصنيف معناها في تونس عملته وزارة التخطيط اللي هو يسمى 80 معتمدية ذات مستويات أولوية أولى وثانية، لازم يكون عامل انسكريبشن سنة دراسية جديدة. التسجيل هو بداية عنده مدة ويتواصل حتى ل 30 أوت، مازال عندنا شوية أيامات. سوغ لاباد اللي مستحقة العائلات الموزة أولادهم ينجموا يعملوا الانسكريبشن حيت لونجاجمون سيرتو لو باركور أكاديميك ملي يبدا سنة إذا كان تحصل على المنحة باش يعاود يتحصل عليها العام الجاي والعام اللي بعده مدة 3 سنين على أقل شيء حتى لين يتحصل على الليسونس نتاعو. المبلغ محترم ويغطي المصاريف الكل.
4: من جهة أخرى تولت مؤسسة أندا تمويل بالشراكة مع وزارة التربية إعادة تهيئة 200 مدرسة عمومية إلى حد الآن أغلبها في المناطق الحدودية، وتعمل حاليا على توفير النقل المدرسي ل 1800 تلميذ للسنة الدراسية المقبلة. مديرة الاتصال في أندا أسماء زواوي.
7: شراكة عملناها مع وزارة التربية لإعادة تهيئة المدارس العمومية. المدارس الموجودة الأكثرية في المناطق الداخلية والحدودية، وقمنا حتى التوا بإعادة تهيئة 200 مدرسة. حسنا البنية التحتية متاعهم، وفرنا لهم الماء، الأسقف والأسوار، الحماية، وتوفير أنسباس معناها متاع قرار الملائم للتلامذة وحتى للإطار التربوي اللي يخدم غاديكا. قدمنا زادة على نقل المدرسة مع جمعية المدنية، وفرنا نقل 538 تلميذ عامي، ونحبوا سنين زيدوا معناها نخدموا على 1800 تلميذ آخر متواجدين بتباع في المناطق الداخلية باش نوفروا لهم النقل للمدارس اللي يقرأوا فيه.
4: أعلن قطب الطالب المبادرة بجامعة المونستير فتح باب التسجيل في مسابقة الصين الدولية لابتكار طلبة الجامعات 2026، وتعد هذه المسابقة الدولية الكبرى المخصصة لابتكار وريادة الأعمال الطلابية فرصة للطلبة من أجل عرض فكرة أو مشروع مبتكر على المستوى الدولي والتنافس مع فرق جامعية دولية. نائب رئيس جامعة المونستير المكلفة بالتكوين والبرامج والإدماج المهني ليلى حميدة ومزيد من تفاصيله.
8: مشاركة مفتوحة للطلبة اللي عندهم فكرة مشروع، عندهم نموذج أولي، خدمة مبتكرة ولا حل لمشكلة حقيقية في مجالات مختلفة منها الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الرقمية، الصحة، البيوتكنولوجيا، الفلاحة، الصناعات الغذائية، البيئة والطاقة، الهندسة، الاقتصاد، الثقافة وغيرها. المشاركة تكون في فريق متكون من طالبين يكونوا من جامعة المنستير، والمشاريع الناجحة تنجم تحصل على جوائز ذهبية ولا فضية ولا برونزية. الأهم أنها فرصة الحقيقة باش الطالب بجامعة المنستير يعرف بمشروع على المستوى الدولي، يكتسب تجربة حقيقية في الابتكار وريادة الأعمال، ويدخل المسابقات الدولية. التسجيل مفتوح من 20 أوت حتى 15 سبتمبر 2026. نحب نقول لكل طالب وطالبة اللي كل اللي عنده فكرة ما يستناش، يكون فريقه، يحضر مشروعه، يتواصل مع القطب الطالب المبادر بجامعة المنستير اللي هو الدور متاعه اللي هو يحتضن الأفكار هذوما، يكون الطلبة القطب يكون معاكم.

0: 8 مخالفات مرتبطة بالتخفيضات. ووصفت نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي الإقبال على موسم التخفيضات الصيفي إلى حد اليوم بالمحتشم، مشيرة إلى بعض التشكيات التي تلقتها المنظمة من قبل المواطنين.
1: فترة التخفيضات يبدأ يستمعها التونسي من فترة إلى أخرى حتى يأخذ مستلزماته الكل، خاصة وإحنا في مواسم استهلاكية بامتياز، وإنه إحنا في فترة الصيف والعطلة والأفراح ومقبلين على العودة المدرسية. ولكن مع الأسف الحقيقة ومن خلال متابعتنا اليومية رصدنا إنه الإقبال على الشراءات كان بصفة محتشمة، على خاطر ومن حاجات اللي يرجعنا المستهلك يقول لك راهي نسبة التخفيضات اللي تكون مشهرة 70 و50% راهي ماهيش حقيقية، على خاطر وقت ندخل يقول لي راهي السلعة هذية اللي هي تكون على مستوى جودة ممكن أنه يقبل عليها المستهلك، يقول له هذيك راهي سلا نوفيل كوليكسون، وما يلقى الحريف كان الحاجات الحقيقة لا ترتقي إلى مستوى جودة ينجم يقبلها ويستعملها، هذيك اللي هي يخصها التخفيض المشهر. راهو موسم التخفيضات فرصة للدفع بالاقتصاد، مش تكون ثم حركية فيها برشا شفافية وبرشا معاملات واضحة وحقيقية.
0: وأفادت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي بأن مصالح المراقبة الاقتصادية غير قادرة على تغطية كل الإخلالات داعية المستهلك إلى التبليغ عن أي تجاوز. في أخبار الطقس، تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا غدا الأحد، خاصة بالجهات الغربية والجنوب، لتواصل الارتفاع إلى غاية الأسبوع القادم وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد. كما أفاد بظهور خلايا رعدية خلال هذا اليوم قد تكون مصحوبة بأمطار غزيرة في مدة وجيزة بمناطق عديدة بينها القصرين والكاف وباجة وزغوان.
2: تشهد الحرارة هذا اليوم ارتفاعا سيكون ملحوظ أكثر خلال يوم الغد، تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 6 إلى 10 درجات خاصة بالجهات الغربية والجنوب، وينتظر أن تتواصل هذه الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور جهلي إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون يومي الأربعاء والخميس، حيث يتراوح الفارق تقريبا ما بين 8 إلى 12 درجة. مؤشر ظهور الخلايا الرعدية سيكون مرتفع هذا اليوم، وخاصة بالشمال الغربي كذلك الوسط الغربي في فترة ما بعد الظهر، تكون مصحوبة بأمطار قد تكون غزيرة في مدة زمنية وجيزة، مناطق جهة القصرين خاصة جهة الكاف باجة كذلك جهة زغوان، ولاحقا ممكن حتى غرب مناطق تونس الكبرى جهة منوبة. بالنسبة ليوم الغد يبقى البحر متموج إلى مضطرب في الصباح بسواحلنا الشمالية من سواحل بنزرت إلى غاية سواحل تونس وكذلك خليج الحمامات.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
0: أخبار العالم، استشهد فلسطينياني وأصيب آخرون جراء العدوان الإسرائيلي خلال 48 ساعة الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. على صعيد آخر، طلبت فلسطين الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية شرق القدس. على الجبهة اللبنانية، قصفت إسرائيل فجر اليوم عدة مناطق جنوب لبنان بقذائف فوسفورية ومدفعية بالتزامن مع غارات جوية وعمليات تفجير نفذتها في بلدات بيسور وبنت جبيل. في الملف الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية بحق طهران محكوم عليها بالفشل كسابقتها. من جهته، أعلن رئيس البرلمان الإيراني اليوم تلقي بلاده رسالة من دول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي. وبخصوص حركة الملاحة بمضيق هرمز، سمحت إيران اليوم لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجزه لكم في عناوين. غرق مركب هجرة غير نظامية يقل 15 شخصا عرض سواحل بنقردان جرجيس. أكثر من 600 مؤسسة تشارك في موسم التخفيضات الصيفي، وتسجيل 48 مخالفة تعلقت أغلبها بعدم إشهار الأسعار. وفي العالم، شاهدان في قطاع غزة وتحرك فلسطيني لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية شرق القدس. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.

0: في موعد الأحد لهذا الأسبوع نعود معا في ثلاثة على الهواء.
1: الإذاعة الوطنية التونسية تقترح عليكم
2: ثلاثة على الهواء.
1: لحبيب جغام،
3: أهلا أهلا.
1: نبيل بن زكري،
3: يا حبيبي أهلا.
1: وليد التليلي،
3: يا حياتي أهلا.
1: ثلاثة على الهواء.
2: ثلاثة على الهواء.
0: استعادة لذكريات إذاعية وفنية في حلقة شارك فيها الممثل لمين النهدي والفنان لطفي بوشناق. لحبيب جغام في الطريق إلى موعد الأحد متذكرا زميليه في الإذاعة نبيل بن زكري ووليد التليلي.
4: في ظن اليوم لمين النهدي في الإذاعة الوطنية بعد غيبة. الحقيقة برشا مرات احنا نتفقوا باش نعملوا حصة وجي الاستوديو اثنين. اولا نتمنوا لك الصحة الدائمة.
5: عايزك بارك الله فيكم. انا الايامات قاعد في الدار قلت هات تراه نشوف لمين النهدي ايش عمل في حياته.
6: يدخلوا في ملف جديد، ملف فيه إنتاجات جديدة وفيه جو جديد وفيه لمين النهدي الشاب اللي تجاوز المحنة المرضية.
5: ما كنتش نتصور هك الإقبال الجماهيري الكبير وهك النجاح، ولكن ديما عندي في جرابي حاجة تقول أني باش ننجح.
7: النجم المطلق في المسرح التونسي معانا جدا. قبل ما يتكلم معنا ونجم من النجوم الكبيره في العالم العربي في الموسيقى الفنان الكبير لطفي بوشناق.
4: لطفي بوشناق
6: مرحبا بيك.
8: اولا ربي يفرحك يا نبيل. نحب نوجه تحيه حب وتقدير وشكر لمين. نتمنى على ربي نجتمع معك في عمل كبير ياسر في سيادتك بالحضور على المسرح
5: إن شاء الله.
8: إن شاء الله إن شاء الله نكون في مستواك بالحضور الموسيقي والغنائي. عرض يهب يدور.
7: احنا في ثلاثة على هواياتنا سعداء جدا بأنه استقبلنا زوز كبار اليوم في هذه الحلقة.
9: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار.
0: يعد ويقدمه حبيب جغام.
10: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: فلاش سبورت. مرحبا بكم، اهلا وسهلا في فلاش سبور. بعد شويه نحكيوا عن انطلاق بطوله رابطه المحترفه الاولى لكره القدم موسم 2026-2027، وطلب اتحاد بن قردان تاجيل مباراته اليوم ضد فريق نادي رياضي بحم لمف بعد الحادثه الاليمه في وفاه 14 شخص في حادثه محاوله اجتياز الحدود. لحظات ونرجعوا للموضوع هذايا بطبيعة بالنسبة لكرة القدم، لكن الحدث القائم حاليا واللي بدأ البارح بحفلة الافتتاح دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط إيطاليا 2026، اليوم افتتاح المنافسات بشكل رسمي. تفاصيل مع زميلنا ومبعوث الإذاعة التونسية إلى تورنتو الإيطالية شهيرة الكافي. تحياتي.
3: مرحبا بك مهدي، مباشرة من تورنتو. تورنتو اللي تعيش اليوم على وقع اليوم الأول، خلينا نقوله رسميا بعد حفل الافتتاح البارح، ولكن بغضب كبير من الصحفيين هنا ومن الناس اللي كان في الحسبان أنها اليوم باش تكون يعني في المتابعة للأحداث اللي باش تصير في تورنتو، باعتبار أنه سباق الدراجات وأيضا الترياتلون يصير في وسط المدينة في شوارع المدينة، وذلك علاش تم غلق كل المنافذ المؤدية لوسط المدينة، كل الطرقات كل المعابر تم غلقها تماما، تعطل حركة المرور نهائيا، لا ثم لا سيارات لا حافلات لا تاكسيات لا دراجات. توا تقريبا بدات الامور تنفرج نوعا ما، لانه قاعد نشوف شويه انه رجال الامن يبعدوا في الحواجز وانه بعض السيارات قاعده تمشي تباعا. نعرفوا اليوم كان في الحسبان انه نتبعوا الصباح بدايه السباقات بالنسبه للتايكواندو وايضا السباحه والمصارعه وغيره من الرياضات التونسيه، ولكن للاسف ما تمش هذا باعتبار انه تم حصرنا في المركز الصحفي، كل الصحفيين موجودين في المركز الصحفي من الصباح حتى ممكن الساعه الثالثه باش تنفرج الامور ونمشي ان شاء الله نتبعوا الفينالات اللي باش يكونوا موجودين فيهم اولادنا اليوم. نعرف اللي بطبيعه التوانسة يستناو
2: في لا الصور والشهير. هل انه هذا معناها امور تنظيميه او مفاجاه التنظيم؟ معناها مفروض انه يلقاو حلول من الاول.
3: هذا ما كانش في الحسبان،
2: يعطيك صحة.
3: احنا توا قاعدين نتعاملوا حتى مع اللجنه المنظمه عن طريق المايل المهدي، اذا كان ثم حاجه يبعثوا لنا مباشره المايل. هذا ما تمش اعلامنا به تقريبا. اليوم الصباح تفاجأنا حتى واحنا جايين للمركز الصحفي في وسط المدينة من مقر السكنة لهنا تقريبا ثم 3-4 كيلومتر مشيناهم على سقينا من أجل الوصول للمركز الصحفي، ومن بعد تعطلنا إلى حد الآن ما زلنا ما نعرفوش رواحنا وقتش مش نمشي ونتابعوا العشية التايكواندو وأيضا السباحة الفينالات. على كل رياضيا اليوم الرياضة التونسية من خلال التايكواندو نعطيه اللي صاير إلى حد الآن. بالنسبة للتايكواندو عهود بن عون كانت خسرت في الثمن النهائي مع المغربية فرح توزاني وبالتالي غادرت في وزن أقل من 49 كيلوغرام. أيضا في وزن أقل من 58 كيلوغرام محمد أمين الزغلامي كان خسر وغادر السباق. شيما التومي كانت ربحت القبرصية ماركيلا 2-0 وتتأهل للدور الربع النهائي. أيضا البطل خليل الجندوبي يلعب الدور الربع النهائي بعد التأهل باش يكون أمام اليوناني أبوستولوس بداية من الأربع وربع، يعني نستنى إن شاء الله اليوم العشية خليل الجندوبي علاش لا يكون موجود في البوديوم. بالنسبة للسباحة أحمد الجوادي كان كمل التصفية الثانية من سباق 400 متر حرة في المركز الثاني وبالتالي يتأهل للدور القادم. أيضا ياسين بن عباس في التصفية الأولى من سباق 200 متر على الظهر كان حصل المركز الأول وتأهل أيضا للدور القادم. حبيبة بلغيث تغادر التصفية الثانية في 100 متر سباحة على الصدر. جميلة أبو لكباش نعرفه كما قلنا من الصباح مش تلعب نهائي إلى 400 متر حرة بداية من 6:06 وأيضا مش تلعب نهائي إلى 1500 متر سباحة حرة في الفترة المسائية مع 7:05 بتوقيت تونس. بالنسبة للمصارع رضوان الطرهوني يغادر السباق بالمصارعة الرومانية من الثمن النهائي بعد الهزيمة 9-0 أمام الكرواتي أنتونيو. بالنسبة لبقية النتائج وإحنا في المتابعة لحظة بلحظة
4: معك شهير.
3: المبارزة بالسيف في سلاح الصابر ياسمين دغفوس تغادر من المجموعات، وفارس الفرجاني يتأهل للدورة الربع نهائي في مجموعته بعد ما ربح الإيطالي ماركو صاحب أولمبياد، صاحب فضية أولمبياد 2024. أيضا ربح الجزائري لطفي إرهين والفرنسي باتيست، أيضا سلوفيني كرانيش وتركي كالينز، وبالتالي يتأهل الفرجاني للدورة الربع نهائي. بالنسبة للكرة الحديدية رافة معتز الجويني ومحمد أمين السعيدي كانوا خسروا المواجهة الأولى ضد الإيطالي 9-0. أيضا آيل دبوسي وصابرين زكري في مرحلة المجموعات إلى حد الآن بثلاثة هزائم وانتصار واحد، هذا في الكرة الحديدية الحرة. أيضا الرامي بالدقة موجودة منال باجي وخالد بوغريبا، إن شاء الله تنتبعوا. بالنسبة لمنال باجي اللي بيشتلعب البراج من أجل التأهل، وبوغريبا اللي كانت أهل للدور النصف النهائي. في الكانوي كاياك بعد ما ترشحوا الكل البارح اليوم يروحوا الكل بالنسبة للمتسابقين التوانسة. في الزوجي فاروق الدالي وقصي العلاقي في 500 متر، صبيحة بن عثمان في الفردي 500 متر، وصلاح الدين مقنين وفاروق الدالي في الفردي 1000 متر. للدرجات ننتظر عزيز الدلاعي في سباق ضد الساعة اللي ينطلق منذ تقريبا ساعة. وننساوش أيضا اليوم في البادل منافسات الفرق، فوز للثنائي التونسي وتأهل للدور الثاني ثنائي مهدي اللومي وعزيز الهلالي، كانوا ربحوا اليونان 2-0، وبالتالي إنجاز يتسمى إلى حد الآن باعتبار أول مشاركة لهم، هذوما في انتظار أنه يتقدموا أكثر. بالنسبة لنهائيات السباحة اليوم 400 متر الجوادي مع 5.25، في 200 متر ياسين بن عباس مع 6.4، و 1500 متر جميل أبو لكباش بداية من 7.5. هذا اللي باش تكون المتابعة. وما ننساوش زادة في الرياضات الجماعية، كرة القدم بداية من 8 متاع ليل بتوقيت تونس مباراة تونس مقدونيا، في كرة اليد سيدات بداية من 7 تونس إيطاليا، والكرة الطائرة رجال أيضا بداية من 7 تونس إيطاليا في مواجهة صعبة لعناصرنا الوطنية بعد ما ربحوا المنتخب الجزائري في الجولة الأولى. هذا أبرز ما ثم إلى حد الآن في النتائج، فانتظارنا إن شاء الله نكونوا في موقع الحدث اليوم العشية ونتابعوا أكثر أبطالنا ونكونوا موجودين على البوديوم على الإسلام مع بعض الرياضات والميداليات إن شاء الله نستناوها.
4: يعني باش نلخصوا، البداية صعيبة اليوم، معناتها إلى حد الآن المشاركة للأسف سلبية، لكن ظهر لي أصحاب الميداليات معروفين شهير حسب ما حكيت أنت على البرنامج.
3: صحيح، التايكواندو السباحة والمبارزة بالسيف، يعني هذوما نستناو انهم يكونوا اليوم على البوديوم. استنينا تكون مفاجآت في بعض الرياضات الاخرى، مفاجآت ايجابية نقول، ولكن كيف ما كان متوقع يعني بحكم انه النيفو مختلف على بعض، وايضا ثم دول اللي عندها ابطال في الاختصاصات هذيك. احنا نقولوا خلينا نمشيو بالنهار بالنهار، وان شاء الله على الاقل نحصلوش اليوم 3-4 ميداليات نبداو بهم، ومن بعد اكيد انه كل شيء بشي يتبع بعض ونتائج الإيجابية بجد.
4: تكون موجود إن شاء الله في كرة قدم شهير؟
3: صعب جدا مهدي نوصل نتابع كرة قدم، لأنه الوقت ذاك تنجم تكون ثم الفينال نتاع نتاع الكاراتيه أو نتاع التايكواندو أو الاختصاصات الأخرى، وبالتالي ننتظر ونشوف شنو اللي باش يصير اليوم في مختلف الرياضات.
4: اللي كنت إذا التزمير هذا بتاع الكهرباء نخليك تعيش الاجواء
3: في الشارع.
4: في الشارع نخليك تعيش الاجواء، معناتها المهم فما شويه مؤشرات نتاع حدث، معناها العباد عايشين شويه في ايطاليا، معناها الحدث نتاع الجماد. معناها
3: البارح يعني شفنا احنا في حفل الافتتاح حضور كان متميز للجماهير في الملعب المباراة، في الملعب اللي يحتضن الافتتاح. ايضا المتابعة حتى في الشارع هنا لبعض الرياضيين يعني اللي يخرجوا مثلا يدوروا في القرية المتوسطة ولا حاجة، يعني فما الاجواء، ولكن اليوم تماما ما ثم حتى جو، ما ثم حتى اشارة انه فما العاب متوسطة.
4: واضح شهير، يعطيك صحة ان شاء الله بالميداليات في الساعات القادمة وفي الأيام القليلة القادمة. يعطيك صحة شهير الكافي، كنت معنا مباشرة من تورنتو الإيطالية في متابعة لآخر أخبار دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. طبعا الإذاعة التونسية تخصص نشرات خاصة كما تشوفوا، يعني حتى توقيت النشرة معناها تم الترفيع فيه والتمديد فيه، وأيضا مجلة الألعاب دائما الساعة 9 ليلا حتى 9:30 ليلا، وكل المتابعات في المباشر مع مبعوثي الإذاعة التونسية شهير الكافي وزياد الخياري.
2: إذا اليوم الدفعة الأولى للجولة الافتتاحية بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم انطلاقا من الساعة 4:30. البداية كما قلت قبيلة بالمقابلة اللي هي مبرمجة في بنغردان، اتحاد بنغردان نادي حملم، في الحكم سيف الورتاني وحكم الفار هو خالد قويدر. إلى حد الآن ما فما حتى نجم نقولوا استجابة لطلب الاتحاد الرياضي ببنغردان بتأجيل المباراة. اتحاد بنغردان طالب بتأجيل المقابلة منذ قليل، بيان رسمي من الاتحاد. قاعد نتبع يعني في الأثناء، فماش حاجة جديدة إلى حد الآن الحقيقة، ما فماش خبر رسمي يخص تأجيل المباراة. اتحاد بنغردان في بيانه يؤكد يقول معناها البيان هذا هو مراسلة الحقيقة تم توجيهها لمكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، نلتمس منكم تأجيل المباراة التي ستجمع فريقنا بنادي حملم في اليوم السبت بملعب 7 مارس ببنغردان بعد وفاة قرابة 14 شخص رحمهم الله إن شاء الله في حادثة غرق بعد محاولة اجتياز الحدود، وذلك تجسيدا لقيام التضامن مع عائلاتهم وتجاوزا لحدود المنافسة وتغليبا لمعاني الإنسانية. في انتظار ذلك تقبلوا فائق الاحترام والتقدير. أيضا فما أخبار تشير لأنه زوز ملعبية من الشبان السابقين لاتحاد بنغردان كانوا توفوا في الحادثة هذه، الله يرحمهم جميعا. في انتظار كما قلنا ربما ديسيل 4:30 تصير إش حاجة، ننتظر القرار النهائي من مكتب الرابطة. في بقية البرنامج، في باردو الملعب التونسي نادي رادي صفاقسي، بديس بن صالح حكم المباراة، حكم الفار ساغروكوفيتش من صربيا. في بوعلي الحوار أمل حمام سوسة الاتحاد الرياضي منسيري، الحكم حسين بن ساسي وحكم الفار ماتكوفيتش من صربيا. الطيب المهيري تقدم سقيت الدائري يستضيف شبيبة العمران، الحكم حسني النالي، حكم الفار حمزة جعيد. كل المقابلات مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في رياضة وأهداف مع رفقي بوستة من 4 حتى 8 متاع الليل. الدفعة الثانية غدوة 4:30 الكلاسيكو بين الترجي والنجم الساحلي في رادس. طبعا المقابلة النادي الرياضي البنزرتي يواجه مستقبل مرسى نجم متلوي نادي الفريقي، وفي ميدون ترجي جرجيس يستضيف الأولمبي البيجي. الجامعة التونسية لكرة قدم أعلنت اليوم على موعد تقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني معين الشعباني، اللي بيش يكون رسميا يعني تقديمه لوسائل الإعلام للرأي العام يوم الأربعاء 26 أوت 11 الصباح بإحدى نزل في جهة قمرت. ونذكر بعد غدوة الاثنين بمقر الجامعة ندوة الصحفية لتقديم المدير الفني الجديد رضا الجدي 11 متاع الصباح. خارج تونس، بعد بداية البارح الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجديد طبعا 2026-2027 اليوم اكتمال الدفعة الثانية من الجولة الأولى. بارح أرسنال فاز على كوفنتري سيتي بنتيجة 3-0. اليوم بقية المباريات، حاليا 70 دقيقة مفاجأة، هول سيتي يتقدم على مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة، مطلافة إيفرتون مع كريستال بالاس، إسبويتش تاون مع ساندرلاند، مطلافة أيضا نوتنغهام ليدز يونايتد، والخمسة ونص برينتفورد مع توتنهام. لا ليغا الإسبانية الجولة الثانية، أتلتيكو بلباو مع سيفي 4 متاع العشية، فالونس مع سيلتا فيغو 6:30، وأول مباراة في الموسم لريال مدريد ضد إسبانيول المقابلة 8:30 متاع الليل. علاش قلت أول مباراة؟ لأنه الفرق اللي كانوا عندهم لاعبين دوليين في إسبانيا وفي باقي المنتخبات كما ريال برسا أتلتيكو تم تأجيل مقابلاتهم من الجولة الأولى باش لاعبيتهم الدوليين ياخذوا أكثر راحة يعني الأسبوع القادم تكتمل مباريات المؤجلة. ونختم بفرنسا، عنا مواجهة بين نيس ولوريون، علي العابدي خارج القائمة في نيس لأنه راجع من عملية جراحية مازال في فترة التأهيل. لوريون منتصر الطالبي المقابلة 8:15 متاع الليل. لونس مع أونسير هذه كما قلنا الجولة الأولى، 4:15 المباراة هذه في لا ليغا أو في ليغ 1 الفرنسية.
4: فقط زاد نكمل بالدوري الإيطالي. الدوري الإيطالي بطبيعة اليوم الانطلاق الموسم في إيطاليا، بطولة إيطاليا وبقية المنافسات بطبيعة في أوروبا، وتفاصيل الكل إن شاء الله باش تلقاوها بعد في رياضة وأهداف مع رفقي بوستة لكل المباريات. فقط لينتر مونزا انطلاق أول مباراة اليوم 5:30 متاع العشية. يعني نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
5: فلاش سبور. تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
6: الخبر عنا مسؤولية
7: والمعلومة أمانة،
8: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
7: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
8: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: المتجددة من قسم الأخبار. إنقاذ شخص من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية كان يقل 15 شخصا، وتسخير طائرة مروحية لتعزيز جهود الحرس البحري وجيش البحر في البحث عن بقية المفقودين وفق الإدارة العامة للحرس الوطني. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالة أهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المدعين. بداية من الأول من نوفمبر المقبل، إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعدد من المناطق في ولايات القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وجابس بواسطة المسح العقاري. في أخبار الطقس، المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ظهور خلايا رعدية بعد ظهر اليوم قد تكون مصحوبة بأمطار غزيرة في مدة وجيزة، وغدا ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلى غاية الأسبوع القادم. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة. المبعوث الأمريكي يحذر إسرائيل بعد قصف قاعدة سورية بالقرب من الحدود التركية، واليوم انتهاء المهلة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن إيران تلقت رسالة من دول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
11: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم اعزائنا المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. لقاء جديد يجمعنا بكم في استوديو الويكاند في هذه الايام القليله اللي تفصلنا على فصل الخريف، ولكن الدنيا مازالت سخونه كالعاده. عندنا احنا ديما نقول لك حتى تيب السفرج وتيب الرمان، المهم السخانه ثقافه. كيف كيف احنا اغوستو، ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف. سخانه معناها زايده اكثر من اللازم لا محاله. المهم ان شاء الله تكونوا بخير لاباس انتوما ومليكم واصحابكم وناسكم، وتسمعوا فينا ديما كاحلى اصدقاء واحلى احبه كالعاده معنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. اليوم صفه استثنائيه، مش نكملوا الاربعاء نتاع العشيه لانه الكوره رجعت، البطوله الوطنيه رجعت، فاكيد الاذاعه الوطنيه طبعا في مواكبات خاصة جدا لكل مباريات كرة القدم وحتى الرياضات الأخرى. تحية لرفاقي وأصدقائي في قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية التونسية، أكيد على أتم الاستعداد للمواكبة، وطبعا كل من يعمل في مؤسسة الإذاعة التونسية. المهم الأربعاء نتاع العشية اليوم ومن توا حتى للوقت هذاك ان شاء الله تقضيوا معنا اوقات ممتعه على موجات اذاعتنا. طبعا من اليوم فريق نسائي بامتياز في قياده هذه الرحله، صديقتنا بثينه فاتن حسني، قلت لك انا نسيه، شفت الاسامي، فاتن حسني في الهندسه التقنيه، سميه زواوي في الاخراج الرقمي صفحه الاذاعه الوطنيه التونسيه، فاطمه العبار في التنسيق العام للحصه، ومعكم اماني بولعريس من امام الميكروفون. مرحبا بالناس الكل في استوديو الويكاند.
1: Yes.

برشا برشا محبة ليكم أعزائنا المستمعين، إن شاء الله صحة والعافية تكون تاج على رؤوس الجميع. احنا معكم في استوديو الويكاند كيما كل ويكاند من الساعتين للأربعة متاع العشية، اليوم بصفة استثنائية معكم ديما في هذه البرمجة الصيفية اللي ذاع الوطنية التونسية. مرحبا بالناس الكل، خليكم معنا في الاستماع.

وقت يا تقيل. يا واد يا تقيل.

0: Я водитель.
1: اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في استوديو الويكند. مواصلين معكم لقاءنا اليوم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. نحكي توا على العالم الفنون الجميله ومهرجان دولي عريق يعني نتبع فيه من وقت اللي كنت في اذاعه الشباب. يعني المهرجان الدولي للفنون التشكيليه بالشابه، عرس الفنون ومرسى الفنون سيكون هو يعني عنوان هذا المهرجان. الدورة هي الدورة 12، نحكي لكم اللي كنت في إذاعة شباب، لكن الدورة 12 لأنه المهرجان صار فيه معناها ما قداش من مرة توقف، وقداش مش سهل انك تعمل مهرجان نوعي في أي مكان، سواء حكاية فلوس وإلا تنظيم وإلا يعني حتى ناس تتفكروا. لكن الشابة الجميلة ببحرها المزيان بفنانين من عالم الفنون الجميلة من تونس ومن الخارج ديما يكونوا في الموعد في هذا المهرجان. هو من 25 حتى 27 أوت مش يكون هذه السنة في الشابة. ومعنا سيدة إيمان زرود مدير المهرجان دول الفنون التشكيلية بالشابة، نتعرفوا معنا تفاصيل هذه الدورة. مساء الخير.
2: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: يعيشك، شنو أحوالك؟ شنو أحوال الشابة؟ ظلي على قدم وساق معناها في تحضير.
2: نحن في التحضيرات الأخيرة بإذن الله.
1: أي؟
2: يسعدني أن أقدم الساعة للمستمعين الكرام لمحة عن الدورة الثانية عشر للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشابة.
1: ثانية عشرة، ما نقولوش ثانية عشر، ثانية عشرة.
2: أي. الله يبارك.
1: تفضل.
2: هذا الموعد الفني بطبيعة الحال اخترنا أن يجعل من مرسى الفنون فضاء مفتوح على الفن والحوار والانفتاح الثقافي. يتضمن برنامج هذا الدورة مجموعة من الأنشطة بطبيعة الحال الفنية والثقافية. هناك المعارض والورشات والعروض الفنية واللقاءات بمشاركة بطبيعة الحال فنانين من تونس ومن خارجها.
1: أعطينا من خارجها شنية؟
2: من خارجها يعني عنا ضيوف من الخارج من الدول المجاورة، عنا من ليبيا الفنان عمر بركة والفنان يوسف السيفاو، ومن الجزائر الشقيقة هناك في مصطفى غازيكي وفي فيصل أنعيزة.
1: يعني هذا من خارج تونس؟
2: نعم.
1: لكن هوني ولا مغاربي، ما عادش دولي المهرجان.
2: انت كنت تحكي على الظروف الصعيبة اللي تمر بها المهرجان.
1: أيوة.
2: نعم، هو من نظرا لهذه الصعوبات تعثر.
1: يعني الصعوبات مالية بالأساس
2: بطبيعة الحال،
1: ما خذتوش دعم المندوبية من وزارة الشؤون الثقافية؟
2: للأسف دعم المادي لا.
1: اها، ديما علاش ليه
2: هو والله تفاصيل هي امور اداريه.
1: لا لا لا اخي، همنا شنو تفاصيل امور اداريه؟ اخي اول مره نتعاملوا مع الحكايه هذه. شنو امور اداريه؟ يعني انتم ما حضرتوش الدوسي نتاعكم والا
2: احنا السيت المنصه اللي في اعدتها وزاره الشؤون الثقافيه صار انكومبرمون، لم نتمكن من معناها نصبوا المطلب نتاعنا.
1: هل انها توصل للمندوبيه اللي نتاع اللي في الشابه ولا ليه هي المنصه تخدم؟ خاطر فما مثلا في سوسه ما تخدم، ما توصلش يعني للوح. مازلت فما جهات ما توصلش، هل انه معناها توصل ولا ليه؟ ما تقول لي انكومبرمون معناها معبيه هوني، ما نقول قاعده تشكك في وزاره الشؤون الثقافيه، ما عندي عامله حاجه تحت الحيط معناها، سامحوني في الكلمه. فهمت.
2: بالنسبه للشابه حتى جمعيه ما تمكنت انها تصب المطلب.
1: واضح واضح، هذاك حابين نعرفوا، خاطر ماهيش كاين الشابه وماهيش كاين فما برشا اماكن كيما هكا. وبيه علاش نحكي معاك هكا؟ خاطر لازم توضيح الامور. فمش يكون فما من تونس، من ليبيا، من الجزائر، ومن تونس فنانين يعني تقريبا قداش فنان مش يكون موجود؟
2: هو ما حصرنا العدد براتيكمون 40 فنان.
1: ايه مهم، يعني ابرز من ابرز الفنانين المشاركين.
2: ابرز الفنانين عندنا في علي الزنيدي، عندنا في محمد البعثي بطبيعه
1: طبعا الحال. تحيه ليه بالمناسبه. الفنان القدير محمد البعثي اللي هو زاد كان مدير مهرجان الشابه، يعني كي تقول مهرجان في الشابه الفنون التشكيليه تقول محمد البعثي معناه، تحيه ليه. ايه
2: اكيد عندنا من خيره الشباب الفنانين في الشابه ايضا. أي؟ لدينا العديد من الفنانين في الشابه
1: طبعا. أي.
2: نعم.
1: أي. ايه عندك حاجه تقولها ولا نسال سؤال؟
2: سؤال
1: بيه الحال. عندك قبيله انت بطبيعه الحال، شنو تعديني بطبيعه الحال بطبيعه الحال. المهم انت حكيت على برشا نشاطات وكذا، فما ورشات؟
2: ثم ورشات، ثم عديد الورشات.
1: في شنو؟
2: ثم ورشة الرسم المائي، الخزف، الفسيفساء، النحت، الرسم المائي،
1: نعم،
2: المجسمات البحرية، والبلور، ورشة البلور.
1: نعم. بالإضافة إلى معارض للفنون الجميلة، فما معرض في الافتتاح؟
2: هو معرض الدورة السابقة.
1: نعم.
2: في الافتتاح سيكون.
1: وين النشاطات باش تكون؟
2: النشاطات سوف تكون على في مقر سيدي عبد الله. الورشات في اليوم الثاني ستكون في مقر سيدي عبد الله. ولدينا ندوة فكرية حول دور المهرجانات الفنية في إنعاش المشهد الثقافي وبناء الشخصية الفنية، ستكون في مركز التخييم والاستياف بالدويرة.
1: به وين تقريبا شكون المتداخلين اللي فيها اللي باش يقدموا مداخلات في الندوه هذه؟ وانا يوم مش تكون
2: يوم 26 اوت على الساعه 9 مساء. هذا اللقاء الحواري سوف يديره الدكتور فاتح بن عامر، دكتورة نسرين لحول، دكتورة هالة لهبيلي، وبطبيعة
1: الحال كان عودها سي محمد البعتي. طبعا سي محمد البعتي. من نهار 25 حتى نهار 27. في الشاب سؤال على الناس هنا، هل انه الناس في الشاب، ابناء الشاب صغار كبار، مثلا في المحرس نلقاهم الصغار للكبار تعودوا على المهرجان، هوني يبداو يستنى فيه المهرجان يمشي ويجيوا باقبال مهم ولا لا؟
2: هناك تعطش لهذا المهرجان.
1: نعم.
2: الناس في الشاب ما يعرضنيش ويسأل على المهرجان.
1: نعم، لأنه يحرك يحرك المدينة كاملة، وهي مدينة بحرية جميلة وناسها محليهم ومذيفين وهكا يتعاملوا معك بكل أدب وبكل تربية.
2: نعم، هو الشاب معروف شعب فنان يتفاعلوا مع الفنون ويجربوا مختلف التعبيرات التفصيلية في أجواء معناها هي تجمع بين التكوين والفرجة والحوار.
1: نعم.
2: معناها وجود الموعد هذا هو احتفاء بالفن التفصيلي، ويعزز بطبيعة الفن حضور الثقافة في المدينة، ويربط الإبداع بالمكان خاصة الذاكرة.
1: أكيد.
2: الفن هي فضاء حي للفن والانفتاح والتبادل الثقافي.
1: نعم، وهي فيها الفنون.
2: واحنا نسمح مدام ان تكون هذه الدورة اكثر من تظاهرة فنية، معناها تحتفل بالفن والانسان والمكان.
1: نعم.
2: تكون الشابة في ايام هذا المهرجان مرسى مفتوح للفن وفضاء للابداع والتواصل والتبادل الثقافي.
1: اكيد، وكما قلت انت فيها برشا فنانين، نعرف حبيب مستيري في السينما، عطف بن حسين في المسرح، محمد البعتي، وبرشا برشا برشا اسماء. ذاك علاش انا كي حكيت على الدعم، انا خنحل ديما نحل قوسين لوزاره الشؤون الثقافيه. هذه هي الاعمال، هذه هي المشاريع الفنيه والمهرجانات النوعيه اللي تخدم شخصيه التونسي، واللي تخلي اثر في شخصيته، واللي تبني شخصيه المواطن التونسي. هذه هي المهرجانات اللي لازم يقع دعمها بصفة وتكون عندها الأولوية. شكرا لك سيدة إيمان زرود، مديرة المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشريبة في الدورة 12، هذه السنة من 25 حتى 27 أوت، وخليكم معنا في استوديو الويكاند.

0: اتغفلتي اللي صار لي ما صار اللي صار لي ما صار
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسي.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الثالثة بعد منتصف النهار هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزاً لأهم الأخبار. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يؤكد انتشال 4 جثث وأنقاذ شخص من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية كان يقل 15 شخصاً وفق إفادة الناجي الوحيد من الحادث. أجبابلي أكد تسخير طائرة مروحية لتعزيز جهود الحرس البحري وجيش البحر في البحث عن بقية المفقودين. البريد التونسي يعلن في بلاغ اليوم أنه بإمكان أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS حامل بطاقة جراياتي يمكنهم سحب مبالغ جراياتهم بداية من اليوم السبت 22 من أوت على الساعة 2 بعد الزوال انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية داب البريدية والبنكية. مؤسسة أندا تمويل تطلق برنامجاً خاصاً بمنح دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في بكالوريا 2026. وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية اليوم مديرة الاتصال في أندا أسمى الزواوي توضح أن البرنامج يمتد على 3 سنوات بهدف مساعدة الطلبة الجدد على مجابهة مصاريف العودة الجامعية مع إعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة في المناطق الحدودية والداخلية. وأفادت مديرة الاتصال في إندا بأن هذه المبادرة تهدف إلى الحد من الانقطاع عن الدراسة الجامعية وبأن المبلغ سيكون محترما حتى يغطي كافة المصاريف الجامعية. في الشأن الدولي استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء العدوان الإسرائيلي خلال 48 ساعة الماضية فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. وفلسطين تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية شرق القدس. إسرائيل قصفت فجر اليوم عدة مناطق جنوب لبنان بقذائف فوسفورية ومدفعية بالتزامن مع غارات جوية وعمليات تفجير نفذتها في بلدات بسور وبنت جبيل. شكرا على المتابعة مع تحيات مريم الغربي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: في موعد الأحد لهذا الأسبوع نعود معا في 3 على الهواء.
5: الإذاعة الوطنية التونسية تقترح عليكم
6: 3 على الهواء
5: لحبيب جغام
7: أهلا أهلا
5: نبيل بن زكري
7: يا حبيبي أهلا
5: وليد التليلي
7: يا حياتي أهلا
5: 3 على الهواء
6: 3 على الهواء
4: استعادة لذكريات إذاعية وفنية في حلقة شارك فيها الممثل لمين النهدي والفنان لطفي بوشنير. لحبي بجغام في الطريق إلى موعد الأحد متذكرا زميليه في الإذاعة نبيل بن زكري ووليد تليلي.
8: إذن اليوم لمين النهدي في الإذاعة الوطنية بعد غيبة. الحقيقة برشا مرات احنا نتفقوا باش نعملوا حصة وجي للاستوديو 2. أولا نتمناو لك الصحة الدائمة.
9: عايزك بارك الله فيكم. أنا الأيامات قاعد في الدار قلت هات تراه نشوف لمين النهدي ايش عمل في حياته.
10: يدخلوا في ملف جديد طبعا. ملف فيه إنتاجات جديدة وفيه جو جديد وفيه لمين النهدي الشاب اللي تجاوز المحنة المرضية.
9: ما كنتش نتصور هك الإقبال الجماهيري الكبير وكالنجاح، ولكن ديما عندي في جرابي حاجة تقول أني باش ننجح.
11: النجم المطلق في المسرح التونسي معانا جدا. قبل ما يتكلم معنا هو نجم من النجوم الكبيرة في العالم العربي في الموسيقى، الفنان الكبير لطفي بوشناق.
8: لطفي بوشناق
10: مرحبا بك.
12: أولا ربي فرحك يا نبيل. نحب نوجه تحية حب وتقدير وشكر لمين، نتمنى على ربي نجتمع معك في عمل كبير ياسر في سيادتك بالحضور على المسرح
9: إن شاء الله.
12: إن شاء الله إن شاء الله نكون في مستوى بالحضور الموسيقي والغنائي عرض يهب يدوخ.
11: لطفي احنا في ثلاثة على هواتنا سعداء جدا بأنه استقبلنا زوز كبار اليوم في هذه الحلقة.
13: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
4: يعد ويقدمه حبيب جغام. ستوديو الويكاند. الويكاند مع أميني بولعريس.

0: ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نرجع معكم بعد أخبار ما ثلاثة حتى الأربع مواصلين معكم. خرجعنا بصوت لتشيبو شنيق بالحضرة بنمدح الكتاب، وإحنا في أجواء هكا التخميرة ديما في الأيامات هذية في العواشر، في كل وقت يكون فيه لقاء ومناسبة دينية ونهار ثلاث مش يكون فما المولد النبوي الشريف، ذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وكل التوانسة واللي يسمعوا فينا في تونس وخارج تونس بألف ألف خير. طبعا عديدة تظاهرات الفنية واللمات اللي تكون كيما اللمات في الديار، فما اللمات وعادات وتقاليد تصير، وجمعية التطوع التونسية تنظم مهرجان مولد المدينة في سوسة انطلاقا من اليوم حتى نهار 23 أوت. معنا سي عمر البلهوين عن جمعية التطوع التونسية اللي بيش يحكي لنا على هذه التظاهرة ويحكي لنا على الأجواء في سوسة وكيفاش بديت الحكاية. مساء الخير.
1: أهلا للأماني أخي، محليك ومحلى برنامجك ومحلى إذاعة الوطنية، وإن شاء الله ديما متألقين ونقدام وربي يزهي علينا الأيام الجاية.
0: أمين يا ربي. شنو حويلك لباس؟ شنو حويل سوسة؟
1: والله لاباس اخويا، مشتاقين لصوتكم وللفرحه وللابتهاج كما يقولوا.
0: يعيشك ان شاء الله، ديما فرحانين يا ربي، وان شاء الله تكون الفرحه والابتهاج وراحه البال من نصيب الناس الكل. كل عام وانت بخير، كل عام وناسك واهلك بخير ان شاء الله. شنو محضرين؟ احكينا على الجمعيه ساعه اول حاجه، ومن بعد نحكي على المهرجان هذايا او ميني مهرجان.
1: والله
0: تداري.
1: احنا ما تعرف في اطار الديناميكيه الثقافيه اللي نخلقوا فيها في المدينه العربي والتشابك مع الجمعيات والمبادرات هذه، قديش من عام عندنا اكثر من 15 عام نخدموا، عاملين اكثر من 900 تظاهره مع كثير من الجمعيات مع الاطراف الكليه، اللي كل فاهمين اللي عندنا بوتنسيال في المدن القديمه وبالخاص في المدينه العربي نتاع سوسه، لازم نحافظوا عليه ونطوروه ونثمنوه ونخدموا عليه، وان شاء الله يجي نهار يستثمر سياحيا ويتسوق للعالم كامل.
0: ان شاء الله. انت بيدك قاعد تعمل حتى في مسالك السياحيه في المدينه، دار بديعه، تحاول تقرب الموروث الثقافي هذيا من الناس من خلال التظاهرات هذيا، وماشيين معاك الجمعيات، ماشيين معاك السلطات المحليه في الحكايه هذي.
1: والله هو الناس الكل، هو اسمعني، الناس الكل كي عندها حنين للتراث نتاعها، عندها حنين للتاريخ، للعادات، لجدودنا، كل شيء. اكيد تلقى الناس الكل كي ماشيه، نتوقع في السنوات القادمه تكون اكثر تشجيع
0: ان شاء الله،
1: اكثر دعم، اكثر معناتها تشاركيه في المجال الثقافي، حتى مهم برشا الحقيقه، مش ما فماش ايد بركه
0: ما تصفقش
1: كما نقولوا تعم
0: الناس الكل.
1: خاطر احنا تو من الحاجات اللي قاعدين نشوفوا فيها مثال المهرجان المولد راه خاص المدن الكل، مش خاص بالمدينه برك، الناس الكل لازم نحتفلوا به. المدن
0: اقعد اقعد في مكان خاطر الصوت ماشي ويجي، اقعد بلاصه فيها ريزو اي ناس ما فيك.
1: قلت لك المهرجان المولد لازم يكون معناتها في المدن الكل، في القرى الكل، في الاحياء الكل، يكون احتفال وطني مع الناس كل شيء، نقدم ايدنا مع بعضنا باش نحتفلوا. فما كيما نقولوا مواسم ثقافيه ولا كيما نقولوا مراحل ثقافيه في السنه، لازمنا نحافظوا عليها ونتشبكوا فيها، هذاك جزء من الهويه نتاع البلاد التونسيه والشعب التونسي
0: اكيد، وخاصه التعبير عليها هي تتمثل الهويه، يعني طرق التعبيريه. خاطر مثلا في بلدان اخرى في ذكر المولد النبوي الشريف ما يحتفلوش به، يعني عادي، لكن احنا ديما شعبنا شعب بالاساس فلاحي، فتلقاه ديما كل ما هو مرتبط بالارض تلقانا نطيبون، يعني ننوعون وكل كرم مع ذواتنا ومع الناس اللي نحبوهم. حكينا على الجمعيه، وقتاش تأسست؟
1: والله جمعية تونسية
0: والأهداف نتاعها
1: تاريخية، عندها أكثر من 20 عام تنشر في برشا مجالات فهمتني، وقاعدة بالأخص في السنوات الأخيرة في سوسة مع سي مقداد رئيس الجمعية قاعدين يقدم ويبادر، وقاعد برشا حاجات هي الاختصاص الجانب الصحي والحماية المدنية والتشجيع، ولكن عندها جانب ثقافي اللي يعني لهي به في سوسة في المدينة العربي. وغير ذلك لهي برشا نشاطات أخرين ومع جمعيات أخرين، ما نجمش ننسى جمعية الاتحاد الثقافي، جمعية المدينة، جمعية الذكاء كيريكوسا جمعيات وكل الحقيقة نعمل معهم تشالنج وقاعد نخدم معهم ونحاول
0: وأغلب النشاطات في المدينة المدينة العتيقة.
1: المدينة العتيقة هي نشاطات مبادرات راهية مجتمعية محلية معناتها جاية من المجتمع راهو المجتمع المحلي والجماعات المحلية في مدينة سوسة قاعدة تعمل امباكت وقاعدة تغير وقاعدة تأثر وقاعدة تضغط
0: خاطرها من اجمل المدن. نحكي المدينه العتيقه في سوسة من اجمل المدن العتيقه الموجوده في تونس بصفه عامه. بيه نرجعوا لي تفضل.
1: احنا في تونس عندنا اربع مدن قديمه مسجله في التراث العالمي اللي هما سوسة وتونس وجربه والقروين.
0: نعم.
1: وسوسة والقروين كانت فرد عام تسجلت نهار 9 ديسمبر 88 وتو ان شاء الله في المستقبل لمدينه صفاقس ومدينه المهديه اللي خاطر مهمين برشا باش يدخل التراث العالمي.
0: زوز مدن مهمه جدا وشبين برشا. يعني مثلا هنا مدينه سوسة تختلف على مدينه صفاقس العتيقه يختلف على مدينه تونس. كل مدينة جينا عندها الخصوصيات متاعها. نرجعوا ليه تفضل. هاي تفضل.
1: حبيت أقول نقطة مهمة. راهو كي تسجل في اليونسكو تسجل تتقدم دوسي ديما فما حاجة مميزة وفما خصوصية باش تسجل.
0: نعم.
1: من الخصوصية متاع مدينة سوسة اللي تسجلت فيها في التراث العالمي هي الصور متاعها والحصون والأبراج الموجودين فيها.
0: صحيح.
1: كيما الرباط والجامع الكبير اللي ما فيش سمعة فيه نوع من المنارك الحصن. فما برشا حصون وأبراج في على البحر وكل شيء وهيك عليه تصنفت. القروين تصنفت لأسباب أخرى اللي هو الجامع الكبير عقبة اللي فيه معناتها خصوصية في البنية نتاعه في الأرشيتكتشر نتاعه في المنارة نتاعه في النقاش الموجودة في الجامع عقبة وكل مدينة حتى
0: كل مدينة
1: خصوصية. نعم. لازم تخدم عليها
0: أكيد أكيد. نرجع قلت لك لي التظاهر هذه اللي انتم بمناسبة المولد النبوي الشريف هذا مهرجان مولد المدينة اليوم الانطلاق
1: اليوم الافتتاح باش يكون بعرض فيلم في فتح دار مديعة باش يكون مع عرض سينمائي مهم اللي هو
0: رحلة خالد البرساوي فيلم
1: في خالد البرساوي ومعاه باش يكون حاضر في
0: كمال سيدي علي سعيدين زيدا سيدي علي خالد البرساوي علي سعيدين خدموا مع بعضهم.
1: هو فيلم ممتاز الحقيقه خذا برشا جوائز دوليه يحكي فيه على الاولياء وعلى الزوايا والحقيقه معناتها الافلام التونسيه والسينما التونسيه عندها اشعاع في الانترناسيونال وقاعدين نفرض فوجونا.
0: كان العرض الاول في فضاء الريو قل
1: بما انه احنا في تونس مع الاسف السينما دور السينما قاعده تتراجع حبينا نعملوا مبادره بما انه مول نحكيوا على الاولياء الله الصالحين على الزوايا على الحكايه
0: اسمها رحله الوجدان. الفيلم اسمه رحله الوجدان فيلم وثائقي لخالد البرساوي اليوم 7 نتاع العشية
1: في الرفتوف نتاع دار بديع على الحقيقه باش يكون حضوركم يشرفنا
0: يعيشك
1: يا مرحبا بيهم.
0: الدعوه مفتوحه للناس معناها اللي يحب تجي يجي بطبيعه الحال
1: اكيد احنا نحب حالين ببيننا للناس كل اللي تجي تكتشف سحر المدينه والمدينه راهو فوق السطوحه راهو سحر اخر وعالم اخر
0: اكيد
1: ان شاء الله يجي نهار تونس تخدم عليه المدن القديمه
0: اكيد ان شاء الله وسطوحات مدينه العتيقه والقديمه. به غدوه باش تكون فما محاضره
1: والله غدوه محاضره باش يكون في سي عثمان البرهومي باش يكون ان شاء الله خاطر تو الوقت مع ماك تعرف من مقابلات الكوره باش نوخرها شويه محكيه السبعه ان شاء الله تكون مع السبعه نتاع العشيه
0: هكا توخيره بنص ساعه تري السته ونص نصيف ساعه سبيعه
1: تبدا مركزه على المباراه بالاخص غدوه مباراه مهمه
0: غدوه اول نهار يظهر لي هكا ولا اليوم أو النهار غدوة
1: اليوم بداوا
0: اليوم بدنا بداوا ومن بعد غدوة اليوم الثالث شنو فيه؟
1: هو اليوم الثالث اللي هو اللي نحن نعتبره النهار المميز اللي باش تكون فيه خرجه المولد باش تكون للعام الثالث راهو مش سنه برك راهو عملناها للعام الثالث باش نخرج من مقام الولي الصالح سيدي بوراوي اللي تحل بمدينه سوسه في قلب مدينه سوسه الى مقام العلامه والفقيه والعالم والعارف بربه كما يقولوا يحيى بن عمر وهو معناتها في قلب بحر في سوسه اللي يعرفوه في سوسه باش تكون خارجه بالطريقه العامريه اللي طريقه فيها الضرب الحر كما يقولوا الضرب الصوفي الحر اللي معناتها يخلي الناس تبتهج والناس معناتها تحس.
0: هذين نهار الاثنين هكا ولا ليه؟
1: نهار اثنين. نهار اثنين
0: الخرجة في رجال المدينة في جوا صوفية بين المعالم الصوفية. الوقت وقت ايش؟ الصباح العشية؟
1: لا العشية العشية ستة كلها, ستة
0: كلها من بعد الستة يعني كي بيه. بيه. واضح
1: الدنيا سخونة.
0: الدنيا سخونة صحيح صحيح. والمولد نهار المولد النبوي الشريف وبعد شنو فما؟
1: بعد الخرجة عنا مع صديقنا الفنان المبدع نور الجلولي كان تعرفه؟
0: شو نعرفه؟ نعرفه كان هو
1: عملنا عرض على سمعة جامعة الحنفية.
0: هاي؟
1: مش عملنا عرض
0: وين سمعة الحنفية؟ وين السمعة؟
1: هي سمعة هي سمعة فيها خصوصية معمارية وراء جامعة الكبير وراء جامعة وراء دار بديعة كانت عرفها وين
0: يعني مش عمل مابينج اي في السمعة ذيك عرفتها
1: يعني ونصف كيكة باش تكون
0: يعني بعد الخارجة مش تكون فما مابينج لنور جلولي في على السور على السمعة سمعت
1: جامعة الحنفية
0: سمعت جنب جامعة الحنفية به والنهار الاخراني اللي هو نهار المولد على كل عام وانتم حين بألف خير والناس كل حية بألف خير شو مش يكون
1: النهار الاخراني باش تكون فيه زوج حاجات الحاجة الأولى باش يكون فما قراءة قصيدة البردة أصدقائنا من جماعة الطريقة التيجانية وهو معناتها كل عام هذه للعام الرابع نعملها في المدينة العربي في دار بديع باش يجيو يقراو البردة وفي نفس الوقت أصدقائي من المصلين في جامعة الحنفية باش يخرجوا يعملوا خرجة السيدة الحنفية من سوق القايد حتى الجامعة الحنفية ودار بديعة باش يجيو بحدنا غادي في نفس الوقت معناتها باش تكون الحركة والتظاهرة في نفس الوقت معناتها موجودة إن شاء الله
0: وانشاد وقراءات وهكا معناها انا بديت نحس في الاجواء من توا معناها في الواحد اجواء روحانيه جميله بمناسبه المولد النبوي الشريف نذكروا هذا المهرجان مهرجان مولد المدينه ينطلق اليوم حتى النهار 25 اوت يوم المولد النبوي الشريف على كل عام والناس كل بالف خير شكرا لك عمر بلهوين عن جمعيه التطوع التونسيه وعن هذا المهرجان اللي ثري بإيقاعاته ثري زادة بتفاصيله الجميلة كل كلمة قلتها واحد يمشي بالحق مش يعرف تراث تونس وتاريخ تونس هذه قطعة من قلب هذا الوطن اللي هي سوسة فما بالك وجزء زادة من سوسة اللي حكينا فيه فما بالك بالتراث الكبير اللي موجود في هذا الوطن الكبير والعريق والجميل جدا اللي اسمه تونس خليكم معنا شكرا لك سي عمر مواصلين ديما معكم في استوديو الويكاند

مصرين ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم لقانا من ساعتين الأربعة بعد بشكون فما الرياضة وقسم الأخبار في تقديم لانطلاقة البطولة الوطنية التونسية. تونس تشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. بعد شوية كان حاضر زميلنا زياد الخياري عن مؤسسة الإذاعة التونسية. زياد في الأخبار في أخبار الرياضة في إذاعة الشباب العشرة الكبيرة في عالم كبير عاصمه إذاعة الشباب. مازال ما حضرش نسمع موسيقى، نسمع أغنية الموالية.

0: يا عيني يا عين، قسم الرياضة يعود، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك أماني، مرحبا بكل المستمعين، أكيد متابعة لألعاب المتوسط
0: وانتم الساعه فريق الرياضة
1: قاعدين نتبعوا لحظة بلحظة، ومشكورين كل من شهير الكافي وزياد الخياري على التغطية، وزياد اللي
0: حصلنا عليه، زياد
1: حصلنا عليه وشاهد على أول ميدالية هي ميدالية برونزية فارس الفرجي، حبيناها ذهبية. أو أكثر تفاصيل مع زياد في المباشر. زياد مرحبا بك،
2: مساء الخير، يعطيك الصحة. مرحبا بك، تحية لكل المتابعين في الإذاعة الوطنية وكل الإذاعات جهوية ومركزية. أول ميدالية عندها قيمة للوفد التونسي في المبارزة بالصيف لبطلنا الأولمبي فارس الفرجاني. فارس معنا في المباشر، ما كانت سهلة ضربت على البار. لا تراك ديما يتبعوها،
3: هذيك هي اللي تراك ديما يتبعوها في جوست ميك نحيناها لهم، غيري هما اللي ربحوا. الحمد لله، فما يعني بالحق حسن بالقداء، يعني في كوتي رياضي حسيت انه الخدمه قاعده يعني تخرج من الرزمو سيفرين عاصم الشعب التونسي، يعني تقريبا يحب البدايه الدور. نعود ان شاء الله يا ربي الجايه الميديترانيان، يعني نعمل لي النجم والكل على الميداليه هذيك. اليوم الحمد لله فما تحسن، دونك الحمد لله ام براود اوف ماي سيلف.
2: كيف عشت اول ميداليه اللي كنتي في الالعاب المتوسطيه؟ شاركت قبل
3: في مرة اخترت 15-14 في الانكار في وهران، مرة هذه اخترت 15-14 في الدمي في النار، ان شاء الله مرة جاية نربح 15-14.
2: برافو، الي جاية
3: ان شاء الله يا رب. هذيك اكثر حاجة نجم نحضروا لها بيان سور، تاخو وقت، وذلك علاش انا نحضر لها ديجا، عندي توا عام اللي كملنا في باريس، والخدمة نتاع اليوم ان شاء الله هي اللي تكمل.
2: اي جواتي عنده الفينال، جميلة ابو لكباش، بن عباس، خليل جندوبي، شيما تومي، عشهير في سالتك واندو دي مفيناش تقولوا لهم
3: سر الله ربي معاكم، ان شاء الله عليكم، وان شاء الله كان نجم حتى بعض من اخو ميدان يجي نتفرش فيهم الكل.
2: برافو، يعطيك صحة، تحية
1: يا رفقي. شكرا لك زياد، يعطيك الصحة.
2: صديقنا حمزة البرهومي مصور اللجنة الوطنية الأولمبية، خذي كل الصور وأكيد يكونوا في الإذاعة التونسية في مواقع الويب. إلى اللقاء.
0: شكرا، إلى اللقاء. هذه البلاد البداية للمنتخب التونسي إن شاء الله. قديش عنا تقريبا من
1: 172
0: 172
1: هو مشاركين. أكثر وفد بعد 2001 في 309 تقريبا في 2001،
0: وفي مختلف
1: النسخ هذايا اكبر وفد، ثاني اكبر وفد بعد سنه 2001 طبعا النسخه الشهيره في تونس وتاريخيه.
0: أكيد
1: طبعا
0: اكيد بعد انطلاقه الضربه الاولى لموسم رياضي ان شاء الله،
1: بطوله الرابطه المحترفه الاولى ان شاء الله، بعد موجز الاربعه ننطلقوا ان شاء الله في رياضه وهداف الموسم الجديد. أمين.
0: كل عام وانتم بخير. شكرا لك رفقي بوستة، احنا بيدنا وصلنا نهايه لقاءنا اليوم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، كنا معكم في سوديو الويكاند. شكرا لكم انتم احلى اصدقاء واحلى احبه على هذه الرفقه، وشكرا لرفاق دربي فاتن حسني في الهندسه التقنيه، سميه زواوي في الاخراج الرقمي لصفحه الاذاعه الوطنيه التونسيه، فاطمه العبار في التنسيق العام للحصه، كنت معكم اماني بولعريس اللي تقول لكم زيدوا شويه معنا واسمعوا سيده الغناء العربي السيده ام كلثوم. الى اللقاء.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: رابعة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو اليوم المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 2026 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعياتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني في أجل أقصاه 26 من أوت الجاري. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المدعين. والناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروت يقول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم إن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تمت متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها وتنفي ما تم ترويجه له، في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المدعين وما رافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام حسب قوله. بداية من اليوم بإمكان حاملي بطاقة جرايات سحب جراياتهم من الموزعات البريدية والبنكية وفق بلاغ للبريد التونسي. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق في قضاء النبطية جنوب لبنان بقذائف فوسفورية وفق وكالة الأنباء اللبنانية. الرئيس اللبناني جوزيف عون يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بتطبيق اتفاق الإطار. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
4: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
4: رياضة،
1: ثقافة،
4: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
4: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. الإذاعة الوطنية
4: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
6: أم البدايات
4: الإذاعة الوطنية التونسية
5: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء
7: معنا احنا بدأت الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
7: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة.
8: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
9: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
2: بدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
1: تصريحات
3: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعي الاذاعه الوطنيه. مرحبا بكم في رياضه واهداف، اول عدد بمناسبه بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في موسمها الجديد، موسم 2026-2027. الجولة الأولى اليوم، نذكر بموعد المباريات 4:30 متاع العشية اليوم دفعة أولى، غدوة دفعة ثانية. بعد شوية نعطيكم تفاصيل المباريات. قبل هذا، الوجهة ستكون ملعب بنقردان، نعرفوا الفاجعة اليوم في بنقردان، تعزينا لأهالينا في بنقردان بسبب وفاة عدد من الأشخاص في البحر. أكثر تفاصيل ناخذوها في المباشر مع زميلنا محمد نبهان، اللي كان من المفروض أنه باش يتولى التعليق على مباراة اتحاد بنقردان والنادي الرياضي لحمام الأنف. محمد، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا رفتي بك وكل سادة المستمعين وكل الفريق العمل معك هذا المساء.
0: محمد، كان المفروض أنه مباراة اتحاد بنقردان النادي الرياضي لحمام الأنف، ولكن

0: من أهالي بنقردان جميعهم، وواحد من جريت للمعلومة فقط. تعزينا مرة أخرى حارة لكل هؤلاء. هذا الظرف رفقي يعني جعل من المسؤولين الجهويين والمحليين وكذلك التفاعل الرابطة والجامعة التونسية لكرة القدم باش يتم تأجيل هذا اللقاء اللي كان المقرر باش يجي بعد حين، وهي فرصة استغلها الفريقان لإجراء حصة تدريبية وحركات إحمائية. لكن كما قلت بعض التفاصيل ناخذها من السيد ياسين عبيد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الرياضي ببن قردان. ياسين مرحبا بك على مواجهة الإذاعة الوطنية أم الإذاعات. طبعا تم رسميا تأجيل هذا اللقاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخوي محمد وكافة مستمعي راديو الإذاعة الوطنية باسمي الخاص ونيابة على كل الأسرة الموسعة لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان. ونجم كان نقول كل التعازي والمواساة والألم يعني اللي شاء الله ربي يرحمهم. احنا من
2: نسمع فيك محمد، نرش انقطعت المكالمة من ملعب بن قردان، تو بعد شوية يكون حاضر معنا مرة أخرى محمد نبهانو اللي كان معاه الناطق الرسمي لاتحاد بن قردان السيد ياسين بوعبيد. شكرا فاطمة عبار في التنسيق، أيضا فاتن حسني في الإخراج، سمية زواوي في تأمين البث المرئي، رفقي بوستة رافقهم حتى الثمانية متاع الليل. كما ذكرنا اليوم الموعد مع عودة الرياضة وأهداف بمناسبة عودة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إذا كان محمد نبهان حاضر نرجع الملعب بن قردان، نرجع محمد نبهان وضيفه السيد ياسين بوعبيد. فضل محمد.
0: شكرا مرتي ياسين، نواصل حديثنا في هذا اللقاء. شرفك يعني كل التعازي لعائلات المفقودين، للأسف فجعة كبيرة ياسر في بن قردان. عن عمال احنا كفريق نحب نشكر كل الجمعيات الرياضيه يعني تواصل معنا، وكل يعني رساله التضامن لكل تراب الجمهوريه. رسمنا الرابطه الوطنيه كره القدم صبيحه اليوم وعلمناها ما ثماش امكانيه نتاع تجي المقابله، انه ظروف الحقيقه نتاع مقابله باش تدور في الفينيات لا منعنا في الكوره. احنا في السبيكتاكل للاسف تقريبا منذ دقائق علمنا العضو الرابطه انه تم تاجيل المقابله الى موعد لاحق، سيتم اعلان عليها لاحق ان شاء الله. صح ياسين، كان عندك بعض الاستفسارات مع ياسين.
2: حبيت أن نرحب بياسين بوعبيد مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية، وأكيد في المباشر نبلغ له تضامننا وحر التعازي لعائلات الأشخاص اللي توفاو. أكيد فاجعة كبيرة، والشيء اللي خلى فريق اتحاد بن قردان يطلب تأجيل المباراة هذه. وأخيرا تفاعلت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة مع الطلب هذايا وتم قبول مطلب التأجيل. فقط حبيت نسأل ياسين، لأنه صار بلاغ أول ثم بلاغ ثاني، استغربت عدم تفاعل الرابطة وتأجيل المباراة، يعني زمانيا وقتاش تم تأجيل رسميا المباراة ياسين؟
0: تقريبا منذ معتها دقائق تقريبا في الساعة التالية يعني مقابلة علمونا بصفة رسمية تأجيل المقابلة. شوف احنا اخويا ربي ممكن ثم يقول لك تحيه شكر لكل يعني السلطات اللي كنا موجودين في الملعب، الامن كان موجود، الفريقين موجود، طريق نبيل حمدانف يعني كل الرسائل التضامن تقريبا مع العائله الموسعه اتحاد بن قردان. كما ذكر في الاخير هذه فاجعه كبيره بس الناس الكل، واحنا رانا وقت الفجعات نظام الشعب التونسي ديما مع بعضنا. مقابله تاع كره قدم تتاجل موعد لاحق ويكون على الاقل عرس، ولكن تعرف الظروف نتاع اليوم اللي تعيش فيها مدينه بن قردان هي ظروف غير يعني حقيقه ما تخليناش نلعبوا كره قدم. وعلى كل حال نحب نشكر كل الاطراف اللي ساهمت في تاجيل المقابله هذه، وان شاء الله كيما نعاود نقول انه كل التعازي والمواساه لكل عائلات المفقودين ان شاء الله.
2: الموعد جديد مازال سياسينا بالتاكيد
0: إذا تم إلى حدود الساعة لما يتم إعلامنا بموعد جديد إن شاء الله في الساعات القليلة القادمة على الأقل يتم إعلامنا إن شاء الله بالموعد إن شاء الله.
2: واضح.
0: تيم رفقي تيم قال لي عديد الأطراف هي للأمانة تكونت لجنة من وزارة التجهيز وزارة الشباب والرياضة جامعة التونسية لكرة القدم والرابطة والسلطات المحلية والجهوية عن طريق السيد ولي المدنين، وكل هذه الأطراف اللجان هذه قررت في النهاية تأجيل هذا اللقاء إلى موعد لاحق يتم فيه ربما إجراء هذه المباراة في ظروف أحسن من بكثير.
2: واضح، شكرا لك محمد نبهان. أيضا شكر موصول لياسين بوعبيد الناطق الرسمي لفريق اتحاد بن قردان، ومرة أخرى كل التضامن وحر التعازي.

0: لأهالينا في بنقردام بسبب الفاجعة، وإن شاء الله في موعد لاحق سيتم تحديد موعد مباراة الاتحاد الرياضي ببنقردام والنادي الرياضي لحمام الأنف. فاحنا في البرنامج اليوم بعد تأجيل مباراة فقط. عندك مضيف محمد؟
1: ما عندي حتى مضيف، فقط رياضيين ربما بكلمة تحب حتى ياسين مشكور يعني أعطانا المغادرين والقادمين، تحب حتى بعد حين يعني المباريات لازم تتصل بها ونعطيك القادمين المغادرين سواء بالنسبة للاتحاد بنقردام أو للاتحاد الحمد لله.
0: واضح. شكرا لك محمد نبهان، كنت معنا في المباشر في ملعب بنقردام، ورسميا مباراة اتحاد بنقردام نادي الرياضي لحمام تم تأجيلها، وبالتالي ضمن الدفعة الأولى اليوم ثلاثة مباريات باش نتابعوها في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية. اليوم في ملعب باردو الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي، مباراة يديرها باديس بن صالح حكم ساحة، حكم الفار أزمير ساغراكوفيتش، والمباراة بتعليق لزميلنا مهدي عبيد. في ملعب بوعلي الأحوار بحمام سوسة الأمل الرياضي بحمام سوسة الاتحاد المنستيري، اليوم مباراة بعد عودة الأمل إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. حسام بن ساسي سيكون حكم رئيسي، وألكسندر ماتكوفيتش السلوفيني حكم الفار، والمباراة بصوت زميلنا مكرم الهداجي. في ملعب الطيب المهيري تقدم ساقيت الدير الساعد للرابطة المحترفة الأولى، في ملعب الطيب المهيري يستضيف شبيبة العمران، مباراة يديرها حسن النيلي حكم ساحة حكم الفار حمزة جعيد، التعليق سيكون لخالد بوشيبة. دفعة يوم غد غدوة الأربعة ونص متاع العشية القمة، مباراة الكلاسيكو في ملعب رادس، الترجي يستضيف النجم الرياضي الساحلي، هيثم الطرابلسي حكم ساحة حكم الفار أزمير ساغراغوفيتش من سلوفينيا. في ملعب بنزرت النادي البنزرتي مستقبل المرسى منتصر بالعربي حكم رئيسي، وأمير العيادي حكم الفار. في ملعب المتلوي نجم المتلوي النادي الإفريقي أمير لوسيف حكم ساحة، ألكسندر ماتكوفيتش السلوفيني حكم الفار. والترجي الجرجيسي في جربة ميدون يستضيف الأولمبي البيجي، أميل لفقير حكم رئيسي، وهيثم قيرات حكم الفار. هذا بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكركم متابعة أكيد لحظة بلحظة للألعاب المتوسطية تارنتو 2026، واليوم أول ميدالية للمشاركة التونسية كانت من نصيب رياضة المبارزة، فارس الفرجاني تحصل على الميدالية البرونزية، حبيناها ذهبية ولكن أول ميدالية برونزية لفارس الفرجاني في الألعاب المتوسطية. مهم جدا تحقيق الميدالية الأولى، عندها وقع أكيد معنوي على بقية المتسابقين الرياضيين، لأنه عندنا برشا اختصاصات والمفروض أنه اليوم نتحصلوا على نتائج كبيرة، وعلاش لا ميدالية ذهبية إن شاء الله في بقية الاختصاصات. وإحنا على موجات الإذاعة الوطنية عندنا متابعة لحظة بلحظة للمشاركة التونسية، تفاصيلها مع مبعوث الإذاعة التونسية شهير الكافي، أكيد باش يكون حاضر معنا تيرة الرياضة وأهداف متابعة لبقية النهائيات في مختلف الاختصاصات. نعاود نتذكر أول ميدالية من نصيب رياضة المبارزة تحديدا فارس الفرجاني اللي نال ميدالية برونزية، وإحنا كنا في المباشر خذينا تصريح لفارس الفرجاني بعد تحقيقه للميدالية البرونزية، كان في تصريح مع زميلنا زياد الخياري. ما نعرفش إذا كان فما ملعب حاضر فاتن باردو حمام سوسة طيب المهيري، نعرفوا نذكروا أنه اتحاد بنقردام النادي الرياضي اللي حملناهم في المباراة هذه تم تأجيلها إلى موعد لاحق في انتظار موعد جديد للمباراة هذه. نذكر اليوم دفعة أولى ضمن الجولة الأولى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، في انتظار دفعة ثانية نعمل ترتيحة مع الأنغام باختيارات لفاتن حسني. نذكركم بالفريق العام اليوم، موعدنا يتواصل حتى الثمانية متاع الليل. فاتن حسني في الإخراج، تحية كبيرة فاطمة عبار في التنسيق، وأيضا سمية الزواوي في تأمين البث المرئي وتأمين البث على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية. بعد قليل تنطلق مباريات الرابطة المحترفة الأولى الدفعة الأولى الجولة الأولى، طبعا الحدث اليوم تنطلق البطولة. الحقيقة برشا تساؤلات على برمجت المباريات في توقيت 4:30 مع درجة حرارة الحقيقة قياسية ودرجة حرارة مرتفعة، كان الله في عون اللاعبين الحقيقة برشا صعوبات. إن شاء الله ممكن ما نطلبوش مستوى فني كبير بالنظر وأنها بداية موسم، وأيضا بسبب المعطى الطبيعي طبعا درجة حرارة قياسية ومرتفعة. أكيد بعد شوية تفاصيل حتى على المعطى الطبيعي مع مختلف الزملاء من مختلف ملاعب الرابطة الأولى، نعمل ترتيحة مع الأنغام ثم نعود.

0: رياضة وأهداف نقل مباشر
1: بكرة وهدف التعادل الثاني
2: تحاليل
3: تتبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1
0: تصريحات
4: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة
0: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.
5: مرحبا بكم من جديد في رياضة وأهداف على موجات الإذاعة الوطنية، أول عدد بمناسبة الموسم الجديد موسم 2026-2027. نذكركم بتأجيل مباراة اتحاد بنقردان والنادي الرياضي لحمام ملون في موعد لاحق المفروض وأنها اليوم تتلعب، ولكن بسبب الفاجعة اللي صارت في بنقردان ومرة أخرى أحر التعازي لأهالينا هناك تم تأجيل المباراة إلى موعد لاحق. وفي البرنامج اليوم ثلاثة مباريات، نبدأ بالمداخلة الأولى، نمشي مباشرة إلى ملعب باردو مع زميلنا مهدي عبيد، مباراة الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي. مهدي أهلا وسهلا بك.
6: مرحبا بك رفقي، تحياتي ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية من ملعب مركب الهادي النايفر باردو. نحييكم بعد لحظات انطلاق الموسم هنا بالنسبة للملعب التونسي وضيفه النادي الرياضي الصفاقسي. الجولة الافتتاحية للبطولة أجواء رائعة منعشة، حضور جماهيري محترم العدد، أعداد غفيرة من جماهير الملعب التونسي مساندة للاعبيهم، أرضية ميدان الحقيقة باش ما نقولوش ممتازة جدا، مرضية جدا تلعب يعني بمنطقة كرة القدم. سألت قبيل على الطقس، الطقس مستحب أيضا، فما نسمة فما درجات حرارة، لكن فما نسمة موجودة تخفف وتخفض ربما رفقي من درجات الحرارة القوية في أغلب مناطق الجمهورية. كل العوامل إن شاء الله تساعد على مشاهدة مباراة ممتازة بين كبيرين الملعب التونسي ونادي الرياضي الصفاقسي. منذ قليل تم الافتتاح من خلال طبعا النشيد الوطني التونسي كما كل الملاعب المستضيفة في الجولات الأولى أو الثانية بطبيعة بالنسبة لكل الفرق اللي تستضيف لأول مرة على ملعبها افتتاحا لهذا الموسم 2026-2027 اللي نتمناه طلع خير على الرياضة التونسية. في الأثناء قاعد تشوف في مراد المالكي رفقي في مدرجات ملعب الهادي نايفر في باردو المدرب المساعد للمنتخب الوطني التونسي. مباشرة إذا كان تحب تشكيلة الفريقين وورقة المباراة، عاطف تخيلي رقم 16، أو خليني نبدأ بالفريق الضيف النادي الرياضي الصفاقسي، وأكيد بعد نرجع للمنتدبين الجدد وللمغادرين في كل فريق. أيمن دحمان رقم 30 حارس مرمى أساسي في النادي الرياضي الصفاقسي، علي معلول قائد فريق 10، 15 كيفن مونديكول كونغولي، 24 حمزة المثلوثي، 21 هشام بكار، 13 ريان دربالي، 32 حسامادو ودراغو، 7 غيث الصغير، 12 الأوغندي جمال موتيابا، 33 محمد ترابلسي، و18 إيمانويل أوكبيلي التشكيلة الاحتياطية للسياسيس، عبد السلام الحلاوي حارس مرمى ثاني، يوسف حبشية، عبد السلام عقيد، محمد صرح المهذبي، محمد العبسي، حكيم موتيبي الأوغندي، محمد أمين بنصير، إياد بالوافي، والمالي الشاب دوا ديارا المدرب نبيل الكوكي. بالنسبة للتشكيلة الأساسية للملعب التونسي، عاطف تخيلي حارس مرمى رقم 16، 27 هادي خلفة، 5 منير الجلاصي، 24 رائد الدربالي، 3 عزيز الساحلي، 21 يوسف توري، 34 السنغالي مام تيوني، يوسف السعفي قائد فريق رقم 8، السنغالي بوبكر كامارا 14، 7 وائل ورغمي، 9 أمادون داي السنغالي في خط الهجوم. احتياطي الملعب التونسي الحارس مرمى ثاني مهدي بن مراد، حسين رفاعي، محمد أمين الخميسي، بوبكر ديوب، تابسوبال بوركيني، رفاعي رياحي، يوسف الضفلاوي، بركات الحميدي، وأمان الله الحبوبي أو أمين الله الحبوبي. بالنسبة للمدرب هو توزي ماريكو، أول مباراة طبعا رسمية مع الملعب التونسي، المدرب الجديد البرتغالي كيفو كينابيل كوكي أول مرة في مباراة رسمية، نبيل كوكي يجدد تجربة مع السياسيس. حكم رئيسي باديس بن صالح، مساعد أول جمال الدرعي، مساعد ثاني حسن شعبان، حكم رابع عبد السلام ماني، حكم الفار ساكروكوفيتش من سربيا، مساعد الفار أشرف الهذلي، مراقب المباراة سيف الدين السوسي، في التنسيق الإعلامي محمود كحلاوي وسفيان الجري. لحظات وتنطلق المباراة هنا في بارت.
5: شكرا لك مهدي عبيد، هذه المداخلة الأولى من ملعب الهادي النايفر بباردو مباشرة إلى ملعب الطيب المهيري، مباراة تقدم ساقيت الدير الشبيبة العمران، المداخلة الأولى مع زميلنا خالد بوشيبة. خالد أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك رفقي، تحية لك وتحية لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. عدنا والعود أحمد، إن شاء الله يكون موسم رياضي ناجح لكافة طبعا المنتمين إلى اللعبة، سواء من رياضيين أو إداريين أو إعلاميين. يعني بعد قليل مباراة الجولة الافتتاحية لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة قدم مرحلة الذهاب، صاحب الأرض والجمهور التقدم الرياضي بسكت دير يستضيف الشبيبة الرياضية بالعمران، وبروتوكولات ما قبل المباراة، تحية يعني العلم الوطني ونشيد الوطني التونسي قبل المباراة، و طبعا تشكيلة الفريقين، الفريق الضيف الشبيبة الرياضية بالعمران، أسامة الحنزوري في حراس المرمى، ثم بلال مقنم، مصطفى السويسي، سامر المرواني، سامي الهمامي، علي كازمير، ملك جمال، غيث بن حميد، القائد بلال تويتي، عديب الحاج، ومحمد العسكري على بنك الاحتياط، وسيم القروي حرس احتياطي، محمد امين بن عمور، هارون الكوكي، احمد عزيز العبدولي، شياب الزغلامي، سهيب العبدلي، قابيل العثماني، محمد عزيز الغربي، شيغوزي بيت اورو شكول، وطبعا المدرب السيد امين الباجي. تشكيله التقدم الرياضي بسقط الدير عبد القادر
5: فقط. خالد نشوف انطلاق الشوط الاول في باردو وبعد نرجع لك. مهدي
6: دقيقة رفقي على انطلاق المباراة 0-0 بين الملعب التونسي ونادي الرياضي سفاقس.
5: شكرا مهدي، نرجع لك خالد في ملعب الطيب الأمير، تفضل.
2: التقدم الرياضي بساقيت الدير مع الشكر عبد القادر شوية في حراسة المرمى، مصعب العجيلي، القادة مدوبة، حمزة ربعي، بيرترون إبراهيم، باتيونو، فرج عجلود، بيدين المولي، هارون بن عامر، زياد العلوي، أحمد أمير الجوادي، محمد علي العمري، بالنسبة لبنك الاحتياط يوسف توش، حمدي سلام، يمين نجاح، وسيم بن عتيك، حمدي جيناوي، لسعد البوراوي، أوبينا، سامويل جينيور، أكرم البهلول، وضياء المعتوقي. درب التقدم الذي بسخت الدائر المدرب يسري بن كحلة، وطاقم تحكيم مباراة حكم رئيسي حسني نيلي، مساعد أول محمد بوعبيد، مساعد ثاني رايت الشمباح، ثم الحكم الاحتياطي أسامة شريت، وانطلاق المباراة في هذه الآونة بالضبط. حكم الفار حمزة جعيد، حكم مساعد الفار صديق اللموشي، مراقب مباراة صاحب الأدويش، والتنسيق الإعلامي عدنان الانتيتي، وكان بكيري في أولى دقائق المباراة بالأزرق. فريق التقدم الذي بسقط الدير على يسار ويمين المتفرج في المدارج الرئيسية، على اليسار بالأبيض والأزرق فريق الشبيبة الرياضية بالعمران، 0-0 في دقيقتين لعب في هذا الشوط الأول.
5: واضح إلى ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة، مباراة الأمل الرياضي بحمام سوسة الاتحاد المونستيري، المداخلة الأولى مع زميلنا مكرم الهديجي. مكرم مرحبا بك.
7: مرحبا بك رفقي، تحية ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: فاتر خليهم كل محلولين
7: تفتتح على بركة الله.
2: الهدف الأول في ملعب الطيب الأميري بصفاقس 19، زياد العلوي، أول أهداف البطولة بالنسبة لي التقدم هذه بساقط الدير بعد عمل على الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء. زياد العلوي غلط الحارس بتصويبة غلطت وسام الحنزولي، أول أهداف المباراة تقريبا دقيقة الأولى. رفقي 1-0 للتقدم الذي بسكت الدائرة أمام الشبيبة الرياضية بالعمران، المضى زياد العلوي، تفضل.
5: أول أهداف بطولة هذا الموسم زياد العلوي منذ الدقيقة الأولى، يفتتح باب التسجيل لتقدم ساقيت الدائر أمام شبيبة العمران، أول أهداف هذا الموسم بأقدام زياد العلوي. نرجع لك مكرم في حمام سوسة.
7: شكرا لك رفقي، قلت بسم الله نفتتح هذا الموسم الرياضي الجديد، ان شاء الله يكون موسم ناجح على كل المستويات، خاصه مع تفادي اخطاء الماضي بالنسبه لكره القدم التونسيه. ان شاء الله كل الاطراف المتداخله تكون متالقه ناجحه هذا الموسم باش نقدموا صوره مزيانه لكره القدم التونسيه. تقريبا نلعب في 4 دقائق رفقي في ملعب علي الحوار بحمام سوسه، دائما التعادل السلبي 0-0 بين الامل العائد إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أكيد بعد تصدر مجموعته الموسم الماضي في الرابطة المحترفة الثانية. خطيرة الكرة كانت للأمل الرياضي بحمام سوسة، كاد باش يفتتح التسجيل ضربة رأسية بعد مخالفة والحكم يقول تسلل. قلت الأمل رفقي العائد إلى مسافة الكبار بعد سنوات من الغياب، يعود الموسم الماضي في صدارة مجموعته الأولى مع النادي الرياضي لحمام الأنف، ويتصدر المجموعة ويصعد مباشرة، في حين النادي الرياضي لحمام الأنف وقتها مشى للبراج، والاتحاد المنستيري أكيد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس في ترتيب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. طقس حار جدا رفقي في مدينة حمام سوسة مع رطوبة،
5: ما فماش النسمة اللي في باردو،
7: ما فماش بعض النسائم رفقي ولو خفيفة، الهوميديتي يعني بصراحة مرتفعة جدا،
5: برشا رطوبة
7: تقريبا 75-76% رطوبة، تقلق برشا الملاعبية، تقلق برشا الجماهير وكل الأطراف المتداخلة على الميدان، لكن ان شاء الله مع تقدم الوقت معناتها تكون النسائم البحريه تلطف الاجواء تدريجيا مع تقدم توقيت المباراه. الاتحاد المنستيري
2: الهدف الثاني لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير، 9 محمد علي العمري في توقيت 4 دقائق لعب في هذا الشوط الاول بعمل تمريره في الجهه اليمين لرواق الايمن لهجوم فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، خارج منطقة الجزاء يتقدم محمد علي العمري يصوب، وهدف ثاني لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير بعد هدف زياد العلوي الدقيقة الثانية. دقيقة رابعة محمد علي العمري تصويبة أرضية تغالت أسامة الحنزولي وثاني أهداف المباراة في 5 دقائق لعب، 2-0 رفقي للتقدم الرياضي بسقيط الدير أمام شبيبة رياضية بالعمران.
5: واضح، نكمل معاك مع ورقة المباراة مكرم ثم نشرة في الوصف والتعليق، تفضل مكرم.
7: يعطيك الصحة رفقي، قلت الاتحاد المنستيري والأمل الرياضي بحمام سوسة بأزياء جميلة جدا هذا الموسم، الاتحاد اليوم يلعب بأزياء زرقاء سماوية كاملة بالنسبة لل يعني للمراول والتبان أزرق داكن، والأمل الرياضي بحمام سوسة يلعب بأزياء البيضاء كاملة وتتوسطها الألوان الصفراء اللي تحمل شعار الفريق معها حجم كبير. هذه كرة خطيرة رفقي، قبل ما أعطيك تشكيلة الفريقين، مهدي الجنوني داخل مناطق الجزاء التوزيع والكرة مباشرة في دين محمد أمين الحزي. تشكيلة الضيوف الاتحاد المنستيري، أحمد سليمان في المرمى 24، 12 عبد الرحمن بوزغندا 21، مراد بوشنيبة، ريان عزوز 13 قائد الفريق، الكامروني يوسف بنجا 17، ميراس بن حسن رقم 5، شيما جبالي 23، تيهاجيا تيسي رابا الملغاشي لاعب الوسط 33، صالح البرومي 20، سامي بوعلي 28، ومهدي القنوني رقم 10. بالنسبة لدكة البدلاء للاتحاد، سامي قلال في المرمى 32، منتصر بوغزالة 31، عثمان الديانية الغيني 6، مازن السلامة 30، عدنان ليعقوب 11، 18 علي بريبش 35، فراس الميلادي 29، إبراهيم كاتياكا المالي. الأمل الرياضي بحمام سوسة، محمد أمين الحزقي في المرمى 30، ريان بن عبد الله 4، جعفر موسى 22، نور البيجي 2، أيوب شعبان 5، خليل المشرقي 26، عياض الحولي 34، مالك بعايو 20، عمر السماري 7، فادي سليمان قائد الفريق 27، و11 محمد أمين جراي. بالنسبة لدكة البدلاء، شرف الدين النصري 32، مؤيد حسين 33، محمد أمين هلال 29، نسيم بوقديدة 19، علي بن حسين 8، فخري العوجي 18، مصعب ساسي 13، ورائد بالحاج عبد الله 14. الأمل الرياضي بحمام سوسة دون أجانب رفقي، لا على دكة البدلاء ولا على أرضية الميدان. بالنسبة للمدربين، يوسف المويبي على رأس الأمل الرياضي بحمام سوسة كمدرب أول، والفرنسي روما بوليز فوز عفوا تو نحكيو عليه من بعد أكثر، مدرب الفرنسي للاتحاد. بالنسبة للتحكيم، الحكم الرئيسي حسام بن ساسي، المساعد الأول وائل المحوشي، المساعد الثاني حمزة جلاسي، الحكم الرابع وائل العجنقي، في غرفة الفار الحكم ألكسندر ماتروفيتش السلوفيني، الحكم المساعد مهدي بالسرور، مراقب الحكام عصام الرحموني، والمنسقين الإعلاميين عمار العوري ومنصور ليمان.
5: شكرا لك مكرم، نرجع لك بعد شوية للوصف والتعليق. نشوفوا التوقيت ونتيجة لحد الآن في ملعب الطيب المهيري. خالد،
2: 7 دقائق لعب رفقي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، تقدم الرياضي بسقط الدائرة أمام الشبيبة الرياضية بالعمران هدفين، مقابل صفر. زياد العالي دقيقة ثانية ومحمد علي العامري دقيقة رابعة لصالح التقدم.
5: هو محمد علي العمري خالد باش تبدا المعلومة واضحة بالضمة، وهو اللاعب السابق لشبيبة العمران، يعني سجل في مرمى ناديه السابق وهو ابن النادي الإفريقي. نبدأ الوصف والتعليق من ملعب باردو، ثم ملعب الطيب المهيري، ثم ملعب علي الأحوار. ثلاثة دقائق في كل ملعب. البداية معك مهدي عبيد في ملعب باردو، تفضل.
6: شكرا لك رفقي، تحياتي من جديد من مركب الهادي نايفر في باردو. 10 دقائق لعب في المباراة، التعادل سلبي بين ملعب التونسي ونادي الرادي الصفاقسي. هشام بكار مصاب على أرضية الميدان، يخضع للعلاجات من الإطار الطبي لنادي الرادي الصفاقسي، إن شاء الله سلامات بالنسبة لهشام بكار. علي معلول يطلب الإطار الطبي بنقل اللاعب خارج أرضية الميدان، تبدو الإصابة قوية شوية بالنسبة لهشام بكار. سلامات إن شاء الله على مستوى القدم. ربما نستغل فرصة للتذكير بانتدابات الفريقين. الملعب التونسي انتدب مامي ساليو السنغالي ثلاثة مواسم، هو متوسط ميدان هجومي. المهاجم البنيني بيانفينيو ثلاثة مواسم، أيضا انتدب مالك شويخ زوز مواسم، رائد الدربالي التونسي الفرنسي زوز مواسم، وسام الشوالي العائد الملعب التونسي ثلاثة مواسم بعد تجارب خليجية. فخر الدين بن يوسف زوز مواسم، يغيب اليوم على المباراة بسبب الإصابة. زكريا طيب زوز مواسم، اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي. بركات الحميدي ايضا اللاعب السابق لفريق نادي الرياضي الصفاقسي ثلاثة مواسم، وحسين الرفاعي تونسي الماني زوز مواسم، وعزيز الكناني تنفسخ عقده والعودة للنجم اللبناني بعد ما تم انتدابه هذه الصائفة، ثم تفطن الملعب التونسي بتعاقده وامضاء عقد في وقت سابق مع الفريق اللبناني. يعود اللعب ان شاء الله سلامات للاعب نادي الرياضي الصفاقسي. هشام بكار مازال خارج أرضية الميدان، ترجع الكرة بضربة مرمى لفريق نادي الرياضي الصفاقسي في التنفيذ أيمن دحمان. قلت الملعب التونسي غادره كل من مروان الصحراوي، عياض الرياحي اللي انتقل في تجربة لفريق فيبورك الدنماركي، عبد الرحمن الحنشي، ريان السماعلي انتقل ترجي جرجيس، أماتن داول الكاظم الكويتي، عزيز الكناني كما قلنا غادر، ومحمد أمين الجزيري إعارة لأمل حمام سوسة لموسم واحد. سعفي كرة للبقلاوة، يوسف السعفي قائد فريق الملعب التونسي منتظم في أدائه في المواسم الأخيرة. هشام بكار يعاني من الإصابة، تبدو العودة مستبعدة إن شاء الله لباس. واحد من أفضل اللاعبين في تشكيلة نادي الرياضي الصفاقسي عمناوي هشام بكار إن شاء الله لبس، قاعد نعاين نشوف خارج أرضية الميدان، مازال معه الإطار الطبي لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. يقرب له أيضا نبيل الكوكي في محاولة للعودة من هشام بكار. يستأنف اللعب، هذه كرة رأسية من داي المهاجم السنغالي للملعب التونسي، وأيمن دحمان سهل بزوز يدين. النادي الرياضي الصفاقسي انتدب كل من مومن الرحماني زوز مواسم، غائب اليوم بسبب إصابة على مستوى الركبة تستوجب راحة بأسبوعين. غيث الصغير أيضا يلعب أساسي زوز مواسم. عبد السلام الحلاوي حارس ثاني اليوم في التشكيلة. حكيم موتيبي الأوغندي، لوليندو الكونغولي غائب اليوم، إعارة من العين الإماراتي اللاعب الكونغولي. كرة لغايه الصغير، يتقدم صغير في وسط ميدان نادي الرياضي الصفاقسي. دربالي يخسرها، اتحاد دربالي يمشي عكس الهجمة الملعب التونسي، سريع الملعب التونسي. يوسف توري، سعفي على اليمين مع الهادي خلفه، يتواصل اللاعب السعفي، كرة للملعب التونسي وتتقص من مونديكو المدافع الكونغولي، وجماهير الملعب التونسي تحتج على الحكم لأنه كانت فما ربما مخالفة لكنه أعطى الأسبقية. الحكم أيضا المدرب البرتغالي لفريق الملعب التونسي يحتج على قرار حكم المباراة توزي ماريكو المدرب البرتغالي 39 سنة، أول تجربة خارج البرتغال تقود للفريق العريق الملعب التونسي. كرة الهادي خلفه، يلعب هادي خلفه تماس طويل في اتجاه داي، وكرة خارج المرمى خارج الميدان، أو يخذها أيمن دحمان الملعب التونسي. حكينا على انتداباته بالنسبة للسياسات، حكينا على انتداباته. غادره كل من عمر بن علي اللي احترف في فريق ألانيا سبورا التركي، السوداني عمار تيفور فسخ عقده، الكامروني ويلي أونانا غادر، فراس سكوح يغادر مع تذكير أنه يوسف بشا أيضا نهاية عقد وانتقل للترجي، وعامر جويني تمت إعارته للنجم المتلوي في توقيته لحد الآن 14 دقيقة لعب. التعادل بين الفريقين 0-0 بين الملعب التونسي ونادي الرياضي الصفاقسي، فقط باش يصير تغيير، التغيير الأول في هذا الموسم لفريق النادي الرياضي صفاقس. يبدو أنه غير قادر على المواصلة هشام بكار. أتوا بعد شوية أكيد نعطيكم اللاعب الذي سيدخل بعد قليل، قاعد نشوف في أحد اللاعبين على بنك الاحتياط، بعد شوية نعرف إذا التغيير الأول. هنا في باردو ما زال التعادل 0-0 بين الملعب التونسي ونادي الرياضي صفاقس. لك الكلمة ما نعرفش مكرم أو خالد
5: يشد الحساب يا مادي.
6: مازلنا
5: بداية موسم يا رفقي، ما لها إلا بداية موسم
6: صحيح.
5: حتى احنا في الحارة نلقاو الروبير نتاعنا اكيد، وان شاء الله اكيد كما عودناكم.
6: رفقي نعطيك معلومة.
5: ايوه تفضل.
6: اي يوسف حبشية سيدخل مكان هشام بكار، كما قلت تبدو الإصابة بليغة شوية، إن شاء الله لباس، حاول حتى يتحامل على الإصابة ويرجع يجري بشكل عادي، ما كانش قادر على هذا وبالتالي يغادر. وفما ورقة صفراء في وجه أحد أعضاء الإطار الفني لفريق نادي الرياضي صفاقس، فما احتجاج ما نعرفش شكون بالضبط، الرؤية محجوبة شوية. أحد مساعدي نبيل الكوكي، المهم مش نبيل الكوكي، ورقة صفراء للإطار الفني لفريق نادي الرياضي صفاقس.
5: تعادل دون أهداف في ملعب باردو، الوجهة باش تكون ملعب الطيب المهيري، ثم ملعب علي الحوار. هذا الترتيب من مهدي الخالد، ثم مكرم الهداجي إلى خالد بوشيبة، عنده زوز أهداف إلى حد الآن للفريق المضيف، تقدم سقيطة الدائر المتقدم على شبيبة العمران بثنائية نظيفة. بقية التفاصيل من عندك خالد، تفضل.
2: شكرا. 14 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول من لقاء التقدم هذه بسقط الدائر وشبيبة الرياضية بالعمران، تقدم بزوز أهداف زياد العالوي دقيقة الثانية ومحمد علي العمري، وهذه فرصة لصالح العمران، التصويبة تضرب في اللاعب وترجع، تضرب في اللاعب المدافع وترجع، كانت فرصة سانحة للتسجيل لصالح الشبيبة الرياضية بالعمران. فرصة ثانية للتوزيع مرة أخرى من محمد العسكري والركنية لصالح الشبيبة الرياضية بالعمران. طبعا تقبل زوز أهداف في 4 دقائق تقريبا، في وصلنا إلى 14 دقيقة لعب تقريبا و40 ثانية، وطبعا التقدم الرياضي بسقط الدائر بداية طيبة في بداية هذه المباراة. التقدم اللي انتدب مجموعة من اللاعبين في هذا الموسم على غرار الأندية المنتمية إلى رابطة المحترفة الأولى، باتيانو بيرتران إبراهيم، سامويل أويانا جينيور مهاجم نيجيري 3 سنوات، محمد علي العمري مهاجم لمدة موسمين، عبد القادر شوية حارس مرمى المستقبل هذه بجيبس عقد سنة، هذه منتصر لاعب قادم اتحاد قصور السيف عقد لمدة 3 مواسم، أما دوبا مير الجوادي وحارس رشيد الشلي وضياء المعتوقي. هذه قائمة الانتدابات بالنسبة للمدرب والتقدم الذي بسقط الدائر. يسري بن كحلة غادره محمد صادق انجيز وحسن المسعدي، سيف كريشيل، لويد حنوس، حسام عبودة وشهير الدوزي بالنسبة للتقدم الرياضي بسقط الدائر. طبعا الفريق الشبيبة الرياضية بالعمران تقريبا الحارس هو الوحيد اللي غادر حسب المسؤولين، منتصر الصيد الى الترجي الرياضي التونسي مقابل يعني انتدابات لاشرف المطوسي 5 سنوات، صفوان البجاوي 5 سنوات، ابراهيم عبيدي 5 سنوات، علي كوناتي 5 مواسم، عزيز الغربي 3 سنوات، وسيم القروي ايضا، الياس المجري، حسني جزمير موسمين، ويمن الميزوني موسمين بالنسبه للشبيبه الرياضيه بالعمران. والكره ستعود بركنيه بعد اسعاف لاعب المدافع اللي ضربت فيه الكره، وتم يعني التدخل الطبي ركنيه لصالح الشبيبه العمران، تعود تحاول ان ترجع في المباراه على يمين الحارس عبد القادر شويه يرجعها الدفاع، وراسيه تمشي ضربه مرمى لصالح الفريق التقدم الذي بسقط الدائر. وذكر كل ما تحقق من الآن على موجودة على الوطنية التونسية، التقدم الذي بسقط الدائر متقدم أمام شبيبة العمران، والتقدم هو ضيف الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم خلال هذا الموسم الرياضي 2026-2027. 3-0 للتقدم، هذه كرة على اليمين الوجوب لصالح التقدم، هذه المولي تضرب الكرة في علي كازمير وتخرج التماس لصالح التقدم في التنفيذ، التماس مصعب العجيلي القائد سنوات عديدة مع فريق التقدم في الأقسام السفلى، تمشي كرة في وسط الميدان، يحاول الضغط لاعبو الشبيبة الرياضية بالعمران عالية الكرة يحاول الترويض مصعب العجيلي تتقصي صالح الشبيبة العمران محمد العسكري ورائية إلى مصطفى السويس سويس في وسط الميدان لمن لفريق الربعي ربعي على اليسار تمشي لهارون بن عامر لصالح التقدم رفع الكرة في اتجاه البهادين المولي وتعود بسرعة لصالح الفريق الشبيبة الرياضية بالعمران الهجوم المعاكس انطلاقا من مصطفى سويسي في مناطق التقدم ومحاولة التصويب من بعيد وموجود الدفاع يرجع الكرة سعد البوراوي أو فرج العجرود بالفعل وتمشي كرة إلى محمد علي العمري والفرصة وضيع وضيع الكرة محمد علي العمري في اتجاه العلوي في اتجاه زياد العلوي ويخلص على الكرة وفما تسلل لدفاع فريق الشبيبة الرياضية بالعمران تقريبا في توقيت بتشقيق لعب في ملعب الطيب لمهير 2-0 لصالح التقدم هذه بسكت دائر أمام شبيبة العمران زياد العلوي ومحمد علي العمري للتقدم الرياضي بسكت الدائر.
8: شكرا لك خالد يعطيك الصحة خالد رفقي. توقيتنا في ملعب علي الحوار بحمام السوسة 21 دقيقة لعب دائما التعادل السلبي 0-0 بين الأمل وضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. الفرصة الأخطر في المباراة إلى حدود هذه اللحظة كانت منذ قليل لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة تصويبة قوية من ملك بعيوت مرة على بضعة سنتيمترات من العارضة وكاد الأمل يفتتح التسجيل. كذلك كانت المطالبة بضربة جزاء للأمل الرياضي بحمام سوسة بعد التوغل من فادي بوعلي سليمان على الجهة اليمنى يدخل داخل مناطق الجزاء ويدخل معه عبد الرحمن بوزغندا والحكم حكم الساحة حسين بن سيسي بعد التشاور بالسماعة مع غرفة الفار يؤكد أنه لا وجود لضربة جزاء ويؤمر بمواصلة اللعب. يعلن الحكم في هذه اللحظة مهدي نعطيك الخط الحكم حسين بن سيسي يعلن على استراحة لشرب الماء ثم نستأنف المباراة وسنعود بعد قليل للوصف والتعليق على هذه المباراة. نعطيك الخط مهدي.
6: شكرا لك. على طريقة حكام كاس العالم تقريبا يعني نصف الشوط 22 عندك كيكة بالضبط 22 دقيقة هنا ايضا في باردو بالضبط. تحب نرجع لك بعد نرجع لك ما عندي حتى اشكال. خذ خذ خذ خذ وقتك خوي. شكرا لك. العودة من جديد لملعب باردو 22 دقيقة لعب 0-0 بين الملعب التونسي وفريق نادي رادي صفاقسي. منذ قليل السياسيس كان يطلب فرصة من محمد رابلسي داخل منطقة الجزاء سدد والحارس عاطف التخيلي بامتياز كان تصدى للكرة تبقى النتيجة على حالها 0-0. قلت تعرض هشام بكار للإصابة وغادر وعوضه حبشي من جانب فريق نادي رادي صفاقسي المخالفة لفريق الملعب التونسي. المباراة في ملعب باردو هي 137 في تاريخ الفريقين 136 لقاء سابق 49 فوز لنادي رادي صفاقسي 45 للملعب التونسي و42 مباراة انتهت بالتعادل. وائل ورغمي يستعد لتنفيذ المخالفة على الجهة اليمنى الملعب التونسي اختيره في منطقة الجزاء الترويث من دايت تحذير كرة خارج منطقة الجزاء يوسف صافي اختير ياسر الكرة وتخرج من دفاع السياسيس تخرج من دفاع نادي رياضي صفاقسي والركني كانت فرصة خطيرة للملعب التونسي. خرج الكرة يوسف حبشية برأسية قبل ما تمشي للقائمة الثاني وكان في الانتظار لعب الملعب التونسي كمرة الكرة للملعب التونسي في ركنية هتوزيع الكرة الثانية بين الدربالي والسعفي والأسبقية للسعفي لاعب الملعب التونسي. المخالفة موجودة على يوسف السعفي من لاعب النادي رادي صفاقسي الدربالي. إذا كان تأخذ كلمة تفضل مكرم في 24 دقيقة لعب هنا في باردو التعادل 0-0 بين الملعب التونسي ونادي رادي صفاقسي.
8: يعطيك الصحة مهدي. 24 دقيقة كذلك 30 ثانية في ملعب وعلي الحوار بحمام سوسة، لا تزال أصفار بين الفريقين إلى حدود هذه اللحظة. الكرة في وسط الميدان وضربة مخالفة لصالح وسط ميدان الأمل الرياضي بحمام سوسة بعد تدخل مهدي الجنوني على مبدئيا خليل المشرقي هو اللي يبقى على أرضية الميدان يقيمه حكم الساحة باش ترجع الكرة بضربة مخالفة في وسط الميدان لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة. وعياذ الحولي تتلعب الكرة، جعفر موسى في قلب دفاع الأمل يوزع في اتجاه عمر السماري على الجهة اليسرى، يتدخل في مرحلة أولى دفاع الاتحاد عمر السماري، مهد التوزيع داخل مناطق الجزاء، الكرة لصالح الأمل، كرة خطيرة للأمل الرياضي بحمام سوسة وممتاز دفاع الاتحاد يقطع الكرة. هذه رائد بوشنيبة، الكرة لصالح براس بن حسين، الكرة لصالح الاتحاد المونستيري وتدرج في بناء العملية الهجومية لصالح الاتحاد. ممتاز فادي سليمان يقطع الكرة ويربح المخالفة. فادي سليمان من مركز تكوين الأمل الرياضي بحمام سوسة سنوات طوال يلعب مع فريق والأم الأمل الرياضي بحمام سوسة، ولكن توج الموسم الماضي بالصعود والعودة للرابطة المحترفة الأولى. هذه المباراة رقم 13 في تاريخ المواجهات بين الأمل والاتحاد الرياضي المونستيري في الرابطة المحترفة الأولى. الاتحاد فاز في 5، الأمل فاز في مباراة واحدة وانتهت 6 مباريات بالتعادل. الأمل أهل كل المنتدبين أكيد تنحكيوا عليه انتباعا، في حين الاتحاد الرياضي المونستيري يدخل غمار الجولة الأولى من البطولة منقوص ومحروم من المنتدبين الجدد إلى حين تسويت الوضعية المالية والتعطيلات البنكية اللي حصلت، معناتها ما خلتش الفريق يتمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب حتى هذه اللحظة. إن شاء الله الجولة القادمة الاتحاد يلعب بكامل منتدبية. التوزيع الكرة ملك بعايو ترجع في اتجاه أمين جراية، التصويب ترجع من الدفاع، باقي الكرة للاتحاد، خطير الكرة، كاد الأمل الرياضي بحمام سوسة يسجل الهدف الأول. ريان بن عبد الله يصوب بقوة وجه لوجه، والتألق لحارس الاتحاد أحمد سليمان بكل براعة يخرج الكرة بالبوكس ويحرم الأمل من افتتاح التسجيل وتسجيل هدفه الأول في الموسم الرياضي الحالي. الكرة لصالح الاتحاد المونستيري، شيما جبالي تمشي الكرة ليوسف بانجا، بايجا تيسي ريبا تلعب ترجع الكرة في وسط الميدان في اتجاه شيما جبالي معاه خليل المشرق، ويقول الحكام ما فماش المخالفة. الكرة لصالح الاتحاد الرياضي المونستيري، مهدي القنوني يعطي الكرة في الجهة اليسرى صالح البرهومي، وتمشي الكرة في اتجاه محمد أمين الحزب، الكرة لصالح الأمل وعكس الهجوم لمحمد أمين جراي معه ميراس بن حسن وفي وسط الميدان ويربح المخالفة. دفاع الاتحاد الرياضي المونستيري في توقيت 28 دقيقة لعب، دائما التعادل 0-0 بين الأمل الرياضي بحمام سوسة وضيف الاتحاد الرياضي المونستيري.
5: شكرا لك مكرم. شوف خالد التوقيت والنتيجة في ملعب الطيب المهيري.
2: 26 دقيقة لعب في ملعب طيب المهيري، هدفين مقابل صفر للتقدم الرياضي بسكة الدائرة من شبيبة بتل عمران، كما قلنا زياد العالي الدقيقة الثانية ومحمد علي العمري في الدقيقة الرابعة.
5: التوقيت والنتيجة مهدي في ملعب باردو.
6: 28 دقيقة 0-0 بين الملعب التونسي ونادي رادي سباكس.
5: باش نمشي لتارانتو مع شهير الكافي في أقل من دقيقة، شهير متابعة لشيما التومي في رياضة التايكواندو. شهير مرحبا بك.
9: مرحبا بك رفتي، المتابعة لدور نصف النهائي في وزن أقل من 57 كيلوغرام شيما التومي أمام المغربية أمين الدهاوي. المجموعة الأولى وفات للعبة المغربية 14-3، المجموعة الثانية حاليا قبل الدقيقة و26 ثانية من نهايتها التعادل 2-2، يعني شيما التومي مطالبة أنها تربح المجموعة هذه من أجل التعديل ولعب المجموعة الثالثة، والتعادل 2-2 ما زالت بالطبيعة المنازلة بين الزوز لعبات. بعد شوية إذا مش كل خليل الجندوبي حاضر في وزن أقل من 68 كيلوغرام يلعب ضد الكرواتي ماركو جلوبيتش 2-2 قبل دقيقة وستة ثواني من نهاية المجموعة الثانية. ورفقي أكيد بعد الموجز لنا عود.
5: واضح. شكرا لك شهير. بعد موجز الأنباء مع زميلتنا مريم الغربي نعود لمتابعة البطولة وأيضا آخر أخبار المشاركة التونسية في ألعاب المتوسط تورنتو 2026. نعود بعد الموجز.
0: رياضة وأهداف نقل مباشر.
3: تبدل الرسم التكتيكي واللي نلعب 4 2 3 1
0: تصريحات.
4: هذه المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بفتح كبيرة.
0: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.
10: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
11: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
10: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
11: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
10: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
12: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجز الخامسة مساء للأخبار. انتشال 4 جثث وإنقاذ شخص من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية في عرض سواحل مدينة بنقردان وجرجيس وتواصل عمليات البحث عن بقية المفقودين. المكتب الجامعي لكرة القدم يصدق اليوم على مختلف بنود المجلة التأديبية التي سيقع اعتمادها انطلاقا من الموسم الرياضي 2026-2027. المجلة تضمنت في نسختها الجديدة عديد التحويرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة العنف في الفضاءات الرياضية والمحافظة على المنشآت الرياضية بتشديد العقوبات ضد كل الإخلالات وأعمال الشغب التي قد تشهدها الملاعب التونسية. النقابة التونسية لأطباء التجميل تعلن صدور وشيك لكراس الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع. ورئيسة النقابة إيمان بن فرج تعتبر أن كراسات الشروط تعد تقدما بارزا سيمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية ويسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى. درجات الحرارة تسجل ارتفاعا ملحوظا غدا الأحد خاصة بالجهات الغربية والجنوب ليتواصل الارتفاع إلى غاية الأسبوع القادم وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد. وأفاد بن أحمد بظهور خلايا رعدية خلال هذا اليوم قد تكون مصحوبة بأمطار غزيرة في مدة وجيزة بمناطق عديدة من بينها القصرين والكاف وباجة وزغوان. في الشأن الدولي رئيس الإيراني مسعود بازاشكيان يدعو اليوم إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة مضيفا أن إيران في موقع قوة وذلك غدا أعلن واشنطن حربا اقتصادية على إيران. وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان العودة لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران لتحقيق التهدئة والعودة إلى المسار الدبلوماسي. شكرا على المتابعة مع تحيات مريم الغربي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
13: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
14: رياضة وأهداف نقل مباشر.
15: بدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1
14: تصريحات
4: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
14: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.
5: مرحبا بكم من جديد في رياضة وأهداف. قبل ما نرجع لملاعب الرابطة الأولى مباشرة إلى تارانتو الإيطالية لصوت مبعوث إذاعة تونسية شهير الكافي متابعة لرياضة التايكواندو. شهير مرحبا بك.
16: مرحبا بك رفقي. خلينا نتبع ساعة خليل الجندوبي في نزاله مع الكرواتي قبل 12 ثانية. تقدم في الجولة الأولى 17-9 لخليل الجندوبي 6-5-4 ثواني على نهاية الجولة الأولى. دائما 17-9 لخليل الجندوبي. خليل مازال مسيطر مازال محافظ تقدم ونهاية الجولة الأولى بتقدم خليل الجندوبي أمام الكرواتي اللاعب ماركو غلوبيتش. خليل رغم أنه كان متأخر في البداية لكن كمل بتقدم 17-9 في هذه الجولة، وبالتالي تنتظر جولة قادمة ينجم من خلالها يتأهل للدور النهائي رسميا. بالنسبة لشيما التومي للأسف غادرت في الدورة نصف النهائي والاكتفاء بالميدالية البرونزية بعد الهزيمة أمام المغربية أمينة الدهاوي على نتيجة 2-0. كانت أقوى في الحقيقة المنافسة المغربية وهذا ما خلى الفوز يكون بنتيجة 2-0. على كل ميدالية برونزية لشيما التومي. ننتظر خليل الجندوبي إن شاء الله يكون موجود في الدورة النهائي ونضمنوا على الأقل الميدالية القضية، وعليش لا خليل قادر أن يكون متوج بالذهاب.
5: وشهير
16: خليل تنطلق الجولة الثانية.
5: ميدالية شيما التومي هي ثاني الميداليات البرونزية بعد فارس الفرجاني نذكره في رياضة المبارزة، يعني إلى حد الآن زوز ميداليات برونزية حصيلة المشاركة التونسية شهيرة.
16: وإن شاء الله خليل الجندوبي يكون أول المتوجين بالذهاب إن شاء الله خليل يحسمها في الجولة الثانية اللي تنطلق حاليا. خذ الكلمة رفقي يعمل جولة مع الملاعب ومن بعد نرجع نكملوا الجولة هذه.
5: واضح ننتظر إن شاء الله ميدالية ذهبية إن شاء الله خليل الجندوبي.
16: وتقدم 5-0 حاليا لخليل في الجولة الثانية،
5: يعني في طريقه للدورة النهائي خليل الجندوبي.
16: لا مازال ما نسبقوش الأحداث لأنه حتى الثانية الأخرى تنجم تتلعب بطبيعة.
5: لا عنا ثقة، احنا عنا ثقة في خليل الجندوبي. خلينا نستفيد خير يا شهير.
16: 5-2 إلى حد الآن 5-2 تقدم لخليل الجندوبي قبل دقيقة و30 ثانية على النهاية بالنسبة للمجموعة الثانية. 5-4 حاليا 5-4 تنافس كبير في الجولة الثانية بعد جولة أولى كان ربحها خليل الجندوبي. بارلي نكملوا رفقي مع خليل ومن بعد نمشيوا للكرة القدم لأنه ما زالت دقيقة و18 ثانية. 5-4 دائما لخليل الجندوبي.
5: لا فقط سامحني شهير نشوف اش ثم جديد في باردو، يبدو أنه تغيرت النتيجة ثم نرجع لك بسرعة مهدي.
6: تغيرت النتيجة لفائدة النادي الرياضي صفاقسي دقيقة 35 هدف ممتاز من محمد طرابلسي تسديدة باليمنى من خارج منطقة الجزاء وغالط حارس الملعب التونسي عاطف تخيلي واحد بلاش للسي اس اس ضد البقلاوة.
5: شكرا ليك مهدي نرجع لك شهير.
16: العودة قبل دقيقة من النهاية وقل شوية ودائما تقدم لخليل الجندوبي 9-4 المرة هذه 9-4 أصبحت 11-6 11-6 لخليل الجندوبي 51 ثانية على النهاية. يلا يا خليل ما عادش برشا، يلزم التركيز يلزم عدم المجازفة لأنه متقدم خليل بالجولة الأولى والآن الجولة الثانية متقدم فيها 11-6 قبل 42 ثانية من النهاية 42 ثانية من النهاية ودائما خليل الجندوبي هو المتقدم. نذكر أنه شيما التومي انسحبت في الدورة نصف النهائي وضمت الميدالية البرونزية والآن خليل الجندوبي إن شاء الله نحو الدورة النهائي. 32 ثانية على النهاية 11-6. يلا يا خليل. خليل الجندوبي مازال يضرب أمام المنافس الكرواتي 13-6 نقطة لخليل قبل 24 ثانية. تفاعل كبير من الجماهير هنا رغم أنه ما ثماش جماهير تونسية ولكن برشا جماهير تشجع في خليل الجندوبي. فما الحضور الجزائري شفت بعض الجماهير وأيضا بعض المصريين ولكن إن شاء الله التوانسة يكونوا موجودين للمتابعة علاش لا في منافسات أخرى. 13-6 حاليا 14 ثانية على النهاية 13 ثانية 10 ثواني على النهاية. يلا يا خليل ما عادش مرش 8 ثواني و53 جزء بالمئة 13-6 لخليل دائما التقدم. يلا يا خليل ما زالت 13-6 يسقط خليل إن شاء الله لباس يقوم أو هذا الكرواتي هو اللي يتيح الكرواتي ثم نقطتين لخليل الجندوب نقطتين لخليل 15-6 15-6 والنهاية النهاية بتأهل خليل الجندوبي للدورة النهائي في المباشرة. أكيد المتابعة كانت خليل الجندوبي 2-0 أمام الكرواتي ماركو

0: دور نهائي خليل الجندوبي، ونذكر انه شيماء اللطومي كانت تحصلت على الميداليه البرونزيه، وفارس الفرجاني في المبارزه كانت تحصل على الميداليه البرونزيه. ان شاء الله الذهب بيكون من نصيب خليل الجندوبي في الدور النهائي. بعد شويه نرجع الشهيره الكافي، لان العوده ستكون لملاعب الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. والحقيقه تحيه كبيره، مجهودات كبيره من كامل فريق رياضه واهداف، فاطمه عبار في التنسيق العام، فاتن حسني تحيه ليك، ايضا سميه الزواوي اللي تامن البث على الصفحه الرسميه للاذاعه الوطنيه، وزميلتنا رجال مختار اللي تنسق الامور مع شهير الكافي باش نواكبوا لحظه بلحظه كل نتائج المشاركه التونسيه. زياد الخياري ايضا كان معانا في المباشر في رياضه المبارزه، وبعد شويه باش يكون حاضر خاصه في نهائي منتظر احمد الجوادي. بعد قليل اكيد المتابعه على موجات الاذاعه الوطنيه لتفاصيل المشاركه التونسيه في العاب تورنتو 2026. نشوفوا التوقيت والنتيجه في ملاعب الرابطه المحترفه الاولى. نشوف مكرم الهداجي في حمام سوسه. مكرم،
1: مرحبا بك من جديد رفقي. نلعب في 42 دقيقة لعب في ملعب وعلي الحوار بحمام سوسة، دائما التعادل السلبي 0-0 إلى حدود هذه اللحظة.
0: ملعب الطيب المهيري، توقيت ونتيجة خالد إلى حد الآن.
2: 40 دقيقة لعب في ملعب تيميري بصفاقس، باقي التقدم هذه بسقط الدائرة، متقدم في النتيجة أمام الشبيبة الرياضية بالعمران، هدفين مقابل صفر. زياد العالي الدقيقة الثانية، محمد علي العمري في الدقيقة رابعة من زمن هذا الشوط الأول.
0: مرحبا الهادي النايفر مهدي.
3: 42 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، التقدم لنادي رادي صفاقسي على حساب الملعب التونسي، هدف مقابل صفر، الهدف كان بإمضاء محمد طرابلسي، دقيقة 36 بالضبط رفقي.
0: واضح نعمل دقيقتين في ملعب بوعلي الحوار، ثم ملعب الطيب المهيري، ثم ملعب بارد، ونعرفوا آخر الدقائق وفي انتظار كم سيضيف كل حكم رفقي في كل ملعب. فضل مهدي.
3: رفقي فقط سؤال الأولاد بعد إذنك، قال لنا مكرم دقيقة 20 كان فما استراحة شرب الماء، ولا 21 حاجة كيكة 22، أنا عندي 30 دقيقة، في 30 دقيقة الحكم أوقف اللعب لاستراحة شرب الماء، ما نعرفش خالد وقتاش، يعني هل أنه كل حكم واجتهاده في الملاعب، أو مفروض يكون هذا القرار موحد، أو ربما تختلف بين درجات الحرارة، ما نعرفش.
0: دقيقة 22 في ملعب وعلي الحوار كانت فترة راحة لشرب المياه، وانت دقيقة 30 ما قلت لنا منسمة انت في باردو هكا ولا
3: هي؟ ما لازم مسبقا الحكم،
0: ممكن هذاك علاش ثم تفاوت ربما في درجات الحرارة واجتهاد، ما نعرفش
3: ربما
0: على كل ما نعرفش. ملعب الطيب المهيري خالد
2: الحقيقة في مناسبتين، يعني حسني النيلي في ملعب طيب مهيري اعطى اللاعبين يعني شرب الماء، ربما ما نعرفش علاش الاجتهاد هذا، اجتهادات يعني في حسب حراره الطقس حار جدا، يعني انا نقول 39 40 درجه حسب معناها ما شفت على مستوى الحراره.
0: يظهر لي مهم جدا انه فتره راحه حتى ثلاثه فترات في الفتره الاولى راهو ما يقلقش، لانه اللي يقلق برشا هو درجه حراره مرتفعه، مجهود كبير للملاعبيه، والاهم ديما صحه اللاعب قبل كل شيء. دقيقتين كما ذكرنا في ملعب بوعلي الحوار، ثم ملعب الطيب المهيري، ثم ملعب باردو. يا مكرم في بوعلي الحوار، اي تفضل.
1: يعطيك الصحة، حكيت على درجات الحرارة تقريبا، ظاهر معناتها أنه ما فماش معناتها تنسيق وقرار موحد، كل حكم واجتهاد، بما أنه كل ملعب تقريبا كل حكم يقرر التوقيت اللي يعمل فيه الهيدريشن بريك نتاعو، إن شاء الله تكون معناتها قرار صائب، ولما لا زاد نشوفوا قرار موحد معناتها في عندك مثلا توقيت محدد يكون فيه معناتها الاستراحه نتاع شرب الماء. تقريبا الصوره اللي نجم نخرجوا بها في هذا الشوط الاول من ملعب بوعلي الحوار، تقريبا وصلنا حتى الاربعه ملاعبيه على ارضيه الميدان بسبب حراره الطقس، يعني تشوف ملاعبي يعاني بكل صراحه في التنفس مع ارتفاع الرطوبه. وصلنا نشوفوا في تصويره فيها اربعه ملاعبيه وخمسه ملاعبيه على ارضيه الميدان بعد الارهاق والجهد الكبير في هذا الشوط الاول. نلعبوا في 45 في انتظار الوقت البديل، الكره في وسط الميدان لصالح الامل الرياضي بحمام سوسه، وضرب التماس يحط الكره في التماس لاعب الامل الرياضي بحمام سوسه عياض الحولي، ترجع الكره للاتحاد الرياضي المونستيري في وسط الميدان، الكره عند ميراس بن حسن يعطي الكره في اتجاه بايجا تيسي ربع في وسط الميدان، ترجع الكرة لمحور الدفاع.

0: دفاع لريان عزوز، يبدل الكرة في وسط الميدان عند شيمة الجبالي أو ترجع ليوسف بنجا، يحاول يبني الهجمة من الخلف التي حاد الرياضي المنستيري الأمل الرياضي بحمام سوسة، كان أخطر بكل صراحة في هذا الشوط الأول. ترجع الكرة لصالح الاتحاد وضربة مخالفة، يربح المخالفة ميراس بن حسن في وسط الميدان مع 3 دقائق، يقول الحكم الرابع وائل العجنقي كوقت بديل في هذا الشوط الأول. لعبنا منهم تقريبا دقيقة، الكرة ترجع بمخالفة، التوزيع من ميراس وريان عزوز في اتجاه دفاع الأمل الرياضي بحمام سوسة، يقطع الكرة جعفر موسى، يقطع الكرة في محور الدفاع، ترجع الكرة من جديد لصالح الأمل، ممتازة المراوغة من محمد أمين جراي، محاولة عكس الهجوم ويتدخل معاه لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري رائد أو أحمد أو شيمة الجبالي بالفعل، يربح ضربة التماس لصالح أو ضربة المخالفة يقول الحكم لصالح دفاع الأمل الرياضي بحمام سوسة في توقيت 47 دقيقة لعب، دقيقة على نهاية 3 دقائق. دائما التعادل السلبي 0-0 بين الأمل الرياضي بحمام سوسة وضيفه الاتحاد المنستيري.
1: كم أضاف خالد الحكم وقت ذهب؟
2: احنا عندنا 44 دقيقة لعب و 23 ثانية بالضبط التوقيت المباراة في الشوط الأول، 2-0 للتقدم هذه بسكت الدائرة ممشي بيبي رياضية بالعمران، في انتظار أنه يرفع الحكم الرابع على السبورة الإلكترونية ويعلن عن الوقت البديل في هذا الشوط الأول اللي متقدم فيه التقدم هذه بسكت الدائرة أمام الشبيبة الرياضية بالعمران 2-0. 4 دقائق أولى كانت كافية ربما بأخذ ربما السبق في هذه المباراة في زوز أهداف وزوز تغييرات، دخول اللاعب لسعد البوراوي مكان محمد علي العمري وحمدي الجناوي مكان زياد العلوي، يعني زوز أصحاب أهداف هما اللي خرجوا ودخلوا زوز لاعبين أخرين. 4 دقائق يضيفهم حسني نيلي إذن في الوقت البديل، ننطلق في الدقيقة الأولى من الوقت البديل، كرة لصالح التقدم، التوزيع من هارون بن عامر وموجود أسامة الحنزولي حارس مرمى الشبيبة الرياضية بالعمران، يبحث عن توازن فقده منذ بداية هذا الشوط الأول. هذه المباراة ترجع الكرة لصالح الشبيبة العمران، مخطئ التمرير في وسط الميدان، تمشي كرة لصالح التقدم من باتيونو، كرة في وسط الميدان ما زالت لفرج عجرود ورائية إلى المحور الدفاعي موجود حمزة الربعي، حمزة الربعي مرة أخرى فرج عجرود في مناطق الدفاعية للتقدم الذي بسقط الدير على اليمين إلى مصعب العجيلي في اتجاه هارون بن عامر ورائية لصالح التقدم، فرج عجرود إلى الربعي، كرة قصيرة بين لاعبي فريق التقدم في مناطق الدفاعية، يخرج عبد القادر شوية ياخذ الكرة لصالح التقدم وتمشي لسعد البوراوي.
3: باردو
2: تفضل.
3: نهاية الشوط الأول بتقدم النادي الرياضي الصفاقسي على ملعب التونسي، هدف مقابل صفر، الهدف سجله محمد الترابلسي دقيقة 36، والحكم بديس بن صالح رفقي كان في هذا الشوط أضاف 3 دقائق وقت ضائع، لن نعود إن شاء الله
1: مهدي في الفترة الثانية. مهدي وأنت سألت على فترة شرب الماء والتوقيت بالضبط، هو المعلومة اللي خذيناها وأنه فترة شرب الماء هي في دقيقة 30 من كل شوط، ولكن للحكم الاجتهاد حسب درجة الحرارة. واضح وأنه حسين بن سيسي ثم درجة حرارة مرتفعة في ملعب علي الحوار، السبب اللي خلاه يعمل فترة راحة دقيقة 22 عنده الاجتهاد والحرية باعتبار ارتفاع درجة الحرارة. هذه المعلومة المؤكدة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، الجولة الأولى اللي نذكر توقيت مبكر جدا 4:30 مع درجة حرارة مرتفعة، كان الله في عون كل اللاعبين، هكا المعلومة واضحة مهدي. باهي مهدي يرجع لنا بعد شوية واحد بلاش في ملعب بارد ونكمل مباراة ملعب بوعلي الأحوار. هيا مكرم
0: يعطيك الصحة رفقي. نهاية الشوط الأول في ملعب علي الأحوار بحمام سوسة، تعادل أصفار بين الأمل الرياضي بحمام سوسة والاتحاد الرياضي المنستيري، ربما الأسبقية في هذا الشوط الأول من ناحية الفرص من ناحية صناعة اللعب كانت للأمانة للأمل الرياضي بحمام سوسة، اللي اختتم هذا الشوط الأول بتصويبة أو بتوزيعة في شكل تصويبة كانت من عياض الحولي ترتتم بالقائم الأيمن لحارس الاتحاد أحمد سليمان، المس لمسها تقريبا ومعتها ببضعة سنتيمترات تخرج ضربة ركنية، لكن قبل تنفيذ الركنية الحكم حكم الساحة حسين بن ساسي يعلن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي. نلتقي إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني.
1: شكرا لك مكرم. نهاية الفترة الأولى في ملعب علي الحوار التعادل دون أهداف بين الأمل والاتحاد المنستيري. تابعنا أيضا الفترة الأولى في ملعب باردو، النادي الرياضي الصفاقسي متقدم على الملعب التونسي هدف دون مقابل. نكمل مباراة ملعب الطيب المهيري مع خالد بوشيب. خالد،
2: لحظات أخيرة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، حكم أضاف 4 دقائق كوقت البديل، تقريبا ما زالت ثواني على نهاية هذا الشوط الأول. هدفين مقابل صفر للتقدم هذه بسقط الدائرة أمام شبة العمران، زياد العلوي ومحمد علي العمري لصالح التقدم هذه بسقط الدائرة. زوج أهداف تسجلوا من تصويبة أرضية، نفس يعني شكلة الهدف الأول شكل يعني الهدف الثاني، تمشي كورة لصالح المصطفى السويسي للشبيبة الرياضية بالعمران، ينطلق على الجهة اليسرى غيث بن حميد القائد التوزيع، وموجود حارس المرمى عبد القادر شوية، وصفر حكم المباراة حسني نايلي لنهاية الشوط الأول هنا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس على التقدم الرياضي بسقط الدائر أمام الشبيبة الرياضية بالعمران. هدفين مقابل صفر، أكيد لنا عودة بإذن الله في انطلاق الشوط الثاني.
1: شكرا لك خالد بوشيبة. هكا تنتهي 3 أشواط ضمن الجولة الأولى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كما سمعنا وتابعنا مع خالد بوشيبة أسبقية تقدم سقيط الدير أمام شبيبة العمران 2-0، هدف أول دقيقة الأولى عن طريق زياد العلوي، وزياد العلوي صاحب أول أهداف هذا الموسم مهاجم التقدم الرياضي بسقيط الدير. ثم الدقيقة الخامسة محمد علي العمري أضاف الهدف الثاني، وفي ملعب باردو تابعنا مع مهدي عبيد فترة أولى بين الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي والسي اس اس، متقدم هدف دون مقابل هدف محمد الترابلسي دقيقة 32، والتعادل دون أهداف بين الأمل الرياضي بحمام سوسة والاتحاد المنستيري. نذكركم وأن مباراة اتحاد بن قردان والنادي الرياضي لحمام الأنف تم تأجيلها رسميا بسبب الحادثة والفاجعة اللي صارت في بن قردان، تقريبا 15 شخص توفوا في عرض البحر بسبب الهجرة. إن شاء الله ربي يرحمهم، وأحر التعازي لأهلنا في بن قردان في انتظار أيضا موعد جديد لمباراة الاتحاد الرياضي ببن قردان والنادي الرياضي لحمام الأنف. وإحنا مع انطلاق رياضة وهداف كان معنا محمد نبهان زميلنا، وكان معاه الناطق الرسمي للاتحاد ياسين بوعبيد، وأعطانا بعض التفاصيل الخاصة بتأجيل المباراة في انتظار بعد شوية العودة لملعب بارد وملعب الطيب المهيري وأيضا ملعب بوعلي الأحوار. بالتوازي مع الرابطة المحترفة الأولى احنا في متابعة حينية وآنية للمشاركة التونسية في ألعاب المتوسط تورنتو 2026. منذ قليل كان معنا شهير الكافي تابع رياضة التايكواندو، خليل الجندوبي تأهل الدورة النهائي، الرهان إن شاء الله الميدالية الذهبية اليوم، شيما التومي تكتفي بالميدالية البرونزية. ونذكر أن الميدالية البرونزية الأولى إلى حد الآن وأول ميدالية كانت من نصيب فارس الفرجاني في رياضة المبارزة. احنا بعد قليل الوجهة باش تكون رياضة اللي ننتظر منها الميداليات بامتياز، رياضة السباحة، وباش يكون حاضر معنا إن شاء الله بعد قليل زياد الخياري لمتابعة خاصة الأدوار النهائية في رياضة السباحة، وننتظر إن شاء الله ذهبية من نصيب بطلنا العالمي والأولمبي أحمد الجوادي. نعمل ترتيحة مع الأنغام ثم نعود لرياضة وأهداف.

0: حبي حتى للموت.
1: عودة من جديد لرياضة وأهداف، وكالعادة المتابعة بخلاف الرابطة المحترفة الأولى للمشاركة التونسية في ألعاب تورنتو الألعاب المتوسطية 2026. نرجع لشهير الكافي، يبدو أنه عنده جديد في علاقة ببطلنا خليل الجندوبي. شهير مرحبا بك.
2: مرحبا بك رفقي. كيف ما نعرفوا خليل كان في دور نصف نهائي، كان واجه الكرواتي ماركو جوبيتش، وكان الفوز لخليل السين السر مع الجولة الأخيرة، خلينا نقوله اللحظات الأخيرة من نزاله. كانت عنده إصابة خليل، كان أصيب توجع نوعا ما، ومن بعد خرج صحبة الإطار الطبي، توجه لحجرة الملابس. كان ثم ممكن كلام هنا على إصابة، وأنه ممكن ينسحب من الدورة النهائية، ولكن مشيت وطمنت من خليل نفسه ومن الإطار الفني والإطار الطبي أنه خليل عنده إصابة فقط تصغير على مستوى إصبع الساق، وبالتالي ما تنجمش تخليه يتقلق ولا ما يلعبش الدورة النهائي بطبيعة. وهذا شرف الخليل والتونس أن يكون موجود في النهائي من أجل الذهبية، وبالتالي إن شاء الله بعد نهائي الفتيات في أقل من 57 كيلوغرام باش يكون خليل الجندوبي موجود في المواجهة للفرنسي سليمان ألافيليب. سليمان ألافيليب هو منافس خليل الجندوبي في الدورة النهائي، وإن شاء الله نكونوا مع بعضنا ونتابعوه في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية.
1: توقيت الدورة النهائي إذا كان عندك معلومة شهير.
2: مازال مش معروف رفقي، لأنه حاليا ثم دور نهائي في وزن أقل من 58 كيلوغرام في الذكور، بعده ثم دور نهائي للفتيات في وزن أقل من 57 كيلوغرام، ومن بعد المباراة الأخيرة يعني الإجال الأخير باش يكون لخليل الجندوبي، ونكملوا معاه الأمسية هنا في رياضة التايكواندو، وإن شاء الله يكون متوج بالذهب والعلم التونسي يكون يرفرف في سماء تورنتو.
1: إن شاء الله إن شاء الله الميدالية الذهبية تكون من نصيب خليل الجندوبي، والمهم أنك طمنتنا على الحالة الصحية لخليل الجندوبي، لأنه في آخر النزال في النصف النهائي كان تعرض لإصابة. شهير الكافي قرنا وأنه بعد حتى ما ثبت من معلومة مع المعني بالشخص مع المعني بالأمر خليل الجندوبي باش يكون حاضر إن شاء الله، ويهدي تونس ميدالية ذهبية. حتى التوى إلى حد الآن زوز ميداليات برونزية بالنسبة للمشاركة التونسية اليوم. نذكر أول ميدالية فارس الفرجاني خذا ميدالية البرونزية. فاضل شهير.
2: والخبر أيضا اللي ناخذه على الطائر حاليا في السباحة، أحمد الجوادي يتوج ببرونزية سباق 400 متر سباحة حرة.
1: بعد شوية زياد يكون حاضر معنا.
2: والميدالية برونزية مرة أخرى للوفد التونسي.
1: ميدالية برونزية ثالثة، هذايا خبر عاجل مباشرة يجينا من تورنتو. شكرا لك شهير، وتفاصيل مع زياد الخياري اللي كان حاضر في السباق بعد شوية يكون حاضر معنا. يعني حتى التوى شهير نلخص معاك حصيلة المشاركة التونسية: فارس الفرجاني برونزية، شيما التومي برونزية، وأحمد الجوادي في السباحة ميدالية برونزية. شكر كبير لفاطمة عبار فاتن، وخاصة رجال مختار اللي تنسقنا الأمور في علاقة بالأخبار من تورنتو مباشرة. إذا كان حاضر زياد، حاضر معنا ناخذوه في المباشر. زياد أهلا وسهلا بك، تفضل.
3: مرحبا الفرجاني وأحمد الجوادي، يعني زوز أبطال أولمبيين. سيد أحمد مبروك مبروك سيد أحمد، برونزية برافو في الإذاعة الوطنية.
4: عسلامة، عايشك على الفيليكستاسيون، عايشك على
3: العومة دي بدمها.
4: كهو ارتحت شهرين، رجعت لين ستة جماعة كهو، مش تاع بريباراسيون، عيبا واحدة جامعة فاكونس. فما كهو نداء بتاع الوطن لبيتو، كنت حاضر يعني باش نعاون البلاد، ومعناتها بالطبيعة نفرح كي نشوف علم البلاد في أي مرتبة. حبيت الذهب كالعادة مالا غالب.
3: برونز باهي قبل 800 ولا 500؟
4: برونز باهي قبل بيكان، واحد يبدا سيزون راجع من فاكونس هكايا برونز ميدالية باهية. مي في سمعتكم اللي باش نعمل عليا في 805 بو امبورت يعني الريزلتا، برونز فضة ولا ذهب بقلبها. وبالطبيعة هذه كله يعني بالنسبة لينا فيبراسيون في بيكان اللي هي في ديسمبر، وين نوعدكم اللي بشراح تلعب في المونديال هذاك. زوز ذهب ولد ذهب بومبيرا
3: برجاني سكرين برونز تيليون برونز خليل يعمل فينال تيكواندو
4: الحمد لله نجم نقول انا وفارس برونز ان شاء الله خليل ذهب خليل عندي ثقه فيه بصراحه الذهب هذايا هو احسن زي واحد في تايكواندو في العالم توا وهذه حاجه لعبت كل تعرفها بوان بوت ريزولتا ان شاء الله ربي معاه والحمد لله ان شاء الله نكملوا كي كلنا وغدوه نشكلنا مع فياس في تايكواندو ان شاء الله ربي معاه وان شاء الله يفرحنا كالعاد
3: برافو بطل اولمبي بطل عالمي ان شاء الله اولمبي بطل اولمبي يضحك سلا بطل اولمبي في 2028 في باريس تعرف رفقي كنا حاضرين للاذاعه التونسيه الاذاعه الوطنيه يعني مثل البوديوم الاولمبي يعني كان قريب برشا عام مع الكبار وبعد جاب لنا زوز ذهب في بطوله العالم خليناه حصريا يعني
1: شكرا زياد يعطيك الصحه فقدت بقيه البرنامج زياد
3: اي اي عندك شهير ان شاء الله ذهب مع خليل الجندوبي اكيد ونقولوا مبروك لمونا البيجي خالد بوغريبا دخلوا المربع الذهبي في رمي بالدقه يعني في الكره الحديديه الحره البيتونك مازال لي فينال في البيتونك والبولون والرافة مازالوا لي فينال رفقية دونك الأمور باهية في الدخلة شوف الحاجة مزيانة تصويرك بيظل يصورتها لك رفقي في الإذاعة الوطنية كانت فرجاني خلينا معناتها خرجنا من السيريموني ما نجموش نخلطوا على عومة الكاتسون كرول متاع جوادي خلينا غادي هو خلط حاب يشوف الجوادي في العومة تاع الكاتسون ما خلطش عليها ما كانت سهلة لكن ميدالية برونزية نقول له برافو أحمد الجوادي في ال 400 كرول وكذلك نقول له برافو مرة أخرى كان معك منذ قليل خذيت حصريات كل يوم رفقي خذيت فارس الفرجاني من قاعة
1: بفضل مجهوداتك كنت شهيرة والاستحقاق للفريق الصحفي يعطيكم الصحة وبرافو
3: ورفقي حبيت نقول لك حاجة باش الدور هنا وهنا و25 يعني وقداش من اختصاص ما يستاهل بلاد كبيرة وظروف صعبة ظروف صعبة خاصة تاع التنقل والنقل
1: بالضبط وشفنا حتى غلق الشوارع باعتبار سباق الدراجات اللي عطل شوية التنقل نتاع الفريق الصحفي
3: بالضبط
1: يعني الحقيقة هذا ما منعش وأنه كل التفاصيل بالنسبة للمشاركة التونسية حاضرة على موجات الإذاعة التونسية سواء الإذاعة الوطنية أو إذاعة الشباب أو بقية الإذاعات الحقيقة برافو لكم وإن شاء الله العمل متواصل وخاصة النتائج ممتازة تتواصل والذهب يكون من نصيب أبطالنا علاش لا زيد
3: شهير إن شاء الله اليوم مع خليل الجندوبي
1: إن شاء الله
3: نحلم أبطالنا وقالك العالم لبيت كلمة قوية
1: بالضبط
3: يعني نداء الواجب كانوا جندي
1: اعطي التمرير اعطي التمرير الشهير يا زياد
3: اوكي شهير وينو باي قداش بعيد عليا
1: هيا هاي شهير
3: خلي جاوبنا
5: بعيد عليك ظهر لي 70 كيلومتر زياد انا تو
3: يعني ما نجمش نخلط على الفينال تاع خليل
5: لا لا ما تنجمش حتى بالطياره صعيب برشا انت يعني رفقي فقدت المعلومه فيما يخص توقيت النزال بالنسبه لخليل الجندوبي مبدئيا هو بتوقيت تونس الستة غير درج باش يكون خليل الجندوبي حاضر حاليا باش يكون نهائي الفتيات ثم بعده تقريبا الستة غير درج يكون الدورة النهائي وأكيد إن شاء الله الميساج لزملائنا في قسم الأخبار نعرف نشرة السادسة باش تكون موجودة إذا كان بدأ النزال نتاع خليل الجندوبي نكملوه ومن بعد نمشيو للنشرة من بعد شوي
1: إن شاء الله لأنه الرهان ميدالية ذهبية وكل أكيد أن كنا في المتابعة شهير الحقيقة نتائج مقبولة إلى حد الآن ولكن ننتظر المعدن النفيس ننتظر الذهب اللي إن شاء الله يكون من نصيب خليل الجندوبي احنا في مراوحة بين شهير الكافي وزياد الخياري وأكيد المتابعة ما زالت مستمرة على موجات الإذاعة الوطنية للألعاب المتوسطية ما نعرفش إذا كان زياد عندك مضيف قبل ما نختم معاك ونرجع لك من بعد زياد
3: لا نخلي لك الخط رفقي وتحية الشهير واكيد مازلنا باش نتواصلوا في كل البرامج الجاري منا وما غادي ما هو سير رفقي ما عنديش فكره
1: واضح برافو يعطيكم الصحه شكرا زياد وشكرا ايضا الشهير ما نعرفش فاتني اذا كان الاشواط الثانيه انطلقت نشوف ملعب باردو مهدي عبيد
6: مرحبا بك رفقي خمسة دقائق على انطلاق الشوط الثاني التقدم إلى حد الآن يعني خمسة دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني نلعب دقيقة 50 في المباراة النادي نادي صفاقسي متقدم هنا في باردو على مضيف الملعب التونسي هدف مقابل صفر الهدف سجل منذ الشوط الأول عن طريق اللاعب المتألق إلى حد الآن تقريبا رجل المباراة أفضل لاعب ما شاء الله عليه على أرضية الميدان محمد علي الترابلسي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء دقيقة 36
1: شكرا مهدي شوف خالد بوشيبة في ملعب الطيب المهيري خالد
7: أجدد لك التحية كافة مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. انطلاق الشوط الثاني من لقاء التقدم الذي بساق تدير وضيف الشبيبة الرياضية بالعمران. دقيقتين لعب في هذا الشوط الثاني والتقدم متقدم بهدفين مقابل صفر أمام شبيبة العمران. زياد العلوي ومحمد علي العمري في الشوط الأول سجلوا زوز أهداف.
1: شكرا خالد. نشوف مكرم الهداجي في ملعب علي الأحوار. مكرم
8: مرحبا بكم من جديد. نفس نتيجة الشوط الأول إلى حدود هذه الدقيقة السابعة من الشوط الثاني. تعادل السلبي 0-0 بين الأمل الرياضي بحمام سوسة وضيف الاتحاد الرياضي المونستيري. تغيير وحيد إلى حدود هذه اللحظة في المباراة في تشكيلة المدرب الفرنسي رومان فولز بخروج سامي بوعلي ودخول عدنان اليعقوبي. سامي بوعلي في الشوط الأول كان حس ببعض الأوجاع وخرج تقريبا بقى حتى 3 دقائق على حافة الميدان ثم رجع، لكن في هذا الشوط الثاني يستبدل رومان فولز بعدنان اليعقوبي. 8 دقائق في هذا الشوط الثاني التعادل 0-0 بين الأمل الرياضي بحمام سوسة والاتحاد الرياضي المونستي.
1: شكرا مكرم. ننطلق في الوصف والتعليق باردو طيب المهيري ثم أبو علي الأحوار. نبدأ معك مهدي ثم خالد ثم مكرم. هيا مهدي في باردو.
6: شكرا لك رفقي. 6 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني. التقدم لفريق نادي رياضي صفاقسي على حساب الملعب التونسي هدف مقابل صفر. نذكر بتشكيلة الفريقين دون تغييرات في هذا الشوط الثاني. من جانب نادي رياضي صفاقسي أيمن تحمان، علي معلول، كيفن مونديكو، حمزة المثلوثي، يوسف حبشية اللي خذا مكان هشام بكار في الشوط الأول، ريان دربالي، حسامادو ودراغو، غيث الصغير، جمال موتيابا، محمد رابلسي صاحب الهدف الوحيد في المباراة، وإيمانويل أوكبيلي. التشكيلة الأساسية لفريق الملعب التونسي دون تغييرات حتى التوا منذ انطلاق المباراة. عاطف التخيلي حارس مرمى، هادي خلفه، منير جلاسي، رائد الدربالي، عزيز ساحي، يوسف توري، مامي تيون، يوسف الصافي قائد فريق، بوبكر كامارا، وائل الورغمي، وأمادون داي حكم المباراة. نذكر بديس بن صالح الكرة في ركنية يوسف السعفي الملعب التونسي، التمهيد من الدربالي وترجع الكرة من دفاع نادي صفاقسي. الكرة الثانية كامارا يسدد كما جاءت تضرب في غيث صغير من نادي صفاقسي، ترجع من جديد في وسط ميدان الملعب التونسي. كامارا عنده الكرة إلى السعفي، سعفي يرجع إلى حارس مرمى عاطف تخيلي في غياب نور الدين الفرحاتي المصاب. إن شاء الله السلامات لواحد من أبرز حراس البطولة الموسم الماضي. دربالي، كرة لفريق الملعب التونسي، ورغمي، كرة لوائل ورغمي، يرجع إلى محور الدفاع مع منير جلاسي، جلاسي على اليمين إلى عزيز الساحي اللاعب السابق لفريق نادي رياضي صفاقسي، وهذه خلفه عنده كرة خلفه كامارا، توري، توري كرة للبقلاوة، يتقدم على الدين أداء وراء أداء دربالي، دربالي على دينا دربالي بطبيعة موجود في المنتخب الوطني تحت 21 سنة، إن شاء الله بالتوفيق الليلة. كرة للملعب التونسي، اختيرة ومطالبة بضرب الجزاء، المطالبة بضرب الجزاء، وأيمن دحمان يتدخل، يتدخل أمام عزيز الساحي على ما يبدو، وكرة ترجع في الجهة المقابلة إلى الحارس عاطف التخيلي. احتجاجات هنا في باردو ومطالبة بضرب الجزاء، وباديس بن صالح يعطي إشارة واضحة لعدم وجود تدخل من الحارس أيمن دحمان. كرة ترجع لفريق نادي رياضي صفاقسي على الجهة اليسرى، علي معلول، معلول و لا الكرة متوقف أو يتواصل اللعب. كان فما صافرة من المدرجات من الجماهير، اعتقدت أن الحكم سيعود الفار، لكن يستمر اللعب دون مراجعة من تقنية الفار. بطبيعة ساكروكوفيتش من صربيا هو حكم الفار والمساعد في غرفة الفار السيد أشرف الهذ. كرة للملعب التونسي، دحمان على اليمين، دحمان إلى جلاس، هادي خلفة، محاولة البناء الهجومي للملعب التونسي، يرجع الهادي خلفة في محور دفاع الملعب التونسي. الكرة لمنير جلاس، جلاس في وسط الميدان، توري، كامارا، يرجع توري، نكمل الهجوم هذا ثم نمشي لخالد في ملعب الطيب المهيري. كرة على الجهة اليمنى لفريق الملعب التونسي، سعفي قائد الفريق، الملعب التونسي يبحث عن الحلول لاختراق المناطق الدفاعية لنادي رياضي صفاقسي. الحوار بين نبيل الكوكي والمدرب البرتغالي توزي ماريكو. نبيل الكوكي بعد تجارب عديدة خارج حدود الوطن يعود من جديد لتدريب النادي الرياضي الصفاقسي. تجارب عديده ومتواصله مع السي اس اس وقصه حب تقريبا بين نبيل الكوكي ونادي الصفاقسي. يخلف محمد الكوكي في هذا الموسم بعد موسم نجم نقوله ناجح ايضا مع الكوكي الاخر السيد محمد الكوكي الموسم الماضي. نبيل الكوكي سنة في العارضه الفنيه لفريق النادي الرياضي الصفاقسي مخالفه في توقيت لحد الان 10 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني. التقدم للنادي الصفاقسي على حساب الملعب التونسي هدف مقابل صفر. خالد
7: شكرا. 53 دقيقة لعب في المباراة الرفاية مقابل صفر لصالح الفريق التقدم هذه بسقط الدائرة أمام الشبيبة الرياضية بالعمران. وذكر بتشكيل فريقي شبيبة العمران أسامة الحنزولي بلال مجنة مصطفى سويس سيسام المرواني سامي الهمامي علي كازمير مالك جمال خرج ودخل مكان محمد أمين بن عمر غيث بن حميد القائد بلال تويتي أيضا يتم تغييره بشياب الزغلامي في هذا الشوط الثاني. عودي بالحاج ومحمد العسكري وسيم القاري على باك الاحتياط معاه هارون الكوكي محمد عزيز العبتولي صهيب العبدلي قبيل العثماني محمد عزيز الغربي وتشيغوزي رقم 18 المدرب امين الباجي. بالنسبه لتشكيله التقدم الرياضي بسقيط الدائر عبد القادر شويه مصعب العجيلي امل وبا خرج ترك مكانه لحمد السلامي حمزه الربعي برترون ابراهيم فرج عجرود بهاد الدين المولهي هارون بن عامر زياد العلوي خرج ترك مكانه لحمدي الجناوي ثم احمد امير الجوادي حمد علي العامري خرج ترك مكانه لسعد البوراوي على بنك الاحتياط يوسف التوج ثم مين نجاح وسيم بن عتيق اوبينا سامويل جينيور اكرم بهلول وضياء المعتوقي يسري بن كحله يشرب حفنية. بالنسبه للتقدم وحكم مباراه حسن النيلي سعد كل من محمد عبيد ورائد الشنياح هذه هي الشمباح هذه هي ربما الورقه الخاصه بالنسبه لهذه المباراه. 54 دقيقه لعب تعود كره لصالح الفريق التقدم الذي بسقط الدائر اصبح يلعب على يسار متفرج في المدرج الرئيسي طيب بهيري بعض الجماهير الحاضره اقول في مدرجات تقريبا 1000 متفرج حاضرين او حتى اقل يعني في المدرجات ملعب طيب بهيري بصفاقس. تعود الكره لصالح الفريق التقدم الذي بسقط الدائر في مناطق الدفاعيه لفريق الشبيبه الرياضيه بالعمران تمشي كره لصالح التقدم ورأي من جديد إلى حمد الله سلامي سلامي سلامي سلامي الكرة في اتجاه هارون بن عامر. هارون بن عامر حاول التصويب وتعود لصالح الفريق الشبيبة الرياضية بالعمران. يقول حكم مباراة مخالفة لشبيبة الرياضية بالعمران أكيد وقوفا من البيجي مدرب الشبيبة الرياضية بالعمران وأمين الجهة اليمنى يسري بن كحلة. مباراة بداية موسم حرارة كبيرة وكبيرة جدا يعني نجم تحثوا حتى على 40 درجة حرارة مع رطوبة كبيرة في توقيت مباراة صيفي في ثقل ربما وفي بداية موسم إصابات بالجملة يعني 3 إصابات عضلية لأمدو با أيضا زياد العلوي محمد علي العمري تغييرات اضطرارية يعني هذه هي بداية الموسم الرياضي في رابطة محترفة أولى في كرة قدم بعد غياب أكثر من 100 يوم تعود هذه البطولة. بأي حال عادت هذه البطولة على كل ترجع كرة لصالح الشبيبة الرياضية بالعمران سمر المروين مرويني على الجهة اليسرى الهمامي همامي إلى غيث بن حميد الخائد من جديد 19 تمشي كرة لمحمد امين بن عمر يرفع كرة على الجهة اليمنى موجود بلال مجنم يحاول ينطلق بلال مجنم التغطية تكون من حمدي السلامي في الدفاع وتخرج كرة تماس في التنفيذ رقم 11 عدي بالحاج لصالح الفريق الشبيبة الرياضية بالعمران تمشي كرة في داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع يدخل دفاع التقدم الذي بسقط الدائرة سعد البوراوي بوراوي بوراوي تمشي لصالح التقدم الذي بسقط الدائر محاولة التدرج بالكرة من المنطقة الدفاعية للهجومية مصعب العجيلي العجيلي العجيلي ويربح المخالفة يربح المخالفة نتبعوا المخالفة وطبعا نمشي ملعب آخر مخالفة تجي على يسار الحارس سامة الحنزولي خارج منطقة الجزاء للتقدم رياضي بسخيت الدير ومصعب العجيلي القائد يمشي ينفذ يعني المخالفة في 57 دقيقة لعب 2-0 لتقدم سخيت الدير أمام شبيبة رياضية بالعمران في الكرة والعملية الأخيرة يبقى على أرضية الميدان مصعب العزيز يمشي ملعب آخر في انتظار عودة اللعب في ملعب الطيمي تفضل
8: يعطيك الصحة خالد نلعب في 17 دقيقة لعب في ملعب علي الحوار بحمام سوسة كاد الاتحاد الرياضي المنستيري على سوسة كور تألق فيه ما تصدي ممتاز ولا أروع من حارس الأمل الرياضي بحمام سوسة محمد أمين الحزقي على مرتين في المرة الأولى قدام مادي الجنوني وفي المرة الثانية قدام البديل إبراهيم قدياغا المالي اللي دخل في تشكيلة المدرب
1: في توقيت مكرم
8: رومان فوز في توقيت بالضبط 17 دقيقة 30 ثانية في ملعب علي الحوار بحمام سوسة دائما التعادل السلبي 0 مقابل 0 بين الاتحاد ضيف مدينة حمام سوسة
1: شكرا لك مكرم بعد شوية نرجع لك الآن الكلمة لشهير الكافي متابعة لمباراة نهائية لخليل الجندوبي في رياضة التايكواندو شهير مرحبا بك من جديد
9: مرحبا رفقي احنا مازلنا نستناو في خليل الجندوبي لانه ثم إصابة صارت للاعبة تركية في الدورة النهائي لأقل من 57 كيلوغرام أمام المغربية اللي كانت ربحت شيمة التومي الإصابة هذه يعني عندها تقريبا درجين وهي على أرضية القاع مع الإطار الطبي حاليا التدخل ويبدو إخراجها نحو المستشفى إصابة على مستوى الرقبة والتركية حسب قرار الحكام هي اللي تتوج بالميدالية الذهبية أمام المغربية إخراجها حاليا من القاعة للتداوي أكيد في أحد المستشفيات إن شاء الله الإصابة تكون سليمة كما قلنا هزيمة قرار الحكام هنا للمغربية اللي كانت ربحت شيمة تومي بالتالي هي تحصل على الفضية واللعبة التركية إيغو هي اللي تحصل على الذهبية رغم أنها أصيبت وخرجت نحو أحد المستشفيات وبعد شوية حسب منشوف الشاشة باش يكون حاضر خليل الجندوبي في مواجهة للفرنسي سليمان على فيليب في نهائي أقل من 68 كيلوغرام
1: يعني دقائق قادمة ودور نهائي باش يكون لخليل الجندوبي بعد شوية نرجع لك شهير أكيد نتابعوا مباراة نهائية لخليل الجندوبي إن شاء الله يتمكن من نيل الميدالية الذهبية أكيد حاضر معنا شهير لتغطية الحدث وإن شاء الله يكون الموعد مع أول ميدالية ذهبية للوفد التونسي نكمل معاك مكرم مداخلتك من ملعب علي الأحوار الوصف والتعليق فضل
8: يعطيكم الصحة نلعب في 20 دقيقة لعب في ملعب علي الأحوار بحمام سوسة دائما أصفار بين الأمل والاتحاد الرياضي المنستيري الأطلالة الأولى لأمل حمام سوسة في الرابطة المحترفة الأولى بعد غياب لمدة طويلة بالنسبة لفريق في قيمة الأمل أكيد عودة هذا الموسم بطموحات أكبر وطموح الضمان البقاء والاستمرارية في الرابطة المحترفة الأولى والاتحاد أكيد أصبح من الفرق العتيدة في تونس أصبح من الفرق اللي تلعب دائما على صدارة الجدول جملة من التغييرات في زوز فرق إلى حدود هذه اللحظة خروج الملغاشي باهيجا تيسي ريبا ودخول المالي إبراهيم قدياغا في تشكيلة الاتحاد كذلك خروج سامي بوعلي ودخول عدنان اليعقوبي ومن جانب الأمل الرياضي بحمام سوسة كان خرج مالك بعيو كذلك للإصابة عديد الإصابات بكل صراحة
1: واضح مكرم سامحني طيب نرجع لك بعد شوية الأولوية طيب. للمباراة النهائية للرياضة التايكواندو مع خليل الجندوبي نرجع لشهير الكافي مباشرة من تارانتو الإيطالية شهير مرحبا بك من جديد
9: مرحبا رفقي لحظات ينطلق الدور النهائي لوزن أقل من 68 كيلوغرام خليل الجندوبي باللون الأزرق حاليا على في القاعة بطبيعة تجربة الأمور التقنية بين الفرنسي سليمان على فيليب وأيضا خليل الجندوبي كان المفروض أنه تنطلق منذ دقائق لكن كيف ما قلنا الإصابة اللي كانت للعبة التركية أخرت نوعا ما بعض الدقائق وحاليا البداية من حكم المباراة للتثبت بطبيعة من زوز ملاعبية بالنسبة للتجهيزات نتاعهم اللي تكون حاضرة ثواني وتنطلق حاليا تنطلق مباراة النهائي بين خليل الجندوبي والفرنسي سليمان على فيليب نقطتين للفرنسي نقطتين للفرنسي مع الثواني الأولى للمجموعة الأولى، دقيقة وخمسين ثانية على نهاية المجموعة الأولى، 2-0 حاليا للفرنسي. إن شاء الله يرجع خليل الجندوبي، شفناه خليل في الدورة الربع نهائي تقريبا بعد ما خسر في الجولة الأولى، رجع وربح الجولة الثانية والجولة الثالثة، وحاليا ما زالت الجولة الأولى في بدايتها. النقطة الثالثة للفرنسي، النقطة الثالثة لسليمان ألافيلي، 5-0 حاليا، 5-0 للفرنسي، 7-0، 7-0 للاعب الفرنسي. إن شاء الله يرجع خليل، ثم الإشارة بينه وبين المدرب نتاعو باش ما يخليهوش ياخذ الفارق أكثر، ويرجع خليل، مازالت دقيقة ونص على نهاية المجموعة الأولى، 7-0 حاليا لسليمان ألافيليب أمام خليل الجندوبي، 7-0 والإتيح خليل الجندوبي. معرفش رفقي نزلنا في الاستماع ولا لا؟
1: أنت في المباشر نتابعوا لحظة بلحظة يا شهير على موجات الإذاعة الوطنية في الدورة الأولى.
9: هذاك 8-0 حاليا النقطة الثامنة للفرنسي، 8-0 لسليمان أمام خليل الجندوبي، دقيقة و12 ثانية، دقيقة و12 ثانية، الحكم يوقف الزوز ملاعبية ويبعدهم على بعضهم، وباش نرجعوا للجولة الأولى اللي مازالت فيها دقيقة و7 ثواني، ثم إيقاف الحكم للعب. شنو اللي صار بالضبط؟ رمي المنديل، رمي المنديل من خليل الجندوبي من مدربه، يرمي المنديل وبالتالي الانتصار للفرنسي. الفرنسي سليمان ألافيليب هو اللي يتوج بالميدالية الذهبية. يبدو أنه الإصابة أثرت على خليل الجندوبي، ماهوش قاعد ماشي كما يجب، شفناه 8-0 في الجولة الأولى. المدرب يرمي المنديل وبالتالي تنتهي المنازلة في الجولة الأولى بسبب الإصابة لخليل الجندوبي اللي ما يجمش يكمل المباراة. ميدالية فضية على كل لخليل الجندوبي، مبروك لتونس، أول ميدالية فضية كنا نتمناها ونذهب، ولكن هذا اللي كاتب ميدالية فضية بسبب الإصابة لخليل الجندوبي. إن شاء الله تو بعد النشرة نلقاو التصريح معنا في المباشر رفقي.
1: واضح ميدالية فضية لخليل الجندوبي، الإصابة اللي تعرض لها في نصف النهائي بالتأكيد أثرت على خليل. برافو خليل، ميدالية فضية وأول ميدالية فضية للوفد التونسي، برافو خليل الجندوبي. وأكيد أكثر تفاصيل بعد نشرة الأخبار، فقط نعمل توقيت ونتيجة في ملعب الرابطة المحترفة الأولى، ثم نعطي الكلمة لزملائنا في قسم الأخبار. مهدي في ملعب باردو،
6: 23 دقيقة لعب في الشوط الثاني، 1 بلاش للسي اس اس على حساب الملعب التونسي.
1: خالد بوشيبة في ملعب الطيب الميري،
7: 65 دقيقة لعب في ملعب طيب ميري، التقدم هذه بسقط الدائرة أمام شبيبة العمران، هدفين مقابل صفر.
1: مكرم في ملعب بوعلي الأحوار،
8: 25 دقيقة لعب في بوعلي الأحوار بحمام سوسة، لا تزال النتيجة سلبية بين الأمل الرياضي بحمام سوسة وضيف الاتحاد الرياضي المنستير.
1: نشرة السادسة مساء، ثم نعود لرياضة وهدف.
10: رياضة وأهداف، نقل مباشر،
11: بكرة وهدف التعادل الثاني،
10: تحاليل
12: تبدل الرسم التكتيكي للعب 4-2-3-1،
10: تصريحات
13: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
10: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.
14: الدكتور حكيم،
15: في الصيف تتبدل أوقات الماكلة وتكثر السهريات والقعدات ويقل النشاط البدني، هذا الكل يخلي مريض السكر يدخل بعضه في الماكلة وحتى ساعات في الدواء. نذكركم اللي الماكلة يلزمها تكون منظمة في أوقاتها ومكوناتها، ما نكثروش من المقلي والشحومات اللي يعطلوا استعمال السكر في البدن والنقص من الحلو. الغلة نكلوها بالقيمة بعد الفطور وإلا العشاء، ونكثر قد ما نجمو في الخضرة النية والحركة.
14: الدكتور حكيم،
16: الإذاعة الوطنية،
17: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
16: متعة الاستماع.
18: إذاعة الجمهورية التونسية، نشرة الأخبار.
19: نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم إلى حضراتكم ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: حادثة غرق مركب عرض سواحل مدينة بنكردان وجرجيس، انتشال 4 جثث وتواصل عمليات البحث عن بقية المفقودين. قافلة تحسيسية حول التغيرات المناخية تنطلق مساء اليوم من نابل لتجوب عددا من جهات البلاد. الأمم المتحدة تحذر من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. إلى قدس. تم صباح اليوم انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين تونسيين عرض سواحل مدينة بنكردان وجرزيس، وذلك بعد غرق مركب هجرة انطلق منذ 4 أيام من ميناء الكتف ببنكردان. وتتواصل عمليات البحث عن المفقودين بمشاركة الوحدات البحرية وبالتنسيق مع جيش البحر، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي.
20: تم التنسيق مع ممثل نيابة العمومية اللي أذن بمباشرة الأبحاث العدلية لفرق الإرشاد البحري بجرجيس في خصوص تكوين وثائق لقيام بهجرة غير نظامية ناجمة عنها الموت. بالنسبة لعملية البحث والتمشيط المتواصلة بمشاركة مختلف وحدات الحرس البحري وكذلك جيش البحر، واليوم الصباح تم تسخير طائرة مروحية من الوحدة الجوية لتعزيز عملية البحث والإنقاذ خاصة للمفقودين.
19: نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المودعين. وأفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروت اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها، مشددا على أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يتعمد نشر أخبار زائفة أو معطيات مغلوطة من شأنها المساس بسمعة المؤسسة السجنية. في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، توجت محكمة المحاسبات بالجائزة 4 في المسابقة الاستثنائية للبحث العلمي في مجال الرقابة من خلال بحثين علميين عدهما كل من القاضيتين آمنة بن أحمد وحلال باروني وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات فضيلة الجرجوري.
21: الجائزة هذه كان فيها قاضيتين من القضاة الشبان أحرزوا على المرتبة 4 في بالنسبة للموضوع اللي يتعلق بكيفية استعمال واستخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال الرقابية. بيكون حافز لبقية القضاة أنهم يشاركوا في الأعمال البحث العلمي وكتابة المقالات. بالنسبة لنا ليس خيار استعمال الذكاء الاصطناعي في أعمالنا الرقابية والقضائية، بل أصبح واجب أنه نتعامل مع الذكاء الاصطناعي، نأخذ ميزاته ونكون متحضرين أنه نواجه المخاطر اللي تنجر عن سوء استعمال الذكاء الاصطناعي.
19: تنطلق بداية من الساعة 7 من مساء اليوم من مدينة نابل قافلة تحسيسية حول التغيرات المناخية ينتظر أن تجوب عددا من الجهات، وذلك في إطار مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية. الحملات التحسيسية ينظمها المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بالتعاون مع وزارتي الداخلية والبيئة. أطلق المركز النموذجي الدولي للتدريب والتخييم ببرج السدرية دورة تكوينية لسفراء البيئة في إطار برنامج نزرع المستقبل للكشافة التونسية، وذلك بهدف تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية المستدامة لدى الشباب. الدورة تتواصل إلى 24 من أوت الجاري وتنتظم بمشاركة شباب من جميع الولايات وفق القائدة بالكشافة التونسية مالك الفطناسي.
22: دورة تدريبية لسفراء البيئة اللي باش يكونوا متكونين من شباب المستقبل اللي باش يكونوا واعي بالبيئة حتى 24 أوت. الدورة التدريبية هذه فرصة باش يتعرفوا على بعضهم سفراء البيئة، هما شباب مختلف الأعمار معناها جودة، اخترنا على المستوى الوطني زوج من كل جهة وهما باش يحاولوا يمثلوا ويطبقوا المشروع هذا فترة 18 شهر. المشروع في برشا محطات، 4 أيام هذوما، فما أكيد ورشة تقنية الغابات في تونس، نحكي على تغيرات المناخية اللي قاعدين نشاهدوها وتغيرت ما شنو تأثيرهم على المدى البعيد.
18: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
19: في أخبار العالم، تستمر كل من الولايات المتحدة وإيران في تبادل رسائل التهديد قبل إعلان الولايات المتحدة بعد غد الاثنين عن عقوبات اقتصادية جديدة وفق ما توعد به وزير الخزانة الأمريكي. إيران وأهم شركائها التجاريين بما في ذلك الصين التي تشتري أكثر من 80% من شحنات النفط الإيراني. إيران اعتبرت أن الإعلان الأمريكي الوشيك عن عقوبات اقتصادية جديدة وشركائها عمل غير مشروع دوليا وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة. في خبر عالمي آخر، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في أفريقيا. المنظمة أوضحت أن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص وينتشر بسرعة هائلة، مشيرة إلى أن التمويل المخصص للمساعدات لا يغطي سوى الأسابيع القليلة المقبلة. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذا المساء، وهذا تذكير بالعناوين. حادثة غرق مركب عرض سواحل مدينة بنغردان وجرجيس وانتشال 4 جثث وتواصل عمليات البحث عن بقية المفقودين. قافلة تحسيسية حول التغيرات المناخية تنطلق مساء اليوم من نابل لتجوب عددا من جهات البلاد. والأمم المتحدة تحذر من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطي. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
3: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
4: الكرة وهدف التعادل الثاني.
5: تحليل.
6: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
3: تصريحات.
7: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
3: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.
8: مرحبا بكم من جديد في رياضة وأهداف على موجات الإذاعة الوطنية، متابعة للدفعة الأولى، الجولة الأولى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأيضا متابعة للمشاركة التونسية في ألعاب تارنتو وألعاب البحر الأبيض المتوسط. ونذكر منذ

0: رفاء الدين الرياحي لاعب البديل اللي دخل في هذا الشوط الثاني، تحديدا كما قلت دقيقة 73 يعادل نتيجة. صورة الهدف كان توغل من بركات الحميدي على الجهة اليسرى، اللاعب اللي تقريبا غير شكل خط الهجوم في الملعب التونسي، وكان تغيير ممتاز جدا ونجح فيه المدرب البرتغالي. كرة اختير ياسر الملعب التونسي، فرصة يضيعها أمادون دايي، ما تضيعش يا سينيغالي، ما تضيعش يا انداي. هو لاعب ممتاز يتمركز بشكل جيد لكن يضيع الفرص. تقريبا الكرة الثانية راس في هذه المباراة ضيعها وجه لوجه. يبدو ما فماش تسلل، ما هزش تسلل الحكم المساعد، وبالتالي أضاع الملعب التونسي رفقي الهدف الثاني في هذه المباراة. كما قلت كان توغل من بركة الحميدي، أعطى الكرة على الجهة اليسرى لمحمد امين الخميسي اللي بدوره دخل في هذا الشوط الثاني. باس روتري ممتازه دون رقابه دفاعيه، القى روحه تعليق قدام المرمى اللاعب الرياحي رفاء الرياحي، يسجل هدف التعديل للملعب التونسي. الملعب التونسي افضل منذ بدايه الشوط الثاني تقريبا. نادر الصفاقسي ذكر كان بادر بتسجيل الهدف الاول في الشوط الاول عن طريق محمد ترابلس. وصلنا في توقيت رفقي 36 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، 1-1 بين البقلاوة وسياسة.
1: شكرا مهدي. التوقيت والنتيجة خالد في ملعب الطيب المهيري.
2: 78 دقيقة لعب في ملعب طيب المهيري بصفاق 60-0 لصالح التقدم الذي بسقط الدائرة أمام الشبيبة الرياضية بالعمرة.
1: واضح إلى ملعب بوعلي الأحوار التوقيت والنتيجة. مكرم
3: ملعب في 38 دقيقة لعب في ملعب وعلي الحوار بحمام سوسة، دائما أصفار بين الاتحاد الرياضي المنستيري والأمل الرياضي بحمام سوسة.
1: نرجع لكم بعد شوية نشوف زياد الأخياري العودة لرياضة السباحة. تفضل زياد.
4: يعطيك الصحة، ما يخصوش برشا من وقتك ومن وقت البطل، مبروك أمين بن عباس، ميدالية برونزية في الدستان ظهر. كيفاش عشتها؟ محليها أول مشاركة متوسطية أمين.
5: اهلا بكم مرحبا بالساده المستمعين. كيفاش الساده المستمعين هكا؟ والله اول مشاركه ليا في الالعاب المتوسطيه، الحمد لله جيت الميداي في العوم نتاعي، فرحه تونس وفرحتني انا. والله مازالت كومبيتيشن، مازالوا الميداليات ان شاء الله. مازال عندك؟ انا مازال عندي 200 حره، 404 سباحات و100 ظهر. كملت قرايتك تخرج صح؟ شكون تهداها الميداليه؟ ماهي سهله. نادي امي بابا عائلتي صحابي المدرب نتاعي وزيديات بالطبيعه المعلم هنا قبل السعوديه اوكي تونس زاد وتونس بالطبيعه تونس هي اللي عطاتني كل شيء نرجع لها حتى بالاكثر معناها. يعطيك الصحه، خليك تمشي للبيسين اكيد فما ترجع قوي. ادم مدربه سي رفقي تقعد شويه فقط معايا ادم. عشت العومه بتاع جوادي، جوادي سباك يرجع بعد ما بعد شويه وكذا. عنده بيكا، عنده بيدابيشت، عنده الاهلي 28، واليوم هذوما اللي جاوبت لهم احلاهم ما شاء الله بن عباس صربيا وخليط وقرايه.
6: اي الحمد لله الحمد لله، والله فرحنا بن عباس برشا. جوادي استانسنا الحقيقه بالميداليات، وان شاء الله ان شاء الله مازال عنده 800 ولا 1500. الفتره هذه صعيبه على العوام الكل، خاطر يا اما خارجين من بطولات كبيره يا اما من فتره راحه. دونك الحمد لله الحمد لله، وياسين يعطيه الصحه خدمنا الحقيقه البريود اللي فات معاه. انا
4: صحيح ياسين،
6: محمد ياسين بن عباس،
4: محمد ياسين بن عباس محمد.
6: اي مو الحقيقه جميله توا نتاع 10 دقائق اخرين ان شاء الله تعوم العمر نتاعها، وان شاء الله نشوفوها زاد هي على البوديوم ان شاء الله.
4: يعطيك الصحه عادل العياري، برافو مدربنا. في برشا حس الزون ميكس في البيسين ماهوش كبيره، الجمهور معبي حتى وصلوا سكروا يعني سولد اوت، سكروا البيبان باش الجمهور ما يدخلش. دونك كان معانا اكيد بطلنا خذ ميداليه برونزيه، يعني زوز برونز اليوم عندنا في المسبح بزيرة العومه الفينال نتاع جميل ابو الكباش في ال 1500. الصوت واضح حرفتي
1: واضح. 5-5 برافو زياد، وانت اليوم شاهد على 3 ميداليات برونزيه، فارس الفرجاني، محمد ياسين بن عباس، واحمد الجوادي، في انتظار سباق جميل ابو الكباش، علاش لا ايضا الصعود على البوديوم ان شاء الله. شكرا زياد. نرجع لك بعد
4: الميدالية الفضية نتاع خليل جندو، الميدالية الفضية نتاع خليل جندوبي في التايكوندو كانها بطعم الذهب لانه الاصابة حتى ما قالت رجاء زميلتي المختار، وكذلك انت تبعت مع شهيرة الكاتب، برافو يعطيك الصحة ترجع لي.
1: شكرا زياد، اكيد نرجع لك بعد قليل. وانا باش نرجع لمباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ما عطيتش حق مكرم الحقيقة في الوصف والتعليق من شوية. نعمل معاك دقيقتين مكرم ثم

0: نرجع الملعب باردو ثم ملعب الطيب المهيري. هيا مكر.
1: يعطيك الصحة رفقي. نلعب في ملعب أبو علي الحوار بحمام سوسة في 41 دقيقة لعب، دائما التعادل السلبي 0-0، ولو أنه الاتحاد المنستيري أفضل للأمانة في هذا الشوط الثاني بعد الأفضلية في الشوط الأول للأمل الرياضي بحمام سوسة. الاتحاد المنستيري سيطر في هذا الشوط الثاني، خلق أكثر من فرصة خاصة عن طريق البديل إبراهيم كادياغا وكذلك مهدي الجنوني اللي ضرب كرة على القائم الأيمن لمحمد أمين الحزقي حارس الأمل الرياضي بحمام سوسة بكرة كاد يفتتح من خلالها التسجيل الهدف الأول. أكيد مباراة متكافئة إلى حدود هذه اللحظة، اللي يتفرج المباراة ما يقولش أنه الأمل الرياضي بحمام سوسة مازال صاعد من الرابطة المحترفة الأولى، وكأنه عنده سنوات معناتها يلعب في الرابطة المحترفة الأولى، وهذا مبدأ التنافس إلى حدود هذه اللحظة. باش ترجع الكرة نور الباجي في محور دفاع الأمل الرياضي بحمام سوسة ينتظر التنفيذ ضربة المخالفة، باش تكون كرة طويلة في اتجاه دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري. بالفعل يوزع نور الباجي في اتجاه مصعب ساسي أو في اتجاه خليل المشرقي في وسط الميدان، يقطع الكرة عدنان اليعقوبي، وشو يقول الحكم؟ ضربة تماس لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. والبديل في هذا الشوط الثاني عدنان اليعقوبي اللي نذكر خذا مكان سامي بوعلي، كذلك إبراهيم قدياقا من جانب الاتحاد خذا مكان بهيجا تيسي ريبا الملغاشي، وكذلك منتصر بوغزالة خذا مكان رائد بوشنيبة. وبرشا إصابات بكل صراحة من الفريقين، تقريبا نسبة 70-80% من التغييرات كانت تغييرات اضطرارية في هذه المباراة. من جانب الأمل الرياضي بحمام سوسة والمدرب يوسف المويبي كان خرج محمد أمين جراي وخذ مكان ورائد بالحاج عبد الله، خرج فادي سليمان ودخل مصعب ساسي، مالك بعايو يخرج للإصابة أيضا، وعلي حسين يدخل، وعياض الحولي يخرج ويخلي مكانه لمحمد أمين هلال. الكرة للاتحاد المنستيري خطيرة داخل مناطق الجزاء في اتجاه اليعقوبي ويربح ضربة الركنية، يربح ضربة الركنية اليعقوبي خطير حركي بكل صراحة منذ دخوله في هذا الشوط الثاني. يمشي مهدي الجنوني لتنفيذ ضربة الركنية، تجي على يسار محمد أمين الحزقي حارس الأمل الرياضي بحمام سوسة، الحكم الساحة حسين بن ساسي ينبع على الملعبية داخل مناطق الجزاء. أكيد المدرب الفرنسي رومان فولز أول مباراة رسمية مع الاتحاد، سبق له العمل في الطاقم الفني لفريق يونغ أفريكانز التنزاني، سان داونز الجنوب أفريقي، حورية كوناكري الغيني، وبيراميدز المصري. خطير الكرة التوزيع، ومصعب ساسي يقطع الكرة في أدوار دفاعية بالرأس، ترجع الكرة لصالح الاتحاد، التوزيع داخل مناطق الجزاء. إبراهيم قدياقا والكرة سهلة تمشي لمحمد أمين الحزقي في توقيت بالضبط 44 دقيقة في ملعب علي الحوار بحمام سوسة. دائما أصفار بين الأمل والاتحاد.
0: التوقيت والنتيجة خالد في ملعب الطيب المهيري.
2: 84 دقيقة لعب في ملعب طيب ميري بصفاق 2-0 لصالح التقدم هذه بسقط الدائرة. شبيبة الرياضية بعمران، محمد العز الغربي يدخل مكان مالك جمال، وأيضا هارون الكوكي مكان سمر المرواني، وتغيير كرم البهلول مكان هارون بن عامر في تشكيلة التقدم، وأيضا أمين النجاح يدخل مكان أحمد أمير الجواد. هذه التغييرات سواء للمدرب أمين البيجي أو ليسري بن كحلة، والنتيجة على حالها هدفين مقابل صفر للتقدم الذي بسقط الدائرة من شبيبة العمرة.
0: نرجع للوصف والتعليق من ملعب باردو مع مهدي عبيد. هيا مهدي.
3: شكرا لك رفقي. العودة من جديد لملعب باردو، 43 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، نلعب يعني على مستوى دقيقة 88 من زمن المباراة. التعادل 1-1 بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي في شوط ثاني مشوق جدا، تقريبا مباراة شوط بشوط. النادي الرياضي الصفاقسي نجم نقول سيطرة على الشوط الأول، لكن الملعب التونسي كان أكثر امتياز أكثر خطورة في هذا الشوط الثاني، وكان قادر حتى على تسجيل هدف ثاني بعد ما نجح في تعديل النتيجة. 5 تغييرات من كل فريق، يعني كل مدرب كمل تغييراته. بكار خرج من السي اس اس دخل حبشية، محمد صالح المهذبي خذا مكان محمد علي طرابلسي، غيف الصغير غادر خذا مكانه محمد العبسي، موتيابا خرج وخذا مكانه اياد بالوافي. هذه كرة البقلو، مرة أخرى كرة خطيرة من انتاي، المهاجم السنغالي للملعب التونسي باليسرى سدد من خارج منطقة الجزاء خارج المرمى وضيع فرصة أخرى للملعب التونسي. قوة بدنية ما شاء الله لكن تنقص الدقة في بعض الكرات. قلت موت يا با غادر ودخل مكانه إياد بالوافي وأقبلي إيمانويل خرج وخذ مكانه بواديارا. هذوما تغييرات سي سي سكورة لندري ديس فاقسي على الجهة اليسرى. التوزيع البحث على إياد بالوافي وتخرج تخرج الكرة أسبق من بالوافي كانت عالية. التوزيع العرضية على الجهة اليسرى من اللاعب بواديارا اللاعب المالي الشاب اللي دخل في تشكيلة نادر الاسفاقسي في هذا الشوط الثاني. بينما تشكيلة الملعب التونسي
1: كما قلت 7 دقائق وقت بديل في ملعب بوعلي الأحوار.
3: شكرا لك مكرم. في انتظار قداش باش يضيف الحكم الرابع هنا في ملعب الهادي النايفة في باردو. أو شكنا على نهاية 90 دقيقة. 5 تغييرات نذكر بهم بعجالة من جانب الملعب التونسي. الهادي خلف خرج خذا مكانه رفع الرياحي. حسين الرفاعي لأول مرة المنتدب الجديد التونسي الألماني يدخل مكان منير جلاسي. وبوبكر ديوب دخل مكان مامي تيوني. وطبعا تغيير آخر خرج الساحي ودخل خميسي ودخل بركات الحميدي مكان بوبكر كامارا رفقي. والحكم يضيف 5 دقائق في هذا الشوط الثاني في توقيت توا 90 دقيقة زائد 1-1-1 بين الفريقين.
0: شكرا لك مهدي. 7 دقائق في ملعب ولي الحوار. التوقيت في ملعب الطيب المهيري خالد
2: 88 دقيقة لعب في طيب المهيري. 2-0 للتقدم الذي بصيغة الدائرة أمام الشبيبة الرياضية بالعمرة.
0: نتصور فما برشا وقت ضايع في ملعب الطيب المهيري والنتيجة أسبقية التقدم 2 بلاش حتى نكمل مباراة اللي يبدو أنها مشوقة في نهايتها بين الملعب التونسي والنادي الرياضي صفاقسي. معاك نادي هيا مهدي.
3: شكرا لك رفقي. كرة لعلي معلول إياد بالوافي في منطقة الجزاء. معلول يوزع الكرة ودفاع الملعب التونسي. دفاع الملعب التونسي موجودة تغطية دفاعية من رفاه الرياحي يمشي عكس الهجوم للبقلاوة. كرة سريعة للملعب التونسي في وسط الميدان. انداي انداي يلعب على اليسار بركة الحميدي. ممتاز الحميدي يمر الحميدي وأكثر منه امتياز حبشية يوسف حبشية. عمل تغطية دفاعية دون أنه يلمس الكرة ولا يلمس المدافع ولا يلمس المهاجم. طبعا تغطية بالجسم خلى الكرة تخرج ضربة مرمى. فما لاعب ملقى على أرضية الميدان من جانب الملعب التونسي يقوم سلامات وائل ورغمي. يتواصل اللعب للملعب التونسي مقطوعة في وسط الميدان. السيطرة للبقلاوة. خميسي حميدي يلعب ضد فريقه السابق سي اس اس بركات الحميدي أفضل عنصر في هذا الشوط الثاني دون شك ولا اختلاف. الصفراء
0: مهدي سامحني دون شك ولا اختلاف باش نمشي لشهير شوف الى تارانتو الايطاليه لانه طلب الخط شهير ثم نرجع لك انت وخالد ومكرم. ما هي شهير
4: مرحبا رفقي في المباشر باش ناخذوا سي الهاشمي الجندوبي هو والد خليل وايضا المدرب نتاعو اللي اكيد اليوم كان يتمنى الذهب كما توانسه كل لكن جات الفضه. سي الهاشمي نقولوا مبروك الميداليه لخليل تمنينا انها تكون ذهبيه ولكن جات الفضيه. مرحبا.
5: الحمد لله الحمد لله. تمنينا خدمنا معناتها جايين معناتها باش نهزوا ذهبيه. الدوره كانت قويه برشا عباره اولمبيك مصغر خاطر الدول اللي قويه هنا حسين نقصه كان كوريا وايران. الدول اللي قويه في معديمه متوجه موجوده هنا الحمد لله. مشينا خليل لعب قدا لكن تعرض لاصابه كمل الدمي فينال. فينال ما نجمش يلعب سيكو قلقته ياسر في الروندة الأولى ولنا انسحبنا.
4: الإصابة فاش تتمثل بالضبط؟
5: تشعيرة في الصباع تاع سيكو. سيكو اللي يعمل عليها لابوي اللي يخدم بها هي اللي جات فيها تشعيرة. عملنا حتى الكيني اللي معانا لفها وعملها الثلج وعطاها واحد وشيء ما نجمناش ما نجمش يلعب.
4: نقولوا مبروك الميدالية.
5: الحمد لله الحمد لله دفع الله مكان أعظم. إن شاء الله في الجاي إن شاء الله في امريكا في لوس انجلوس ان شاء الله ذهبيه ان شاء الله بقدر رب. هو ميزان جديد واول مره يلعب بيه هو خليل خاطر كان قبل يلعب في 58 توا يلعب في 68 والحمد لله معناتها لقينا رواحنا بكدا ان شاء الله نتوجوا فيه ان شاء الله يا رب.
4: يعطيك الصحة سي الهاشمي إن شاء الله مبروك الميدالية الفضية. بعد شوية رفقي لأنه توا مراسم تسليم الميداليات بعد شوية يكون معنا خليل الجندوبي إن شاء الله نقعدوا في الاستماع مع بعض.
0: واضح تطلب الخط عندما يكون خليل حاضر وجاهز. مرة أخرى مبروك الخليل جندوب الفضية. سمعنا إصابة واضح هنا أثرت عليه في الدورة النهائي. فضية الحقيقة في طعم الذهب باعتبار الوضعية الصعيبة الخليل الجندوب والإصابة. حتى سمعنا والده ومدربه يحكي على إصابة حادة نوعا ما، وهذا ما منعش خليل الجندوبي من الحصول على الميدالية الفضية. ألف مبروك ليه. نرجع لك مهدي، التوقيت والنتيجة مهدي في ملعب باردو.
3: اللعب متوقف لإصابة لاعب الملعب التونسي، وفي توقيت 90 دقيقة زائد 5 تقريبا أو شكنا على نهاية المباراة، 1-1 بين الملعب التونسي ونادي صفاقس.
0: التوقيت والنتيجة خالد في ملعب الطيب المهيري.
2: 90-2 حكم المباراة حسين هيلي، أضاف 5 دقائق في الوقت البديل، مر منه دقيقتين و 2-0 دائما التقدم لتقدم هذه بسقط الدائر أمام شبيبة العمران.
0: مكرم في ملعب بوعلي الأحوار، أضاف 7 دقائق، قداش مازال وقت؟
1: مازال 5 ثواني على نهاية الدقائق السبع.
0: كمل معاك مكرم، يلا نربح الوقت، كمل معاك.
1: يعطيك الصحة. آخر كورة كانت مخالفة خطيرة من نور الباجية، تصويب مباشرة فوق مرمى حارس الاتحاد أحمد سليمان. ترجع الكورة ربما تكون آخر كورة في المباراة لصالح الاتحاد الرياضي المونستيري. ضربة تماس عبد الرحمن بوزقندة تجي معاها مباشرة صفرة الحكم حسين بن ساسي باش تعلن نهاية المباراة في الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لنا في ملعب علي الأحوار بقسمة خيان في دربي الساحل بين الاتحاد الرياضي المونستيري ضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة. شكرا للجميع، نلتقي بعد قليل مع التصريحات إن شاء الله.
0: شكرا مكرم. تفضل مهدي.
3: نهاية المباراة بالتعادل 1-1 بين نادي صفاقسي ضيف باردو اليوم والملعب التونسي الفريق المستضيف. اكيد عندك سيناريو الاهداف. كل الشكر لصابر بن ظافر في الجانب التقني وايضا خالد السويح.
0: نلتقي بعد شوية في التصريحات. مهدي نكمل معاك. خالد في ملعب الطيب لميري.
2: اللحظات الأخيرة في ملعب طيب ميري وفرصة لصالح التقدم. التصويبة تصويبة منذ قليل من حمدي الجيناوي، والدفاع موجود، دفاع الشبيبة الرياضية بالعمران. تعود الكرة في منطقة الشبيبة على الجهة اليمنى، تمشي كرة لصالح أمين نجاح. أمين نجاح وراء هي الكرة في منطقة الشبيبة العجيلي. العجيلي مع التقدم 2-0 التقدم هذه بسخط الدائرة. أهداف زياد العلوي ومحمد علي العمري والمخالفة لصالح التقدم في منطقة الشبيبة الرياضية بالعمران لبهاء الدين المولي. بهاء الدين المولي وفرحة كبيرة لجماهير التقدم الحاضرة في مدرجات ملعب الطيب ميري بصفاقس. لأول مرة تقدم يلعب ملعب الطيب الميري بصفاقس السابقة التاريخية ضيف رابطة المحترفة الأولى في كرة القدم. والتنفيذ المخالفة من لاعب نجاح أو حمدي الجيناوي. جيناوي على الجهة اليمنى، الكرة لصالح التقدم. حمد الجناوي عاود ياخذ كرة ورائية تعود لبادين المولهي. مولهي كرة من جديد لصالح الفرح فرج العجرود إلى مصعب العجيلي، يرجع إلى عبد القادر شوية حارس مرمى التقدم. عالية الكرة لصالح التقدم والمحاولة من جديد من باتيونو على الجهة اليسرى. كرة لصالح فريق أمين نجاح ونهاية المباراة. نهاية المباراة على انتصار التقدم الذي في سقط الدائر أمام الشبيبة الرياضي بالعمران هدفين مقابل 0-3 نقاط أولى في بداية الموسم بإمضاء زياد العلوي ومحمد علي العمري. تحية جوهر بوستة على مستوى التأمين التقني. كلمة لك رفق.
0: شكرا لك خالد. بعد شوية التصريحات من ملعب الطيب المهيري. هكا تابعنا 3 مباريات ضمن الجولة الأولى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في ملعب الطيب المهيري. كما تابعنا من شوية مع خالد بوشيبة انتصار تقدم سقيطة للدير على شبيبة العمران 2-0. زياد العلوي دقيقة الأولى، محمد علي العمري في الدقيقة الخامسة، التعادل 1-1. تابعنا المباراة مع مهدي عبيد بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي. سجل محمد علي الترابلسي للسي اس اس دقيقة 36، رفاء الدين الرياحي عدل النتيجة للملعب التونسي دقيقة 73. ومع مكرم الهداجي تابعنا مباراة ملعب علي الأحوار، التعادل دون أهداف بين الأمل الرياضي بحمام سوسة والاتحاد المنستيري. نذكر أنه تم تأجيل مباراة اتحاد بن قردان والنادي الرياضي لحمام الأنف إلى موعد لاحق بسبب الحادثة اللي صارت والفاجعة وفاة بعض الأفراد في البحر بسبب الهجرة. كل التعازي لأهالينا في بن قردان، وأكيد باش يتم الإعلان على موعد جديد في لمباراة اتحاد بن قردان نادي حمام الأنف في موعد لاحق. نذكركم أنه غدوة أيضا موعد مع الدفعة الثانية ضمن الجولة الأولى الأربعة ونص متاع العشية، الترجي النجم، مباراة قمة، مباراة الكلاسيكو في ملعب رادس. هيثم الطرابلسي حكم المباراة، حكم الفار أزمير ساغراكوفيتش. في بنزرت النادي بنزرت مستقبل مرسى منتصر بالعربي، حكم ساحة أمير العيادي حكم الفار. نجم المتلوي نادي الإفريقي أمير لوسيف حكم ساحة حكم الفار ألكسندر ماتكوفيتش. وفي ملعب جربة ميدون الترجي الجرجيسي الأولمبي البيجي أمين لفغاير حكم ساحة، وهيثم قيرات حكم الفار. إن شاء الله احنا بعد قليل مش يكون حاضر معنا المدرب والمحلل الفني السيد وحيد منيف، أكيد قراءة ما بعد دفعة اليوم ما قبل دفعة غدوة. نرجع بالتفاصيل الفنية على مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونذكركم أيضا احنا في متابعة لأخبار المشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. تابعنا الميداليات اللي صارت واللي تحصلنا عليها إلى حد الآن في المباشر مع الثنائي شهير الكافي وأيضا زياد الخياري، منذ قليل مع شهير تابعنا دور نهائي في رياضة التايكواندو وخليل الجندوبي تحصل على الميدالية الفضية، كان تعرض للإصابة، كان معنا في المباشر والده الهاشم الجندوبي. في انتظار بعد قليل تصريح مع خليل الجندوبي لمبعوثة الإذاعة التونسية شهير الكافي. اليوم كما ذكرنا فضية في رياضة التايكواندو، في أيضا رياضة التايكواندو برونزية لشيما التومي. في رياضة السباحة أحمد الجوادي تحصل على ميدالية برونزية، محمد ياسين عباس أيضا تحصل على ميدالية برونزية، وميدالية برونزية تحصل عليها فارس الفرجاني في رياضة المبارزة، مع أيضا برونزية أخرى اللي ضمنتها في رياضة الملاكمة أميمة بن مبروك أو ملكة بن مبروك في رياضة الملاكمة، ميدالية برونزية، ميدالية فضية. في انتظار إن شاء الله الذهب في قادم المنافسات في مختلف الاختصاصات. نعمل ترتيحة مع الأنغام، نسق الأمور فيما يتعلق بالتصريحات، ثم نعود نواصل رياضة وهدف.

0: معكم في رياضة وهداف بعد الوصف والتعليق. الآن الموعد مع التصريحات، نبدأ مكرم الهداجي من ملعب علي الأحوار، مباراة التعادل دون أهداف بين الأمل الرياضي بحمصوص والاتحاد المنسيري. تفضل مكرم.
1: مرحبا بك من جديد رفقي. في انتظار رومان فولز، اكيد خرج كان في الندوه الصحفيه منذ قليل، خرج فقط للتصريح للانتماليات الثلاثه الوطنيه، ثم ناخذه معنا ان شاء الله في المباشر.
0: واضح في انتظار مدرب الاتحاد المنسيري. اذا كان مهدي عبيد حاضر في ملعب باردو، نمشي المهدي في باردو. هيا مهدي.
2: تحياتي رفقي، فقط بعد قليل ينطلق المؤتمر الصحفي ان شاء الله، بعد دقائق وينطلق مؤتمر صحفي. الملاحظه البارزه، قاعه المؤتمرات هنا في ملعب الهادي نايفر في باردو ممتازه جدا، تم تجديدها بالكامل رفقي.
0: واضح رفقي. شكرا مكرم. تفضل مكرم.
1: خليك معايا رفقي لحظات. دخول مدرب الامل الرياضي بحمام سوسه يوسف البويفي للندوه الصحفيه، اول مباراه اكيد ليوسف على رأس الأمل الرياضي بحمام سوسة، خلف لمحمد علي نفا. نسمعوه أكيد شو باش يقول على التعادل في الجولة الأولى هذه ضد الاتحاد الرياضي المنسيري في دربي الساحل اليوم رفقي. أكيد يوسف مويبي تاريخ كبير، ومع ضد المستقبل الرياضي بالمرسى نلقاوه في تجربة جديدة كانت مع نجم الساحل الموسم الماضي، ثم أكيد على رأس الاتحاد المنسيري. نسمعوه شو يقول.
0: باهي، مازلنا ننتظروا.
3: اليوم كنا قراب ياسر من الانتصار، خاصة في الشوط الأول. ما الشوط الثاني الحقيقة كنا عارفين فيزيكمون باش نتيحوا شوية، بحكم مازلنا ما حضرناش الناس الأهمية، الانتدابات ما خدوش، الإفكتيف مازال ما حملش. لكن نحب نشكر ملاعبيك اليوم اللي كانوا رجال في الطيران، عملوا مباراة بالنسبة لي أنا بطولية. الشوط الأول كنا أحسن، المسير كان تحسن منا. الشوط الثاني مباراة شوط بشوط، لكن نحب نقول حاجة لأمل حمام سوسة اليوم إن شاء الله في الماتش بشوفوها قاعدة تحسن، وبعد شدوا ثنية صحيحة قدرة ربي في قادم المباريات.
0: واضح، هذا كان تصريح يوسف المويبي في انتظار.
3: الشوط الأول كنا قريب ياسر من الانتصار، الشوط الثاني كنا عارفين باش نتيحوا فيزيكمون، خاطر مازلنا مانيش حاضرين كما يقول الحقيقه. معناتها الواش حبيت نشكر ملاعبيتي على المجهود اللي قاموا به، خاطر ماهوش بالسهل السخانة نتاع اليوم باش تجري 90 دقيقه واكثر مع الروت. دونك كانوا رجال، كانوا هابطين عازمين على الانتصار، ما جاش الانتصار، جات نقطه خير من بلاش. باش ما نقولش مانيش فرحان بالنقطه، لا فرحانين بالنقطه اللي طالعين ساعدين من القسم الثاني الرابطه الاولى، لكن ان شاء الله باش نتمسكوا ساقينا في الخدمه وقادم مباريات كما قلت لك، من مباريات اخرى نتحسنوا ولين نشدوا ثنيه صحيحه.
0: وهذا هذا يوسف المويبي، هذا في انتظار طرف من الاتحاد المنسيري، بعد شوي نرجع لك. مكرم نمشي المهدي في ملعب بارد. وهي مهدي
2: انتظار،
0: ما زلنا في الانتظار. اذا كان خالد بوشيبة عنده تصريح يكون معنا من ملعب الطيب المهيري. سمعنا يوسف المويهبي مدرب الامل الرياضي بحمص. مازال خالد
4: مازال شوية نستضوى طرف من الشاب عمران أو من التقدم
0: هذه. واضح، شكرا لك خالد. كان معنا يوسف المويهبي بعد نهاية المباراة، مدرب الأمل الرياضي بحمام سوسة، في انتظار طرف ثاني من الاتحاد المنسيري، في انتظار بقية التصريحات.
4: طيب ميري،
0: طيب تفضل. تفضل خالد. هاي
4: شكرا ليك من البيجي مدرب فريق الشبيبة العبران، ناخذوه في المباشر. اكيد تحدث على هذه المباراة من البيجي في المباشر بعد هزيمة 2-0 امام التقدم الرياضي بسوفيا التاي.
5: مرحبا، احنا اليوم الحقيقة هناك مناطيل خاصة بداية المقابلة السيئة، عملنا مجموعة نتاع اخطاء خاصة في الخمسة دقائق الأولانيين كلفتنا النتيجة متاع المقابلة وأثرت علينا خاصة على مستوى الشوط الأول، برغم أنه عملنا بعض المحاولات في الشوط الأول وحاولنا نرجع في المقابلة، لكن الغالب ما توفقناش. في الشوط الثاني زاد كيف كيف قمنا بعض التغييرات، حاولنا أنه بكيف نرجع شوية ومنطقة التي تكون مدولات، معناها حاولنا نحطه من أنه يكون المرضي أفضل خاصة في الشوط الثاني. حاولنا وقمنا بالتغييرات لكن الحقيقة ما توفقناش، وإن شاء الله الماضي يكون أفضل في المقابلات الجاية.
4: من البيجي وانتظار طرف يكون حاضر من التقدم هذه بتاكة الدائرة أكيد المدرب يسري بن كحلة بعد لحظات رفقي.
0: واضح نمشي لتصريح مع شهير الكافي إلى تورنتو الإيطالية. شهير
6: مرحبا. شيما تومي المتوجب البرونزية اليوم بطبيعة تمنين أنها تمشي أكثر في السباقات، لكن حتى البرونزية مش خايبة شيما.
7: الحمد لله هذا اللي كتبه ربي، ديما الحمد لله، وعسى أن تكرر شيئا وخير لكم إن شاء الله. المرة الجاية تشوفوا ما خير وما أحسن، ويعطيكم الصحة ويعطيكم الصحة تونس الكل، دعواتكم وتمنياتكم لينا وفرحتكم لينا، وإن شاء الله نفرحوكم فيما أهم وفيما أحسن وفيما خير.
6: شنو اللي صار بالضبط في الماتش الأخراني متاعك؟ خلنا نمشي رفقي ساعة مع نشيد الرسمي ومن بعد نرجع نكملوا الحوار.

0: هذا كان النشيد الرسمي الفرنسي للبوديوم اللي فيه خليل الجندوبي المتحصل على الميداليه الفضيه. نكمل مع شيماء
1: بسرعه بسرعه شهيره.
0: شيماء صعوبات كبيره ولكن اليوم نجم نقولوا احنا حتى الذهبيه البرونزيه تتسمى انجاز بالنسبه لي.
2: اي اكيد بأكيد اي ميداليه انجاز يعني تجي بتعب وما تجيش بالسهل، والميداليه دي كانت تكون ذهب لو كانت فما تحذيرات قايمين بالواجب معنا، كانت تكون فما برشا تتويجات اهم واحسن نتائج خير. وانا الحمد لله ديما الحمد لله ان شاء الله جاي خير ان شاء الله عقبل المونديال. عنا مونديال بعد 5 أيام توا باش نروح غدوه نمشي للصين وان شاء الله ربي يوفقنا، ونتمنى كل التوفيق لصحابي يلعبوا غدوه، ومبروك لصحابي يربحوا اليوم، والحمد لله ان شاء الله تونس كامله تفرح بينا وتدعي لنا.
0: يعطيك الصحه شيماء، مبروك مره اخرى. بعد شويه يكون خليل الجندوبي معنا رفيق.
1: شكرا شهير. ما نعرفش نمشي المكر مهدي. مهدي في باردو.
3: باردو مرحبا بك رفيقي. مرحبا بك. اللحظات والسلطنة الصحفية شو اسمع فيها رفيقي؟
1: نسمع فيك مهدي.
3: ندوة صحفية لعبد الكريم النفسي المدرب المساعد في فريق النادي الرياضي الصفاقسي.
1: نذكر التعادل 1-1 بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي. تفضل
3: رفيقي. حمام سوسة.
1: باهي نمشي لحمام سوسة نشوف مكرم في حمام سوسة بعد نرجع لك مهدي. يا مكرم
3: رفقي معنا قائد الاتحاد المنستيري ريان عزوز. كي قائد الاتحاد ريان ظهر اليوم الاتحاد الرياضي المنستيري امام حمام سوسه ديربي اليوم يحتكيش اي ديربي مع النتيجه مسبقه 0-0. الشوط الاول تقريبا كان للامال الرياضي بحمام سوسه، الشوط الثاني الاتحاد المنستيري تقريبا قسم توقيتين قبل تاهيل المنتدبين بالنسبه للاتحاد.
4: صحيح كما قلت انت بريمير ميتون ما كناش وجه ميتون وجه اخر كنا احسن خلقنا عدد فرص غالبا ما كناش متسجيل. ان شاء الله المباراه الجايه نقدموا مره خير وان شاء الله جاتنا الفرص اللي جينا ونحكي معنا ان شاء الله.
1: شكرا مكرم. سمعنا ريان عزوز. خالد خالد سامحني نرجع لك بعد شويه.
5: يسري
1: بعد شويه يا خالد. خالد ومكرم
4: احنا صحيح المنتدبين جدد.
1: نمشي لشهير. سمعنا ريان عزوز هكا نكملوا من ملعب علي الحوار. نمشي لشهير بسرعه. شهير
0: رفقي لحظات ويكون خليل جندوبي لانه بعض الصور التذكاريه حاليا ولحظات ويكون موجود معنا.
1: باهي نمشي لمهدي في ملعب باردو. خلو اول من خذا الكلمه مهدي.
3: ما نعرفش هل انا تعدى صوت عبد الكريم النفطي ولا
1: لا لا لا لا لا ما تعديش عبد الكريم.
3: طيب يعني على خاطر المشكل
1: جودة الصوت ممكن ما سمعناش يا مهدي.
3: ما سمعناش المضخم صوت.
1: باهي مهدي مهدي هاو نعمل اقتراح بالنسبة لك انت، لانه الحقيقة صعوبة انه نسمع الناس كل مع بعضها تسجيل التصريحات وفي موعد لاحق نعديوهم سواء في ملعب الطيب المهيري
3: ربما الافضل
1: افضل وانه نعملوا تسجيل مثال الشيء. مهدي
3: فقط قلت لك هي قاعة من ندوات الصحفية الحقيقة ممتازة جدا اصبحت في شكلها جديد، فقط ينقصها مضخم الصوت اللي ناخذ منه مباشرة.
1: بالضبط هذه ان شاء الله يعني ملاحظة ان شاء الله القائمين على الملعب ياخذوها بعين الاعتبار لانه يسهل لنا مضخم الصوت المهمة خاصة في رصد التصريحات المباشرة. شكرا لك مهدي. التصريحات تكون في شكل مسجل بعد رياضة وهداف. شكرا لك مهدي. نرجع لشهير في تارنتو. واي شهير معاك خليل ولا لا؟
0: في انتظار انه خليل يكون موجود معايا باش ناخو حكم دولي في التايكواندو. مشرفنا زاده كيما الرياضيين وموجود تبارك الله مع خيرة الحكام اليوم في القاعة هنا انور جلاسي. انور ساعة قبل كل شيء كيما تشريف الرياضيين للراية حتى الحكام زاده بالنسبة لكم وتواجدك هنا تشريف لك انت وللراية التونسية.
6: الحمد لله كان شرف كبير انه يقع دعوتنا انا والاخت فاتن دريدي يعني من تونس باش نشرفوا التحكيم التونسي في رياضه التايكوندو. الحمد لله قبلينا البلاء الحسن وقمنا ب يعني عدد مباريات يعني في اليوم هذايا، اليوم الاول من الالعاب المتوسطيه في رياضه التايكوندو. كان يوم ممتاز الحمد لله توج بزوز ميداليات يعني ممتازين. ان شاء الله غدوه نكملوا اكثر واكثر ان شاء الله نشرفوا الرايه التونسيه ديما القدام.
0: شفت رئيس الاتحاد الدولي يعني في حديث معاك وكلام كأني بيزع يشكر فيك ولا يستدعى فيك المهام أخرى.
6: نعرف بعضنا، يعرفني مليح بليتو، خاطر أنا عضو في لجنة تحكيم الاتحاد الدولي. يعني قعدنا نحكيه على المستوى نتاع التحكيم وكيفاش نجم نطوره أكثر التحكيم في سواء في على مستوى الأفريقي أو المستوى الدولي. إن شاء الله نكونوا شرفنا بلادنا في أحسن تمثيل إن شاء الله.
1: واضح شهير، بعد شوية نرجع لك نكمل من ملعب الطيب الميري،
0: نكمل ونجيو مع خالد،
1: نمشي لخالد بوشيبة. شكرا خالد، انتظرتنا. نكمل معاك من ملعب الطيب الميري ثم نرجع لشهير. هاي خالد
5: يوسف بن كحلة مدرب التقدم اللي فتحت الدير في المباشرة. فليستاسيون كوتش انتصار باهر بالنسبة لكم اليوم من فريق شبت العمريك. شفت المباراة؟
7: الحمد لله على الانتصار، الحمد لله على 3 نقاط. كل مع المنافس، منافس محترم جدا، مع احنا تابعناه السنة اللي فاتت ونعرف امكانياته الفردية والفنية، مع كنا ننتظر مباراة صعيبة. السيناريو كان في صالحنا، ما سجلنا على اول فرصه في الدقيقه الاولى، كيف كيف مع ثاني فرصه في الدقيقه الرابعه والخامسه سجلنا. كان سيناريو سيء، هو ما صارت لنا 3 اصابات مع في الدقيقتين، اضطرينا نعمل 3 تغييرات مع نتاع اللاعبين مع كيف ما نقولوا وازنين في النادي. لكن الحمد لله مع الناس اللي دخلت والاصرار الكبير نتاع اللاعبين والانضباط التكتيكي الكبير اللي كان موجود في الملعب، كيف كيف معناتها الشوط الثاني معناتها شويه حافظنا على النتيجه نتاعنا، اعطينا شويه الملعب المنافس معناتها تكتيكين معناتها بطريقه اختياريه، معناتها تركنا الملعب المنافس. جاتنا معناتها بعض العكسيات في اخر المباراه، كنا نجم نضيف هدف ثالث. الحمد لله كيف ما نقولوا مباراه تاريخيه وانتصار تاريخي، معناتها تاريخ اليوم 22/8/2019 معناتها كاول مباراه للتقدم الصغير في دوري ممتاز معناتها تسجل في تاريخ النادي، واخترنا بأول انتصار معناتها تقدم سقيدير في دوري ممتاز. كيف كيف معناتها زيد العلو سجل أول هدف للفريق في دوري ممتاز، إن شاء الله نواصلوا إن شاء الله نخدموا معناتها نواصلوا أكثر مباريات، نحافظوا على نظافة الشباك نتاعنا، نسجلوا في المباريات اللي قادمة ونواصلوا الجماهير معناتها نشكروا مع الحضور معناتها باللعب الهجومي إن شاء الله.
1: واضح، شكرا لك خالد، العودة لصوت شهير الكافي. فضل شهير.
0: شكرا لك رفق، مش كملوا مع البطل بطبيعة خليل الجندوبي، ميدالية فضية اليوم. خليل مبروك قبل كل شيء الميدالية الفضية، صحيح الإصابة منعتك أنها تكون ذهبية، ولكن إنجاز خليل في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية.
8: السلام عليكم ناس كل. ألو
0: تكلم يسمع
8: فيك. السلام عليكم ناس كل. الحمد لله اليوم توجنا بفضية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، أول مشاركة الحمد لله يا ربي. كانت الإصابة هي الإعاقة، ما خلتنيش نكملوا إنه نوصلوا للهدف متاعنا اللي هو الذهبية. الحمد لله يا ربي هذا إنجاز كبير بالنسبة لي أنا، خاطر بدلت ميزان جديد في ظرف 6 شهور، يعني فما تقدم ملحوظ هذا الحمد لله يا ربي. نحب نشكر التوانسة الكل اللي تستنى فيا وتشجع فيا، حبيت ننوركم بالذهب، الله غالب هذه حاجة ربي، أما بقدرة الله مازالت المحافل وإن شاء الله يا ربي نبقى ديما نشرفكم إن شاء الله.
0: الفضية هذه تعطيك دفع معنوي كبير أكيد لقادم المناسبات بالنسبة ليك، والجمهور التونسي استانس منك كان البوديوم.
8: الحمد لله يا ربي كما كل مرة ديما مفرحكم ومشرفكم، وكما قلت لكم رأي هذه إنجاز كبير بالنسبة لي أنا، خاطر ميزان جديد ما هوش بالسهل يعني في 68 انه باش تتاقلم فيسا وتوصل للتتويجات. الحمد لله يا ربي هذا برشا بعد برشا تعب وبرشا خدمه وبرشا انضباط وصلنا للهدف نتاعنا، مازالت الخدمه ومازالت الاهداف مازالت البطولات، وباش نبقى ان شاء الله نشرف التوانسه اللي تحبني الكل ان شاء الله.
0: شنو الكلمه اللي قالها لك بوك، والا خليني نقول المدرب نتاعك بعد ما كملت المنافسه هذه وبعد ما جبت الميداليه الفضيه؟
8: المدرب بتاعي قال لي يعني هذه حاجة ربي، مازلنا مازالت الخدمة مازالت الأهداف قدامنا، هذه يعني دورة من 1000 دورة يعني مازالولنا، مازلت الخدمة ومازلت الأهداف، وتويكا باش نجروا الفحوصات بتاعنا ان شاء الله تطلع يعني حاجه صغيره ونوصلوا يعني الخدمه تاعنا ان شاء الله.
9: يعطيك الصحه خليل، مبروك مره اخرى وان شاء الله بالتوفيق، واحنا رفقي نكملوا من هنا من التايكواندو والوجهه توا لكره القدم ان شاء الله، نخلطوا على مباراه المنتخب الوطني التونسي في اول لقاءاته من بعد شوي.
1: الملعب مش بعيد على القاعه شهير، اعطينا
9: مش
1: الظروف.
9: بعيد مش بعيد برشا، حكيت 100 كيلومتر رفقي يعني من هنا استنست انا بالمسافات توا كل يوم ظهر لي عامل 250 300 كيلومتر بين مشي وجاي ورجوع، اكيد هذه هي الخدمه وهذا هو اللي نفرحوا له، واحنا زاده يتسمى بالنسبه لنا نحن هذا المتعه نتاع الخدمه بتاعنا بالطبيعه، وانه نواكبوهم الكل ونكونوا موجودين ان شاء الله.
1: شكرا لك شهير، كان معاه خليل الجندوبي صاحب الميداليه الفضيه الاولى الى حد الان في العاب المتوسط في انتظار المعدن النفيس في قادم الاختصاصات ان شاء الله الميداليه الذهبيه. شكر كبير شهير الكافي زياد الخياري اللي عايشونا اجواء التتويجات في هذا اليوم، يوم جديد من دوره العاب البحر الابيض المتوسط تارنتو 2026. تابعنا أيضا التصريحات ما بعد نهاية مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. للي يسمع فينا الآن ذكركم بنتائج الدفعة الأولى، اليوم تلعبوا ثلاثة مباريات، الملعب التونسي تعادل مع النادي الرياضي الصفاقسي 1-1، محمد طرابلسي ثقة 36 بادر بالتسجيل، عدل رافائيل الرياحي للملعب التونسي ثقة 73، تقدم سقيط الدائر فاز على شبيبة العمران 2-0، ثقة الأولى زياد العلوي، ثقة الخامسة محمد علي العمري، والتعادل دون أهداف بين أمل حمام سوسة والاتحاد المنستيري. بعد موجز أنباء الساعة 7 شكون حاضر ضيفي السيد وحيد منيف للتفاصيل الفنية، قراءة فنية ما بعد دفعة اليوم وما قبل دفعة يوم غد، الجولة الأولى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أكيد بعد قليل نرجع للتحليل، قبل هذا أكيد نتابعوا بخلاف الرياضات الفردية، شكرا رجاء، المباراة المنتخب الوطني التونسي منتخبنا أقل من 21 سنة اللي تنتظروا مباراة ضد منتخب مقدونيا الشمالية. هذه التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي أو حتى بعد مع سي وحيد قراءة فنية لما قبل المواجهة بين تونس ومقدونيا. ريان بسباس في حرس المرمى، علاء الدين الدربالي، يوسف الحرش، ريان بوقديدة، محمد أمين علالة، هيثم ذو، زين الدين كادا، حمزة العبيدي، وليد ذويب، أمان الله الحميدي، ومحمد ريان عنان. هذه اختيارات المدرب أنيس بوجلبان مدرب المنتخب الوطني التونسي. شكرا رجاء المختار على التعاون. بعد موجز أنباء الساعة 7 نرجع في جزء أخير من رياضة وهداف، موعدنا يتواصل حتى 8 متاع الليل.

0: رياضة وأهداف نقل مباشر.
1: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1
0: تصريحات
2: في المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
0: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.
3: الإذاعة الوطنية
4: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
5: أم البدايات
4: الإذاعة الوطنية التونسية
3: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. انتشال 4 جثث ونجاة شخص واحد يقيم حاليا بالمستشفى الجهوي بجرجيس في فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبنقردان. المركب انطلق من سواحل جرجيس وبنقردان منذ الأربعاء الماضي وفق الناجي الوحيد حتى الآن من حادثة الغرق، وكان يقل 15 شابا يرتدي أغلبهم سترة نجاة باستثناء 5 شبان، ونفى الناجي أن يكون من بينهم زوج وزوجته الحامل وفق ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي. وعلى إثر الفاجعة تأجيل حفل صابر الرباعي المبرمج اليوم ضمن فعاليات الدورة 46 لمهرجان مدنين الثقافي الدولي. قافلة تحسيسية حول التغيرات المناخية تنطلق بداية من هذه الساعة 7 مساء من شارع الحبيب بورقيبة بمدينة نابل، وذلك في إطار مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية. المكتب الجامعي لكرة القدم يصادق على بنود المجلة التأديبية التي سيقع اعتمادها انطلاقا من الموسم الرياضي 26 و2027، والتي تضمنت في نسختها الجديدة عديد التحويرات منها تجديد العقوبات ضد كل الإخلالات وأعمال الشغب التي قد تشهدها الملاعب التونسية. في أخبار العالم، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتوعد إيران وشركائها بعقوبات اقتصادية جديدة هي الأقصى في التاريخ وسيعلن عنها بعد غد الاثنين. المدفعية الإسرائيلية تقصف اليوم مناطق في النبطية مستخدمة قذائف فسفورية، كما قصفت بلدات في قضاء سور وقضاء بنت جبيل جنوب لبنان ونفذت عمليات تدمير واسعة. وأكثر من 100 دبلوماسي وسياسي فرنسي وبريطاني يطالبون اليوم فرنسا وبريطانيا بتعليق نقل الأسلحة من إسرائيل وإليها ووقف التعاون العسكري معها واتخاذ إجراءات ضد المستوطنات، وذلك على خلفية ما وصفوه بسياسة ممنهجة لتدمير غزة وسكانها وتطهير عرق في الضفة الغربية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
8: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
9: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
10: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: رياضة وأهداف نقل مباشر
1: بكرة وهدف التعادل الثاني
0: تحاليل
2: بدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1
0: تصريحات
3: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة ثقة كبيرة
0: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.

تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 FM.

0: ورحب بضيفي المدرب والمحلل الفني سي وحيد منيف. مرحبا سي وحيد.
1: مرحبا بك اخويا رفقي، ومرحبا بالزملاء التقنيين.
0: شكرا.
1: ومرحبا بالساده المستمعين للاذاعه الوطنيه.
0: شكرا لك سي وحيد. باش نتحدثوا على منتخبنا اقل من 21 سنه اللي عنده اول مباراه ضمن بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، مباراة 8 متاع الليل ضد مقدونيا الشمالية، وأيضا نرجع لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، دفعة أولى اليوم تلعبوا 3 مباريات في انتظار دفعة ثانية غدوة، وبعد شوية نعطيكم التفاصيل، وأيضا متابعة لأخبار البعثة التونسية، المشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. الحقيقة طيلت تقريبا 4 ساعات قاعدين نتابعوا لحظة بلحظة في أخبار رياضيين، وتابعنا في المباشر تتويجات وميداليات برونزية وأيضا فضية خليل الجندوبي. بعد قليل نعطيكم أكثر التفاصيل، وننتظروا نهائي السباحة مع جميلة بولكباش، ننتظر أيضا مداخلة مع زميلنا زياد الخياري إن شاء الله من هنا حتى للثمانية متاع الليل. ونذكركم أنه التغطية اليومية لألعاب البحر الأبيض المتوسط بخلاف البرامج المباشرة مجلة يومية 9 حتى للتسعة نص متاع الليل. اليوم إن شاء الله الموعد باش يكون مع زميلي حبيب قويسم أيضا شاكر بالحاج. نرجع لحصيلة المشاركة التونسية بالهوى، مش بالأرقام، بالتصريحات بالكواليس مع مبعوثة الإذاعة التونسية شهيرة الكافي وأيضا زميلنا زياد الخياري. قبل ما نحكي بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نعرف اليوم منتخب أقل من 21 سنة يواجه مقدونيا الشمالية في أول مباراة. قبل هذا نسمع مدرب منتخبنا أنيس بوجلبان يتحدث على ظروف التحضيرات، على الرصيد البشري، وعلى قيمة المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط والمباراة الأولى ضد مقدونيا الشمالية. نسمع أنيس بوجلبان.
2: الجوري في دور برشا ملاعب يلعبوا في اوروبا ما نجموش يتحقوا معنا، لانه جمعيات من حقهم ما يلعبوش، دونك سي با لا ميم كيب اللي لعبت في دور التوران، وهذاك هو الاشكال الوحيد بالنسبه لي انا، اضافه الى العدد الصغير. تعرف انه دوره البحر الابيض المتوسط عندك حق الا في 18 ملاعب، زوز حراس 16 جوار في تورنوا، تلعب نهار بعد نهار ماتش، يعني 22 24 26 تروا ماتش براتيكمون في 6 ايام، يلزم رصيد بشري كبير. احنا حاولنا في خياراتنا نجيبوا ملاعب بوليفالون اللي يجي يلعب اكثر من بوست باش نتأقلم مع وضع اللي هو ماهوش سهل. تصور انه برمجنا كما يلزم بالتورنوا هذه، معامل برشا بيونسيور عن لاعبين الكل خارجين من فتره تحضيرات مع جمعيات ينقصهم الكومبيتيسيون، هذاك علاش باش نركزوا اكثر على المباريات. اكيد انه المنتخب المغربي ولا مقدونيا ولا المنتخب التركي ممكن باش يعملوا اكثر على الجوار لوكو، كيف نحن براتيكمون الجوار الكل في اللوكو باش نكتشفوهم في الدوره اللي كما قلت لك، لانه متاكد انه التغييرات باش تكون كبيره على كل المنتخبات. دوره مهمه قبل منتخبنا كانت عنده بصمة في البحر الأبيض المتوسط، نعرفوا نجيب تكون الفترة هذيك من الدورة هذه. الهدف متاعنا نكونوا جيل أنهم يلعبوا أنهم يكونوا الكمبيتيتور ويلعبوا على اسم النادي، لأنه مهم جدا في بعض النتيجة الزوجية إن شاء الله.
0: هذا كان أنيس بوجلبان. قبل ما ندخل في التفاصيل سي وحيد وخيارات المدرب، نحكيهم على اختيار التشكيلة والأسماء اللي باش تواجه مقدونيا الشمالية. بعد شوية نعطيكم التشكيلة الأساسية. قبل هذا أهمية الدورة هذه سي وحيد، خاصة كما سمعنا أنيس بوجلبان تعويل أساسا على ملاعبية محليين، ملاعبية فقط اكتفوا بفترة تحضيرات مع النوادي متاعهم في انتظار المنافسات الرسمية، لهذا نجم يكون عائق نوعا ما.
1: أكيد هو المدرب أنيس بوجلبان أكيد اختار الملاعبية اللي كما قالوا يتمشاو مع فلسفته للقيام بالدورة هذه، بما أنه كما قال عنده 3 مباريات الأولانية في تقريبا 6 أيام، يعني يلعب نهار ويرتاح نهار، وهذا يتطلب مجهود كبير ياسر من اللاعبين ويتطلب إفكتيف كبير ياسر. لكن القانون متاع الدورة هذه أنه عنده الحق في 18 ملاعب برك، وهذاك علاش هو تقريبا تجاهل الملاعبية اللي بدأوا التحضيرات مع الفرق متاعهم وخذاهم في الفترة صغيرة ياسر، فترة قصيرة اللي بطبيعة حال تجهيز الفريق تكتيكيا وبطبيعة حال بوضع اللمسات الأخيرة على الجانب التكتيكي الفني والتكتيكي، وبطبيعة حال الكوهيزيون بين اللاعبين والتجانس بين اللاعبين، بما أنهم ما عندهمش يمكن تقابلوا في المنتخبات الشبان، لكن بطبيعة الحال أول دورة المنتخب تحت 21.

0: رسمية يعني هي مش رسمية على أساس أنه
1: الفيفا هو حتى اختلاف تعلمها. على مستوى الرصيد البشري بين دور التولون الفرنسي والدورة هذه
0: بطبيعة الحال فما فرق كبير ياسر
1: يعني تقريبا لاعبين كل محلي
0: محليين تقريبا ما خداش لاعبين من برا بطبيعة فهمتي هذاك علاش نتمنوا أنه الدورة هذه تكشف بعض المواهب اللي بطبيعة الحال يستفيد منها المنتخب تحت 23 سنة ومنتخب بوركوبان المنتخب الأول زاد.
1: التشكيلة الأساسية اللي اختارها أنيس بوجلبان ريان بسباس في حراسة المرمى علاء الدين الدربالي يوسف حرش ريان بوقديدة محمد أمين علالة هيثم ذو زين الدين كادة حمزة العبيدي وليد ذويب أمان الله الحميدي ومحمد ريان عنان. هذه التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي. تشكيلة واختيارات المدرب أنيس بوجلبان سي وحيد اللي واضح مع من عم لاعبيه اللي خذوا فرصه مع فرقهم على الاقل في هذه الملاحظه وانه تقريبا 90% من الاسماء تلعب مع الفريق الاول وهذا مهم جدا.
0: اكيد هذا فرصه للاعبين اللي لعبوا مع المنتخب مع الفرق نتاعهم مع الفرق
1: ممكن باستثناء اسماء قليلة الباقي الكل خذا فرصة في الفريق.
0: الأسماء القليلة اللي خذاها معناها مجبور على خاطر وقعت له كذا إصابات من ضمن اللاعبين اللي أصيبوا وكان في آخر وقت عنده الحق باش يغير اللاعبين هذوما بما أنه القانون يسمح له وجاب ثلاثة لاعبين يمكن اللاعبين هذوكم ما كانوش موجودين معه في المجموعة وما تلزمش يجيبهم لكن إن شاء الله يكونوا أحسن من أحسن معوضين زملائهم وفي نفس الوقت بطبيعة الحال فما تقريبا كما قلت أنت أكثر من 80% أو تقريبا 90% من اللاعبين لعبوا مع الفرق متاعهم سواء الاتحاد المنستيري الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي أنا لاعبين شاركوا مع فرقهم نادي السواقسي في بالي زاد كيف
1: النجم
0: الرياضي الساحلي يعني فما نوعية من اللاعبين المحليين اللي عندهم الإمكانيات باش ينافسوا ويلعبوا يعني دورة محترمة ويزيد كما قال هو البوليبالانس تاع لي جوار هذوما معناها في في الفريق ينجم يتعامل مع المجموعة بطريقة تخلي تقريبا جميع اللاعبين مش يشاركوا بما انهم 18 نتصور انه جميع اللاعبين مش يشاركوا المباريات وفنيا ان شاء الله نشوفوا حاجه مزيانه من الولاد هذوما.
1: ونعطيك البودلاء استعرضنا التشكيله الاساسيه البودلاء معتز الحنزولي كحارس بديل ريان الرحيمي سليم الخضراوي شمس الدين نجريت هذا واحد من اللاعبين اللي تم توجيه الدعوه له في اخر لحظه ريان شعبان محمد ياسين الشعباني وفارس بوسنينة
0: كيف
1: تقريبا فارس بوسنينة من اللاعبين القلائل اللي من خارج البطولة التونسية على ذمة المدرب أنيس بوجلبان. أنت كمدرب سي وحيد شنو هي قيمة المشاركة في دورة كما هكا؟ الظلم نصوروا أنه الأولوية مش النتائج بقدر ما تحضير القادم لاستحقاقات البناء فريق ممكن ومنتخب جيد الإمكانيات.
0: ما هو المنتخب 21 يعني أقل من 21 سنة مش 18 لاعبية هذا مبارك يعني نورمال ما فهم أن ليستي لارجي فيها 30 ملاعب نجم نقوله 30 جوار 30 ملاعب تخلي المدرب يلقى مجال واسع للاختيار حسب فلسفته بطبيعة الحال وحسب فلسفة الإدارة الفنية التونسية بطبيعة الحال في اختيار اللاعبين هذوما وتكوينهم وتطوير مستواهم بطبيعة الحال باش يوصلوا للمنتخب الأول لكن بطبيعة الحال كما قلت لك الدورة هذه تخلينا نكتشفوا نزيدوا نكتشفوا مش نكتشفوا خاطر هما لاعبين اكتشفناهم في البطولة يعني في السنة اللي فارتة اكتشفناهم وشفنا مستواهم مع الفرق نتاعهم نزيدوا نكتشفوا امكانياتهم في دورات كيما الدورات هذه ولو انه ماهيش كيما قلنا ماهيش دوره معناها معترف بها لكن تخلي بطبيعه الحال اللاعبين يبرزوا وتعطيهم مجال باش يخرجوا ما عندهم من إمكانيات فنية ويطوروها بطبيعة الحال في دورة بمثل دورة هذه، بما أنك بطبيعة الحال مش تلعب مع فرق في نفس مستواك وفي نفس العمر وفي نفس تقريبا لنفس الهدف، يعني نتصور أنه الفرق كل نفس الهدف.
1: هو نرجع لمسألة ونقطة مهمة، التعويل أساسا في الدورة هذه على اللاعب المحلي سي وحيد، اللي لاحظناه في المدة الأخيرة ثم تركيز كبير على جلب ملاعبية مزدوجي الجنسية، محاولة تقوية منتخبات الشبان، والمسألة هذه موجودة حتى في المنتخب لول وأيضا في الأصناف الشابة. ترى شو أنه الاعتماد على اللاعب المحلي هو إعادة ثقة للملاعب الشاب المحلي، قصد تكوينه وتحضيره باش يكون نواة أساسية زادة حتى هو ينجم يكون موجود في المنتخب لول، لأنه يعني وكانوا فما تركيز كبير وكانوا الاستراتيجية أساسا على اللاعب اللي نجيبوه من برا ومتكونه من برا، وفي بعض الأحيان ما كانش فما فرق راهو بين لاعب محلي وملاعب متكون البرا.
0: أكيد هو تركيز ما كانش بالطريقة هذه، كان تركيز يعني ظرفي، كان تركيز يمكن مش كبير ياسر، كان بعض اللاعبين كانوا نجموا يجيوا ثلاثة زوج ثلاثة حتى في منتخبات الشبان، ما كانوش بكثرة معناها، فهمتي، ما جبناش لاعبين قبل بكثرة، جبنا ثلاثة أربع لاعبين أكثر شيء يعني منتخبات الشبان، وكانوا لاعبين من اللاعبين البارزين يعني على مستوى سواء على المستوى تحت 17 سنة ولا مستوى تحت 20 سنة، فهمتي. الطفرة صارت المدة الأخرانية بطبيعة الحال، ولات اللاعبين التوانسة اللي ينشطوا خارج الجمهورية خارج تونس واللي هم بطبيعة الحال عندهم حق باش ينتميوا للمنتخب الوطني إذا كان إمكانياتهم تسمح للشيء هذاك، ولاو معناها مطلوبين بطريقة كبيرة وكثر وكثر العرض متاعهم. أنا نقول كثر العرض خاطر هذه حقيقة ما نجموش ننفيها، لكن تقريبا تواجدهم في بعض المنتخبات يمكن ظلم بعض اللاعبين المحليين اللي كانوا نجم يكونوا هم متواجدين، يعني تكوين احنا في تونس وتطوير اللاعب في تونس ما هوش معناها اقل من تطوير اللاعب البرا، خاطر اذا كان تقول لي انا جبت نوعيه من اللاعبين اللي ينشطوا في منتخبات كبيره ولا في فرق كبيره ولا في، والله نمشي معك. اما اللاعبين اللي جاوا كانوا بتاتر بعضهم مش الكل، فما شكون برز، فما شكون وصل، فما شكون حتى دانر ما ترجي الرياضي التونسي تحسن على لاعب من جمله اللاعبين اللي جاوا يلعبوا في تونس على المنتخب الشباب، معناها فهمت ولا لا، خلاته الترجي الرياضي التونسي معروف، معناها فهمتني. اللاعبين هذوما يمكن نقصوا من فرصة اللاعب
1: المحلي ياسر عرعار سي واحد
0: عرعار كان جناح ظهير ايسر أي.
1: يعني شوت في ستراسبور وانتقل
0: صحيح وانتمى المنتخب الشباب، كان معناه عنصر فعال في منتخب الشباب قبل. قلت لك بعض اللاعبين التوانسة اللي كانوا ينجموا يكونوا متواجدين يمكن في منتخبات الشبان يمكن معناها وقع التغافل عليهم، يمكن بتواجد بعض العناصر من برا، لكن ديما نعاود نقول انه اللاعب التونسي مهما يكون في اي مكان ويفيد المنتخبات نتاعنا مرحب به ونساندوه ونوقفوا معاه.
1: هذول يلزمنا
0: اضافة الى
1: ننجحوا، سامحني واصل سي وحيد،
0: اضافة صحيح اضافة ان يلزمنا ندعموا اللاعب المتواجد في تونس على خاطر اللاعب التونسي بدا يفقد في ثقة في روحه، فهمتي، حتى على مستوى يعني الناشئين والشباب، وما نحكيوش عن الفريق الاول،
1: يعني يلقى مبالغه وتركيز كبير على جلب اللاعبين الناشطين البرا، لازم اعاده الثقه للاعب المحلي. وهنا نحكيو على معادله صعبه، انك تعطي فرصه للاعب المحلي وتختار تكون العين الفنيه الباهيه اللي تجيب الملاعب من برا اللي باش يقدم الاضافه، تونسي في كل مكان عنده الحق باش يرتديه زي المنتخبات الوطنيه، ولكن انا نحب تونسي اللي متكون برا اللي باش يقدم لي الاضافه، مش اي ملاعب يجي على حساب لاعب محلي.
0: تعمل تعمل دول كبيره على مستوى المغرب، على مستوى الجزائر، على مستوى مصر زاد كيف كيف، يعني معناها فما لاعبين على مستوى كبير ياسر وجاوا لعبوا في المنتخبات نتاعهم ونجحوا، لكن ما تكونش بالطفره هذيك اللي تخلي اللاعب المحلي ما عادش يغزر المستقبل بعين كبيرة، معناها فهمتي، ولا مستقبله مش واضح معناها على مستوى المنتخبات، معناها فهمتي.
1: هو نعاود نذكر وانه 8 متاع الليل مباراة أولى ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. منتخبنا أقل من 21 سنة يواجه منتخب مقدونيا الشمالية. نعود نذكر بتشكيل التنس بوجلبان: ريان بسباس، علاء الدين الدربالي، يوسف الحرش، ريان بوقديدة، محمد أمين علالة، هيثم ذو، زين الدين كادة، حمزة العبيدي، وليد ذويب، أمان الله الحميدي، وريان عنان. هذه التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي. نتمناو الحظ والتوفيق لمنتخبنا، إن شاء الله يعمل دورة محترمة
0: إن شاء الله.
1: احنا في السابق فزنا بالميدالية الذهبية، كنا نتذكره 2001 الفوز على المنتخب الإيطالي وقت أيوة. جيل كبير،
0: جيل كبير ياسر، وجيل هذاك واصل
1: بالضبط.
0: واصل
1: وهذا مهم.
0: وبعد منه بطبيعه الحال شارك
1: الاسماء هذه قادره انها توصل، انها تعمل مسيره كبيره سي وحيد، ولا يلزم ممهدات نجاح تتوفر.
0: ممهدات النجاح هي تكثيف مثل الدورات والملتقيات اللاعبين هذوما، خليهم يخرجوا شويه للعالمية، معناها يقعدوش في إطار تونسي معناها بحت، يسمو يخرج ويشارك في الدورات هذه ويحتك بلاعبين وبفرق من مستوى آخر، باش اللاعب يزيد يطور مستواه والمنتخب يزيد تتخلق عنده اللحمة والكوهيزيون بين اللاعبين، والمدرب يلقى المجال باش يحط فلسفته التدريبية وفلسفته لإدارة الفريق هذاك على المحك في مع منتخبات كبيرة.
1: لتطوير اللاعب المحلي كما الأسماء اللي ذكرناها، يظهر لي يلزم نعطيه فرصة للملاعبية هذوما، ولا نلقاو سبل حتى يحترفوا خارج البطولة التونسية. بسهل عشان تلاعب محلي، ولكن يلزم نوفر الظروف باش تحترف، علاش لا، تحاول تلقى طرق باش تسوق للملاعبي باش يطور من نفسه، لأنه الحقيقة الاحتكاك بلعبية أقوى واللعب في بطولات ما أقوى من بطولة تونسية ينجم يطور من أداء الملعبية هذوما سي وحيد.
0: أي أكيد، يعتمد على نوع البطولة
1: بالضبط
0: اللي أنت مش تمشي مش يمشي لها اللاعب التونسي. يعني إذا كان مش يمشي اللاعب التونسي والهدف والأوبجيكتيف متاعه معناها مادي بحت ما هو سبورتيف، ما نجموش نحكيه على تطوير اللاعب في الواحد. خاطر كي تمشي انت من البطوله التونسيه تمشي البطوله، ما نقولش اضعف ما تكون، نقول بطوله قيمه كيما البطوله التونسيه ولا في نفس القيمه تاع البطوله التونسيه، ما عادش فما تطوير للاعب. فهمت؟ لازمك تمشي البطولات اقوى.
1: ممكن نعطيو مثال، انت حكيت على الياس عرعار رجع للبطوله التونسيه وحتى مازال ما خذاش فرصه كبيره مع الترجي، زميله لانه يعني في فتره من الفترات كان معاه اللي هو خليل العياري لاعب الملعب التونسي، مشى للبي اس جي واظهر امكانيات جيده، وحتى الحقيقه نراها نقطه ايجابيه، وانه يمشي يلعب درجه ثانيه مع دانكيرك كل أكيد. جوله يلعب، والحقيقه ارقامه ممتازه منذ انضمامه لدانكيرك وبدايه الدرجه الثانيه، حتى على مستوى التنقيط من افضل الملاعبيه. هذا يساهم في تطوير اللاعب،
0: حتى على مستوى تطوير اللاعب جابوا له مدرب خاص معناه نقولوا احنا اختصاصه هو متابعه المدربين من اللاعبين اللي اعمارهم احنا نقولوا في البوست فورماسيون، معناها في
1: سن التكوين،
0: ما بين الجونيور والاسبوار، معناها في البيريود الصعيب، احنا نقول البيريود الصعيب هما جابوه باش يطور له امكانياته. وهذا بطبيعه الحال لويس انريكي هو اللي اشار السيد هذا باش يتابع خليل العياري ويطور له في امكانياته باش اللاعب يولي محترف بصفه كبيره، معناها على اساس انه فما نقاط. بطبيعه الحال كل لاعب عنده نقاط ضعف احنا نقولوا ولا نقاط سلبيه في لعبه، وخليل العياري عنده بعض الحاجات السلبيه، وش ياسر عنده بعض الحاجات السلبيه، خاطر هو بالنسبه لي انا لاعب معناها ممتاز وعنده امكانيات كبيره ياسر.
1: مشروع ملاعبي
0: صحيح، مشروع ملاعبي، وهذاك علاش قلت لك الكومبانيون نتاعو مش يكون من المدرب هذايا اللي اختصاصه معناها متابعه اللاعبين ومتابعه تكوين اللاعبين.
1: وهنا دور النوادي زاده، ومشكور فريق الملعب
0: اكيد ساعات صح. علاش قلت لك الاوبجيكتيف؟ لا
1: الاوبجيكتيف
0: نتاع العياري نتاع رئيس النادي اللي مشكور بطبيعه الحال خمم في الاوبجيكتيف سبورتيف ما خممش رياضي صحيح ما خممش في الاوبجيكتيف المادي وذاك علاش عطى الفرصه بالعياري باش خرج ويمكن فما تلقى عندنا اربع خمسة عياري اخرين في تونس لكن ما هماش ظاهرين
1: لازم تفتح لهم الابواب
0: صحيح لازم تفتح لهم مجال تفتح لهم الابواب والكشافين بطبيعه الحال اللي متواجدين هما خاطر تو يطلع يخرج للمنتخب ويطلع في منتخب الناشئين معناها ليكادي ولا الجونيور مش العينية مش تحط عليه فهمتني اوتوماتيكمون باش يلقى الفرصه باش يمشي لفرق كبيره وقت اللي يقولوا بي اس جي ولويس انريكي معناها عطاهم لافال باش يجيبوا خليل العياري ما هيش معناها ما هيش لعبه معناها
1: بالضبط وعطينا مثال ملاعبي اللي نجم الحقيقه ينفعنا ان شاء الله يطور من اداء ويكون حاضر على ذمه المنتخب الاول وكان حاضر في المونديال ولكن نحبوا خليل العياري متطور في أدائه باش ينفع منتخبنا ويكون حتى في التشكيله الاساسيه وعنا ماذا بينا اكثر من اسم شاب ليدعم منتخبنا الاول يلزم عمل كبير مجهود كبير من الاداره الفنيه من الجامعه من النوادي خاصه
0: من النوادي الاداره الفنيه راهي الاداره الفنيه تعطي الفرصه للاعب المتميز باش يبرز على المستوى الدولي
1: اما المسؤوليه كبيره للنوادي
0: المسؤوليه الكبيره عند النوادي خاطر الاداره الفنيه شنو هي الاداره الفنيه هي معناها المحطه الاساسيه للاعب اللي يشارك بالمنتخبات تاع الناشئين باش يوصل للعالميه الفرصه باش كيف تعطيها باش تعطيها للاداره الفنيه الوطنيه بطبيعه الحال على مستوى المنتخبات الشبان هذاك علاش قلنا راهو ما هوش لا الجامعه ولا الاداره الفنيه هما اللي يكونوا في
1: النوادي بالاساس
0: مسؤوليه بالاساس بالضبط. نمبر 1 هي عند النوادي ولهذا النوادي يركزوا على تطوير اداء اللاعب مش تكوينه ما نجموش نجيبوا لاعب ندخلوه في الماكينه ويخرج ملاعب طياره فهمتني عنده نقاط قوه طوروا له الاداء نتاعو على مستوى نقاط القوه فهمتني
1: واضح وان شاء الله نقاط قوه المنتخب تخليه يحقق اول انتصار اليوم ضد منتخب مقدونيا الشماليه نعاود نذكر الثمانيه نتاع الليل تونس مقدونيا الشماليه منتخب اقل من 21 سنة إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اليوم طبعا الحدث انطلاق البطولة الأنظار اتجهت لثلاثة مباريات ضمن الدفعة الأولى اليوم مع تأجيل مباراة اتحاد بنقردان والنادي الرياضي لحمام الأنف بسبب الحادثة اللي صارت وفاة بعض الأشخاص تقريبا قرابة 15 فرد أو 16
0: منهم زوج لاعبين من اتحاد بنقردان
1: اللي كانوا ينشطوا
0: في السابق كانوا ينشطوا في السابق
1: بالضبط الله يرحمهم ويرحمهم تعزينا لأهاليهم تم التأجيل رسميا في انتظار الموعد الجديد اللي هما تلعبوا ثلاثة مباريات الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي 1-1 ثقة 36 محمد الطرابلسي بادر بالتأجيل للسي اس اس عد الرافئ الرياحي للملعب التونسي ثقة 73 فوز تقدم ساقيه الدائر على شبيبه العمران 2-0 زياد العروي صاحب اول هدف في بطوله هذا الموسم منذ الدقيقه الاولى بادر بالتسجيل للتقدم ثم محمد علي العمري ثقه الخامسه اضاف الهدف الثاني والتعادل دون اهداف بين الامل الرياضي بحمام سوسه والاتحاد المنستيري قبل ما نحكيه على النوادي والنتائج سي وحيد نحكيه على ظروف إجراء مباريات يظهر لي أنا ما ننتظرش أداء فني كبير لأنه بداية هي بداية موسم كنا ديما نقولوا أنه راهو ما ننتظرش مستوى فني كبير فما بالك بداية موسم مع الحقيقة معطى طبيعي درجة حرارة الحقيقة مرتفعة ما ننتظرش سي وحيد مستوى فني كبير في ظل الظروف هذه
0: هو صحيح ما ننتظروش مستوى فني كبير أما العوامل المؤثرة على الشيء هذا مش كان الحراره بما انه تقريبا يعني البطولات كلها بدات في العالم يعني على مستوى السعودية بون يلعب في الليل على مستوى انجلترا على مستوى ايطاليا على مستوى فرنسا كروا يلعبوا في النهار فما فرق تلعب في النهار الدنيا سخونه سيبري لكن اول حاجه بالنسبه لي انا عوامل مش نحددها عندك ارضيه الملاعب نتاعنا اول حاجه معناها أرضية الملاعب تاعنا احنا شفنا اليوم أرضية ملاعب رغم الملاعب وقيمتها يعني حمام سوسة ولا صفاقس ولا
1: طيب المهيري باردو
0: طيب المهيري باردو كيف ما تعاونش باش اللاعب معناها الأرضية مش كي هي توقيت مباريات أكيد 4:30 معناها في حرارة تقريبا 40 يمكن الحاجة الثالثة هي تغيير المدربين. معناها الفرق تقريبا من 16 فريق فما أربع فرق تقريبا حافظت على مدربيها، معناها فهمتي ولا لا؟ البقية كلها مدربين جدد بطبيعة الحال، فما
1: خاصة عودة المدرسة الأجنبية.
0: عودة أي مش بطبيعة الحال عندنا أربعة، كان عندنا مدرب واحد أجنبي من جملة مدربين يشتغلوا في تونس، ولا عندنا أربعة مدربين أجانب، عودة المدرب الأجنبي. نسق التحضيرات أكيد، معناها التحضيرات تكون قوية مع الصانع مع كذا إلى آخره، تكثر الإصابات وهذا اللي صار في بعض الفرق، معناها كثرة الإصابات. فما ملعب التونسي يعني عنده ثلاثة لاعبين ظهر لي ولا أربعة لاعبين مصابين يعني، فهمتني؟ وتكثر الإصابات في وسط المباراة، معناها فهمتني؟
1: تقريبا في ثلاثة مباريات تاع اليوم صارت
0: إصابات صحيح، فهمتني؟ على مستوى
1: ملاحظة
0: خاطر في السخانة معناها اللاعب يجب يحافظ على جسمه بطريقة كبيرة ياسر من ناحية يشرب، معناها الماء يشرب الماء يشرب السورتو اللي جو للماء،
1: لازم نظام خاص باش
0: ونظام خاص. ومنتصورش انه المختصين على الفرق على مستوى الكيني ولا الدكاترة اللي يتابعوا الفرق هذه، ما منتصورش انهم مقصرين من ناحية هذه، لكن فما بعض اللاعبين يمكن يقصروا في رواحهم وذاك على استير لهم بعض الاصابات، والا التحضيرات بالنسبة لي هو ما كانتش في أفضل حالات. إصابة اللاعبين كل هذه عوامل أثرت على المباريات اليوم، ما تنجمش تشوف مستوى معين، فهمتي ولا لا؟ ومستوى من أول مباراة ثاني مباراة لازمك تستنى يمكن خامس سادس مباراة باش نقولوا نحن الماكينة تدور في باش اللاعبين يلقاو نسق ويلقاو.
1: هات نبدأ بالقراءة الفنية الحقيقة بإيجاز، لأنه ما لها إلا بداية موسم. مباراة الملعب التونسي نادر ذا صفاقس اللي في العادة تكون مباراة قمة، مباراة فيها مستوى فني مقبول، مباراة اليوم حسب ما تابعنا صحيح فيها زوز أهداف ولكن ما نصورش أنها ارتقات للمأمول، لكن يبقى ممكن تعادل عادل
0: بالنسبة للتعادل عادل. خذ الصوت الأول يمكن نادي صفاقسي اللي أنا تابعته أكثر، خذا معناها بزمام الأمور أكثر شوية، رغم اللي ملعب التونسي جاته فرصة لفرصتين للتهديف، لكن نجح النادي صفاقسي باش يسجل على مستوى لاعب من لاعب ترابلسي على مستوى من وسط الميدان. بالنسبة للملعب التونسي الرياكسيون تاعه والتغيير اللي عمله المدرب كان إيجابي بطبيعة الحال، حرك القوة الهجومية تاعه وتمكن بالتعديل، والتعديل والتعادل كان إيجابي بالنسبة للفريقين الاثنين بطبيعة الحال كبداية مباراة، كبداية موسم في أول مباراة. نتصور أنه
1: مقبول بالضبط. مباراة ملعب الطيب المهيري، تقدم سقيطة الدير شبيبة العمران في خمسة دقائق حقق المطلوب. تقدم سقيطة الدير في خمسة دقائق ممكن يبدو أنه أخطاء كبيرة متاع بداية المباراة، وحتى سمعنا تصريح أمين البيجي مدرب شبيبة العمران يقول لك دفعنا ضريبة أخطاء البداية، زوز أهداف خليت تقدم سقيطة الدير ينجح في تحقيق الانتصار.
0: أكيد هو سقيط الدير أول مباراة تاريخيا، معناها يوم 22 أوت في الرابطة المحترفة الأولى، أكيد الأفورية هذيك خلت اللاعبين والمسؤولين يحضروا المباراة هذه باش تقعد للتاريخ، وهذا اللي صار حسب رأيي في وسط الملعب، بما أنه ذكاء كبير يسري بن كحلة عمل الفريق متاعه، بما أنه ما تقريبا جل اللاعبين اللي كانوا عنده معاه موجودين عملوا قعدوا، وزاد دعم الفريق بلاعبين اللي عندهم خبرة على مستوى البطولة المحترفة الأولى، وبطبيعة الحال عرف كيفاش يبدأ وعرف كيفاش يكمل المباراة من غير ما يقبل أهداف. وذلك علاش نوجه تحية للمدربين الاثنين اللي بالنسبة لأمين معنا هذا العام الثاني متاعه في الرابطة المحترفة الأولى واللي قاعد يعمل في نتائج ممتازة، ويسري بن كحلة اللي أول عام معنا في الرابطة المحترفة الأولى في تونس، هذا كيف كيف قاعد يعمل في خدمة كبيرة، ربي يوفق الجميع إن شاء الله.
1: مباراة أمل حمامسوس الاتحاد المنستيري، التعادل دون أهداف، الأمل اللي يرجع للرابطة الأولى وعنده تقاليد في الرابطة المحترفة الأولى يتعادل دون أهداف مع الاتحاد المنسيني الامل لمدرب شاب يوسف المويهبي اول تجربه أيه. كمدرب اول مع مدرب اجنبي فولز الفرنسي مع الاتحاد المنسيري حسب ما فهمنا وانه ايضا تعادل يرضي الزوز فرق تاع في بدايه الموسم في اول مباراه
0: يمكن يرضي حمام سوسة مع اللي صار في الـ في الـ مع ستاف وتغيير المدرب
1: قطيعه مع محمد علي نفخة
0: قطيعه مع محمد علي نفخة واللي صار وبعض المشاكل الى اخره ويوسف عرف كيفاش يلملم الفريق ويحاول باش يبدا اول مباراه ليه كمدرب اول وينجح في في في في الاوبجيكتيف نتاعو لكن الاتحاد المونستيري بدا بكري يعني مع مدرب اجنبي وخذا وقته في الانتدابات وخذا على الرغم اللي هو بعض الانتدابات يمكن ما كانتش موجوده اليوم في المباراه لكن نتصور انه حتى الاتحاد الرياضي المونستيري استفاد من النقطه اللي روح بها حمام سوسه بطبيعه الحال اول مباراه يوسف المويبي مع الفريق اول تجربه ليه في الفريق اول كمدرب اول ينجح باش ياخذ نقطه رغم المشاكل اللي صارت للفريق.
1: واضح هذه مباريات الدفعه الاولى تحيه المهدي عبيد او جاي من ملعب باردو كان في الوصف والتعليق على مباراه الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي غدوه دفعه ثانيه سي وحيد مباراه قمه. قمة الجولة كلاسيكو. الأولى قمة مبكرة كلاسيكو مبكر الترجي النجم غدوة النادي البنزرتي مستقبل المرسى نجم المتلوي النادي الإفريقي الترجي الجرجيسي الأولمبي الباجي نبدأ بمباراة الكلاسيكو الترجي النجم بعديد التغييرات الترجي وحتى النجم بتغييرات على مستوى الإطار الفني تغييرات على مستوى الرصيد البشري برشا غادروا سواء من جانب الترجي والنجم وبرشا انتدابات نبدا بالترجي عوده الروماني لورانسيو ريغي كان لتدريب الفريق وهنا يبدو انه اداره الترجي يقول لك نعين مدرب اجنبي يعرف اجواء الفريق قبل ما نبحث على مدرب جديد ما يعرفش اجواء البطوله التونسيه النجم ايضا ثم نقاط تشابه وانه اختار مدرب يعرف مليح البطوله التونسيه كريستيان براكوني اللي كانت له تجربه ناجحه كمدرب مؤقت مع الترجي حتى قادوا لنيل لقب الكاس، رايك في النقطة هذه سي وحيد؟
0: ما هو الترجي الرياضي التونسي بدا على بكري وحضر روحه على بكري عكس النادي النجم الرياضي الساحلي اللي قاعد يبحث على التوازن نتاعو حتى على المستوى الإداري.
1: يعني يبدو فما استقرار
0: في اي لا بالطبيعة اي
1: فضل مجهودات جمهور النجم.
0: جمهور النجم صحيح باش نرجع له على أساس أنه النجم قاعد يبحث على الاستقرار في نفس الوقت يخدم باش الفريق ما يضيعش باش الفريق يحضر الموسم تاعه الترجي بدا على بكري كيف كيف على انتداباته وعلى الى اخره لكن انتدابات الترجي اثناء معناها كانت موجهه وكانت بدون خساره انا نقول خاطر خرجوا من لعبيه دخلوا من لعبيه ويمكن سي كتاب الواحد بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي انتدب المدرب اللي كان في الترجي اكيد معناها واللي خذا الاربع مباريات الاخرانيه تاع الترجي الرياضي التونسي واللي لعب النهائي واللي فاز بالنهائي هكا ولا يعني هذا عنده خبره وفي نفس الوقت هو مدرب مكون احنا نقولوا مدرب فورماتور نوتونور فورماتور ويمكن معناها النجم الرياضي الساحلي نجح في انتداب ان شاء الله يعطي الاضافه بطبيعه الحال لكن النجم
1: مدرب مكون شنو هي الانتظارات منه؟
0: المدرب يعطي فرصه يعطي فرصه للاعبين اول حاجه الاضافه نتاعو كبيره يعطي فرصه اكثر للاعب اللي كما نقولوا احنا يعطي دي بون سيني اللي الملاعب هذاك نجم يتطور ونجم يوصل ونجم يتابع ويتابعوا المتابعه نتاع اللاعب هذاك فهمتني ويوصل مستوى يوصل المستوى اللي هو حاجته باش يوصلوا به وقت نقولوا يطور مستوى اللاعب يعني متابعته والتواصل
1: محاولة تطويره
0: محاولة تطويره ويطور اللاعبين فهمتي خاطر شنو كي عندك لاعب انت مستواه معناها فوق المتوسط شويه وينجم عنده الامكانيه باش يولي ممتاز اللاعب هذاك لكن عنده نقائص اللي المدرب ينجم يخدم عليها فهمتي ولا باش يطور له الاداء نتاعه والمدربين هذوما يخدموا لو ترافاي سبيسيفيك اكثر شويه معناها فهمتي يعني نقولوا الشغل الخاص فهمتي هذاك علاش بالنسبه له هو يعرف البطوله التونسيه فهمتي في نفس الوقت معناها مش تكون مباراه معناها بدايه موسم اول حاجه للنجم الرياضي الساحلي بما انه تلعب في سوسه
1: لي في راتس
0: في راتس قلت سامحني
1: ترجي
0: التنظيم النجم الرياضي الساحلي باش يثبت انه في الطريق السوي والترجي الرياضي التونسي مع الانتدابات اللي صارت مع بدايه التحضيرات في وقتها مع القوة الهجومية اللي توجدت بانتداب اللاعب البرازيلي وبتواجد العناصر القديمة اللي مخرجتش معناها بطبيعة الحال مش تكون معناها مباراة نتصور صعيبة شوية على النجم الرياضي الساحلي لا محالة بما انه بداية الموسم ويمكن
1: مش تكون سهل على الترجي بعد
0: التحضيرات يمكن مش مش تكون سهل على الترجي
1: واضح. شوف شهير كريم اذا كان حاضر قبل مباراة تونس مقدونيا الشمالية نسق ماراثوني كبير تحية ليه شهير بين الرياضات الفردية يلتحق الآن بملعب مباراة تونس مقدونيا الشمالية قلت لي يبدأ حاضر نعطي الكلمة لشهير كريم يقول لي حاضر لا ما هوش حاضر بعد شوية يكون حاضر شهير الكافي مباراة النادي البنزرتي مستقبل المرسى وحيد نادي البنزرتي الحقيقة مشاكل كبيرة ماليا ظروف صعيبة عودة محمد عزيز لتدريب الفريق أمام مستقبل المرسى بانتدابات كبيرة وبداية تحذيرات على بكري وكأنه ثم هدف أنه يطمح في مرتبة باهية في البطولة ثم تناقض على مستوى تحذيرات زوز فرق والرصيد البشري متوفر على ذمة زوز فرق
0: صحيح ثم استقرار على مستوى مستقبل المرسى بما أنه مستقبل المرسى بدأوا على بكري وعملوا حتى
1: المدرب على بكري
0: المدرب على بكري وعملية تبادل الأدوار احنا نقول عملية الباساسيون اللي تعملت في وسط الوحدة كان عامر دربان موجود
1: نعم نحب نعمل عملية باساسيون بينك انت وشهير
0: شهير بيسلش
1: نرجع لك سي وحيد هاي شهير مرحبا بيك شهير هاي مباشرة من ملعب مباراة تونس مقدونيا الشمالية ينسق الأمور كريم المد من أجل الباساسيون كريم الشهير هاو معانا شهير الكافي قبل مباراة منتخبنا أقل من 21 سنة تفضل شهير تفضل نسمع فيك
2: تسمع فيا تو يا باهي مرحبا أنا تو في ملعب المباراة بعد شوية في فرانكا فيلا تقريبا بالرسمي وقت قياسي مع وصولنا من قاعة التايكواندو إلى ملعب المباراة في الحقيقة حبيت نشكر ممكن السائق اللي كان معايا تبارك الله يعني أقل من ساعة كنا موجودين هنا في مباراة كرة القدم قبل حتى ما تبدأ وفي الحقيقة رفقي قبل ما نحكي على الأجواء خليني نحكي لك على منصة الصحفيين الموجودة في الملعب نتمنى أنه نكمل الليلة هنا في منصة الصحفيين رفقي لأنه غرفة كاملة مجهزة بالانترنت بالكليماتيزور يعني شاشة التلفزة ثم وين تعمل قهوة ثم وين تقعد ترتاح يعني لديفون الكراسي الطاولة يلزمنا احنا ممكن سنوات وسنوات شنلقاو منصة صحفية كيف من هذه طبعا بعد ان شاء الله نعملوا فيديو ونشوفوا على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية منصة صحفيين وايضا الملعب اللي يحتضن المباراة ملعب رغم انه صغير على مستوى الحضور الجماهيري ولكن متميز الأرضية متاعه أيضا ممتازة اللي باش يلعب فيه المنتخب الوطني التونسي بعد قليل أول مباراة نعطيك التشكيلة بالنسبة لمنتخبنا ريان بسباس في المرمى معه علاء الدين الدربالي يوسف الحرش ريان بوقديدة محمد أمين علالة هيثم ضو زين الدين كادة حمزة العبيدي وليد ذويب أمن الله الحميدي ومحمد ريان عنان بالنسبة للبودلاء معتز الحنزولي حارس ثاني معاه ريان الرحيمي سليم الخضراوي شمس الدين جريد ريان شعبان محمد ياسين الشعباني وفارس بوسنينة في انتظار أنه تنطلق المباراة بعد قليل الملاعبية قاعدين يخرجوا توا نحو المعشب ثم بعض الجماهير الحاضرة جمهور أكيد من جانب المنتخب التونسي ممكن حوالي 20-30 شخص وإن شاء الله نأخذ الصور والفيديوهات بعد شوية وتكون لنا المتابعة في نشرة المتوسط بعد شوية
1: شكرا لك شهير وداخل من ملعب مباراة تونس مقدونيا الشمالية وتكون حاضر أيضا مع زميلنا حبيب قويسم في مجلة المتوسط من 9 للتسعة ونص متاع الليل. أيضا إن شاء الله نشوفوا الصور وفيديوهات على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية. كمل معاك النادي بنزرتي مستقبل مرسى بسرعة. قلنا وضعية متباينة بين زوز فرق بين مستقبل مرسى
0: وضعية المرسى أفضل شوية من وضعية النادي الرياضي بنزرتي على مستوى الاستقرار تو عنده مدة. النادي بنزرتي إن شاء الله يتجاوز المشاكل نتاعه على مستوى
1: المالي
0: خاصة وعلى مستوى الانتدابات اللي كيف اللي ظهر لي ما كانتش كبيرة ياسر. وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لمحمد عزيز
1: وعماد بن يونس نجم المتلوي للنادي الإفريقي. نجم المتلوي أيضا الحقيقة معاناة كبيرة. الموسم الفارط كان مفاجأة سارة رغم الظروف المالية الصعيبة، ولكن بداية تحذيرات الحقيقة ظروف صعيبة أمام بطل الموسم الفارط النادي الإفريقي اللي حتى هو صارت عدة تغييرات، ولكن مباراة صعبة. نبدأ بنجم المتلوي سي وحيد.
0: نجم المتلوي أنا نحيي أمين قارة على
1: خاطر ثاني تجربة لأمين قارة بعد مستقبل سليمان.
0: لكن والتجربة هذه بطبيعة الحال كانت كيما مستقبل سليمان صعيبة، التجربة هذه أصعب شوية، لكن أنا عندي ثقة كبيرة أنه النجم الذي المتلوي مش يرجع يلقى التوازن نتاعه على مستوى المالي على مستوى الإداري. وأمين ماهوش باش يندم على تواجده غادي بطبيعة الحال، فهمتني؟ بالنسبة للنادي الإفريقي الناس كل تعرف النادي الإفريقي أوبجيكتيف، ما عادش معناها أوبجيكتيف
1: اللعب على البطولة، هو حامل اللقب
0: أوبجيكتيف أي شيء هو البطولة.
1: رأيك في اختيار ماهر الكنزاري مدرب النادي الفريق؟
0: بالنسبة لي أنا ماهر الكنزاري من أفضل المدربين الموجودين في تونس بطبيعة الحال مع زملائه اللي متواجدين، وعندنا من أفضل المدربين صدقني يا رفقي. نعرف أنا التكوين متاع المدربين متاعنا وسيرتهم وعشتهم وشفتهم، وعندنا من أفضل الفنيين، وذلك علاش ديما راني ندافع عن المدرب التونسي في كل المراحل.
1: مدرب التونسي اللي اثبت كفاءته حتى خارج بطولة تونسية،
0: في خارج بطولة تونسية في كل البلدان العربية، في الخليج، في من الثمانينات من السبعينات من اخر السبعينات.
1: نرجع لك النادي الافريقي، خروج اسماء وركائز اساسية ينجم يأثر سلبا على الفريق، ام انه الانتدابات اللي تعاملت تنجم تسد الشغور سي وحيد؟
0: بطبيعة الحال هو كل لاعب يخرج يمثل بطبيعة الحال خسارة للفريق اكيد، لكن المدرب والمسؤولين المشرفين على الفريق نتصور انهم قاموا بالواجب في الانتدابات نتاعهم باش يعوضوا في حال مش باش يكونوا نفس الكاليبر، لكن ينجم يكونوا خير، ينجم يكونوا افضل، ينجم يكون اختيارات مركز على فلسفه اللعب اللي باش يقدمها الفريق بطبيعه الحال بتركيز من المدرب نتاعه، فهمتي؟ وانا هنا ناكد انه حتى النادي الافريقي بالترجي والنجم وكذا مش ينسحوا سنه باش يعملوا موسم متميز
1: ان شاء الله. ان شاء الله يتحسن الاداء، المنافسه تكون لاخر لحظه، وان شاء الله نشوفوا الحقيقه النوادي خاصه تعيش ازمه ماليه ان شاء الله يتجاوزوا الازمه هذه، لانه راهو كما نقولوا المال قوام الاعمال.
0: اكيد
1: من غير مال
0: الامور الاحتراف
1: الامور الفنيه ما تمشيش، لازم الاستقرار المالي باش يكون فما استقرار فني. الترجي الجرجيسي والأولمبي الباجي، الترجي الجرجيسي اللي حافظ على مدربه المنصف
0: بشارك
1: لأنه رجعت نتائج إيجابية منذ قدومه، غادروا عدة ملاعبية، جاب ملاعبية زاد عنه قيمة فنية، ولكن الوضعية متباينة. الأولمبي الباجي اللي قام بانتدابات صحيح، ولكن الاستقرار الفني غير موجود، يعني تبدأ التحضيرات مع الأسعد معمر ثم يصير تغيير، نصيف البياوي يمسك المقاليد الفنية، نجم هذا يأثر يعني بين استقرار ترجي الجريسي مقابل لا استقرار الفني من جانب الأولمبي البيجي.
0: هو الحاجة إيجابية يمكن بالنسبة لاتحاد الترجي الجريسي استقرار كامل على مستوى سواء الفني ولا على المستوى الإداري، وطبيعة حال جرجيس وقت اللي وصلت المستوى هذاك سيقراس لل مجهود الجماهير، مجهود الناس اللي مع الفريق واقفة فنيا زاد كيف مشارك رجع الفريق للسكة صحيحة. بالنسبة للأولمبي الباجي نجم نقول انه بوتيتر ما ينجموش يخسروا ياسر على اساس انه التحضيرات كانت يمكن في مستوى معين، لكن تواجد نصيف بيول يعرف بعض المجموعة، ما نقولش المجموعة خاطر وقت الإخراج كانت مجموعة أخرى موجودة هنا، يعرف
1: أجواء الفريق
0: ويعرف أجواء الفريق صحيح، يعرف الفريق يمكن تواجده هو، ويمكن الهيئة كانت ذكية في اختياره على أساس أنه نجم معناها ينقذ الموقف ويبدأ بداية طيبة مع الفريق.
1: واضح، شكرا لك سي وحيد. احنا في متابعة لدائما دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. شكرا رجاء المختار تعطيني نتيجة مباراة كرة اليد سيدات. منتخبنا يفوز في الفترة الأولى على إيطاليا 15-11، وفي الكرة الطائرة أكابر منتخبنا الوطني يحسم الشوط الأول أمام إيطاليا 25-20. طبعا المتابعة ستكون مستمرة على موجات إذاعة الوطنية مجلة المتوسط، نذكر من 9 to 9:30. قبل هذا برنامج الجولة الثانية بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين السبت 29 أوت و30 أوت. نهار السبت النادي الإفريقي يستضيف أمل حمام سوسة، مستقبل المرسى تقدم ساقيتا الدير، الاتحاد المنستيري الملعب التونسي، النادي الرياضي الصفاقسي، الترجي الجرجيسي نهار الأحد 30 أوت، شبيبة العمران الترجي الرياضي، النادي الرياضي لحمام لنف النادي البنزرتي، الأولمبي البيجي، اتحاد بنقردان، والنجم الرياضي الساحلي نجم المتلوي. هكا نكملوا رياضة وهداف. تحية لكل فريق رياضة وهداف، دينا معاكم من الأربعة حتى الثمانية متاع الليل، إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد قادمة. شكرا لك سي وحيد على قبول الدعوة، أكيد شكرا. الإضافة كانت حاصلة فنيا، إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد قادمة على موجات الإذاعة الوطنية. أجمل تحيات رفقي بوستة، إلى اللقاء.
3: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزي.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. في تطورات فجيعة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبنغردان، البحث متواصل بعد انتشال 4 جثث ونجاة شخص واحد، يقيم حاليا بالمستشفى الجهوي بجرجيس. في إطار مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية، انطلاق قافلة تحسيسية حول التغيرات المناخية مساء اليوم من شارع الحبيب بورقيبة بنابل لتجوب عددا من الجهات التونسية. في القيروان استعدادات حثيثة للدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. تقدم أشغال محطة تصفية المياه السطحية بيتبرقة من ولاية جندوبة بنسبة تناهز 30% وفق ما أفاد به مدير المشروع عبد الستار البسعيدي. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فوسفورية وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية. المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية يكشف عن مضاعفة معدل إنتاج أسلحة بلاده الدفاعية خلال العام الماضي. وواشنطن تفرض رسوما جمركية على بعض الواردات الكندية بعد فشل البلدين في إبرام اتفاق تجاري. كان هذا موجز أخبار 8 مساء، قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
6: الإذاعة الوطنية
0: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
7: أم البدايات.
0: الإذاعة الوطنية التونسية
6: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي. لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من التاسعة مساء.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: السلام عليكم. احنا انهينا في الحصة الماضية مقام السيكاه وما يتصل به من فروع. قلنا مقام السيكاه وليرتكز على الدرجة الثالثة، وأصل اسمه ساجاه بالفارسية، معناها الصوت، الدرجة الثالثة من الصوت. لو زحلقنا هذه الدرجة شيء بشيء طفيف، كانت هنا ولا يعطينا درجة ارتكاز مقام آخر ويعتبر جديد في الموسيقى العربية. هو قديم في الفنون الشعبية وخاص بالعراق وبإيران، موجود فيه أغاني في العراق سميوها باستات، أغاني شعبية رايجة. ويقول لي صديقي المرحوم الأستاذ محمد القبانجي عميد المغنين في العراق أنه في سنة 30 عندما سافر إلى برلين وتلقى هناك مع الشيخ ميسترنان وسي محمد العقربي وحبيب أمسيكا وعين الشيخ جت في الشحمة، تعالوا نحكي لكم، ذهب إلى ألمانيا وأبقى والده على فرش المرض، فراش المرض. فندم عندما وصل إلى برلين، وعندما جاء يسجل وجد نفسه بدون أن يشعر يرتجل على مقام اللامي هذا، ويقول أنه هو اللي سماه لامي، الله أعلم، إنما هو مستعمل في أغاني، إنما أول من أنشد عليه القصيد بالفصحى هو الشيخ الأستاذ محمد القبانجي. فتو نسمعكم بعض من إنشاده. فبالمناسبة أنا الحكومة العراقية مشكورة دعتني في أول السبعينات للمشاركة في وضع أسس إنشاء معهد الدراسات النغمية، وبالمناسبة درست المقامات العراقية، وكانت فرصة التقيت مع أحد الشعراء في معهد الفنون الجميلة وهو يدرس هناك، الأستاذ كاظم العاشور، وقال لي أنا بدي تلحلي. قلت له أنا عندي فكرة، نحب نكرم الأستاذ محمد القبانجي الذي أنشد، أول من أنشد على اللامي، أريد أن ألحن له أول موشحات في مقام اللامي. فأعطاني الموشح الآتي: أعطني من رضاك ما يطيب، واسقني من لماك يا حبيب، فالهنا في هواك واللهيب، لحبيب الوديع ألف معنى، هو لحن البديع لو تغنى، سحره كالربيع ليس يفنى. احنا عملتها طالعة وتسمعوها: واشتياقي إليك يا رجائي، كلظى وجنتيك في دمائي، موردي من يديك وارتوائي. وموشح ثاني هذا لحنته على ميزان الأقصاق: تك تك دم دم تك دم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. والثاني لحنته على الجورجينا اللي هو مستعمل في العراق كثير: قل تورق الآمال في مغانيه، إن قلبي مال يا لياليه، لو درى العذال ما ألاقيه، شدني للحب طائر النشوان، فأذاب القلب، قلهم القلب، طرفه الوسنان، بعده والقرب يلهب الوجدان، ماسك الغصن ينثر الوردة، لو دنا مني أضرم الوجدة، لو نأى عني زادني سهدة. السلم تاع هذا المقام يصبح هو الارتكاز على ما ممكن عزفه بالبيانو لأنه ما فيهش أرباع، وزادوا خفضوا له درجته الخامسة.

هذا هو موشح للحناه في مقام اللامي، وأدخلنا عنصر جديد على اللامي هو استعمال البياتي على الحسيني على الدرجة الرابعة، وإلا استعمال الرست على الدرجة الثالثة كالآتي وقت عملنا يا لا لا يا ليل يا لا لا لا يا ليل. هذا العنصر الجديد ما هوش موجود في اللامي اللي غناه الأستاذ محمد القبانشي، وعندنا زاد كذلك

هذه الدرجة الدرجة الرابعة ما هوش زي المستعمل. ونحب نسمعكم صديقي المرحوم الأستاذ محمد القبانجي وهو يغني اللامي وينشد في اللامي الذي تحدثنا عليه، وباعتباره أول من غنى ارتجالات العربية الفصحى على سلم اللامي، وسماه اللامي، يقول هو سماه اللامي لأنه لام نفسه على ذهابه إلى ألمانيا وقيامه بالتسجيل بينما كان والده مريضا. نستمع إليه.

الأستاذ محمد القبانجي هو شيخ الجماعة، وبهذا الوصف فهو أستاذ ناظم الغزالي الذي اشتهر في أول الستينات ووصلت تسجيلاته لتونس وأعجب به التونسيون. أستاذ محمد القبانجي شارك في المؤتمر الأول للموسيقى العربية وغنى أمام الملك فؤاد، وهو من خيرة المغنين الذين يرتجلون. وبهذا الوصف أنا عندما كنت مسؤولا في المجلس الدولي للموسيقى رشحته ونال الجائزة العالمية للموسيقى. والأستاذ محمد القبانجي في آخر العشرينات أظن عام 29 عندما ذهب إلى برلين تعرف على الشيخ ميسترنان وتعرف على محمد العقربي وتعرف على حبيبة مسيكة وعشقها وغنى لها قلها بلادك تونس والمحب عراقي، وتصرف في أبيات أخرى، وهي تأثرت به ورجعت إلى تونس وتغني أصلي وأصلك بغدادي، لكن اختلف. هي تقول له إيجا معايا لتونس ونتزوج، ويقولها إيجا معايا لبغداد ونتزوج. في الأخير رجع هو إلى بغداد ورجعت إلى تونس وبقيت الذكريات. وأول ما تعرفت على الأستاذ محمد القبانجي في زيارتي الأولى إلى بغداد سنة 64، حيث أقيم مؤتمر للموسيقى العربية، حيث بعد مؤتمر القاهرة سنة 32 لم يجتمع الفنانون العرب إلا في بغداد سنة 64، وآنذاك أقام حفل بهيج في المؤتمر وغنى فيه اللامي وغنى الباستا أو الأغنية التي كنا نستمع إليها يلي نسيتونا. وتعرفنا بطبيعة الحال على مجموعة طيبة من الفنانين واتصلنا. أنا قبل أستاذ محمد القبانجي تعرفت على سلمان شكر. سلمان شكر هو من خيرة العوادين العراقيين، وتلاقينا سنة 60 في طهران وكانت لنا مواقف مشتركة. على كل إن شاء الله في الحصة القادمة نزيد نتعرف على مقام اللامي ونستمع منه إلى نماذج أخرى.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: السلام عليكم.

ظل الحديث مع مقام اللامي. قلنا في الحصة الماضية أن أول من أنشد عليه هو الأستاذ محمد القبنجي، وأسمعناه في الحصة الماضية في إنشاد باللغة الفصحى تلاه أغنية من الأغاني الشعبية العراقية ينسيتونا. ومقام اللامي لم يقع تداوله كثيرا، لأن الفنان يستمع فيتأثر فينتج، والإنتاج على مقام اللامي يكاد يكون مفقود في البلاد العربية الأخرى بخلاف العراق. فحاولنا قلبنا، وأنا أسمعتكم في الحصة الماضية موشحين لحنتهما للأستاذ محمد القبنجي وغناهما، ولكن بكل أسف لم يسجلهما في الإذاعة ولا في كاسات. الأستاذ محمد عبد الوهاب تناول هذا المقام في الأربعينات أو في آخر الثلاثينات، ولحن عليه يلي زرعت البرتقال، واستعمله بطريقة جذابة وطيبة. نستمع إليه في هذه الأغنية.

Allez, on y est. أغنية البرتقال أستاذ محمد عبد الوهاب في مقام اللامي. احنا تناولنا مقام اللامي في أغنية ما زلت ما تعطاتش المطرب أو مطربة سمعكم البكورة. هي في مقام اللامي الكلمات الأستاذ حسونة كسومة: جو يا سايح وتهنى، أرض بلادي صارت جنة، جو بين شطوط بلادي، شوف الموجة عليك تنادي، والنسمة والجو الهادي، والطير على غصن وغنى، شوف الصنعة التقليدية، واشرب من زغوان مية، زور معالم تاريخية، تعرف ماضينا وحضرنا إلى آخره.

هي مناسبة باش نبرز فيها إنجازات تونس ومعالم تونس بالنسبة بواسطة هذه الأغنية. بالنسبة للمشرق العربي تناول هذا المقام أيضا ملحن شهير في مصر وهو الأستاذ كمال الطويل، وغنى له المرحوم عبد الحليم حافظ هي دي هي فرحة الدنيا، نستمع إليها.

وردة بتفتح يا حلاوتها، وانت يا قلبي يلي حبتها دي نظرتها.

هذه في مقام اللامي. وفي الأول كان بعض الفنانين يظنون أن اللامي هو عبارة عن شهاركة وننزل تحتها بدرجة، ولكن الحقيقة هو عبارة على كردي على درجة البوسليك أو المي، وكردي ثاني على درجة الحسيني، درجة الرابعة، قبل هذه الأغنية حاول كمال الطويل أن يلحن أو يقرب للامي، فبقي بين الكردي واللامي والعجم في الأغنية الأولى أظنها اللي لحنها عبد الحليم، وهي على قد الشو ما يطول. نستمع إليه ماذا فعل وأين يوجد اللامي في هذه الأغنية.

صار بوصف للناس الجنة وانا في النار وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار بوصف

واضح وضوح كبير في هذه الأغنية، وكمال الطويل ما قصرش. على هذه الأغنية ننهي حصة اليوم، وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسلتية، ومنها انتقل إلى سد نبهنة بمعتمدية سبيخة، وفق مراسلة الإذاعة الوطنية ندرة بن رجبة. في متابعة لفجعة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبنقردان، البحث متواصل بعد انتشال 4 جثث ونجاة شخص واحد يقيم حاليا بالمستشفى الجوي بجرجيس. حريق بمنطقة بغورة تابعة لمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة المحاذية لسد بوهرتما، وعوان الغابات والحماية المدنية يواصلون محاولات السيطرة على النيران في وقت تشهد فيه المنطقة هبوب رياح وصفت بالقوية، مع العمل على تبريد محيط المساكن القريبة وحصر النيران المتجهة نحو شمال السد. ولاية القيروان تدخل بداية من الاثنين القادم ذروة الاستعدادات للدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد 10,000 من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. السباح التونسي محمد ياسين بن عباس يحرز الميدالية البرونزية لسباق 200 متر على الظهر ضمن الألعاب المتوسطية المقامة حاليا بمدينة تارنتو الإيطالية. ختاما وفي العالم، وكالة الأنباء اللبنانية تعلن تنفيذ إسرائيل تفجيرا كبيرا لعدد من المنازل في منطقة حوشين عند الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده لا تنوي تقديم تنازلات أمام العدو، مؤكدا أن إيران يمكنها أن تحل مشكلاتها بقوة ومنطق وأنها تبذل جهودا لتحقيق ذلك. موقع أكسيوس الأمريكي يكشف عن عبور نحو 40 ناقلة نفط مضيق هرمز عبر مساره الجنوبية بالتزامن مع إنشاء الجيش الأمريكي ممرا مائيا مرفقا بحماية جوية لتأمين حركة البلاحة. ختام هذا الموعد الإخباري، للقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: في موعد الأحد لهذا الأسبوع نعود معا في 3 على الهواء.
5: الإذاعة الوطنية التونسية تقترح عليكم
6: 3 على الهواء.
5: لحبيب جغام،
7: أهلا أهلا.
5: نبيل بن زكري،
7: يا حبيبي أهلا.
5: وليد التليلي،
7: يا حياتي أهلا.
5: ثلاثة على الهواء.
6: ثلاثة على الهواء.
4: استعادة لذكريات إذاعية وفنية في حلقة شارك فيها الممثل لمين النهدي والفنان لطفي بوشنير. لحبيب جغام في الطريق إلى موعد الأحد، متذكرا زميليه في الإذاعة نبيل بن زكري ووليد تليلي.
8: إذن اليوم لمين النهدي في الإذاعة الوطنية بعد غيبة. الحقيقة برشا مرات احنا نتفقوا باش نعملوا حصة وجي للاستوديو 2. أولا نتمناو لك الصحة الدائمة.
9: عايزك بارك الله فيكم. أنا الأيامات قاعد في الدار قلت هات تراه نشوف لمين النهدي ايش عمل في حياته.
10: يدخلوا في ملف جديد، ملف فيه إنتاجات جديدة وفيه جو جديد وفيه لمين النهدي الشاب اللي تجاوز المحنة المرضية.
9: ما كنتش نتصور هك الإقبال الجماهيري الكبير وهك النجاح، ولكن ديما عندي في جرابي حاجة تقول أني باش ننجح.
11: النجم المطلق في المسرح التونسي معانا جدا قبل ما يتكلم معنا، ونجم من النجوم الكبيره في العالم العربي في الموسيقى، الفنان الكبير لطفي بوشناق.
8: لطفي بوشناق،
10: مرحبا بك.
12: اولا ربي يفرحك يا نبيل. نحب نوجه تحيه حب وتقدير وشكر لمين. نتمنى على ربي نجتمع معك في عمل كبير ياسر في سيادتك بالحضور على المسرح
9: إن شاء الله.
12: إن شاء الله نكون في مستوى بالحضور الموسيقي والغنائي عرض يهب يدور.
11: لطفي احنا في 3 على هواتنا سعداء جدا بأنه استقبلنا زوز كبار اليوم في هذه الحلقة.
13: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
4: يعد ويقدمه حبيب جغام.

0: البحر الأبيض المتوسط. تارانتو 2026. نتائج، أرقام، تصريحات، كواليس. الإذاعة الوطنية تنقلكم إلى قلب الحدث.
1: مساء النور، تحية لكل مستمعين مستمعي الإذاعة الوطنية في هذا الموعد الرياضي الجديد، مجلة المتوسط من طاولة حدود الساعة 9:30 مساء. كل الشكر وتحية لكل من اختار معنا يتبع الرياضة على الإذاعة الوطنية. أيضا الشكر موصول لزميلنا التقني كريم المدب، حاضر معنا وكالعادة حاضر معنا شاكر بالحاجة أثنى هذه الحصة. مساء النور شاكر.
2: أهلا وسهلا حبيب، مرحبا بك، مرحبا بجميع مستمعين الإذاعة الوطنية اللي يتبعوا فينا.
1: حصيلة باهية اليوم،
2: عندنا 5 ميداليات باقي، شوف
1: فضية 4 برونز
2: راضي
1: ولا
2: مش راضي؟ الحقيقة
1: انت اخصائي خاطر
2: ما تعرف الذهب كي يغيب الذهب وتلقى المنتخب المصري عامل ذهب وبرونز،
1: وخاصة عنا أبطال أولمبيين.
2: يعطيك الصحة، ماشي نحن بالتوب متاعنا راهو، فهمت؟ خاصة في التكواندو راهو فما حتى بطل أولمبي حاضر في التكواندو في العاب متوسطية غير التوانسة الجندوبي والقتوسي.
1: أكيد باش ياخذوا أكثر تفاصيل خاصة في رياضة التايكواندو، ويمكن حاضر معنا وزميلنا شهير الكافي على امتداد حصصنا الرياضي خاصة في رياضة وهدف والاستجوابات والتصريحات المباشرة كيف كيف. أيضا كل الشكر لزياد الخيالي أبو عثيل إذاعة تونسية إلى مدينة تارانتو، مباشرة إلى تارانتو إلى ملعب مباراة تونس ومقدونيا الموجود مبعوث إذاعة تونسية شهير الكافي. مساء النور شهير.
3: مساء النور حبيب، تحية ليك، تحية المستمعي الإذاعة الوطنية. كل تستمر المتابعة أكيد وين ما ثم درابو تونس، وين ما احنا موجودين بعد ما كنا اليوم مع التايكواندو مع السباحة ومع مختلف الرياضات، حاليا نكملوا بكرة القدم. حاليا التوقيت بالضبط 47 دقيقة لعب في المباراة، دايما التعادل 0-0. منتخبنا كان بإمكانه التسجيل في أكثر من مناسبة، ولكن في كل مرة دايما ثم التسرع وممكن تنقص اللمسة الأخيرة. نذكر بالتشكيلة اللي بدأ بها المدرب أنيس بوجلبان المباراة: ريان بسباس في المرمى مع علاء الدين الدربالي، يوسف الحرج، ريان بوقديدة، محمد أمين العلالة، هيثم ضو، زين الدين كادا، حمزة العبيدي، وليد ذويب، أمان الله الحميدي، ومحمد ريان عنان. بالنسبة للبودلاء معتز الحنزور لحارس ثاني، معاه ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، شمس الدين الجريد، ريان شعبان، محمد ياسين الشعباني، وفارس بوسنينة. وأكيد من بعد باش تكون ثم التغييرات للمدرب أنيس بوجلبان تباعا مع المباراة. 0-0 إلى حد الآن أمام المنتخب المقدوني. أيضا في نفس التوقيت مباراة المغرب وتركيا، خليت النتيجة قبل نهاية الشوط الأول 1-0 منتخب المغرب.
1: نتبعوا فيهم شهير شهير، أكيد نتبعوا فيهم أكيد معاك والعمل متكامل معاك حسن.
3: وعليش أنا حكيت عليهم حبيبي أنه ضرورة الانتصار في المباراة هذه للمنتخب الوطني التونسي، خطر بعد اللي يحتل المركز الأول فقط هو اللي يتأهل المربع الذهبي مباشرة، هذاك علاش يلزمنا نربحه في مجموعتنا كل المباريات، كل المباريات من أجل التأهل. على كل إن شاء الله تنتبعوا المباراة تباعا طيلة المجلة، ولكن اليوم نحكيه على بداية التتويجات. وأكيد شاكر ممكن نرجع شوية لكلامنا البارح وقت اللي قلنا نجم نوصلوا الخمسة ميداليات في الحصيلة، والخمسة ميداليات حصلوا اليوم، ولو أنه تمنينا أن يكون فيها مذهب.
2: عندك الحق شهير، بدينا الحصة كيكة زادة قلت له فرحانين بالخمسة ميداليات، أما ما تعرف باقي الذهب كي يغيب. أما البارح سيفري ما بعضنا قعدنا نتشاورنا ما بعضنا، وحمد لله معناها اللي بريفيزيون صحاح شهير.
3: ان شاء الله ان شاء الله نكملوا احنا بالذهب غدوه، انا نتصور فما الذهب
2: ان شاء الله
3: ان شاء الله غدوه ثم الذهب.
1: تم بعد الحصه ان شاء الله كما قال لك البارح، ان شاء الله يعطيني شنو الحصيله نتاع غدوه ان شاء الله. اكيد نمشي وشير بطبيعه تعرف عنش برشا وقت تقريبا مازالوا 20 دقيقه نحكيوا على الميداي اليوم خاصه في التايكواندو وين كنت حاضر، ونستعرض معاك الاستجوابات. شير تفضل.
3: وكان حاضر أيضا زياد الخياري في السباحة وفي أيضا
1: المبارزة
3: مختلف في المبارزة، وتعدوا الميداليات الكل في المباشر. اجي التايكواندو اليوم كنا مع خليل الجندوبي وأيضا شيما التومي، للأسف شيما التومي غادرت في الدور نصف النهائي واكتفت بالبرونزية، وأيضا خليل الجندوبي اللي كان بإمكانه أنه يمشي للذهب، ولكن الإصابة منعته أنه يكمل. كانت عنده إصابة بكسر على مستوى إصبع الساق، وكنا صور موجودة حصريا على موجات على صفحة الإذاعة الوطنية، تشوفوا نوعية الإصابة والتدخل من طرف الوالد متاعه والمدرب متاعه سير هاشمي الجندوبي، لكن هات نسمعوا خليل وكلامه بعد الفضية بتحسر، ولكن جات الفضية مرحبا، كانت نجم تكون ذهبي.
4: الحمد لله على الميدالية دي أول حاجة، خطر تحضيراتنا مشات خسارة. ثاني حاجة راهو جايين على الذهب، نحنا الإصابة تعرضت لنا، حاولنا باش نكمل الفينال أي طريقة كانت، قدر الله ما شاء فعال. يعني هذا إنجاز يتسمى لي أنا على خطر أول مشاركة ليا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وثاني حاجة إنه ميزانية دي جديد مزود كي بديت فيه، ما عنديش من با 6 شهور، يعني يتسمى حاجة باهية ليا اللي أنا قاعد حق فيه. مزيد الخدمة الحمد لله طوي، كنشوفوا الإصابة بتاعنا ومزلنا نخدموا الأهداف مزيد متواصلة إن شاء الله.
1: إصابة وميزان جديد يظل يؤثروا برشا بتبيع على النتيجة اللي عملها خلال الجندوبي.
2: صحيح، حوصل كل شيء خليل بارك الله. هو 4 سنين التالي كان عنده البكالوريا، البكالوريا منعته باش يعمل العاب
1: حبيب. شهير شهير نعقبه بتبيع
3: كرة الهدف الاول الضيع. خليني ساعة نعطيك لقطة المنتخب الوطني التونسي في الحقيقة من وسط الميدان، لمسة من زين الدين كادة في اتجاه وليد ذويب، خرجوا راس راس تقريبا من دائرة وسط الميدان، خرج مباشرة نحو المرمى، تباطأ حاول يراوغ ولكن وصول المدافع حط الكرة في الركنية. في الحقيقة كرة ما تضيعش للمنتخب التونسي في توقيت 52 دقيقة لعب، كنا نجم نكونوا متقدمين 1-0 لأنه وليد ذويب ضيع أسهل كرة في المباراة لحد الآن.
1: تحسها مراوحة بين مجلة ورياضة وديف شهير، يعطيك الصحة.
3: فقط يلزمنا نتابعه
1: فقط في كرة اليد النسائية، ربحنا إيطاليا 25-22. في الكرة الطائرة زود شوط مقابل 1 لإيطاليا، في الشوط الأولاني انتصرنا وتقدمنا شوط مقابل 0. شاكر أكيد تعقب على كلام خليل جندوبي.
2: خليل حوصل كل شيء، غاب 4 سنين التالي، كان عنده البكالوريا غاب، واليوم عمل فضية كما قال، معناها في الوزن الجديد متاعه وزن أولمبي، مش سهل باش يتعدى من تحت 58-68. برافو، هذه الميدالية اللي نقصته متوسطيا خذاها بعد ما فاز بالميداليات معناها العالمية والأولمبية شباب وأكابر والإفريقية. دونك برافو الخليل، إن شاء الله معناها يتعافى من الإصابة متاعه ويواصل المشوار متاعه. شيما التومي زادة اللي رجعت من إصابة زادة كيف كيف، شيما التومي ما قصرتش اليوم، فازت بزوز مباراة وخسرت مع المغربية.
1: نخليه شهير بتبيع يقدم التصريح هذا اللي كان بتبيعه في حلبة التايكواندو اليوم. شهير كملوا معك.
3: وكما حكى شاكر يعني شيما التومي، وحتى هي ممكن تحدثت أنه

0: رابح غدوة نمشي للسين وإن شاء الله ربي يوفقنا، ونتمنى كل التوفيق لصحابي يلعبوا غدوة، ومبروك لصحابي اللي ربحوا اليوم، والحمد لله إن شاء الله تونس كاملة تفرح بينا وتدعي لنا.
1: ندعيو لهم فرحانين بهم وان شاء الله يقوموا بالواجب ان شاء الله ميداليات اخرى. شهير نمشيو للتصريح اللي من بعد، وشهير ايضا في السباحه.
2: السباحه اكيد اليوم زاد من الميداليه اللي كانت موجوده مع احمد الجوادي في ال 400 متر سباحه حره، ولو انه زاد استنينا الافضل من احمد الجوادي، لكن مش مهم، هات اليوم نفتتحوا الكونتر وان شاء الله نكملوا في باقي المنافسات. نسمع احمد الجوادي.
3: عايشك على الفيليستاسيون، عايشك على العومه دي بدمها. كهو درتحت شهرين رجعت تريد ستة جماعتك كهو مش تاع بريباراسيون عيبا واحدة لهم فاكونت، فما كهو نداء بتاع الوطن لبيته وكنت حاضر، يعني بس نعاون البلاد وبطبيعة نفرح كي نشوف عالم البلاد في أي مرتبة حبيت تذهب كالعادة مالا غالب برونز باهي قبل البيكان، واحد يبدا سيزون راجعهم فاكونس هكايا برونز ميداليه باهي. مي في سمعتكم اللي باش نعمل عليا في البيتون 1005 فو امبورت، يعني الريزلتا برونز فضه ولا ذهب قلبها، وبالطبيعه هذا كله يعني بالنسبه لي انا بريباراسيون البيكان اللي هي في ديسمبر، وين وعدتكم اللي باش راح ذهب في المونديال هذاك زوز ذهب ولا ذهب اون فيرا.
1: ان شاء الله بطبيعه في التظاهرات القادمه يكون حاضر ويوعدنا بالميداليات الذهبيه وعندنا برونزيه يمكن ما كانش متوقع.
4: صحيح بالله، قبل ما نرجع للسباحه ما نساو الشيما التومي، راي اهدات تونس اليوم اول ميداليه نسائيه في التايكوندو. الميداليات اللي فزنا بهم في 2013 و18 و22 هي ميداليات فازوا بها الرجال. نرجعوا للسباحه، الحقيقه محمد ياسين بن عباس اليوم
1: النتائج ما كانش متوقع، توقعنا الذهاب لجواد، يمكن توقعناش ميدالية لياسين.
4: اي فوالا ياسين تبارك الله ما قصرش، عمل راهو كان امي باركور في بعض المئة متر ظهر ما كانش في المراتب الثلاثة الأولى، عمل سبرينت باهي نتاعو الخمسين الأخر تبارك الله عليه، ورجع على الإسباني ورجع كذلك حسب النتائج اللي عندي لهنا، رجع على اسباني، فاز على الاسباني وعلى البرتغالي. راهو عملوا دقيقة و59 ثانية و55% والاسباني دقيقة و59 ثانية و81% وبن عباس دقيقة و59 ثانية و43%، معناها شتر سوقوندا وقل من شتر سوقوندا جاي قدامهم. ما نساوش اللي ربح ذهب سيستوس، هذا فيس شامبيون اولمبيك في 2024، كان في ال 400 متر سباحة حرة ما كانوش لي ميور موجودين رجال، لكن في ال 200 متر على الظهر كانوا موجودين وما قصرش محمد ياسين بن عباس بالميداليه البرونزيه، اول ميداليه برونزيه في اختصاص الظهر في تاريخ تونس، خاطر كما نعرفوا الميداليات اللي فزنا بها الكل نتاع الملولي في الحره، في الحره ولا تقييم رابط في الاربع سباحات، اول مره نفوزوا بميداليه في معناها سبيسياليتي هذيا. الله غالب حبيبه بالغيث عملت مرتبه 14 على 16 ما صعفاش الحظ باش تدخل الدور النهائي، وجميله بالبولك باش ما نساوش عملت مرتبه الخامسه وحطمت الرقم القياسي التونسي 16 دقيقه و46 ثانيه و56%، برافو الجميله، هي في اول مشوارها عندها عام مع فيليب لوكا، ان شاء الله من العامين اخرين تزيد تتحسن جميله وتقرب للبوديوم المتوسطي.
1: يعطيك الصحة بتبيع على امتداد نهار كامل شهير، تعبناه اليوم معانا او كان كملوا معك بالمبارزة شهير، واول ميدالية لفارس الفرجاني في لعب المتوسطي شهير،
2: وفارس ايضا اللي كنا نستناه انه تكون افضل من البرونزية في الحقيقة، ولكن في
1: بطل اولمبي
2: ميدالية برونزية بتبيع
1: هذا
2: هو وهات نسمعوه يحكي بعد التتويج هذا.
5: اليوم الحمد لله فما تحسن، دونك الحمد لله ام براود ماسيف.
6: اول ميداليه اللي كنت في الالعاب المتوسطيه شاركت قبل؟
5: شاركت قبل، اخر مره خسرت 15 14 في النكار.
6: وين؟
5: في وحران، المره هذه خسرت 15 14 في الديمي فينال، شنو المره الجايه نربح 15 14.
6: برافو علي جايه
5: ان شاء الله يا رب. هذيك اكثر حاجه نجم نحضروا لها بيان سور، تاخو وقت وذاك علاش انا محضرينها ديجا عندي تو عام ملي كملنا في باريس، والخدمه نتاع اليوم ان شاء الله هي اللي تبقى.
1: باهي انك تحضر بالميداليات وبالتتويجات وبالارقام زاد.
4: صحيح فارس، راهو ما نساوش اللي من بعد بطولة عالم اخر جويليا حتى الاخر اوت، معناها ما عادش فما وين يتدرب في امريكا، ما عادش فما تحضيرات، بعد بطولة العالم الناس كل تاخذ كونجي. فارس واصل ومعناها فيك لي مويان دو بور، نحكي على التحضيرات على ذاك الناس تقعد بها تقول وصيف بطل اولمبي يعمل المرتبة الثالثة العاب متوسطية، خاطر وقت الالعاب المتوسطية في المبارزة مش في وقته وما قصرش.

0: 15 14 ضد التركي الدريم هذايا فارس منساوش راهو معناها هبط المسابقة هذه هو نمبر وان معناها متاع المسابقة خاطر مرتبة سادسة عالميا واليلدريم هذايا التركي خسر 15-14 معاه بعد ما فاز على تركي آخر ما قصرش في الليبول ربحها خمسة مباراة في الليبول
1: وفي نقطة كان ينجم يربح الأخراني
0: وكان ينجم يربح ويهز هو الذهب هو يهز الذهب اللي كنا نستوقعوها زادة باش تقرب على الأقل التوب 5 ولا 6 هي ياسمين دخفوس الحقيقة اللي خسرت ثلاثة مباراة وربحت واحدة ضد الجزائرية اللي اتصابت وخرجت من المسابقة دخفوس كملت في المرتبة 14-14 الحقيقة خيبة أمل كنا نتوقعوا مخير من ياسمين دخفوس في المبارسة.
1: قبل ما نختم مع شهير يعطيك الصحة بطبيعة كل التصريحات استجوبات موجودين معنا في الصفحة الرسمية على الفيسبوك ما نجموش نعديوهم الكل كما الحكم الدولي للتايكواندو أنور الجلاسي تلقاوه بطبيعة على الصفحة الرسمية فيسبوك نتاعنا كيف على البوابة برشا تصريحات برشا صور كيف الهاشم الجندوبي والد خليل الجندوبي كيف عملوا الاستجوبات. شهير إذا عندك إضافة وإلا ذكرنا بدل توقيت والنتيجة مباراة تونس ومقدونيا الشمالية في كرة قدم شهير.
2: هو ماكش باش تخدم معايا توا حبيب تخدم كان وقت اللي باش تكمل باش نعطيك النتيجه النهائيه النتيجه الوقتيه
1: للمباراه
2: تاع المنتخب التونسي اما ان شاء الله منتخبنا ما يندمش على الفرص اللي قاعد يضيع فيها في الشوط الثاني هذا تقريبا ثلاثه فرص محققه لتسجيل الاهداف مازالت النتيجه 0-0 وحاليا 61 دقيقه لعب في المباراه زوج تغييرات كانوا منذ قليل للمدرب انيس بوجلبان نفس الشيء ايضا لمدرب منتخب مقدونيا وان شاء الله منتخبنا يعرف كيفاش يسجل الهدف الاول او يخطف ثلاثه نقاط قبل نهايه التصفيات
1: بيقعد معنا مال الشهير نرجع لك ان شاء الله مع نهايه الحصه نتاعنا. ايضا في الكره الطائره للاسف منتخبنا انهزم امام ايطاليا البلد المنظم 3-1 رغم التقدم في الشوط الاول بطبيعه في هذه المباراه. احتاج رياضه اليوم 8 فرديه 3 منهم صعدوا على البوديوم ولقينا ايضا ميداليات لو كان ناخذوا اكثر تفاصيل ونعملوا جرد اكثر للرياضه هذه.
0: عندنا التايكواندو منساوش شاب معنا شاب وحود بن عون خسرت مع مغربيه في الدور الاول 2-0 فتاه للمستقبل هذه زاد كيف محمد امين الزغلامي خسر مع الفرنسي 2-1 معناها زوج اشواط بواحد معناها كيف ان شاء الله غدوة وفاء مزغوني وفي راس القطوسي عوضوا الفضة والبرونز بالذهب إن شاء الله. عنا كذلك منساوش منى الباجي اليوم البطلة العالمية اللي عندها 6 ذهب في العاب متوسطية 5 خسرت في النصف النهائي ضد نيلي بير من فرنسا 37-36 بعد غدوة باش تلعب على الميدالية البرونزية. كذلك محمد خالد بوغريبة اللي ترشح
1: أبطال عالم
0: ترشح للدور النصف النهائي وانهزم في الدور النصف النهائي 49-35 قدام الطلياني ريدزي بعد غدوة باش تلعب هي على الميدالية البرونزية إن شاء الله وتكون الميدالية التاسعة في سجلها في العاب متوسطية مع إيطاليا. وبوغريبة باش يلعب مع الفرنسي ان شاء الله بعد غدوة باش يبداو الدوبلات في البيتانك بنات ولاد. وما نساوش اليوم اشرف الزواوي ما قصرش في البول في التير دو بريسيزيون عمل مرتبة ثانية في الراوند الاول مازال الراوند الثاني. عندنا كذلك اسرة المحمدي اليوم ما صعفاش الحظ باش في الراوند الاول معناها تعمل نتيجة باهية لكن غدوة ان شاء الله تدارك الامور في التير دو بريسيزيون. زادة في الرافة الحقيقة ما مشاتش الامور بالقدية اليوم بالنسبة للمنتخب عدة هزائم في الدوب البنات وولاد وفي الفردي كذلك الحقيقة الرافة اول مرة معناها عمرنا ما فزنا بميداليات صعيب ياسر باش نقربوا للبوديوم في الرافة. عندنا المصارعة رضوان طرهوني اللي خسر اليوم 4-0 مع الكرواتي أنطونيو كامينجا سيفيكش لكن سيفيكش وصل للدور النهائي دونك غدوة يلعب في التدارك مع ماريوتزي الإيطالي في السباق الدراجات. محمد عزيز الدلاعي في 17 كيلومتر ضد الساعة كمل في المرتبة 17 على 22 متسابق. الكانيو كاياك المنتخب التونسي ما الحقيقة ما برزش قصي العلاقي وفاروق الدالي في الخمسمية متر كادو، هذوما عملوا مرتبة خامسة والأخيرة في نصف النهائي ترتيب متاعهم الاخر 11 على 11. في الفتيات صبيحة بن عثمان 500 متر كذلك عملت مرتبة 9 على 9 في الدور النصف النهائي وكملت في المرتبة معناها متأخرة في الكأنس 500 متر. في الكأن 1000 متر رجال صلاح الدين مقنيني وفاروق الدالي ترشحوا للدور نهائي باء من المرتبة العاشرة المرتبة 18، كملوا اليوم المرتبة 14 على 16 المرتبة 15 على 16. كذلك عنا ما نساوش فما ما قصروش البادال الدخلة متاعهم الأولانية، البادال فازوا على اليونان 2-0 في الدور الأول ويلعبوا غدوة مع إسبانيا
1: ثنائي مهدي اللومي محمد عز الهلالي
0: فوالا يعطيك الصحة هذوما هما. دونك اش عنا آخر؟ عنا كذلك تيكوندو حكينا عليه، حكينا على السباحة. دونك اليوم
1: كل حكينا عليهم،
0: حكينا اليوم ترتيب معناها الترتيب نتاع الميداليات. تونس في المرتبه التاسعه واحده فضه واربعه برونز، تركيا الاولى، ايطاليا الثانيه، اربعه ذهب لتركيا، ثلاثه لايطاليا وثلاثه لليونان.
1: عربيا كان مصر خير من
0: مصر، واحده ذهب واحده برونز، والجزائر واحده فضه واحده برونز، والمغرب واحده المغرب واحده فضه والجزائر واحده برونز.
1: يعني مصر في المركز السابع وتونس التاسعه، المغرب العاشرة والجزائر 13.
0: هذا هو. حبيت نقول زاد الرقم القياسي التونسي في 400 متر سباحة حرة باقية عند أسامة الملولي 3 دقائق 42 ثانية 71%. اليوم اللي فاز الجريكي عمل 3 دقائق و 47 ثانية، فهمت؟ والجوادي 3 دقائق 49 ثانية. الرقم الشخصي بتاع الجوادي 3 دقائق و 45. قال الجوادي هو جاي من فاكونس من عطلة، هذاك اللي يفسر اللي هو ماهوش في أعلى مستواه. اش عنا اخر؟
1: فما حاجه اخرى شاكر، يمكن كي نشوف ترتيب نتاع البلدان المشاركه، سبعه تركيا 11 ايطاليا وتونس عندها خمسه اسبانيا سته، يعني مجموع الميداليات ما نحكيوش على الذهب بتبيعه ولا ترتيب، يعني نجموا نقدموا برشا
0: ان شاء الله. ان شاء الله اليوم اليوم فما كان 17 سباق بركه موجود، معناها تسعه في السباحه، زوز في المبارزه، زوز في الدراجات درجات، واربعه في التايكوندو. اليوم فما كان 17 معناها نقولوا ذهب اون جو موجودين معناها في غدوة.
1: شو سنة غدوة؟
0: غدوة غدوة عنا الملاكمة يوسف الرفرافي باش يلعب مع جاسبير موندا من هذايا من سلوفينيا. عنا الكانوي كاياك، عنا كذلك دور نهائي ديريكت هذايا في الكانوي سي 1 1000 متر محمد علي حميدة، وعنا كما قلنا قبيليكا في الكان 1000 متر دور نهائي دور نص معناها دور فينال بي دور النهائي ب من 10 18 صلاح الدين مقنيني وفاروق الدالي. عندنا كذلك في المصارعه كما قلنا رضوان طرهوني باش يلعب التدارك، وعندنا خير الدين بن تليلي في المصارعه الحره باش يلعب مع فاتي فيجزلي من مقدونيا. عندنا كذلك السباحه 400 متر 200 متر سباحه حره ياسين بن عباس، صعيب الحقيقه الميداليه 200 متر على الصدر حبيبه بلغيث، صعيب باش تدخل دور نهائي. وعندنا 800 متر سباحه حره ان شاء الله احمد جاويدي يطلع على البوديوم. كذلك عندنا موجودين في التايكوندو كما قلنا زين المديوني باش يلعب مع ايطاليا، سيوتشيتا معتز العفاوي باش يلعب مع مقدوني جزر جيك، وعندنا وفاء المزغوني معفات في الدور الاول دور الثمن النهائي ربع النهائي تكون موجوده. عندنا فراس القتوسي باش يلعب في الدور الثمن النهائي مع فرج ولا فرج اللبناني، وعندنا كما قلنا في البول والبيتونك اشرف الزواوي ويسرى المحمدي في البول، وعندنا كذلك في البيتونك الدوبلات نتاعنا فتيات وفتيان اللي مع منال باجي ومع بوغريبة ان شاء الله غدوه
1: نتوقعوا فما ميداليات ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله غدوه ما نوصلوش ما فماش معناها نقولوا ادوار نهائيه، الادوار النهائيه غدوه كان في السباحه ولا في
1: 280
0: ولا في التايكوندو الادوار النهائيه معناها غدوه، معناها نتوقعوا ميداليه في السباحه وزوز ميداليات ان شاء الله في التايكوندو
1: ان شاء الله يكونوا ذهب ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: قبل ما نختموا بطبيعه الحصه نتاعنا نرجعوا شهير الكافي من ملعب مباراه تونس منتخب مقدونيا الشماليه.
2: في توقيت حبيب بالضبط 68 دقيقة لعب، دائما التعادل 0-0، وممكن من لحظات أيضا منتخبنا كان قريب من تسجيل هدف الأول. ريان عنان ضربة ركنية على يمين الحارس يضربها بقوة مباشرة نحو المرمى، تضرب على القائم الأيسر وترجع لمنطقة الجزاء، يعني فرصة هي الأخطر للمنتخب الوطني التونسي. أيضا كانت عنده فرصة أخرى قبل هذا مع انفراد مع الحارس. إن شاء الله ما ندموش على الفرص هذه القاعدين نضيعوا فيها، مازال عندنا تقريبا اكثر من 20 دقيقه لعب يلزم نسجلوا فيها الهدف اللي خلينا ناخذوا اول 3 نقاط في المجموعه حبيب. والاكيد انه الحوارات مش نلقاوهم بعد المباراه على
1: شهير
2: الصفحه
1: شهير.
2: الرسميه
1: نحب نسالك على حاجه، فما جماهير تونسيه فما في المباراه؟
2: لا ما فماش اعداد كبيره من الجماهير التونسيه، تقريبا العدد ما يتجاوزش 10. نشوف الدرافو التونسي بجنب العلم الفلسطيني، يمكن زوز ولا ثلاثة عائلات اللي يسكنوا قراب من هنا،
1: بعيدة برشا خاطر القرية الأولمبية
2: تارانتو متوسطة على وسط إيطاليا، وأيضا ما فيهاش برشا من الجالية التونسية، لكن قلوبنا كل كتوانسة مع الأفراد التوانسة كل في مختلف الرياضة.
1: يعطيك صحة شهير الكافي، وأكيد أكثر تفاصيل واستجوابات ونتائج في موعدنا القادمة. شاكر باش نختموا معك بتبيعة
0: كرة الطائرة غدوة تونس سربيا، معناها يلزم تونس تفوز غدوة على سربيا، تفوز على فرنسا بشكاكة
1: ثمانية غدوة المباراة
0: على البرتغال، زاد يلزمنا نفوز ثلاثة المباريات اللي بقاو باش نجموا نترشحوا للدور نصف نهائي. ما عادش عندنا توا حتى
1: فوزنا في مباراة وانهزمنا،
0: ما عادش توا اي هزيمة معناها تخرجنا من الفاين فور هذايا للدور نصف نهائي. كرة اليد كذلك زاد غدوة عندنا تونس واليونان رجال،
1: اي غدوة بتبيعة تونس واليونان، كيف كيف كرة القدم ان شاء الله بعد غدوة نلعب ضد المغرب، وان شاء الله منتخباتنا الوطنية في الرياضات الجماعية وايضا الفردية يشرفونا ويهزوا علم تونس دائما عالي. هكا نكملوا هذه الحصة مجلة المتوسط، نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد رياضية قادمة، الى اللقاء.

0: بالبحر الأبيض المتوسط. تارانتو 2026. نتائج، أرقام، تصريحات، كواليس. الإذاعة الوطنية تنقلكم إلى قلب الحدث.
1: من بر البر،
2: من بر البر
1: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر،
2: تجيب معاك الكادوات،
1: حلمة وبرشا حكايات
2: توانسة وعلينا الكلام،
1: برشا كلام، نجاحاتنا، قصصنا، أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
2: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
1: من 10 نصف النهار، الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
2: موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: المتسيف.
1: لما تسيف نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس
2: من 6 ل 8 متاع العشية،
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترحوا عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية للناس الكل،
1: للناس الكل.

0: في موعد الأحد لهذا الأسبوع نعود معا في ثلاثة على الهواء.
1: الإذاعة الوطنية التونسية تقترح عليكم
2: ثلاثة على الهواء
1: لحبيب جغام،
3: أهلا أهلا
1: نبيل بن زكري،
3: يا حبيبي أهلا
1: وليد التليلي،
3: يا حياتي أهلا.
1: ثلاثة على الهواء،
2: ثلاثة على الهواء،
0: استعادة لذكريات إذاعية وفنية في حلقة شارك فيها الممثل لمين النهدي والفنان لطفي بوشناق. لحبيب جغام في الطريق إلى موعد الأحد متذكراً زميليه في الإذاعة نبيل بن زكري ووليد التليلي.
4: إذن اليوم لمين النهدي في الإذاعة الوطنية بعد غيبة. الحقيقة برشا مرات احنا نتفقوا باش نعملوا حصة وجي للاستوديو اثنين. أولاً نتمناو لك الصحة الدائمة.
5: عايزك بارك الله فيكم. أنا الأيامات قاعد في الدار قلت هات تراه نشوف لمين النهدي ايش عمل في حياته.
6: يدخلوا في ملف جديد، ملف فيه إنتاجات جديدة وفيه جو جديد وفيه لمين النهدي الشاب اللي تجاوز المحنة المرضية.
5: ما كنتش نتصور هك الإقبال الجماهيري الكبير وهك النجاح، ولكن ديما عندي في جرابي حاجة تقول أني باش ننجح.
7: النجم المطلق في المسرح التونسي معانا جدا. قبل ما يتكلم معنا هو نجم من النجوم الكبيره في العالم العربي في الموسيقى، الفنان الكبير لطفي بوشناق.
4: لطفي بوشناق
6: مرحبا بك.
8: اولا ربي فرحك يا نبيل. نحب نوجه تحيه حب وتقدير وشكر لمين. نتمنى على ربي نجتمع معك في عمل كبير ياسر في سيادتك بالحضور على المسرح
5: إن شاء الله.
8: إن شاء الله نكون في مستوى بالحضور الموسيقي والغنائي عرض يهب يدور.
7: احنا في ثلاثة على هواتنا سعداء جدا بأنه استقبلنا زوز كبار اليوم في هذه الحلقة.
9: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار.
0: يعد ويقدمه حبيب جغام.
10: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
11: مستمعينا الكرام تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسلاتية، ومنها انتقل إلى سدن بهنا بمعتمدية السبيخة وفق مراسلة الإذاعة الوطنية ندرة بن نرجبة. تقدم أشغال محطة تصفية المياه السطحية بيتبرقة من ولاية جندوبة بنسبة تناهز 30% وفق مدير المشروع عبد الستار البوسعيدي. والمشروع يهدف إلى دعم شبكة مياه الشرب بمدينة تبرقة والقرى المجاورة لها وإنهاء معاناة المتساكنين جراء الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب وعدم توفرها. درجة الحرارة تشهد ارتفاعا ملحوظا اليوم وغدا الأحد خاصة بالجهات الغربية والجنوب، ويتوصل هذا الارتفاع إلى غاية الأسبوع القادم وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
12: تشهد الحرارة هذا اليوم ارتفاعا سيكون ملحوظ أكثر خلال اليوم الغد، تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 6 إلى 10 درجات خاصة بالجهات الغربية والجنوب، وينتظر أن تتواصل هذه الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور جيلي إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون يومي الأربعاء والخميس حيث يتراوح الفارق تقريبا ما بين 8 إلى 12 درجة. مؤشر ظهور الخلايا الرعدية سيكون مرتفع هذا اليوم وخاصة بالشمال الغربي وكذلك الوسط الغربي في فترة ما بعد الظهر، تكون مصحوبة بأمطار قد تكون غزيرة في مدة زمنية وجيزة. مناطق جهة القصرين خاصة جهة الكيف باجة كذلك جهة زغوان ولاحقا ممكن حتى غرب مناطق تونس الكبرى جهة منوبة. نسبة اليوم الغد يبقى البحر متموج إلى مضطرب في الصباح بسواحنا الشمالية من سواحل بنزرت إلى غاية سواحل تونس وكذلك خليج الحمامات.
11: المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات يفوز على نظيره الإيطالي لحساب الجولة الأولى لدورة كرة اليد النسائية ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 26/2. وختاما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل خطاب التصعيد مع طهران معلنا فرض سيطرة كاملة على محيط مضيق هرمز، فيما لوحت القيادة العسكرية الإيرانية برد واسع نطاق وحاسم في حال تطبيق عقوبات مالية قاسية بهدف إسقاط النظام. تقارير تكشف عن عبور 40 ناقلة نفط للمضيق وسط عملية أمريكية سرية لتأمين الملاحة. ورئيس البرلمان الإيراني يقول إن بلاده تلقت رسائل من دول الجوار بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي. إصابة عدد من عناصر الأمن الداخلية السورية إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة في ريف دمشق، فيما استهدفت غارة إسرائيلية سيارة مدنية في بلدة بريف دمشق وسط تنديد رسمي من الخارجية الروسية السورية بالحادثة. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
10: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv. كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
0: منوعات، برامج اجتماعية،
10: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
0: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
10: وترافقكم أينما كنتم.
0: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
13: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
14: منكم تحية كبيرة.
15: الفن الفن عمري للفن.
10: ليالي تونس.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات أولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية. ليالي تونس الليلة مع الفنانة أصالة نصري، باش نرجع بكم إلى اختتام الدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي 17 أوت 2024. نرجع لسهرة عادت فيها أصالة بعد 3 عقود على أول لقاء جمع بينها وبين جمهور قرطاج. في اختتام قرطاج الدورة 58 أصالة غنيت برفقة فرقة موسيقية تقريبا مكونة من 36 عازف يقودهم المايسترو مصطفى حلمي. الحفل امتد على ما يقارب 3 ساعات كاملين، غنيت وتحدثت وتفاعلت مع جمهورها وخاصة أطربت الحاضرين. اليوم احنا مش نعديو 3 سوايع من الحفلة، باش نعديو ساعتين فقط. على امتداد ساعتين باش نستعيدوا معاكم أجواء السهرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. سهرة ممتعة للجميع.

الله شو انكم حلوين، لانه القصه طويله، قصه لقائي فيكم. بتعرفوا انه من اوائل الحفلات اللي عملتها بدايتي كانت معكم، وكمان بدايتي الثانيه ب 2006 بتذكر كان في حفله كتير كتير مهمه بحياتي، لانها كانت فيصل، فيصل لكل شيء اليوم وصلت له. لو تعرفوا هالحب اللي اعطيتوني اياه، وهي المشاعر اللي ممزوجه بالياسمين وبالفل اللي انتم مشهورين فيه، لانه هو شبه قلوبكم. لو تعرفوا هاي المشاعر قد ايه مونتني كل السنين الطويله لليوم رجعنا التقينا. كثير مبسوطه اني معكم، مذوقين وحلوين وامارات ومثقفين وبتفهموا. شرف كبير الي اليوم اني اكون موجوده معكم على مسرح قرطاج. كثير كبير مشوار، يعني كثير، كل شوي حاحكي لكم حكايه.

اليوم في أغنية بتحبوها، بس مبارح بذكرنا أنا والحبيب الغالي جوزي يا جوزي، قلنا قلت جاي عبالي اهديكم غنية، بس شو بدي غني لكم؟ ما بدي أعمل مثل كل مرة، وما بدي غني لكم أغنية يعني بعرفها، بعرف يمكن عدد من الأغنيات. أنا ما عملت شيء بحياتي غير إني حفظت أغاني، أكتر شيء عملته بهالحياة. موت على الفن، احترمه، حبه، معلق فيه. فقلت اهديكم أغنية كلكم بتحبوها وغيرنا كلماتها. فأغنية مانجا غيرنا كلماتها لغزل بتونس وبقرطاج. هيك بس نقطع إذا شو

الناس وتغني معي الاغاني وسلمى وان

Lai, la lai, lai, lai, la lai, lai, lai, la la la la la la.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا في الاستماع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نذكركم أنه الليلة اخترنا نسهر مع أصالة نصري اللي كانت حاضرة في اختتام مهرجان قرطاج الدولي سنة 2024.
1: تعالوا نرجع للبدايات، بداية البداية. أول ما تعرفنا على بعض، يعني أيام خطوبتنا أنا وأنتو، هاي الأغنية لسه حتى تعرفنا حتى قبل الخطوبة، صحيح؟ صح؟ تتذكر؟ طبعاً أنتو ما بتتذكروا، أنتو بتتذكروا، أنتو جيتوا بعد

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية لعمليات البيع ليوم الاثنين 24 أوت الحالية من الساعة 4:30 صباحا إلى منتصف النهار. ويأتي هذا القرار بصفة استثنائية يوم الاثنين القادم تبعا لإعلان الثلاثاء 25 أوت يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. ولاية القيروان تدخل بداية من الاثنين القادم ذروة الاستعدادات للدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. حريق بمنطقة بغورة تابعة لمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة المحاذية لسد بوهرتما، وأعوان الغابات والحماية المدنية يواصلون محاولات السيطرة على النيران في وقت تشهد فيها المنطقة هبوب رياح وصفت بالقوية، مع العمل على تبريد محيط المساكن القريبة وحصر النيران المتجهة نحو شمال السد. ختاما، وفي العالم، تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين في مخيمات شمال كردفان والنيل الأبيض في السودان، حيث حصد مرض الحصبة أرواح 50 طفلا وسط نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية. كوريا الشمالية تتهم اليابان بالاستعداد لخوض حرب عدوانية على خلفية زيادة طوكيو لنفقاتها العسكرية. في المقابل، رئيس كوريا الجنوبية يعرض إجراء محادثات مع الشمال لإنهاء الحرب رسميا. مسيرات أوكرانية تستهدف مستودعا تابعا لثاني أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مستمعين الأعزاء، أنتم في المتابعة والاستماع إلى الفنانة أصالة نصري اللي أثت سهرة اختتام الدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي، وكالعادة الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس.

والله حتجننوني. الله يحفظكم يا رب ويخليكم ما أجملكم ما أحلاكم ما أطيبكم ما أرقاكم.

هخيركم بين أغنيتين، هتختاروا واحدة منهم حسب قديش كيف هترفعوا إيدكم. بدكم يسمحوا لي كيف؟ يعني بدكم تشوفوا شو التانية؟ طيب، ولا كيف وكم؟ يسمحوا لي الكل؟ كيفوكم؟ مالي مايسترو؟ طب شو رأيكم نقول خانات الذكريات؟ يلا يعني طالما بتحبوني بتحبوا الأحزان والذكريات المؤلمة. يلا يلا يلا يلا يلا. أيوة أندرو، سقفوا لأندرو لأنه بيعمل لي أحلى سولو أنا بموت عليه بهالأغنية.

أنا هغني هلأ أغنية أنا كثير بحبها، واليوم حطيتها بالبرنامج. يعني أنا لوحدي قدرت، ما كان المايسترو موافق، وكثير يعني كانوا بيرشحوا أغنيات تانية. مايسترو مصطفى حلمي الرائع، بعيد شوي ما في منه، بس قلت لهم أنا هاي الأغنية بحس فيها شيء ما بعرف شو هو، ما بعرف حتى شو بدي أقوله، بس بحس إنها بتنسجني، بحس إني بعرف أعبر فيها بكل الشعور اللي عندي بالحب جواها، حتى بالأحرف اللي فيها. فأسمعوها لأنه أنا كتير بحبها وأنا اخترتها، بس بإرادتي ولأني بهديني إياها.

0: مستمعينا مستمعاتنا، نذكركم أنكم كنتم في الاستماع إلى الفنانة أصالة النصري، سهرة اللي بقات عالقة في ذاكرة محبيها واللي كانت في اختتام مهرجان قرطاج سنة 2024 الدورة 58. نوصلوا هكا إلى نهاية حلقتنا اليوم من ليالي تونس، تصبحون على خير.
1: شكرا يا حبايب روحي على هاي الليلة يلي بتزود بعمري ليالي وبتخلي الدنيا أحلى أسهل أبسط أطيب. أنا عمر تخلي الدنيا تحلى، لأنه مثل ما أنتوا بتعرفوا كلنا بنعرف الدنيا برا مو كتير حلوة، محتاجة جمعتنا، محتاجة موسيقى، محتاجة الفن لتحلى، هو السكر اللي بيحلي مرار الدنيا. مبسوطة جدا جدا بدعوتي، جدا شرف كبير اني اكون بختام مهرجان قرطاج. كل عمري من بداياتي كنت بتمنى اني اشارك فيه وكون بقدر يعني املك ليله من ليالي كلها من اولها لاخرها. شكرا جزيلا لكل القائمين من مدراء لمهرجان قرطاج العظيم لوزاره الثقافه، شكرا جزيلا على دعوتكم لالي، شكرا على هالفرصة الكبيرة اللي سمحتولي اني افرح اتطمن واني التقي حبايبي واهلي واصحابي التوانسة اللي ما صار مثلهم. بتعرفوا بتشبهوا شو؟ بتشبهوا هذا الفل اللي براسي، انا براسي هلأ فل، وبتشبهوا الياسمين اللي انا كمان جبته، هذا الياسمين هيك قلوبكم. شكرا حضنتوني، شكرا جزيلا، وشكرا لحسنة اللي كمان عملت مجهود جبار لحتى اكون موجودة اليوم معكم انا، وشكرا حبايبي، شكرا يا قلبي انتي وانت حبيبي، وبعتذر عدت وقت طويل. انبسطنا، انبسطت يا روحي انتي، انبسطت سيدي. شكرا جزيلا على حضوركم، شكرا على محبتكم، انا بموت عليكم اصلا، هذا الحب اخذته منكم عم رد لكم يا. وشكرا لكل الاساتذه الكبار اللي انا كنت اليوم برفقتهم، اساتذه كبار ومهمين وسلطنونا اليوم وكانوا احلى ما يكون بقيادة صديقي وأخوي مصطفى حلمي المايسترو الكبير.

0: تابعوا برامج غيدي على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى آخر موعدنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسلاتية. النيابة العمومية تأذن بفتح بحث عدي في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وتواصل عمليات البحث عن المفقودين. الشركة التونسية لأسواق الجملة تفتح أبوابها بصفة استثنائية لعمليات البيع يوم غد الاثنين. وعالميا، تصعيد إسرائيلي عنيف يستهدف قطاع غزة ومرتفع علي الطاهر بلبنان. أهلا بكم. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة إلى أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسلاتية التابعة لولاية القيروان، ومنها انتقل إلى سد نبهنة بمعتمدية سبيخة، وفق مراسلة الإذاعة الوطنية نادرة بن الجبع. صرح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي بأن عمليات البحث عن المفقودين في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية متواصلة، فيما تم أمس انتشال 4 جثث وإنقاذ 1 ناجين من الحادث. كما أكد العميد أجبابلي أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نجم عنه الموت.
3: تم التنسيق مع ممثل النيابة العمومية اللي أذن بمباشرة الأبحاث العدلية لفرق الإرشاد البحري بجرجيس في خصوص تكوين وثائق لقيام بهجرة غير نظامية الناجمة عنها الموت. بالنسبة لعملية البحث والتمشيط المتواصلة بمشاركة مختلف وحدات الحرس البحري وكذلك جيش البحر، واليوم الصباح تم تسخير طائرة مروحية من الوحدة الجوية لتعزيز عملية البحث والإنقاذ خاصة للمفقودين.
2: وفي شأن آخر، أعلنت شركة تونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية لعمليات البيع يوم غد الاثنين 24 أوت من الساعة 4:30 صباحا إلى منتصف النهار، وذلك باعتبار يوم الثلاثاء يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. هذا وتشهد ولاية القيروان بداية من يوم غد الاثنين ذروة الاستعدادات للدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد 10,000 من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات، وإجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية. في شأن آخر، تطلق مؤسسة إندا تمويل برنامجا خاصا بمنح دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في بكالوريا 26 و2000، مع إعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة في المناطق الحدودية والداخلية. وأفادت مديرة الاتصال في إندا أسماء الزواوي في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية بأن هذه المبادرة تهدف إلى الحد من الانقطاع عن الدراسة الجامعية.
4: المبادرة بخصوص إعطاء منح للطلبة اللي نجحوا في باك 2026. الهدف من المبادرة هي نعاون الطلبة هذوما على مواجهة المصاريف نتاع العودة الجامعية، تكون تابع الوحدة من المعتمديات اللي مستحقة أكثر ذات أولوية قصوى. أما تصنيف معناها في تونس عملته وزارة التخطيط اللي هو يصنف 80 معتمدية ذات مستويات أولوية أولى وثانية، لازم يكون عامل انسكريبشن سنة دراسية جديدة. هو بداية عنده مدة ويتواصل حتى لـ30 أوت، مازال عنا شوية أيامات. شغل العباد اللي مستحقة العائلات المعوزة أولادهم نجموا يعملوا الانسكريبشن. حيث مونجاجمون شفتوا له باركور أكاديميك من اللي يبدأ سنة إذا كان تحصل على المنحة باش يعاود يتحصل عليها العام الجاي والعام اللي بعده مدة 3 سنين على أقل شيء حتى لين يتحصل على الليسانس نتاعو. المبلغ محترم ويغطي المصاريف الكل.
2: انطلقت هذا المساء من مدينة نابل قافلة تحسيسية حول التغيرات المناخية لتجوب عددا من الجهات التونسية بهدف توسيع دائرة التوعية بأهمية العمل المناخي وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في بناء بلديات أكثر استعدادا وقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. وتنجز هذه الحملات التحسيسية المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد أنجزها بالشراكة مع الجامعة الكندية للبلديات وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والبيئة في إطار مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية. أعلن البريد التونسي أنه بداية من يوم أمس بإمكان أصحاب إجراءات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS حاملي بطاقة جراية سحب مبالغ جرايتهم انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. تشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا يكون ملحوظا اليوم الأحد ويوم غد الاثنين ليتواصل لغاية نهاية الأسبوع القادم وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
5: تشهد الحرارة ارتفاعا سيكون ملحوظ أكثر خلال يوم الغد، تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 6 إلى 10 درجات خاصة بالجهات الغربية والجنوب، وينتظر أن تتواصل هذه الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور جهلي إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون يومي الأربعاء والخميس حيث يتراوح الفارق تقريبا ما بين 8 إلى 12 درجة. بالنسبة ليوم الغد يبقى البحر متموج إلى مضطرب في الصباح سواحلنا الشمالية من سواحل بنزرت إلى غاية سواحل تونس وكذلك خليج الحمامات.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، تواصل آلة الحرب الصهيونية غارتها الجويات المكثفة على قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى في الساعات الأخيرة في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في غزة ارتفاع الحصيلة الإجمالية للشهداء إلى أكثر من 73,000. بالأثناء تعيش الضفة الغربية المحتلة على وقع حملات دموية موازية حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات مداهمة واسعة في نابلس وتل كرم اعتقلت خلالها العشرات بالتزامن مع طفرة اعتداءات وحشية يشنها المستوطنون على بلدة قسطرة ومناطق الإدارة الفلسطينية. وعلى الجبهة اللبنانية دخلت العمليات الميدانية مرحلة بالغة الخطورة حيث يركز الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية ضرباتهما التدميرية على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية المشرفة على القطاع الشرقي فضلا عن بلدتي المنصور والنبطية، بينما يتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استعداده لأيام طويلة من القتال وسط تعثر المفاوضات. وفي الملف الإيراني، ما تزال معركة السيطرة على مضيق هرمز تفرض وتيرتها، فرغم الحصار الاقتصادي وتهديد بفرض أقصى العقوبات من قبل إدارة دونالد ترامب، سجل عبور نحو 40 ناقلة نفط في ممر الشحن المائي بحماية عملية أمريكية سرية لتأمين الملاحة. يأتي هذا وسط قفزة حادة في أسعار الطاقة العالمية نتيجة تراجع شحنات الخام الإيراني، وإعلان طهران فتح ممرات استثنية مشروطة لبعض ناقلات النفط العراقية وحدها. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسلاتية. النيابة العمومية تأذن بفتح بحث عدلي في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وتواصل عمليات البحث عن المفقودين. الشركة التونسية لأسواق الجملة تفتح أبوابها بصفة استثنائية لعمليات البيع يوم غد الاثنين. وفي العالم، تصعيد إسرائيلي عنيف يستهدف قطاع غزة ومرتفع علي الطاهر بلبنان. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: الإذاعة الوطنية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق. الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
2: قونا نتحسن.
3: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
2: اتكلم من عروش قلب. عروش
4: لكن نقعد نهاري ثلاثة أيام، نقعد راسي وجع فيا وبدني وجع ونفسيتي تعبة.
1: الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

وسهلا، مرحبا بكم. مساء الخير لكل من اختار أن يكون معنا هذه الليلة. أرجو لكم من السعادة أكملها ومن الأمور أيسرها ومن حوائج الدنيا أرفعها. نص الليل و 18 دقيقة انطلقنا اللقاء بصوت جورج وسوف. حبيت نرجع لعام 1984. ألحان جورج يزبك، وتقريبا والمؤكد أنه جورج وسوف الانطلاقة متاعو كانت من خلال هذا النغم، حتى في كارتاج 85 أطلق اسم الحفل على اسم الأغنية، على اسم الألبوم حفل الهوى سلطان. طبعا هنا ومع انتصاف الليل، حيث يهدأ ضجيج النهار وتبقى للكلمة نكات أخرى وللصوت حكاية أيضا وللموسيقى مساحة تأخذنا بعيدا عن تعب اليوم، نفتح معكم نافذة على الليل نلتقي فيها على المحبة والذكريات والأغاني التي تسكن في الوجدان. في الليل حين يسكن كل شيء يصبح للصمت لغة لا يفهمها إلا من تأمل. إن شاء الله نكون خفيف ظل عليكم. أنا أخويا كريم المدب في الإخراج، إن شاء الله تقضيوا معنا أوقات ممتعة. اليوم جو مزيان، جو فني وطربي شباب، باش نحكيوا على الأغاني اللي كانت سبب في بزوغ نجومية جيل الثمانينات والتسعينات. أيضا سنتحدث عن الكبير، الكبير ربي سبحانه وتعالى، لكن على مستوى التأطير ومستوى الموسيقي ومستوى التلحين نحكي على محمود شريف وعبد الفتاح مصطفى

ثنائي كبير وكبير جدا. أيضا نغم في الذاكرة وقراءات جيدة لموسيقى فريد الأطرش، السبق الموسيقي العالمي. فريد، موضوع النقاش هو كيفية التعامل مع من يتدخل في شؤوننا، يعني التدخل في شؤون الآخرين، في خصوصيات الآخرين، في قرارات الآخرين. 71 844 404. الفقرة الثالثة باش تكون حفل من حفلات أضواء المدينة والمخزون السمعي الموجود في الإذاعة الوطنية التونسية. قبل هذا ماذا بيا نسكم إلى أغنية تقريبا قال فيها بها سلطان كل شيء، يعني عبر على جيل كامل، على جيل الثمانينات والتسعينات وجيل عام 2000. تقريبا أي إنسان يسمع النغم هذا يحس أنه عبر عليه، أنه حكى عليه، أنه قال لي من الجمش هو يقوله في كلمات مختزلة وفي موسيقى جيدة وبصوت جميل جدا، صوت بها سلطان.

صوت بسلطان بس نحكي شوية على جيل الثمانينات والتسعينات، يعني كانت من أجمل الفترات في تاريخ الأغنية صدقا، يعني ظهرت أسماء فنية خليت بصمة ما تتنسيش في ذاكرة الجمهور، أصوات كما مايكل جاكسون، جورج مايكل، ويتني هوستون، مادونا، سيلين ديون، يعني صنعوا أغاني مرتبطة بذكريات أجيال كاملة في العالم العربي. فما برشا نجوم: محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، جورج وسوف، سميرة سعيد، نجوى كرم، يعني قدموا أعمال مازالت اليوم تتسمع، يعني أغاني تتميز باللحن الجميل، بالكلمات القريبة من القلب، وهيك علاش بقاو نجوم الثمانينات والتسعينات حاضرين في وجدانا مهما تغيرت الموسيقى، مهما تطورت أيضا من الأجيال، يعني الأجيال الموسيقية تتبدل. طبعا كل فنان كان عنده أغنية كانت سبب في انتشاره، كانت سبب في تحقيق نجوميته. نجومية ظهرت في الوطن العربي بشكل كبير برشا وساهمت فيها تونس أيضا. هنا نحكي عن نجيب الخطاب الله يرحمه وينعم، بس نمشي نور الزغبي، يعني كانت غنية مندم عليك سبب كبير برشا أنه يخلي نوال نجمة التسعينات الأولى، رغم إصدارها قبل مندم عليك برشا أعمال فنية محققة نجاحات كبيرة كما عايز الرد، كما حبيبي أنا، كما نص القلب، كانت تعدى برشا نص القلب، وغنيت حتى في كارتاج، لكن بقينا نحبه كان مندم عليك نور الزغبي. ما نحبش ننسى أيضا نانسي عجرم، يعني كانت غنية أخاصمك للنجمة نانسي عجرم سبب في انطلاق نجوميتها. الثانية معناها ممكن كانت بعد شوية أقل شوية من نور الزغبي، لكن بعد تفوقت عليها، وكانت أغنية خاصمك يعني من أجمل ما قدمت نانسي عجرم. ثم نمشيو لإليسا، رغم مشاركتها في برنامج استوديو الفن وقصة استوديو الفن والنجوم اللي خرجوا من استوديو الفن حتى راغب عليهم تخرج مغادي في التسعينات، نحكي على إليسا في التسعينات راغب قبل، لأنه بزوغ نجم إليسا جاء في بداية الفئة الثانية، يعني انطلاقة أغنية بدي دوب اللي أثرت جدل حقيقة واسعة، العمل والصور اللي ما كانوش ناجحين بالكدا، وجيت أغنية بتغيب بتروح مع رغب علي ما نسمعوا الأغاني هذه اللي اختارتها، يعني اللي كانت سبب في نجومية لودانية إليسا ثم مندم عليك نور الزغبي. نبدأ بنوال نسمعوا الأغنية اللودانية متاعها، وبعد نمشي ونانسي عجرم الأغنية اللي كانت سبب في نجوميتها، ثم إليسا الأغنية أيضا اللي كانت سبب في نجومية إليسا. تفضلوا.

نصلي له 41 دقيقة. الحقيقة الفن الحقيقي ما يرتبطش بزمن وحاضر في الذاكرة مهما مرت السنوات، أغاني التسعينات ولا السبعينات ولا الستينات، يعني هي حقبة زمنية، لكن نحكي على التسعينات. الحقيقة كانت واحدة من أجمل صفحات الفن، الكلمة الجميلة، اللحن الراقي، الصوت اللي يلمس الإحساس. يعني كانت الأغنية وقتها تحمل قصة ومشاعر وتخلي أثر في القلب من أول نغمة. يعني أغاني التسعينات مش مجرد ألحان قديمة، هي ذكريات ترجعنا إلى زمن جميل، إلى ليالي هادئة، إلى وجوه أيام لا تنسى. كل واحد فينا عنده ذكرى معها مهما طالت الأيام، وهي ديما شيء اللي يميزها أنها مازالت لليوم تتسمع نفس الشغف. وكان الزمن لم يمر، والموسيقى تحمل عبق الماضي، تثبت أنه الفن الجميل لا يموت، بالعكس يزيد قيمة مع مرور السنوات. باش نمشي لرغب علامة. يعني رغب علامة بعد فوزه بالمركز الأولاني في سيديو الفن، عطى للسماع متاعه ألبوم فيه أغنية كانت سبب في شهرته الواسعة في لبنان والوطن العربي. يا ريت.

0: نص الليل وستة وأربعين دقيقة. هذا أول ألبوم غنائي كان سبب في نجومية الفنان رغب. على ما نعود ذكركم موضوع اليوم هو تدخل في رغبات الغير في شؤون الغير. قلت في البداية يعني رغبات الناس ماذا بينا ما تدخلوش فيها وما ندخلوش فيها، يعني اللي تشوفه بالنسبة لك أنت مهوشي مهم ينجم أو تافه بين ظفرين تنجم تستغنى عليه، ينجم يكون بالنسبة لغيرك يسوي برشا حاجات، يكون أساسي بالنسبة لغيرك. اللي يحب يسافر يسافر، اللي يحب يتزوج يتزوج، اللي كل إنسان حر في حياته، كل إنسان عنده رغباته. الأشياء اللي خلقها ربي فيك أنت وفينا ما خلقهاش ربي سبحانه وتعالى فيه نفس آخر، في شخص آخر. الإنسان يعيش راهو داخل شبكة علاقات، قراراته مش ديما شخصية 100%. يعني كل إنسان، نعطي مثال، واحد يسافر باش يصرف على عائلته، هو يشوف السفر حاجة ضرورية، أنت تشوف السفر حاجة غير ضرورية. يعني فعلا كل الرغبات راهو ماشي كلها تتقاس بقياسنا احنا، اللي راه شخص بسيط نجم يكون حلم كبير ياسر بالنسبة لغيره. النضج الحقيقي انك تحترم اختيارات الناس ما دامت ما تؤذيكش وما تؤذي حتى حد، ان يكون انسان عنده حق وفي يفرح بطريقته، ان يفكر بطريقته ما دام ما يضر حتى حد، ما دام ما عندوش اذيه لحتى حد. نواصل مع الفن ونستناو تليفوناتكم. طب بعد نقرا لكم التليفونات نتاعكم. وصلنا للفنان اللي تقريبا ديما نحكيوا عليه ونحبوا برشا، رغم على ما نمشي نقول الفنان اخر. يعني انا كي نقول وائل كفوري الحقيقه هو يعتبر اسرع الفنانين تحقيق للشهرة، تشهر بشكل كبير برشا، تشهر بشكل برقي في الوطن العربي ولبنان. يعني حقق شهرة واسعة بعد مشاركته في استوديو الفن، البرنامج اللي ديما نركزوا عليه استوديو الفن. يعني وقت اللي اطلق اول البوم موعدتك نجوم الليل حقق نجاح كبير برشا، وكانت الاغنية سبب الاولانية وهي سبب في تصدر وائل كفوري الساحة الفنية كل المنصات. ما وعدتك
1: ليلي ندهني الحب

0: حتك بالنجوم الليل قلنا كانت سبب أساسي في الشهرة السريعة لوائل كفوري. ما زلنا عايشين مع الفن وباش نعيشه أكثر مع نجوم الغناء العربي والأغاني اللي كانت سبب في بوزوغ نجم العديد من النجوم. نحكي شوية على كاظم الساهر. كاظم موشي مجرد مطرب، حالة فنية استثنائية خلت بصمتها في قلوب الملايين، صوت دافئ عميق منح الكلمات حياة جديدة. باش نمشي ديريكت باش نخليكم مع الأغنية اللي صدرت عام 89 واللي كانت سبب رئيسي في بزوغ نجم كاظم الساهر. 1989 عبرت الشط.
1: يا كأس العمر ما ظلت وشل بيك، ويا جرحي ليش وقت تنزف وشل بيك.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام 1 صباحا هنا في تونس. تواصل البحث عن المفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية في عرض سواحل ولاية مدنين، بينما تم انتشال 4 جثث وإنقاذ ناج وحيد وفق الناطق باسم الإدارة.